0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم طلحة حمدي ورفيق سبيعي في
2: يا ساتر.
1: المخرج المنفذ أيمن ريشه.

0: إنه بدي أفهم شو هالمراء اللي إله أبو وجدي الحلاه؟
1: إيش بيعرفني؟ بالظاهر إله مراء بالمطربين المصوفنين مثل حكايته.
0: سيدي الله يريحنا منه من أغانيه.
1: لك سعود؟ ليك مين جاي من بعيد؟
0: أوكي والله هذا أبو زيد. ليك شو شحت وراه على البسكليتة؟
1: يخرب بيت قلبه. ولك ما في بقلبه رحمة، رابط الخاروف بحبله بمنصب البسكليت وجره ورا. لك ليه؟ رح يختنق الخاروف.
0: وشوف شو حاطط بالخرج على البسكليت.
1: مثل العادة جرزة تفصى.
0: يا زلمي لبسه شو مبهدل، تفرج.
1: تعرف من طول عمره هيك، طربوشه قديم ومخفس وجرافته صفرة وقميصه أخضر وبنطلونه أبيض. ولك من وقت ما وعيت على هالدنيا بشوفه لابس نفس هالأواعي.
0: وطي صوتك وصي، تعال نقرق عليه. اشتلي
1: تعال.
0: مرحبا عم يا أبو زيد.
2: بعد هيك
3: سلامات معلم أبو زيد.
2: اترك كيدون البسكليت يا طيفو. لك اتركوا الكيدون رح توعوني.
0: عم نمزح معك عمي، عم نمزح. شبنا
2: لك شو المزحات؟
0: محبة عمي محبة.
2: طيفو بعد عن طريقي أحسن ما أكسر شقامتك قدام العالم. ها
3: شبنا معلم، عم نمسي عليه
2: وما لقيت ترافق لي إلا هالمأزي. لك اترك الكيدون أحسن ما أنزل وكسر لك راسك. ها
0: شو محمل معك اليوم عمي؟ شو محمل؟
2: سلق وفصة.
0: السلق إلك وفمناها، والفصة لمين؟
2: إلك وإلو. لك بعده هيك عن طريقي.
3: إماع
0: اروح
1: اتركه سعود، اتركه بلا ما يشكيني لأبي.
2: أنا بورجيكم أنت وياه، أنا بورجيكم.
3: لك اروح.
4: لك ما بدكم تروحوا على بيوتكم تنضبوا انت وياه.
1: امرك عمي ابو وجدي، رايحين.
4: وخوش ابو زيد بيستاهل اكتر من هيك. يا لطيف شو كحتوت.
0: عمي ابو وجدي من كتر ما عم يربط عنده خواريف بالبيت ما عم ينيمنا الليل. اسمع طيفو، ابي حالف يمين بده ينزل ليلي على بيته يذبح له الخروف اذا بده ينيمه بالبيت.
1: لك لا، ليقوم يزعل ابي.
0: ابوك؟ ابوك الله يعينه اجي ربكعكي عند ابو زيد لحام لامته. بس اوعى تقول له. ها
1: لمين؟ لأبي؟
0: لك لا، لأبو زيد.
1: ايه

0: أهلين أهلين معلم أبو زيد.
1: ماه
0: على ناصتك.
1: ماه
0: لك يا أنت بتحكي أنا بحكي. شو عم تعمل يا أبو طيفو؟
2: شوفت عينك معلم عم بيشطب.
0: يا أريدة نظافة إن شاء الله. ما صار لك أسبوع شاطف وماسح الوجه، ليش صرف هالمي وهالبعزقة؟
2: روق معلم. أهلين معلم.
0: لا أهلين ولا سهلين، فوت سكر الحنفية وبلا هدر. اي والله لو يوم النظافة العالمي ما بتصرف هالمي كلها. ارحمني يا أبو طيفو، فواتير المي والكهرباء عم تكسر الظهر.
2: بسلامة فهمك، هي ملحمة معلمي. إذا ما انشطفت كل يوم مرتين بياكلنا الدبان.
0: هلا أنت كل يوم تتغسل مرتين؟
2: لا
0: امسحها مسح. لك فوت سكر الحنفية أحسن مالك عم تنظر علي.
2: حاضر معلم. وغيره مرني معلم.
0: هذا ابنك طيفو واقف مع سعيد وعم يتساءلوا عن الرايح والجاي. يا بتربيه يا بخلع رقبته.
2: خير شو عم يعمل؟
0: عم فهمك ها؟ وإلا بعدين بقلعكم من هالدكان، مو حاطينكم بحضننا تقعدوا وتنتفوا بدقنا.

0: ضيفه ضيفه شو لك ليك ليك ليك مين جاي مهني؟ ان شاء الله بتقبشي قلبي لك. هي سمر بنت ابو وجدي
1: حلياني الدرساني حلياني.
2: الله يسعد لي مساء الحلو.
3: والله وكبرتي يا طيفو
2: وصرت مثل القمر لك سعود.
3: بس عم تتقل علينا ها عم تتقل.
2: اي والله بالبقى لك يا سعود والله.
3: بس السلام لله طيفو السلام لله.

0: شاء الله نعيما يا أبو أحمد.
1: الله ينعم عليك يا عمي أبو وجدي، يا فنان الحارة وحلاها. خاطرك.
0: الله معك.
2: مساء الخير يا أبي.
0: سمار وين كايني؟
2: كنت عند رفيقتي سهى عم راجع مع دروس العربي.
0: ما تراجعي لحالك بالبيت
2: يا أبي، هدول دروس وقت أخذناهم كنت مريضة وغايبة.
0: ماشي الحال، وشك على البيت.
2: حاضر. خاطرك يا أبي، خاطرك.

0: هات لشوف دفتر الحساب يا أبو طيفو. شو بايع اليوم؟
1: نص دابة معلم.
0: كم كيلو؟
1: 15 كيلو.
0: وقديش الغلة؟
1: 4050.
0: ايه هاتون
1: على راسي. تفضل عدون معلم.
0: هات. بسم الله. هاي 100 مهرية ما بستلمها، هات غيرها.
1: ليك ومنين بدي اجيب بدالها؟
0: هلا لما اعطاك اياها زبون ما شفتها؟
1: ايش بدي اقول له للزبون يا معلمي؟ روح جيب لي عمله من البنك المركزي. هاي العمله يلي بين ايدين العالم كلها.
0: مو شغلي، هات غيرها.
1: امرك. تفضل.
0: شو شايف مكتبنا العقاري مسكر؟ شو وينه ابو صبري؟
1: جو زباين اخذهم يورجيهم على بيت.
0: ايه الله يصبرني عليكم انت وياه.

0: ليكي ماما، مين واقف براس الحارة؟
1: ورجيني شو العادة هاي، ما كانوا يبطلوها؟ استعجلي استعجلي، خلينا نبعد عنهم.
2: يسعد لي مساء القمر. والله كبرت يا ضيفو، كبرت يا ايه والله، وصرت مثل القمر يا سعود.
3: بس عم تتقل علينا طيفو.
2: ايه والله بيلبق لي، ما هيك سعيد؟
3: السلام لله طيفو السلام.
1: ايه الله لا يسلم فيكن ولا عظمة انت وياه.
2: لا يا خالتي لا،
1: ايه تتخلخل عظامك انت وياه. شو واقفين هون حتى تحركشوا بنات العالم؟
3: الله يسامحك يا خالتي.
1: وين ابو كلا؟
3: حلوة هي، وشو دخلوا ابي؟
1: بدي خليه ربيك. وانت طيفو اذا اهلك مو عارفانين ربوك، انا بدي ربيك.
2: الله يسامحك يا خالتي، والله ظلمتينا. صدقيني كنا عم نحكي مع بعضنا.
4: سعيد طيفو امشوا من هنا، امشوا على سماع حسب الله ما خلقكم.
3: لا يا عمو ابو وجدي، لا شو عملنا؟
4: شو غشيم انا عن حركاتكم؟ امشوا من هنا حسب ما اخبر اهليكم. ها امشوا.
2: امرك عمي، امرك
3: امرك امرك عمي.
4: معلش يا اختي ام صبري، سماح المره، شباب جهال لا تواخذيهم، ولاد
1: كتر خيرك. امشي ماما امشي.

0: ميه.
1: على نصتك
0: ميه.
1: لك رح تاكل
0: ميه.
1: تاكل رح تاكل وتشرب بس طول بالك
0: ميه.
1: لك حاجة معي فضحتنا قدام الجيران واهل الحارة
0: ميه.
1: خود خود سكت جوعتك بجرزة هالفصة
0: ميه.
1: لا شكر على واجب. وينك؟ بدي اطلع على سقيفة المطبخ، بدي خبي المصاري اللي معي بصندوق الحديد. إذا حدا عرف وين بالعادة بخبي مصاري ما بيكون غيرك فسد علي، فهمت؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أي 100,000، 200,000، 300,000، 400,000. لعنة الله عليك. إذا ما بخلي أبو طيفة بكرة يذبحك من الصبح ما بكون أبو زيد عضاض الكوسة. لك بحياتي ما جبت خروف فاجر مثل حكايتك. ورصاص يخلع رقبتك، خربطتني بالعد. لأرجع من الأول.

0: مساء الخير يا بي.
1: وين كنت لهلا؟
0: كنت واقف براس الحارة.
1: انت وين؟
0: انا وسعيد.
1: وليش واقفين عم تتساءلوا على العالم؟
0: نحنا؟ مين وقلك؟
1: لك ما لقيتوا غير ابو زيد تتغلطوا عليه؟
2: عيب لك ابني، رجال قد ابوك، مقاوينه ومشغل ابوك ومشغلك عنده بالدكان. يو
0: صدقيني يا امي ما لي علاقة، سعيد هو اللي عم يتغلط.
1: وين تخلفه؟ هذا سعيد اذا بشوفك واقف معه بالحارة مرة تانية لا تلوم الا نفسك، مناصنا وجع راس.
0: امرك. تصبحوا على خير.
2: ما بدك تتعشى لك امي؟
0: ماني جوعان دايمه.
2: ايه والله طيفه مثل القطه المغمضه، بس هداك رفيقه يلي عم يلعب بعقله.
1: لا تدافعي عنه، خلصنا ما بدنا هالرفقه.

0: مساء الخير.
1: أهلين أهلين ابن عمي، الله يعطيك العافية.
0: وين بنتك؟
1: بأوضتها عم تدرس.
0: ناديلة،
1: في شي؟ شايفتك مالك على بعضك.
0: قلتلك ناديلة.
1: يا مو سمر، وينك يا مو سمر؟
2: أهلين يا بي، هات إيدك يا بي، الله يعطيك العافية.
0: شوفي، هي آخر مرة، والكلام إليك ولأمك، هي آخر مرة بتطلعي فيها برات البيت بدون إذني، وإذا بدك تطلعي بتطلع أمك معك، مفهوم؟
2: أمرك يا بي.
0: ومن بكرة ما بتطلعي من البيت بدون إشارة، مفهوم؟
2: مفهوم يا بي.
1: أبو وجدي شوفي
0: بس، خلصنا.

0: الإخراج أحمد جنيد.
1: يا ساتر.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الجديد تقويم. هذا البرنامج الذي نستعرض فيه بعض القضايا الشبابية برؤية شرعية معتدلة. في هذا اللقاء اليوم نتحدث عن موضوع جديد وهو فقه الاختلاف. أحياناً لا نخسر الناس لأننا اختلفنا معهم، نخسرهم لأننا لم نتعلم كيف نختلف. كلمة واحدة في لحظة غضب قد تهدم سنوات من المودة، ورأي مختلف قد يتحول إلى خصومة، وحوار بدأ بحثاً عن الحقيقة قد ينتهي بمحاولة لإثبات من الأقوى. والأصعب من ذلك كله أننا قد نخرج من الخلاف ونحن نظن أننا انتصرنا، بينما تكون هناك معارك النصر فيها خسارة، قد يربح أحدنا الموقف ويخسر إنسانا. لذلك هل كل اختلاف يستحق أن يتحول إلى معركة وخصومة؟ وهل يعني أنني أرى الأمر بطريقة مختلفة أنك ترفضني أو أني أرفضك؟ الحقيقة أن الاختلاف كان وسيبقى جزءا من حياة الناس بأي زمان ومكان. نعم هناك خصوصية وهناك تفضيلات، الآباء لهم تجاربهم، الأبناء لهم أسئلتهم، الشباب يعيشون زمنا غير الزمن الذي عاشه من قبلهم، ولكل إنسان زاويته التي يرى منها الحياة. ولهذا لم يأتي الإسلام ليجعل الناس نسخة واحدة، بل وضع لهم أدبا حين يختلفون وميزانا حين يتحاورون. يقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فليست المشكلة دائما في اختلاف الرأي، المشكلة حين يتحول الرأي إلى عناد، والاختلاف إلى خصومة، والخصومة إلى قطيعة، حين يصبح هم الإنسان أن ينتصر لرأيه لا أن يصل إلى الحق. من هنا يبدأ برنامج تقويم، لا لنبحث عن المخطئ ونحاكمه، بل لنقف أمام السلوك ونفهمه، ونسأل أنفسنا بصدق أين أخطأنا، وماذا كان يمكن أن نفعل بطريقة أفضل، وكيف نحول الخطأ في النهاية لعلاقة جيدة وإلى بداية لإصلاحها، لأن الوقاية خير من العلاج. في أولى حلقات تقويم نبدأ هذه القضية، قضية الاختلاف، ويسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن أستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، الأستاذ الدكتور في التفسير وعلوم القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور في برنامج تقويم، وأنت ضيفنا وافتتاح مباركة لهذا البرنامج مع فضيلتكم.
2: شكرا لكم سعد الدكتور، سعيد باستضافتكم، بارك الله فيكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. نبدأ فضيلة الدكتور حوارنا بالسؤال التالي: هل الاختلاف بين الناس أمر سلبي أم هو طبيعة بشرية؟
2: لا شك أن الاختلاف بين الناس طبيعة بشرية، يعني بالشكل المجمل. لماذا؟ لأن الله خلق الناس بقدرات وبصفات وبأحوال، ثم في بيئات، فاختلفت البيئات مع الصفات، فلا شك أنه لا بد أن يكون هناك اختلاف. ولكن كون الاختلاف طبيعة بشرية لا يعني ضوء أخضر أن يفعل ما يشاء في هذا الاختلاف، وبالتالي سيأخذ المنح السلبي عندئذ. لقد بين لنا سبحانه وتعالى فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بعد أن بين لنا سبحانه وتعالى أنه مكن في الإنسان نوازع الخير ونوازع الشر، بين لنا أن على الإنسان أن يقوي نوازع الخير.
1: جميل.
2: وإلا فحب الشهوات طبيعة بشرية، هل هذا يبيح له الفساد في الأرض؟ حب التملك طبيعة بشرية، هل يعني أن نسرق أموال الناس؟ وحب المقاتلة كذلك، هذا لا بد أنه أن يفعل الإنسان بهذه الأمور ما يقوي جانب الخير. الاختلاف أكبر سبب يمكن أن يهد المجتمع، يمزقه ويفتت الدول، لأن الخلاف يسير فيها. الآن لو نظرنا إلى دول، إلى إمبراطوريات وحضارات قديمة، نراها مع ضعف الدين بقيت متماسكة ولها انتصارات وحضارة. لولا أنها واحدة، لو أنها تفتتت، لوجدنا أنها كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربط سبحانه وتعالى التفتت وذهاب الريح بالتنازع.
1: تمام.
2: في هذه النقطة لم يربطه في العقيدة. العقيدة مع أفراد مشتتين لا تنفع كثيرا، تنفعه يوم القيامة.
1: تماما جميل.
2: أما في الدنيا فلا بد من الوحدة. يعني عندما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، وترك هارون عند قومه، بنو إسرائيل عبدوا العجل، وحاول معهم هارون ونصحهم، ولكنهم رفضوا نصيحته وحاولوا قتلهم، قالوا أرادوا أن يقتلون، ومع ذلك لم يتركهم هارون، وبقي معهم ليحافظ على وحدة بني إسرائيل، لأنه إن تشتت بنو إسرائيل فلا تصلح لهم لا عقيدة ولا قيمة في المجتمع. لكن مع الوحدة قد يرجع موسى، وقد نجد حل الخلافات بيننا، لكن لابد أن نكون شيئا واحدا وليس مشتتا.
1: تمام. إذن فضيلة الدكتور، أساس القوة في الوحدة ووحدة الرأي، أو ليس وحدة الرأي، وحدة الجماعة ووحدة القلب ووحدة المجتمع، هذا الأساس. وقلنا أن الاختلاف هو طبيعة، كما ذكرتم، طبيعة بشرية. أنا الذي أحبه لا تحبه أنت، وأنا أحب اللون الفلاني وهذا يحب اللون العلاني، أنا أتبنى هذا الفكر وأنت تتبنى هذا الفكر، أنا أحب هذا اللباس وأنت تحب لباسا آخر. السؤال: لماذا يتحول اختلاف وجهات النظر أحيانا إلى خصومة؟
2: لا يلجأ عادة إلى الخصومة إلا ضعيف الحجة المتعصب، يجمع بين التعصب وضعف حجته فيذهب إلى الخصومة، لأنه لو كان قوي الحجة والثقافة ما يحتاج إلى خصومات، حجته كافية في حسم أي موضوع هو يريده. والخصومة عادة لا ينتقل لها الإنسان دفعة واحدة، هو ينتقل من الحوار إلى الجدال. عندما يشتد الحوار ولا يحصل هناك تفاهم يبدأ الجدال، يعني ينجد، يلتف كل واحد على الآخر، صارت أقرب إلى المغالبة.
1: تماما.
2: لكن لازلنا في مكان واحد، فإذا ما اشتد الجدال عندئذ ننتقل إلى الشقاق والخصومة. الشقاق كما تشق ورقة، يعني كنا في صف واحد، ورقة تجمعنا، الآن نحن هنا وهم هناك. لذلك نقول: شاقوا الله ورسوله فإن خفتم شقاق بينهما أرسلوا الحكمين. لأنه إذا وصلنا إلى الشقاق هنا انتهى موضوع الصلح. يجب أن يكون هذا قبل الشر. الخصومة هي أخطر شيء يمكن أن نصل إليه. لو نظرنا مثلا أن الخوارج اختلفوا مع الأمة خلافا فكريا، لكن بسبب ضعف الحجة والحوار انتقلوا إلى الخصومة. يعني يروى أن واصل ابن عطاء كان جالسا وهو من يعني الزعيم المعتزلة، ومر عليه نفر من الخوارج فقال لجماعته: لا أحد يكلمهم، دعوني أنا أكلمهم. فعندما مروا قالوا له: من أنتم؟ قال: نحن مشركون. لأن هو يعرف لو قال لهم نحن مسلمون سيقتلونهم، لأنهم على فكر آخر، هذه الخصومة الفكرية. لكن قال لهم: نحن مشركون، والله قال: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قالوا: نعم صحيح. فدرسوا، بلغوهم الدين، قال: طيب، وأرادوا أن يمشوا، قال: لا، يجب أن توصلون إلى مأمننا ثم أبلغه مأمنه. فأخذوهم ودللوهم وصلوا، لأنهم مشركين.
1: نعم، لو قالوا أن مسلم وهم مختلفون معهم بالرأي،
2: إذن الخصومة تقذف بصاحبها إلى أفكار عجيبة، فيقاتل من يحب ويحب من ينبغي أن يكره.
1: عجيب.
2: مع الأسف.
1: دكتور، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
2: نعم.
1: وفي حديث آخر: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان مبطلا.
2: نعم، جميل،
1: مر معكم هذا الحديث؟
2: أكيد نعم. الآن هو ما قال ترك الحوار، لا. نعم. يترك الحوار،
1: المراء،
2: لكن المراء يعني لا يوجد نتيجة. المراء إن وصلنا إليه عندئذ نحن لا نطلب الحق، نطلب من ينتصر. هنا دخلت الذات
1: تماماً.
2: دخل الإنسان كذات وليس كفكر، والآن يبحث عن انتصار وليس عن حقيقة. الذي يبحث عن الحقيقة هو شيء آخر. فإذا دخلنا في المراء إذن سنسقد، نصل إلى القتال وإلى الخصومة وإلى الشقاق الذي لا يأتي بعده اتفاق. ولذلك قال: بنى الله له بيت في الجنة. الآن أنت النار تشتعل في داخلك، تريد أن تنتصر، لأن المراء يغلي فيه الهوى، النفس والدم
1: النفسي.
2: وأنه لأن الطرف الثاني ينازعه، صرنا في المنازعة. طيب، أنت تريد ما يعوضك حتى تسكت. قال: بنى الله له بيتا في الجنة، خلاص خليها علينا، وهذا بيت في الجنة، وانسحب من المراء. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا. مع أنه القرآن،
1: عجيب،
2: مع أنه القرآن، إذ القرآن وجد لتعتصموا به، هذا حبل الله المتين. إذا كنتم ستفترقون، إذن ليس هذا الهدف الذي جاء من أجله القرآن.
1: الله يبارك فيكم دكتور. إذن خلينا نوقف مع الحديثين. الحديث الأول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، والثاني: ولو كان مبطلا. في شو الفرق بين الحديثين؟
2: الفرق يعني الآن أنت قد تقدر أنك على حق وقد تكون على باطل أو العكس. طيب، الآن هو مبطل، إلى هنا يوجد سيئات في أنه مبطل، لنفرض أنه يعلم وقد. نعم. لا يعلم، وهو مستمر لأنه يرى نفسه على الحق، لكن لنفرض أنه يعلم. طيب، أن تترك الشر الكبير وتكتفي بالشر الصغير، فهذه تحتاج عليها مكافأة.
1: جميل.
2: لكن لو استمريت في المراء من الشر الصغير ستنتقل إلى الشر الكبير، وعندئذ ستكون مشكلة أكبر.
1: جميل.
2: فيكافأ الإنسان إن كف شره عن الناس.
1: عجيب.
2: قد لا يفعل خيرا، يا أخي كف شرك ولك أجر.
1: تماما. حتى كمان أنا ألمح في ذلك ملمحا آخر سعد الدكتور، إنه ولو كان مبطلا، أنا اكتشفت من خلال الحوار الذي تحول إلى مراء، اكتشفت أني على خطأ، ولكن النفس الأمارة جاءت وبدأت تقول: لا، لا يكسب نقاطا عليك. فهنا يصبح عندي نزاع بين أمرين: بين أن أثبت ذاتي وألا أنكسر لخصمي، وبين أن أنصاع للحق.
2: صحيح.
1: فالانصياع للحق وأن أترك ما أنا عليه، هذا أيضا له بيت في أعلى الجنة. طيب، هل المشكلة دكتور في اختلاف الأفكار أم في طريقة تعاملنا مع هذه الأفكار؟
2: هل يعني الأفكار ستختلف؟ لابد أن نقر بذلك. نحن قلنا الله كيف خلق الخلق بمكونات وفي بيئات وفي مستويات ثقافية، فلا بد أن نختلف، فالأمر طبيعي، يجب أن نتقبله أعجبنا أم لم يعجبنا. إذن ما الذي بقي لنا؟ بقي أن ندير هذا الخلاف.
1: جميل.
2: فإن استطعنا إدارته والتعامل معه سخرناه لصالحنا، مثل الفرس البري، إن استطعت ترويضه خدمك. الآن أنا قد أقول فكرة، واحد يقول أنا معك، والآخر يقول أنا لست معك، لكن أين أدلتك؟ الثالث قد يقول لا لا، من قال هذا الكلام جاهل. الآخر يقول لا، من قال هذا الكلام هو عدوي. إذن كل واحد من هؤلاء سيتعامل مع نفس الفكرة بطريقة مختلفة، من موافق إلى عدو يقاتله. إذن طريقة تعاملنا هو الذي يحول الموضوع، قد يكون إيجابيا فيصبح سلبيا. لا نستطيع أن نلغي الاختلاف، لكن نستطيع أن نديره.
1: جميل. إذن دكتور أنتم مع فكرة إدارة الخلاف، كيف يمكن أن أستفيد من خلافي مع الآخر لنكون يعني فسيفساء وصورة جميلة تبين آراء مختلفة ووجهات مختلفة، ولسنا مع إلغاء الآخر أو تحجيمه، فكل واحد الله عز وجل خلق له عقلا. وطبعا قال الإنسان ممكن يعترض على أي شيء إلا على عقله، هذه قاعدة معروفة يعني، يعني ما في واحد في الكون إلا بيعتبر نفسه أفهم البشر كلهم الله. يعني ممكن تعيبه في طول أو لون أو قصر، طبعا هذا لا يجوز شرعا، ولكن في عقل مستحيل، كل واحد يعتبر نفسه ورأيه وعقله هو الأنضج. ولم يعني لا يمكن أن يكون الناس كلهم نفس العقل وكلهم نفس الرأي وكلهم نفس الفكر. دكتور، لماذا يشعر بعض الشباب أن أي رأي يخالفه هو رفض لذاته ورفض لشخصه؟
2: يعني نحن نشكو من ثقافة الحوار الضعيفة.
1: نعم.
2: لو نشأنا على الحوار واعتدنا عليه وعرفنا وانتبهنا أن الله خلق كما قلنا الناس بكفاءات، والناس لها مستوى من العلم ليس واحد، والبيئات، لو فهمنا هذه النقطة لعرفنا أن الآخر يقول رأيه هو صحيح. يعني أحيانا الطرف الثاني فعلا قد يرفض يعني هذا الإنسان، ولكن هذا لا يكون كثيرا، والإنسان قد يحزن إذا وصل الرفض له والتشهير به، قد يحزن لذلك. والله كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه النقطة، قال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون،
1: ولكنهم
2: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال له المشكلة ليست عندك، هي مشكلتهم معي فلا تحزن. والدليل أو تصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يعرضون على الرسول صلى الله عليه وسلم المناصب والسيادة والأموال إذا ترك دعوته. إذن فعلا المشكلة لم تكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المشكلة كانت مع فكرته، لو تركها لرضوا به
1: تماما. فالإنسان لا يحزن إذا وجد من يخالفه في رأي، أو وهذا لا يعتبر انتقاص من نفسه أو انتقاص من شخصيته، إنما هي خلاف وجهات نظر، خلاف آراء. ربما الشاب هذا الذي يتبنى هذه الفكرة ربما بعد فترة يعني يغير رأيه. وأنا أتكلم عن نفسي، لي تسجيلات قديمة دكتور من 20 سنة الآن أستمع إليها أقول عجيب، أنا كنت أتكلم بهذا الرأي وأتبنى هذه الفكرة، أنا لا أتبناها الآن، هذا خطأ. أقول سبحان الله، سن الشباب له سماته وخصائصه، وكلما كبر الإنسان وبلغ أشده مثلا فوق 40 تتغير وجهة نظره للحياة، ربما بعض الأفكار التي كان يتبناها تتغير الآن ويبدل من هذه الأفكار. حبيبنا دكتور، كيف وضع الإسلام أو هل وضع الإسلام قواعد للاختلاف أو اختلاف آراء الناس؟
2: لا بد أن يضعها الإسلام، لأن هذه مسألة هامة، هذه مسألة تحتاجها البشرية، ولو تركت البشرية بغير ضوابط سنصل إلى شيء لا تحمد عقباه. ولكن نحن نستنبطها متفرقة، وقد جميل. لا تظهر على أنها عن الحوار. مثلا النية الصالحة،
1: تمام.
2: إنما الأعمال بالنيات، أنت لماذا تحاورني يعني؟
1: ما هي هدفك؟ ما نيتك من هذا الحوار؟
2: أضمر نية صالحة وتعال إلى النقاش، افتتاحية جميلة.
1: جميل.
2: يعني مثل هذا، هذه قواعد. أن تتكلم بعلم، ها أنتم هؤلاء، يقول سبحانه وتعالى حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم.
1: جميل.
2: يعني إذا نقطة أن يتحدث الإنسان أصلا بعلم، أكثر المختلفين قد ترجهم كلهم ما عندهم علم في هذه المسألة.
1: الشافعي رضي الله عنه ماذا يقول؟ ما جادلت عالما إلا غلبته، وما جادلت جاهلا إلا غلبني.
2: ثم تحديد المرجعيات، يعني جميل. نحن قد نختلف، طيب قبل أن نتناقش، وهذا حصل معي فعلا، يعني واحد متطرف تكفير يعني دارت بيني وبينهم حوار، قلت له قبل أن نتناقش ما رأيك، هل عندك مشكلة في آيات القرآن لو استدليت بآية؟ قال لا. قلت له الحمد لله وأنا مثلك. طيب لو استدليت بحديث صحيح؟
1: جميل.
2: قال أبدا. قلت له وأنا مثلك بالضبط، لكن إلى الآن ما أنجزنا شيئا، لأن كل الفرق الضالة تعتبر نفسها تتبع الكتاب والسنة. إن اختلفت أنا وأنت في فهم الآية أو الحديث، من سيحكم بيننا؟
1: جميل.
2: طبعا هذا السؤال كان فوق ثقافته، أخذنا وردينا فيه وانتهينا إلى استنباط فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون الأولى.
1: إذن من الضوابط الحوار الذي يصل إلى
2: تحديد المرجعية،
1: أول شيء تحديد النية سيدي،
2: النية طبعا،
1: النية، ثم بعد ذلك تحديد
2: العلم، الكلام بالعلم،
1: الكلام بعلم، ثم تحديد المرجعية. طيب. التي ينطلق منها الإنسان،
2: البحث عن القواسم المشتركة، لماذا لا تبدأ بالتقارب؟
1: تماما.
2: يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني أصلا نحن لا نبحث عن الخلاف، نحن نبحث عن الاتفاق. طيب عندما تحاور إنسان وأجابك، ربما جوابه 10% لنفرض فقط صح، و90% غلط.
1: تماماً.
2: طيب أنت لماذا ترد الرأي كاملا؟ هذا ليس من الإنصاف، يجب أن يشعر الطرف الثاني أنك منصف وبالتالي يحترمك، فكيف أعترف أولا بال10%؟
1: جميل.
2: أولا قبل أن أرد على 90، وأرد على الباقي بلطف. يعني الحقيقة هناك حسن الاستماع وأدب الحوار، علمنا الإسلام لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. التجريح في الحوار أسلوب سلبي. أنا سأترك الأفكار وأنتصر لذاتي لأنك تجرحني. فعلمنا الإسلام أدب الحوار واستعمال الألفاظ الجميلة والمناسبة حتى لا نستفز الطرف الثاني.
1: جميل.
2: وهناك حوارات كثيرة حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن ربيعة هل انتهيت يا أبا الوليد، ويخاطبه أسمع يعني، ويقولون الكلام حتى نصل إلى نتيجة، وإلا لا يمكن أن نصل إلى نتيجة أبدا.
1: جميل. إذا نعيد مع دكتور أهم القواعد التي ينبغي أن تقيد أي حوار بين طرفين مختلفين. القاعدة الأولى أن إذا أردت أن تحاور كن صادقا النية. ثانيا العلم، يكون هناك علم. ثالث
2: المرجعية.
1: المرجعية. الرابع
2: أدب الحوار،
1: أدب الحوار، وأن لا يتقصد الذاتية أو إجراء جرح الطرف الآخر.
2: الاعتراف بما قال من حق ولو نسبة بسيطة.
1: تماما. الاعتراف بالمشترك، بين الطرفين. طيب دكتور، ما موقفكم ممن يقول تعالوا نتفق أو نجتمع على ما اتفقنا عليه، وأعطيك عبارتين، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أو نتحاور فيما اختلفنا فيه؟
2: هل الحوار مطلوب؟
1: نعم
2: الحوار مطلوب. رب العالمين حاور إبليس، هل يوجد أضل منه؟
1: تماما.
2: الملائكة حاورت رب العالمين وقالت لو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الحوار مطلوب، يجب أن نرقى نحن إلى مستوى الحوار. الحوار ظاهرة إيجابية حضارية، لكن قد يكون الإنسان هو دون هذا المستوى. الأصل أن نربي أنفسنا، يعني مثلا يعني نربي أنفسنا على تقبل الطرف الثاني.
1: تماما.
2: يعني هلأ جاء الطفيل الدوسي، طفيل بن عمرو الدوسي، ويريد يذهب إلى المسجد، وأمسكه المشركون ويقولون له يعني هذا انتبه في الداخل، واحد اسمه محمد شتت شملنا، كفر أجدادنا، يفرق بين المرء وزوجه والأهل. من كثرة ما كلموه الرجل خاف، مع أنه سيد القبيلة وشاعر
3: ورجل عاقل ومعروف وضع في أذنيه قطن حتى عجيب. لا يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب فكان قريبا من الرسول. سبحان الله، هو يقول أبا الله إلا أن يسمعني بعض كلامي.
4: الله الله،
3: دخلت بعض الكلمات لك والله جيدة. الآن هو عاد إلى أصول الحوار، قال أنا إنسان عاقل وأفهم وشاعر وسيد قومي، لماذا أنا خائف أن أسمع منه؟
4: نعم،
3: هذه مهمة في الحوار، لا تقلد، اعتمد، لا تقلد من حدثك، ربما كان مغرضا
4: تماما،
3: أنت استمع بنفسك وقيم. قال مثل ما قال أحمد شوقي: صور العمى شتى وأقبحها إذا نظرت بغير عيونهن الهام. رفع القطن وجلس يستمع حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قام وما يعرف، وذهب إلى بيته تبعه وأخبره بالقصة، يعني أنه كان خائف وكذا، ولكن وأسلم، سمع من الرسول وأسلم وذهب إلى قومه. إذن أن تنظر بعينك وأن تسمع بأذنك، ولا تقل، وأنت مكلف بعقلك، وإن أخطأت فلماذا تذهب إلى قول الآخر؟ الله يعذرك بعقلك أنت، لا يعذرك أن تقلد بالغلط.
4: بارك الله فيك دكتور. ما الفرق بين الاختلاف الذي يبحث عن الحق والخلاف الذي يبحث عن إثبات الذات وتفوقها على الآخر؟
3: الآن البحث عن الحق هو بحث عن فكرة، هذا هو النقاش، يعني الحق. الذي يبحث عن الذات، الفرق بينه وبين الأول أن الأول كأنك في ندوة حضارية نقاش، والثاني في حلبة مصارعة. هو يبحث عن انتصارات.
4: جميل.
3: الذي يبحث عن الذات يبحث عن انتصارات ليس عن أفكار. الأصل كما قال الغزالي أننا نحن في الحوار كمن ينشد ضالته، يعني أنا جميل. ضيعت شيئا، لا يهمني أنا الذي وجدته أو واحد آخر وجده وأعطاني إياه. فالحق هكذا، هو ضالتنا نحن في الحوار.
4: جميل.
3: من وجده نشكره، ليس بالضروري أن يكون أنا من وجده. يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: ما ناقشت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لسانه. طيب ماذا خسر الإمام الشافعي؟ هذا تواضع شديد، لكن مكسب.
4: لا.
3: الآن لو ظهر الحق على لسان الشافعي ماذا استفاد الشافعي؟ ما استفاد شيئا.
4: المهم ظهور الحق وأصوله.
3: لكن عندما يظهر الحق على لسان الطرف الثاني استفاد الشافعي معلومة ما جميل. كان يعرفها.
4: جميل.
3: أن يظهر الحق على لسان الطرف الثاني هذه فائدة لك.
4: جميل.
3: استفدت اليوم.
4: جميل جميل.
3: ولكن إن ظهر على لسانك فأنت في الحقيقة لم تستفيد شيئا. إذن نقاش الأفكار يبني
4: تماما،
3: والذات تهدم.
4: طيب دكتور، سبحان الله الوقت يمضي سريعا، خلينا نأخذ السؤال الأخير. هل يمكن أن يكون الإنسان على حق ويخسر بسبب أسلوبه؟
3: هذه الخسارات الكبيرة مع الأسف الشديد التي يعني يخسر فيها الإنسان حقه، بل وقد يضطر أن يعتذر.
4: نعم.
3: بسبب أسلوبه، يعني يجب أن يكون الإنسان لطيف. يعني والله أخبر رسوله بهذه النقطة الحساسة، فقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تصور أنت أمام سيد البشرية وأكبر عبقرية، ومعه جبريل والوحي، وفي آية أخرى: ومعه، لو كان معه مال الدنيا لانفضوا من حوله لو لم يكن رفيقا.
4: جميل.
3: مع كل هذا الحشد الهائل العظيم، ومن الذي ينفض؟ انفضوا من حولك، يعني الذين هم عظام الرقبة، أقرب الناس لك سينفضوا، فما بالك بالبعيد.
4: بارك الله فيكم. سبحان الله دكتور، الحوار معكم ممتع جدا، ووصلنا إلى آخر هذا اللقاء. ربما لا نستطيع أن نجعل الناس جميعا يفكرون مثلنا، ولا ينبغي لنا أن نفعل ذلك، فالحياة ستبقى مليئة بالآراء المختلفة والتجارب المختلفة والزوايا المختلفة التي يرى الناس فيها أو منها الأشياء، لكن ما نستطيع أن نفعله هو أن نتعلم كيف نختلف دون أن نتخاصم، وكيف نحاور دون أن نجرح، وكيف نتمسك بما نراه حقا دون أن نسلب الآخر حقه من الاحترام. فالاختلاف ليس اختبارا لعقولنا فقط، بل هو اختبار لأخلاقنا أيضا. في هذه الحلقة الطيبة تشرفنا بكم فضيلة الدكتور. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة الأولى من برنامج تقويم إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات لإذاعة دمشق والمتابعون لنا على النايل سات، أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، الدكتور في التفسير وعلوم القرآن، على ما أفاد وأجاد. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايل سات وعبر السوشيال ميديا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في نفس الوقت في الأسبوع القادم مع برنامجكم تقويم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا على إتاحة الفرصة. شكرا
4: لكم. شكرا دكتور، شكرا، بارك الله فيكم.
5: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: عبثات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها

0: على السلام.
1: إلى أين يا ابن أبي؟
0: هيا
1: إلى المسجد يا وديع، فقد نودي لصلاة الجمعة. ما أراك ترتاد المسجد إلا في مثل هذا اليوم. وما تريدني أن أصنع يا وديع؟ مذ حل محمد في المدينة وأنا أجتهد كي لا أكون موضع لوم رجال الذين تبعوه وأجبروني على الدخول في دينه، ولهذا فإني أقصد المسجد كل يوم جمعة. هلما هلما بنا، فقد انتهى الأذان ولا أريد لمحمد أن يخطب في الناس قبل أن أقدمه إليهم.

0: أيها الناس، أيها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم، قد أكرمكم الله به وأعزكم به، انصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا.
1: ماذا يقول؟ ماذا يقول
2: الله؟ اجلس يا عدو الله، اجلس. فلست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت.
0: وما صنعت لأملك؟
2: أما كفاك أنك رجعت عن رسوله وصحبه يوم خروجنا معه إلى أحد؟
0: قد رأيت يومئذ ألا يكون قتال فرجعت بمن معي من الرجال.
2: ومن الذي أراك أنه لن يكون قتال؟ أهو شيطانك؟ خيبك الله وأخزاك وإياه. فقد كان يوم أحد كما سمعت يوم بلاء وتمحيص ومصيبة، اختبر الله فيه المؤمنين ومحق المنافقين أمثالك.
0: أمسك عليك لسانك يا هذا، وكفك شتما وشقشقة لسان. لقد قمت فيكم اليوم كعادة كل جمعة أدعوكم إلى إطاعة رسول الله، فهل ترونني أخطأت؟ والله لكأني قلت بجرا، أنا خارج من المسجد.
2: تفعل خيرا والله، لا بارك الله بك، لا بارك الله بك.
3: إلى أين يا ابن عبي؟ أراك خارجا من المسجد، فما لك؟
0: لقد قمت بين الناس أشدد أمر محمد، ووثب علي رجال من أصحابه يجبذونني ويعنفونني وكأنما قلت شرا.
4: لا عليك يا ابن عبي، ارجع، يستغفر لك رسول الله.
0: لا والله لن أرجع، ولا والله ما أبتغي أن يستغفر لي.
4: أخزاك الله من منافق.
5: كانت غزوة أحد محكا دقيقا ميزت بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين الذين عمرت قلوبهم بذور الشك والريبة، وقد كانت لها آثار انعكست على نفوس المؤمنين الذين خالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم التي خصهم بها رسول الله وأمرهم ألا يغادروها، إن كانت نتيجة المعركة للمسلمين أم عليهم. هؤلاء النفر من المسلمين رأوا بأم أعينهم الأثر السلبي الذي نتج عن عدم إطاعتهم أمر رسول الله، ولمسوا بأنفسهم كيف انقلب ميزان القتال من رجحان كفة المسلمين إلى كفة المشركين الذين استغلوا الفرصة فباغتوا المسلمين من خلفهم وكادوا أن يقضوا على جيش المسلمين لولا لطف الله.
6: ولقد تميزت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم في تسوية صفوف المسلمين وتقسيمهم إلى فئات، إحداهن فئة الرماة، والأخرى فئة المهاجمين، وثالثة تشكل خط دفاع، وهكذا، وهي ميزة تفرد بها النبي الأمي بينما غفل عنها حكماء قريش وسادتها وصناديدها ممن خبروا أساليب القتال وفنون الحرب في بدر وفي أحد معا.
5: أما المسلمون الصادقون الذين تخلفوا عن الخروج في جيش رسول الله إلى أحد، فقد تعلموا من النتائج التي أسفرت عنها المعركة، تعلموا درسا قيما رسخ في عقولهم ونفوسهم وأفئدتهم، بحيث ما عاد الواحد منهم يتخلف عن تلبية نداء الجهاد مهما كانت الأسباب، وأن الجهاد في سبيل الله واجب محتم على كل مسلم قادر على خوض المعارك ضد أعداء الله. وهذا ما جعلهم أيام الفتوحات الإسلامية يشكلون الجيش اللجب الذي انطلق من المدينة المنورة ينشر راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في أنحاء الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. لم يكن المشركون ليدعوا فرصة ينالوا فيها من الإسلام إلا وانتهزوها، فقد هالهم انتصار المسلمين الساحق في بدر، ورأوا كيف أن قريشا لم تستطع أن تحقق ما خرجت لأجله في أحد، فلم يجدوا سوى التآمر على الإسلام والمسلمين والكيد لهم بالحيلة والمكر.
5: فقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعيد غزوة أحد وفد من عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله معهم نفرا من أصحابه، قيل ستة وفي رواية عشرة، على رأسهم عاصم بن ثابت، وقيل إنه مرثد بن أبي مرثد الغنوي.
6: وكان فيهم خالد بن البكير وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فلم يرع الصحابة وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف وقد غشوهم من كل صوب.
5: وتشاور الصحابة فيما بينهم، فمنهم من رأى القتال والاستشهاد في سبيل الله، ومنهم من صدق ما قاله الهذليون من أنهم لا ينون قتل المسلمين وإنما أخذهم أسرى يقدمونهم إلى قريش فيبادلونهم بآخرين من هذيل كانوا أسرى لدى قريش.
6: قاتل عاصم بن ثابت حتى قتل، وكذلك قاتل مرثد وخالد حتى قتلا، ولم يبق سوى خبيب وزيد وعبد الله، فاستأسروا وسلموا أنفسهم إلى المشركين من هذيل الذين توجهوا بهم إلى مكة.
5: وعندما وصلوا مر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من الحبال وأراد الهرب، فلحق به المشركون فقتلوه. ولما وصلوا مكة باعوا خبيب بن عدي إلى حجير بن أبي إهاب الذي أخذه بأبيه، وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قتله المسلمون في بدر. فأخرج صفوان بن أمية زيدا إلى ظاهر الحرم ليقتله وقد اجتمع له رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب الذي تقدم من زيد
7: يا زيد بن الدثنة، أنشدك بالله إلا صدقتني، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟
8: والله ما أحب أن محمدا رسول الله الآن في مكانه الذي هو فيه، تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي.
7: أما إن أمركم لعجب يا أصحاب محمد، والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. يا صفوان بن أمية، دونك هذا الآبق، فاقتله وأسرع.
6: ذلك ما كان من أمر زيد بن الدثنة الذي كان صورة صادقة في إخلاصه النية لله وإثاره الاستشهاد في سبيل الله على حياة يصيب رسول الله فيها أي أذى حتى ولو كان شوكا.
5: وأما خبيب بن عدي فقد حبسه حجير بن أبي إهاب في بيت جارية له تدعى ماوية، كانت قد أسلمت وأخفت إسلامها عن قومها، فكانت تتعهده وتقوم على خدمته والعناية به. وقد حدثت ماوية هذه فقالت:
9: كان عندي خبيب بن عدي حبس في بيتي، ولقد اطلعت عليه يوما أتحسس أمره، وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل يومئذ. وحين حضره القتل وأراد مشركو قريش أن يخرجوه إلى التنعيم ليقتلوه، قال لي:
7: ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل.
9: حبا وكرامة يا خبيب. فخرجت وأعطيت الموس غلاما لي وقلت ادخل بها على خبيب، ففعل الغلام، وما إن ولى الغلام ودخل على خبيب حتى قلت: ويلك يا ماوية، ماذا صنعت؟ قد أصاب خبيب فأرة يقتل الغلام فيكون رجلا برجل. وانطلقت خلف الغلام وإذا بخبيب يأخذ الموسى منه وينظر إليه مبتسما ويقول:
7: لعمرك ما خفت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي.
6: ثم خرجت قريش بخبيب بن عدي حتى إذا كانوا بالتنعيم أرادوا صلبا، فقال لهم:
7: يا معشر قريش، إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا.
8: دعوه يصنع ما بدا له يا قوم، دونك يا خبيب فاركع ركعتين.
10: هل انتهيت يا خبيب؟
7: الحمد لله. أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة.
10: هيا يا رجال، هيا ارفعوا على هذه الخشبة وأوثقوا يديه وساقيه.
7: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا.
10: ما هذا؟ اتسمعون يا معشر قريش؟ اسمعكم ما يقول هذا السفيه؟ يدعو ربه ويستنصره علينا، هيا اقتلوه. يا ابا ميسره، اجعل الحربة في يد ابنك الصغير عقبة، وخذ بيده وطعا بها خبيبا قبل أن يرتد إليه نفسه.

0: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا يا وديعة.
1: لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم.
3: ماذا دهاك يا أبا سفيان؟ منذ ساعة وأنت ساكت مطرق، أتكون ضيافتي قد شقت عليك؟

0: قد أحزنني ورب البيت ما أصاب محمد منكم في تلك القافلة، ولكن ما أنتم صانعون حيال هذا الرجل؟ أو يقطع عليكم طرق القوافل وأنتم إليه تنظرون؟ أي رجل يكون محمد هذا؟ أفشى أمره بين الناس وكثر أتباعه إلى حد عجزتم معه عن التخلص منه؟
1: إن شئت وجه الحق فنعم يا أخاه، إن له صحبا يؤثرونه على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وما ملكت أيمانهم، وهم يقاتلون دونه ببراوة لم تعرفها العرب من قبل.
0: وهل تعني أن الحيلة قد أعيتكم يا معشر قريش؟ ومن يقول هذا؟ أنت يا أبا سفيان؟ وأنت في قومك حلما ورجاحة عقل وسداد رأي؟
1: وماذا أصنع يا رجل؟ بل ما يصنع قومي في قريش، قاتلوه أول مرة في بدر ولم أكن معهم، وكان قومي كثرة، وكان محمد في رهط من أتباعه قليل، عصبة لا تزيد عن 300 رجل بكثير، فكان النصر لمحمد وصحبه، وكان القتل في قومي من قريش أوجع مما تحتمله الأنفس.
0: يا عجبا مما أسمع.
1: قتلناه أخرى فلقيناه عند أحد قرب المدينة، وكنت يومئذ على رأس القوم، فقتلنا من أصحابه ومثلنا ببعضهم وأظهرنا شراسة ما سبقنا إليها غيرنا من قبل، وقلنا إنه لن يحرك محمد ساكنا قبل حول على الأقل، وإذ به يرسل أصحابه بين الحين والآخر، بعضهم يتحسسون أمرنا في مكة والآخرون يتعرضون لقوافلنا ويسدون علينا السبل، ولم نعد ندري ما نصنع.
0: اقتلوا محمدا، تخلصوا من أتباعه.
1: كيف بأبي أنت؟ من رجل يختاله ويخلصنا منه، سيما وأنه يمشي في الأسواق شأنه في ذلك شأن باقي الناس.
0: أبا سفيان، ما يكون منك إن قتلت محمدا في عقر داره؟
1: ماذا تقول في ذاك أبي وأمي يا رجل؟ أنت
0: أجل، فإني رجل من أعراب البادية، لا أعرف محمدا ولا يعرفني، فماذا لو دخلت عليه بحيلة ما وطعنته بهذا الخنجر طعنة نجلاء تخترق القلب دون أن
1: وصحبه؟ ما تظنهم يصنعون بك إن رأوك تفعل؟
0: لا عليك يا أبا سفيان، سأطعنه غيلة دون أن يشعر بي أحد.
1: أقسم برب البيت لئن أنت فعلت فلك عندي يد لا أنكرها الدهر، ولك مني ناقة ذلول تسابق الريح، وعلي نفقتك بالغا ما بلغت.
0: قد قبلت.
1: فلا تحدث بهذا الأمر أحدا، فإني لا آمن أن يسبقك الخبر إلى محمد فتهلك قبل أن تصل يدك إليه.
0: اطمئن، سأظل في بيتك هذا حتى ينتصف الليل، ثم أخرج من مكة متسترا بالظلام فلا يدري بأمري أحد.

0: وانطلق الأعرابي من مكة ليلا وسار خمسا حتى أصبح في المدينة سادس يوم، فأقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنه في المسجد، فتوجه إلى المسجد وأناخ ناقته.
1: من أين يا أخ العرب؟
2: من هذه الصحراء جئت أريد ابن عبد المطلب
1: رسول الله. وما تريد منه؟
2: أكلمه في أمر، هل استأذنت لي علي؟
3: لم يكد رسول الله يرى الأعرابي حتى أخبر أصحابه قائلا: إن هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريده. وجلس الأعرابي بين يدي رسول الله وجعل يحدثه وهو ينحني عليه وكأنه يساره، فجذبه أسيد بن حضير وقال:
1: إيه، تنحى عن رسول الله يا هذا،
2: سأفعل.

0: ولكن لما تمسكني من إزار يا رجل؟
1: لا أريدك أن تثقل على رسول الله. ها ما هذا؟ ويلك، إنه يحمل خنجرا يا رسول الله. هاته هاته،
2: دمي دمي يا محمد، دمي، خذوا الخنجر، خذوه، ولكن أستحلفكم أستحلفكم أن تبقوا علي.
1: لببوه بإزاره وأوثقوا يديه إلى رقبته.
3: قال رسول الله للأعرابي: اصدقني ما أنت وما أقدمك، فإن صدقتني نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد اطلعت على ما هممت به.
0: أصدقك ورب البيت يا محمد إن أنت أمنتني.
4: فأمنه رسول الله، فأخبره الأعرابي بخبر أبي سفيان وما جعل له. فطلب رسول الله من أسيد بن حضير أن يحبسه عنده حتى الغد. وفي اليوم التالي دعاه رسول الله وقال له: قد أمنتك، فاذهب حيث تشاء، أو خير لك من ذلك، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والله يا محمد ما كنت أفرق ولا أخاف من الرجال، فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت، وقد اطلعت علي ما هممت به، ولم يكن قد سبقني أحد بالخبر إليك، فعرفت والله أنك ممنوع وأنك على حق، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان.
3: تبسم رسول الله في وجه الرجل الذي أقام أياما في المدينة المنورة ثم انصرف إلى أهله.
4: بعث رسول الله بعد تلك الحادثة عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم إلى مكة وقال لهما: اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان، فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه.
3: فانطلق عمرو وسلمة حتى إذا كانا قريبا من مكة
5: نحن قد أتينا بطن يأجج، فهل لك يا عمرو في أن نأتي مكة فنطوف بالبيت سبعا ونصلي ركعتين هناك؟
1: مهلا يا سلمة مهلا، أنا أعلم منك بأهل مكة، إنهم إذا أظلموا رشوا أفنيتهم ثم جلسوا بها، فتمهل حتى يحل الظلام فسأحقق لك رغبتك عندئذ.
5: عمرو بن أمية، أنت تقول هذا؟ عهدي بك شيطان من شياطين قريش قبل إسلامك، فهل تخشى بطش قريش وأنت مسلم؟
1: ما كنت لأخشى بأسا يا سلمة، بل إن قريشا تخافني على رجالها، ولكني أخشاهم عليك أنت يا سلمة. ثم لا تنسى أننا جئنا في مهمة كلفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: سننفذ أمر رسول الله في أبي سفيان إن شاء الله، ولكني أتوق إلى الطواف حول الكعبة، ولن أغفر لنفسي إذا لم أفعل، فإما أن تصحبني وإما أن تدعني.
1: كيف أدعك وأنت لا تعرف المسالك داخل مكة؟ سأصحبك وأفوض أمرنا إلى الله، هيا أنخ بعيرك والتدعه مع بعيري هنا حتى نرجع.
6: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك،
5: طائفا حول البيت.
6: لبيك لا شريك لك
5: عمرو بن أمية الضمري.
7: يا معشر قريش، يا معشر قريش، خذوا حذركم، امسكوا عليكم انفسكم، هذا عمرو بن أمية الذي سحره محمد، وما اظنه اتى لخير، امسكوه يا معشر قريش، امسكوه.
3: الى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من ثوري

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم مع بداية إرسالنا لهذا اليوم. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أنت إلا

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أما الآن نبقى مع الحديث الديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعتبر هذا الحديث الشريف من الأحاديث الجامعة التي رسمت ملامح التفوق الحقيقي في الإسلام، حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم معيارا للخيرية ليس قائما على المال أو السلطة أو الجاه، بل على صلة الإنسان بكلام الله تعالى تعلما وتعليما. وهذا معيار يرفع مكانة العلم الشرعي في الأمة، وخاصة علم القرآن الذي هو أصل العلوم ومصدر النور والهداية. ونحدد في النقاط التالية المعاني العميقة لهذا الحديث. فقوله خيركم، تشير هذه الكلمة إلى أعلى درجات التفوق في ميزان الإسلام، فهي لا تعني مجرد الفضل، بل تعني أسمى مراتب الصلاح والإحسان في الإنسان. والخيرية هنا ليست مقتصرة على الدنيا، بل تشمل أيضا الخير في الآخرة. وقوله من تعلم القرآن، التعلم لا يقتصر على الحفظ فقط، بل يشمل القراءة الصحيحة، فهم المعاني والتفسير، تدبر الآيات وتأمل مضامينها، تطبيق ما جاء في القرآن الكريم من أوامر ونواهٍ وسنن وآداب. فالقرآن الكريم ليس كتابا يتلى فقط، بل هو منهج حياة يوجه العقل والضمير والسلوك. وقوله وعلمه، يشمل التعليم نقل ما تعلمه الإنسان من القرآن الكريم للآخرين أو إلى الآخرين، سواء بالتدريس أو النصح أو التوجيه أو تبليغ الأحكام أو إنشاء بيئة تعليمية. والتعليم يفترض فيه أيضا الإخلاص، الصبر على المتعلمين، التدرج في الشرح، مراعاة الفروق الفردية، تحبيب المتعلم في القرآن لا ترهيبه. وعندنا اليوم من صور العمل المرتبطة بهذا الحديث، فالعمل المباشر الذي نساهم فيه في خدمة القرآن الكريم، منها طبعا تدريس الأطفال والناشئة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، أيضا إقامة دورات لتعليم التجويد والقراءة الصحيحة، تقديم دروس تفسير للمهتمين، متابعة من يرغب في البدء بالحفظ وتشجيعه. هذا بالنسبة للعمل المباشر المرتبط بهذا الحديث. أما العمل الغير مباشر، فربما إنسان لا يستطيع أن يدرس أو أن يستوعب أو يتعلم، لكن يستطيع أن يعمل مباشرة في هذا المجال، أو يعمل بطريقة غير مباشرة في هذا المجال. مثلا دعم المراكز، مراكز تحفيظ القرآن بالخدمات، أو دعم بالمال، مثلا فتح منصات أو إعداد محتويات رقمية تخدم تعليم القرآن، توفير المصاحف أو الأدوات المساعدة للتعليم، نشر المقاطع القرآنية التعليمية على وسائل التواصل، أيضا تخصيص وقت للدعاء والدعم المعنوي لحفظة كتاب الله تعالى. فكل هؤلاء يدخلون تحت دائرة التعليم والنشر، سواء كانوا معلمين مباشرين أو داعمين خلف الكواليس. والأثر التربوي العميق لهذا الحديث، فتعليم القرآن يثمر نشوء جيل يتعامل مع الوحي لا كحروف مقدسة فقط، بل كقانون حياة وسلوك ومنهج، ويعيش روح القرآن. حين ينتشر تعليم القرآن في البيوت والمدارس والمساجد والمنصات، يصبح القرآن هو المحور الذي يدور حوله الإصلاح والتوجيه. من يعلم القرآن

وهو أيضا يرسخ أن المسلم مطالب بالسعي في تعلم القرآن وليس انتظار من يلقنه، فالعلم يؤخذ ويطلب لا ينتظر. فمن رزقه الله علما بالقرآن لا يجوز له كتمانه، بل يطالب بتعليمه ويصبح بذلك حاملا للأمانة، يسهم في صناعة أجيال متصلة بكلام الله تعالى. لم يقل الحديث من علم القرآن، بل قال من تعلم القرآن وعلمه، فطلب العلم يسبق تعليمه. ومن بدأ بنفسه في التربية القرآنية كان أقدر على غرس المعاني في الآخرين. الخيرية لا تحتاج شروطا دنيوية، ليست مرتبطة بجنسية أو مكانة أو مؤهل أكاديمي، بل هي مفتوحة لكل من تعلق قلبه بالقرآن. أيضا يرجى له الشفاعة بالقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، وترتفع درجته في الجنة، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي مع برنامجكم من هدي آية. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. موضوع هذه الآية أمر يبحث عنه كل إنسان، إنه الكرامة والمكانة والقيمة. لكن هل تساءلت يوما ما المعيار الحقيقي الذي يرفع الإنسان عند الله؟ هل هو المال؟ أم الجاه والمنصب؟ أم جمال الشكل؟ أم قوة النسب والعائلة؟ أم كثرة ما يملك الإنسان من الدنيا؟ وهنا يأتي القرآن الكريم ليضع لنا الميزان بوضوح، فيقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا لها من آية عظيمة ترسم للإنسان طريق الكرامة الحقيقي. فالله سبحانه وتعالى يبين أن اختلاف الناس في ألوانهم وأنسابهم وقبائلهم وشعوبهم ليس سببا للتفاخر أو التعالي، وإنما هو للتعارف والتعاون والتواصل. ثم يأتي المعيار العظيم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أن التفاضل الحقيقي عند الله لا يكون بما نملكه من أموال، ولا بما نحمله من ألقاب، ولا بما ننتمي إليه من عائلات أو قبائل، وإنما بما في قلوبنا من تقوى الله، وما يظهر على أعمالنا من طاعة وخير وإحسان. فالميزان الذي لا يخطئ هو ميزان التقوى. وإذا كان ميزان الكرامة عند الله هو التقوى، فلا ينبغي أن نحتقر أحدا بسبب فقره أو مظهره أو عمله أو أصله أو مكانته الاجتماعية. اجعل قيمتك في تقواك وصدقك وأمانتك وحسن خلقك ونفعك للآخرين. وليكن طموحنا الأكبر أن نكون من أهل التقوى، وأن تكون أعمالنا خالصة لله، وأن نعامل الناس بالرحمة والاحترام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى وحسن الخلق والإخلاص في القول والعمل. مستمعين الأكارم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وإلى لقاء آخر مع حلقة جديدة من برنامجكم من هدي آية. وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي آية.

ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. نزل الإمام أحمد إلى سوق بغداد واشترى حزمة حطب وحملها على كتفه، فلما رآه الناس أسرعوا إليه. ترك أهل الدكاكين دكاكينهم وتوقف المارة يسلمون عليه، وكلهم يقول له: نحن نحمل الحطب عنك يا إمام. فاحمر وجهه ودمعت عيناه وقال: نحن مساكين، ولولا ستر الله لافتضحنا. تعلم أحمد بن حنبل التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم أنه كان يحلب شاته ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويسابق زوجته عائشة ويمسح دمع زوجته صفية. وعندما تقسم أصحابه العمل في ذبح الشاة، فقال أحدهم: أنا أذبحها، والآخر: أنا أسلخها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أجمع الحطب.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المزارع، الماء عصب الحياة، يجب المحافظة عليه واستخدامه بالطريقة المثلى التي تكفل لنا ديمومته واستمرار حياتنا. إن الاستجرار الزائد والاستنزاف الكبير الناجم عن ازدياد الطلب على المياه واستعمالاتها وتوسع رقعة الأراضي الزراعية المروية أدى إلى تناقص كبير بكميات المياه المتاحة، حيث بيّنت الدراسات الاقتصادية لمياه الري أن المنطقة ستعاني من عجز مائي كبير في السنوات القادمة إذا لم توجد حلول سريعة لتوفير المياه، خاصة في الزراعة التي تستهلك ما يعادل 89% من الموارد المائية.

إذن أخي الفلاح، التوفير في استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية يعتبر ضرورة ملحة في الوقت الراهن، ولذلك يجب استخدام الري الحديث بدلا من الري التقليدي من أجل توفير المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج والتوسع في الرقعة الزراعية المروية والانتقال إلى التنمية الرأسية في الإنتاج والمردود وتحقيق الأمن الغذائي لبلدنا.

اعلم أخي المزارع أن استخدام الري الحديث سيؤدي إلى توفير المياه بنسبة قد تصل إلى 50% مقارنة بطرق الري التقليدية مثل الري بالغمر. أيضا سيؤدي إلى زيادة المساحة المروية بنسبة تصل إلى 100% إذا رغبت بذلك. كما أن الري الحديث يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاج والمردودية، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين دخلك السنوي ويؤدي إلى تأمين المياه والإنتاج الزراعي لك ولأحفادك.

0: أخي المزارع، كيف نقوم بتركيب شبكات الري الحديث، وما هي الخدمات الخاصة بهذا النوع من طرق الري؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. يعتبر الماء عنصر أساسي للحياة والإنتاج الزراعي، وتشكل الزراعة ما بين 70-80% من استهلاك المياه العذبة عالميا. لكننا اليوم نواجه تحديا كبيرا يتمثل في ندرة المياه وزيادة الطلب عليها، مما يجعل من الضروري أن نستخدم كل قطرة ماء بشكل أمثل. وهنا يبرز دور شبكات الري الحديثة كأداة أساسية لتحقيق هذا الهدف. اليوم بدنا نحكي عن الاستخدام الصحيح لشبكات الري، ولنحكي عن هذا الموضوع بشكل علمي معنا الفني أماني نظامي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباح.
2: يسعد صباحك.
1: يا ريت بالبداية تعرفينا على أنواع شبكات الري.
2: أنواع شبكات الري: عنا الري السطحي التقليدي، ينتشر هذا النوع في الأراضي الزراعية القديمة. ميزاته: سهل التنفيذ وقليل التكاليف الأولية. أما عيوبه: فاقد مائي كبير، غير مناسب للتربة الرملية بسبب انجراف وتملح التربة. عن الري بالرش: يشبه هذا النوع المطر الصناعي. ميزاته: توفير نسبة للمياه ومناسب للأراضي الغير مستوية، لكن عيوبه: يتأثر بالرياح ويحتاج ضغط ماء مرتفع وصيانة للمرشات. أما الري بالتنقيط، هو نقل المياه مباشرة إلى منطقة الجذور وعبر نقاطات. ميزاته: أعلى كفاءة، حيث يوفر 60% من الماء، يقلل من نمو الحشائش، مناسب لمعظم المحاصيل. لكن عيوبه هي انسداد النقاطات عند استخدام مياه غير نظيفة وتكاليف أولية عالية. أما بالنسبة للري تحت السطحي، عبارة عن أنابيب مدفونة تحت سطح التربة ويوصل الماء مباشرة للجذور. ميزاته: أقل فاقد تبخر، لا يعطل العمليات الزراعية. أما عيوبه: صعوبة في الصيانة وارتفاع تكلفته.
1: نعم، كيف يتم استخدام شبكات الري بالشكل الصحيح؟
2: الاستخدام الصحيح لشبكات الري يبدأ من التصميم الجيد للشبكة، بحيث تناسب نوع التربة المحصول وتحديد قطر الأنابيب ومعدل التدفق والضغط المطلوب. ثم نأتي إلى جدولة الري، بمعنى تحديد مواعيد وكميات المياه بدقة حسب حاجة النبات وليس بشكل عشوائي.
1: نعم.
2: ومن الضروري القيام بصيانة دورية للشبكة، مثل تنظيف الفلاتر، فحص النقاطات والمرشات، والتأكد من انتظام الضغط داخل الأنابيب لتفادي التسربات والانسداد.
1: نعم. ما هي الأخطاء الشائعة في استخدام شبكات الري؟
2: الأخطاء أولاً تتجلى في تشغيل الري لفترات طويلة بدون حساب الحاجة الفعلية للنبات، استخدام مياه غير مفلترة تؤدي إلى انسداد الشبكة.
1: نعم.
2: عدم تقسيم الحقل إلى قطاعات حسب الاحتياجات، إهمال الصيانة الدورية للمضخات والأنابيب، واعتماد على جدول ثابت للري دون مراعاة التغيرات المناخية.
1: بالنسبة لترشيد استهلاك المياه، كيف يتم؟
2: يمكننا ترشيد المياه عبر عدة طرق، أهمها الري عند الحاجة فقط، وذلك باستخدام أجهزة القياس رطوبة التربة، الدمج بين التسميد والري لتقليل الفاقد من المياه والأسمدة، استخدام أنظمة تحكم ذكية مرتبطة بأجهزة استشعار لقياس رطوبة التربة.
1: نعم.
2: تشغيل شبكات ري بالطاقة الشمسية لتقليل التكلفة والحفاظ على البيئة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في بعض الزراعات الملائمة.
1: نعم. بالتأكيد.

0: الحديثة. بهذا نكون قد وضعنا معا خريطة طريق نحو زراعة أكثر كفاءة ومياه أكثر استدامة وإنتاج زراعي أفضل.
1: تمام. بنهاية اللقاء نشكر الفني أماني نظامي على المعلومات القيمة ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله مستمعي الأكارم ومشاهدي الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار.

0: وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مرافق مطاري الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان ونجران، وتؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية تعلن أن المباحثات مع الجانب السعودي ركزت على تعزيز العلاقات وتطويرها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتطلعاتهما المشتركة. مديرة إدارة الشؤون الأفرو-أسيوية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية والمغتربين تبحث مع القائم بأعمال سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى سوريا مخرجات الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية والمغتربين إلى جمهورية باكستان. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يبحث مع وزير الطاقة محمد البشير سبل تحسين واقع الطاقة وتأمين المشتقات النفطية في عموم المحافظة. الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب تصدر بيانا توضح فيه متابعتها للشكاوى والمقاطع حول وجود بنزين غير مطابق للمواصفات في بعض المحطات. وفي خبرنا الأخير، قسم المباحثات الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة جبلة يتمكن من إلقاء القبض على شخصين لامتهانهما ترويج عملة أجنبية مزورة في مناطق جبلة وبيت ياشوط وبانياس. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عزيزي مستمع، من فضلك
1: عطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. حكيت لكم مبارحة كيف كنت ناوي علي سور سطح البناية بكام بلوكي وبترابزين مشان أولاد البناية يلعبوا على السطح بأمان بدل ما يلعبوا بالشارع ويتعرضوا لخطر السيارات. وحكيت لكم كيف إجا شرطي البلدية وكتبني تعهد إني ما أعمر بلوكي وحدي قبل ما أخذ رخصة، وكيف رحت سويت استدعاء وتعذبت حتى لقيت بياع طوابع مالية، وفوقها ما لقيت طابع 125 قرش فاضطريت ألزق طابع بليرتين، وكيف موظف الأوراق الواردة بالديوان اعترض على الطوابع وقال لي بدي طوابع نظامية، وهيك رحت افتل من مطرح لمطرح حتى لقيت طوابع 125 قرش، ورجعت لعند الموظف وصلت لعنده قريب الساعة يعني 2:45، وأنا عم قلها قلت له فضل استاذ هاي جبنا لك طوابع نظامية.
2: ايه طعمك حجة والناس راجعة.
1: شو يعني؟
2: سكرنا اخي، خلص الدوام حبيبي.
1: يعني علمي وباعتباري انا موظف عتيق ومقلع دراسه بالوظيفة بعرف ان الدوام بينتهي 2:30، يعني لسه في 3/4 ساعة.
2: شو حضرتك جاي بدقق على دوامنا؟ قلنا لك سكرنا يعني سكرنا، هيك التعليمات، رجع بكرة فهمت؟
1: وانو ساعة نرجع تاج راسي؟
2: مثل العادة الساعة 11.
1: وليش حبيبنا؟ على علمي الدوام بيبدأ الساعة 8.
2: هلا جاي تحاسبنا؟ قسما عظما اذا بتحكي كلمة تانية بأجل معاملتك للسنة الجاية مثل هالايام. ها
1: وباعتباري طويل بال حملت حالي ومشيت. شو عليه؟ بكرة برجع. وبدل ما اروح على البيت لقيت في وقت روح على دائرتي واطلب إجازة يومين، اليوم اللي ما رحت فيه واليوم اللي بعده. والله تاني يوم الصبح الساعة 11 تمام كنت فوق راس الموظف، موظف ديوان الأوراق الواردة، عم قدم له الاستدعاء اللي عليها طوابع نظامية. اطلع بالاستدعاء هيك وبعدين اطلع فيني، ورد رجع اطلع بالاستدعاء ورجع اطلع فيني وقال لي
2: شو هاد يا أخ؟
1: مثل ما لك شايف استدعى بشان رفع سور السطح بالبناية اللي ساكنينها، كل شيء نظامي ها، وخاصة الطوابع اللي طلبتها حضرتك.
2: أنا مو عم أسألك عن الطوابع.
1: لك أنا على شو عم تسأل حبيب قلبي؟
2: شو حضرتك ما بتعرف تقرأ؟ أمي يعني؟
1: معاذ الله، لا أمي ولا أبي. محسوبك مشتغل معلم ابتدائي 10 سنوات ومتدرب على المحاماة 2 ومشتغل بدائرة تخطيط 3 سنين.
2: ايه بس يا اخونا بس، شو بدك تحكي لي قصة حياتك؟ في تعليمات مكتوبة على باب دائرتنا انه طلبات رخص البناء تتقدم يوم الاحد ويوم الاربعاء بس، وحضرتك جاي يوم الاثنين، هيك التعليمات يا أخي.
1: إيه على عين التعليمات والبلاغات والقرارات والواردات والصادرات وكل شي فيه. بس بدي أفهم ليش مبارحة لما أجيت لعندك الساعة 2:45 ما قلت لي الحكي؟ على أقل ما كنت أخذ إجازة اليوم وكنت أجلتها ليوم الأربعاء.
2: الحق مو علي، الحق عليك لأنك ما قريت التعليمات.
1: طيب يا حبيبنا عندي حل.
2: لا تقلي بدك تجيب استثناء من مدير الدائرة. ايوه انا ما ببل استثناءات بنوب بنوب.
1: وليش عم تخطف الكباية من راس المعون؟ الحل انك تخلي هالطلب عندك، ولما بيجي يوم الاربعاء تسحبه من درجك وبتسجل لي اياه.
2: ما بيصير، شو عندي مستودع امانات؟
1: المهم اخرتها اكتشفت انه النقاش مع هيك انسان ما بفيد عبس، تركته ومشيت. وقبل ما اطلع من الدائرة صادفت الازين، والله هجمت عليه وقلت له مرحبا اخي ابو مروان، شلونك؟ شو اخبارك؟ طمني، وينك يا رجل ما عم تبين؟ والله التفت علي وقال لي اهلين وسهلين ومرحبتين، بس انا مو ابو مروان، انا ابو عدنان اخي. ها بدك ما تواخذني ابو عدنان؟ والله مزبوط خربطت بالاسم، بس بدي اسالك ابو عدنان، رئيس دائرتك الاستاذ صفوات ابو ايش بيقولوا له دخلك؟ الله عليك، رئيس دائرتنا اسمه فكرة مو صفوات، وبيقولوا له ابو انصاف. والله رجعت لعند موظف الاوراق الواردة بالديوان، ومن بعيد صرخت عليه وقلت له يا زلمي، ايه من الاول قول انه حبيب قلبي ابو انصاف هو رئيس دائرتكم؟ يعني كان ضروري تخلي ابو انصاف يزعل مني لاني اجيت لعندك قبل ما مر عليه؟ قام والله اخذ موظف الاستدعاء مني وقال لي
2: ايه بدك ما تاخذنا استاذ، والله ما عرفتك، مو حضرتك ابو محضار؟
1: لا حبيبنا، انا ابو عنتر، ابو نعناتي. نفدناه.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي أختي.
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

يا صباح الخير. من 4 لـ 4 منكون ناطرين هالمشوار الصباحي بكل حب معكم من داخل الاستوديو. أنا أحمد الشامي بالإعداد والتقديم.

0: يوم الأربعاء 25/4/1448 للهجرة الموافق ل 17/2026 للميلاد. ماذا لدينا في هذا الصباح؟
1: بدي قلك هسه
0: وأنا بدي قلكن أسرار اليوم.
1: أنا وقت البدي أنت وحد الدنيا بضويها لو حتى رح
0: بنعرف عادة خبير استراتيجي، خبير تقني وخبير معلومات، بس خبير بالنوم، تفاصيل بعد شوية.

نعرف أكثر منطقة بسوريا تعرضت لسرعة رياح ضمن جولتنا الجوية بعد شوي. كمان مشوارنا الصباحي مثل العادة مكملين بفقرتنا الجديدة الحمد لله على السلامة، وفقرة هنعرف من خلالها حركة مطار دمشق الدولي. أيضا بهذا الصباح مستمعينا موضوع اليوم عن شيء كان هو مصدر للأمان لكن للأسف في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للقلق والخوف وأحيانا للقطيعة. عن شو عم نحكي؟ هذا الشيء حنعرفه بعد التسعة وربع.

بهشام ومني أحمد الشامي بحلقة شبابية طبعا مستمعينا بين الفقرة والفقرة مثل ما عودناكم كل أربعة ميكس الواتساب.

فيكن تتواصلوا معنا ضمن الواتساب على الرقم 09-878-10-950. طبعا الاتصالات حنفتحها بعد 9:15 على موضوعنا لليوم، مثل ما قلت أنا أعطيت تلميح حول حلقة اليوم. إن شاء الله يا رب المواضيع حلقة اليوم تنال إعجابكم. خلونا نبدأ سوا يا هشام بأول ميكس واتساب.

فقرتنا اللي جاية حتكون حالة الطقس، ولكن قبل بدنا نصبح على معروف خليفة مع أحلى الصباح برائحة الورد يفوح والمسك ينتشر بالصلاة على رسولنا المملوح. صباحك حب، معروف خليفة عم يصبح على الملك السعيد وعدنان وقطرة الندى وأبو حلا. هلا هلا بمعروف خليفة.

هذه المكسات الصباحية مع أحمد وهشام. صباحكم ورد وعسل. الثلاثي معتز ومعاذ ومقدام، صباح الخير. شكرا على هذا الدعاء يا رب. الله يتقبل منا ومنكم شباب.

كملين مع رسائل واتساب وميكس الواتس لهذا الصباح. يسعد صباحكم يا أحلى وأغلى إذاعة دمشق. أنا إياد محمود سواس من حلب الصالحين، بشتغل بمخبر. بدي غني حبيبي صباح الخير بهدية لكوثر قصير، ويا رب احفظها ووفق في حياتك بحق محمد وآل محمد. صباح الخير يا محمود سواس من حلب. صباح الخير يا حلب. على أنغام هالغنية لأليسا بدي هدية لمحمد نجار. صباح الخير.

وعلي العقدة من حلب صباح الخير، وأيضا بدي صبح على رقم نهايته مضر من حلب عم بيصبح على كل أصحاب القلوب البيضاء النقية. تحياتي لكم وللأستاذ هاني وهاشم وكل الكاست. مضر، مرحبا يا مضر.

صباح الأربعاء والنقاء والصفاء يا أيها الإعلامي أحمد الشامي. أم أنس مرحبا يا أم أنس. مصطفى سنكي من النشابية صباح الورد. ومن أزمير من تركيا معنا تصبيحا من أبو عمر عم يصبح على كل كادر إذاعة دمشق. صباحا

0: جونا اليوم الأربعاء. حسينا بمنخفض الأسبوع الماضي، كان في أمطار وأمطار غزيرة أيضا الأسبوع الماضي، كيف حيكون الأسبوع المقبل؟ هذا السؤال مهم. خلينا نصبح على زكريا العيسى معي مباشرة من الأرصاد الجوية. يا صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا أهلا وسهلا.
0: يا صباح النور.
1: تسلم أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ زكريا كيفك اليوم؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: الله يسعد أوقاتك يا رب.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: الله يبارك الخير. يعني كنا على موعد مع موسم مطري يعني الأسبوع الماضي ببعض المناطق، حتى بحلب تحديدا تعرضت لبعض المناطق لفيضانات. أستاذ زكريا، فينا ناخذ منك محصلة الهطولات المطرية الأسبوع الماضي؟
1: والله في كانت يعني في بعض مناطق يعني نزلت يعني بالمنطقة الساحلية تقريبا يعني تقريبا 70 ميلي في بعض المناطق.
0: نعم.
1: ومدينة حلب كان يعني حصتها حتى يعني الحمد لله يعني حتى حصتها كان شيء 26 ميلي يعني
0: حسب. هذا طبيعي أستاذ زكريا؟ هاي هي الكميات
1: لا يعني الحمد لله يعني هاي مثل ما يقولون بداية خير إن شاء الله مبشر يعني إن شاء الله يعني هذا السنة إن شاء الله مبشرة بخير بإذن الله إن شاء الله يعني يعني هاي الهطولات يعني مقارنة مع العام الماضي يعني مبشرة بالخير يعني مبشرة تماماً. جدا جدا يعني
0: يا سلام يا سلام
1: الحمد لله
0: الف الحمد لله. بس أنا حبيت أسأل هذا السؤال لأنه الأمطار اللي إجت كانت غزيرة، بس للأسف دمشق ما شفنا من مطار.
1: والله إن شاء الله يعني الأسبوع القادم إن شاء الله الأحد أو الاثنين إن شاء الله بإذن الله يعني إن شاء الله يلحقنا فرصة بإذن الله
0: يا رب
1: يعني
0: إن شاء الله. الله يبعث الخير. أنت حكيت نقطة حلوة أنه أنا كان بدي أسألك على الهطولات المطرية اللي صارت بالشمال سوريا وبالمناطق الساحلية كانت بكميات كبيرة. لهالسبب كنت بدي أسأل يعني إحنا بالبداية اللي صارتنا داخلين بالفترة الخريفية ما دخلنا بفصل الشتاء، هل هو مؤشر إيجابي؟ تحليلاتكم بياناتكم شو بتقول؟
1: هو طبعا هو مؤشر إيجابي بشكل عام، يعني هذيك السنة بداية الخريف ما كان ما عندي هطولات يعني تقريبا حتى يعني لشهر 12 تقريبا بلشت الهطولات وكانت يعني النتيجة يعني بعد الشهر 12 كانت حتى نتيجة يعني إيجابية جدا يعني كان هطولات وبعض المناطق يعني أغلبها صارت فوق المعدل. وحاليا إذا يعني استمر هذا الوضع يعني بهذه يعني الهطولات يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله ويلك يعني حتى الشهر 12 أو بعد الشهر 12 أو يعني أقول لك بداية يعني فرضا حتى شهر شباط إذا ظلت هذه مستمرة يعني جوز حتى شهر شباط إن شاء الله نتجاوز المعدل بإذن الله يعني بإذن في بعض المناطق
0: بإذن الله يا رب
1: إن شاء الله إذا استمر هذا الوضع يعني مثل هيك كمية الهطولات.
0: نسأل
1: يعني
0: نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الموسم موسم خير إن شاء الله وتكون هالشتوية شتوية خير على بلدنا
1: إن شاء الله.
0: أستاذ زكريا، إذا الأسبوع المقبل مثل ما تفضلت دمشق على موعد مع الأمطار
1: إن شاء الله بإذن الله يعني إن شاء الله إحنا نقول إن شاء الله أحد اثنين إن شاء الله يعني في فرصة لهطولات مطرية. ليش؟ لأن في عندي تأثير من الجنوب وهي يعني دائما التأثير من الجنوب يأثر على منطقة دمشق.
0: عموم البلاد إذا بدنا نشوف الخارطة الجوية كيف حيكون طقس سوريا اليوم أو خلال اليومين اللي جايين؟
1: نعم اليوم يعني في ارتفاع في درجات الحرارة يعني حتى يعني تصير حول معدلاتها تقريبا في أغلب المناطق باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة تبقى أدنى من معدلاتها. وفي مثل ما قلنا في فرصة هطولات مطرية تتركز على المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية.
0: نعم.
1: وليلا يبقى الجو باردا خاصة في المنطقة تجمع نسبة رطوبة مرتفعة وفي عندي تشكل يعني ضباب خفيف في المنطقة الوسطى.
0: نعم.
1: والبحر حيكون خفيف ارتفاع الموج وهي نفس الوضع الجو يعني تقريبا يوم الغد تضعف الفعالية الجوية ولكنها تبقى يعني في هطولات أجزاء من المنطقة الجنوبية الشرقية.
0: نعم.
1: والجمعة يعني تبقى فرصة ضعيفة على المناطق الجنوبية الشرقية.
0: نعم. اليوم معدل درجة الحرارة بهذا الفصل تحديدا أستاذ زكريا قد بيكون إذا معدل وسطي بسوريا؟
1: معدل احنا كل منطقة لها يعني معدل خاص يعني دمشق معدلها بتشرين الأول 27
0: معدل
1: احنا متوقعينها 29 أعلى من المعدل بدرجتين.
0: نعم. جميل لأنه الناس بتقول في مرتفع ففكروا أنه في شوب لا
1: تمام هو ارتفاع في غيم الضغط وليس ارتفاع في
0: بالضبط بالضبط لأنه نخلص أنا دخلنا بالخريف
1: إن شاء الله
0: والأجواء تغيرت وكسر
1: الأجواء خلاص صارت خريفية وإن شاء الله يعني أمور تمام الحمد لله رب العالمين.
0: أستاذ زكريا العيسى كتير مبسوط فيك، مبسوط دائما بالأخبار الحلوة اللي بأخذها منك اليوم كل يوم أربعة.
1: تسلم الله.
0: الله حياك. يا صباح الخير.
1: يا
0: رسالة. يا مرحبا. مستمعينا قبل ما نروح لنسمع الغنية اللي جاية خلونا أعطيكم معلومة عن الرياح بسوريا. هل بتعرفوا أنه أعلى سرعة رياح سجلت كانت بمحافظة حلب وتحديدا يوم 4 حزيران يونيو عام 1965 وصلت سرعة الرياح مستمعينا بعام 1965 بأربع حزيران بحلب إلى 160 كيلومتر بالساعة، وهي سرعة توازي عاصفة استوائية شديدة سجلت لأول مرة بتاريخ حلب. أما عم نحكي عن الرياح بسوريا، فنسمع دائما عن رياح الخماسين الطينية. هاي الرياح مستمعينا بتجينا بفصل الربيع، مصدرها من وين؟ بيكون من الصحراء، عادة من المناطق الجافة والمغبرة من عمق الصحراء من البادية. وإذا هاي الرياح سائبت وإجت وصار في هطولات مطر يعرف محليا بالمطر الطيني يلي بيغطي السيارات بالنباتات بطبقة من الغبار. صباحكم خير.

برجع لمكس الواتساب مستمعينا لوقتها بنكون بفقرة الحمد لله على السلامة من حركة مطار دمشق الدولي. مكس الواتساب معي مع هشام, ورح بلش مع ختام. عم بتصبح على جوزة زوجة وأهلها بمصياف, بتقول لهم اشتقت لكم وبدها تسمع فيروز. يسعد صباحك أحمد, كأنك مو شربان قهوتك لسه, مو مصحصح. غريب صالح من اسطنبول, بين علي ماني مصحصح يا هشام.

0: تجننيش. السلام عليكم أبو موفى من الشغور، يسعد صباحكم بنور بنور محمد صلى الله عليه وسلم. تحية لك أحمد الشامي الغالي، تحية للأستاذ هشام حليمة، تحية لأهل الشغور فردا فردا، تحية أسامة والسيد رضوان من الشغور، ابن الحارة أبو موفى من الشغور. صباح الخير. صباح الخير أبو آدم من اسطنبول، تحديدا من السلطان غازي خالد أبو محمد، يا هلا بخالد، تحياتي لك للسوريين باسطنبول. صباح الورد أحمد هشام، مرحبا، تحياتي من حمل فداء. أنا فراس، هلا يا فراس. أيضا بمكس الواتساب بدي صب على حنان الزعتري، بتقول حنان أجمل صوت إذاعي أحمد، تحياتي للسيد هشام حليمي وسوسن طبشي، وتحياتي لمحمد نجار. حنان الزعتري منورتيني. أيضا معي المشاركة وتصبيحة يا هشام، أسعد الله صباحك أغلى أبو حميد، تحياتي لك الإذاعة دمشق، جميع أفراد هذه الإذاعة العريقة والمتميزة. دائما بحب وجه تحية للشاعرة والأخت سليمة، كم يوم أسمعنا الصوت إن شاء الله ما يكون في شيء. تحياتنا للجميع، تحياتي لرنا علي من طرطوس، صباح خير يا علي.
1: بصفر أنا فيكي صفر، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

طبعا اخر رسالتين بهي المجموعه من الوكس من ميكس الواتس، بعدين حننتقل لفقره الحمد لله على السلامه. بدي صبح على رهيت الرقم 135 علي من طرطوس، لا اخذت المشاركه، ده ايش باخذ مشاركه جديده. صباح الخير احمد الشامي وهشام حليمي، بدي اغنيه كاظم الساهر الحمد لله على السلامه، مرقنا من شوي كاظم. بدي لكم وانتصار وحنان وام علاء السلطاني وسليمة من سلمفه وعلي من طرطوس وابو موفق ابو ياسر من ام اسامه، مرحبا ام اسامه. صباح الخير، صباحك شامي يا احمد. اصبح لدينا ضعف بالسمع لانه صوت البث ضعيف، الرجاء تعيين دكتور للحبال الصوتية تحليل عشان موضوع الصوت. أصدقائي أسرة صباح سوري أحمد وهشام، أسعد الله صباحكم بكل سعادة وتوفيق، ومع بداية بزوغي الفجر حاليا في هولندا. أخي أحمد، أتمنى من برنامج يا رئيس البلدية أن يقوم بزيارة إلى مدينة سوران بحما، مع تحياتي لكم من عبد الناصر الحسن من حما سوران، مقيم في حما، مقيم في هولندا. تحياتي لك يا عبد الناصر، وبحييكم وبحيي كل السوريين الموجودين بهولندا. بالنسبة لبرنامج يا رئيس البلدية في حما، طبعا نحن كل موسم بمحافظة، حاليا لا يزال برنامج رئيس البلدية مكمل بموسمه الثاني من محافظة حلب.

0: بعد ربع ساعة من هلا حتوصل طيران ناس من العاصمة السعودية الرياض. وصول بالسلامة يا رب. من مطار دمشق الدولي حركة المطار حمد لله على السلامة لتركيا للطيران تركيش إيرلاين اللي حتوصل على 9:30 على مطار دمشق الدولي قادمة من إسطنبول.
1: الحمد لله على السلامة.
0: أيضا سلامات لطائرة ناس القادمة من الدمام على الساعة 9:40 دقيقة صباحا. أيضا بالسلامة للطيران العربي القادم من الشارقة إلى دمشق عند الساعة 10:10 صباحا إن شاء الله. من مطار دمشق الدولي الحمد لله على السلامة إن شاء الله وسلامات للخطوط الجوية الكويتية القادمة من مدينة الكويت متوقع الهبوط في الساعة 11:30. أيضا سلامات للخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة على أرضية مطار دمشق الدولي على الساعة 12:00. سلامات أيضا للليفة للطيران القادمة من مدينة تسلدورف الألمانية على الساعة 12:45 1:15 طبعا بتوقيت دمشق.

أيضا سلامات للعربية للطيران، عندنا رحلتين، واحدة من أبو ظبي الساعة 12:45 وبعد 10 دقائق أيضا على الساعة 12:55 العربية للطيران ستهبط في مطار دمشق الدولي قادمة من الشارقة.

0: أيضا اليوم ضمن الحمد لله على السلامة وفي مطار دمشق الدولي من جدة السعودية طيران ناس سيصل عند الساعة 3:10.
1: يا منوار المكان أهلا والله زمان.
0: من دبي فلاي دبي عند الساعة 3:15 من إسطنبول إيجيت طبعا الطيران إيجيت على الساعة 4 من بعد الظهر ومن العاصمة السعودية الرياض طيران ناس سيصل عند الساعة 4:15 ومن مدينة الكويت طيران الجزيرة عند الساعة 5 مساء. شو عنا رحلات ملغاة اليوم؟ طبعا كان المفروض يا هشام على الساعة 9:30 صباحا أن تصل طائرة من دبي طائرة فلاي دبي لكن تم إلغاء الرحلة.

تشهد إذن حركة مطار دمشق الدولي نشاط ملحوظ في حركات الطيران للرحلات القادمة والمغادرة طبعا، وخصوصا مع أعلان الخطوط الجوية السورية عن الهوية البصرية والبدء في توسيع أسطولها الجوي ووجهات السورية للطيران. وصول بالسلامة لكل الواصلين إلى أرض الوطن ولكل المغادرين أيضا، توصلوا بخير والسلامة.

مع مشاركات الواتساب بنكمل مع مكس الواتس قبل ما نروح لفقرة شو الأخبار، الفقرة اللي بيعدها زميل وسام سليمان. راميا بتقول، راميا خير الله، هاي هاي يا راميا، بتحب تصب علي وعلى كل متابعي إذاعتي دمشق الإذاعة الأرقى، بهديك وبتهدي كل المستمعين غنية يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، يا صباح الخير يلي معانا. شو موجود هيك شيء؟

بدي صبح على ابو ممدوح. صباح الخير يا ابو ممدوح من حما. عم يصبح على هشام وعلى احمد الشامي وعلى كل كادر اذاعه دمشق. ابو ممدوح مرحبا.

بدي منكم مستمعين شغلة واحدة بس. إذا عندكم حدا بتعرفوه من العيلة أو من الأصدقاء بيحب النوم ومثل ما بنقول بالستوري يعني خمة نوم، الزلمة يعشق النوم، ففيقوه لأنه هالموضوع جايب له رزقة حلوة وراتب منيح، بس للي بيحب النوم.

طبعا ما بمزح بعد شوي حنعطيكم تفاصيل، بس للناس اللي بتحب النوم راتبه تقريبا 12 ألف أكثر من 12 ألف دولار. فخليكم معي بعد شوي ضمن هذا الخبر ومجموعة من الأخبار المنوعة، ولكن نرجع لمكس الواتساب. صباح الخير محمد خير من حمص، الإذاعة صارت جزء من حياتنا، امبارح سهرنا مع برنامج فيض القوافي الرائع، أهلا وسهلا بمحمد خير وصباح الخير لحمص. صباحك ورد وياسمين. سيد أحمد طمني على رنا وينها موجودة. صباح الخير، صباح خير وبركة وصباح جميل لكل زميلاتي في الفنون النسوية من حلب، الأنسة مها علي، مرحبا أنسة مها. صباح الخير لأحبابنا السوريين المميزين، الثقافة والنغم الأصيل نبعوا من بلاد الشام الحبيبة، كل المحبة من المملكة المغربية إلى سوريا الحبيبة، ونحن في المغرب كذلك المطر الخريفي بدأ ينزل في الجنوب والوسط. أبو مجد تحياتي، أبو مجد نورتني وسعيد أنك تشاركني أيضا ما نتحدث به هذا الصباح، فتحية لك من دمشق إلى الرباط، من حلب إلى مراكش، ومن كل سوريا إلى كل المغرب إلى كل العالم العربي. هشام حليمة في الإخراج، بدك شوي بذكر، يلا هشام.

0: تحياتي للجميع. محمد قاسم من حلب، صباح الخير. بده أغنية يا خليل القلب لعبد الحليم، نزلت للبحر. الهوى بحري. علي من طرطوس عم يصبح على أحمد، والله أنا بحبك كتير، شكرا يا علي. بدي صبح على علي، بطلت بتمنى نسمع غنية على ذوقكم، نزلت للبحر. كمان كمان منى حرح الغنية لألك.
1: يا ضحكتها غزالة وعرمل وبدلعت تنوم.
0: بدي صبح عليك يا مضر من حلب. يعني اليوم بيقول بسام ونيس يعقوبيان، رايق يا أبو آدم على غير عادتك. لا لا في بالعادة. ما فهمت. أوكي، بيقول رايق يا أبو آدم على غير عادتك. بدون الثنائي في التقديم يضفي على البرنامج حركة غير شكل. صباح الخير والبركة والمحبة لمقدم برنامج صباحكم سوري، المذيع النشيط أحمد الشامي، مخرجنا الذواق هشام حليم المحترمين، ونيس بسام يعقوبيان. لا قطيع بعد القلق والخوف من أي شيء، وسيعود الأمان مصدر للهدوء والسلام الداخلي. ماني رايق. طيب يلا أوكي.

وهلا نروح لفقرة شو الأخبار، الفقرة بعد الزميل وسام سليمان. ولا كلمة ولا كلمة إلى اليابان. هاد يا سيدي باليابان، معروف عن الشعب الياباني هو شعب بحب العمل، وإلي رفقات كتير بأوروبا بكل اللي عم يسمونها هلأ بأوروبا، بيحكوا لي دايما عن موضوع ضغط الوقت، يعني بيفقوا من طلعتها ويرجعوا لغيبتها، فالوقت العمل وما عندهم حتى وقت للنوم. طيب باليابان شو عم بيصير؟ باختصار مستمعينا، في شركة تشتغل بمجال الفرشات والمستلزمات النوم عملت مسابقة لأشخاص عن محترفين نوم، يعني ببساطة بمجرد ما بيحطوا راسهم على المخدة بيغرقوا بنوم سريع. شارك بالمسابقة مجموعة أشخاص سموا حالهم مثل ما قلت لكم محترفين نوم، والله يا جماعة الخير استلقوا على فرشات مريحة وتزودوا طبعا بأجهزة استشعار، يعني اليوم أوكي مش إنه غمضت عينك ومثل حالك نايم، لا في عندك أجهزة، هاي الأجهزة هي بتراقب النوم، بتراقب جودة النوم بأجواء تصنع النوم، أجواء خافتة، إضاءة، وكانت التعليمات بسيطة أنك تنام 90 دقيقة. الجائزة كانت عبارة عن 2,000,000 ين ياباني، يعني ما يقارب 12,645 دولار أمريكي. هلا حلوة بصراحة أنك تنام ساعة ونص وبتفيق وتلاقي قدامك 12,000 دولار مكافأة، حبيت.

نطلع الصباح الشغل. أكل هم أنك توصل بوقتك على شغلك، وخصوصا الأعمال اللي أنت يعني ملزم أنك توصل بالتكة، ومنه نحن عملنا بالإزاعة. طيب السؤال، وين المشكلة؟ المشكلة مستمعينا أنك تأكل هم الطريق، زحمة، عجقة، وبعض لا سمح الله بعض الأمور اللي بتعرقل السير وتتأخر على عملك وتتأخر على الوقت اللي لازم أنت تكون فيه. أحيانا بيخطر على بالنا أنه يكون معنا أنه عنا ميزة أنه نطير ونخلص من هكذا الزحمة ونوصل لعملنا بالوقت المحدد. الفكرة هذا منا مخيال، هذا صار واقع، لكن وين؟ بأمريكا.

الأمريكي جاك هذا اللي بده يريح راسه، نياله الزلمة بده يروح على شغله، عمل طيارة شراعية، هو بيشتغل يعني مراقب حركة جوية بمطار كولورادو الأمريكي. طبعا بيقول جاك أنه يستخدم الطيارة الشراعية، باستخدام الطيارة الشراعية بيأخذ وقت أكثر من السيارة، لكن في متعة. طيب كيف إذا بيأخذ وقت أكثر إذا في زحمة؟ الفكرة هو مستمعين بعملية فرد الشراع وتركيب المحرك والطيران، ولما بيرجع بيوصل على شغله كمان بيرجع بيضب كل شيء، ولكن بالمقابل بقول أنا ريحت راسي من زمامير السيارات، ريحت راسي من زحمة السيارات، وفوق كل هات عم بستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة. بمعقول يصير عنا شريك يعني؟ شو يا هشام؟ ليك أنا بسكليت ما عندي للأمانة، لا جد ليك أنا بسكليتي ما عندي بالبيت، بدي مراحل يعني. أول شيء يجيب بسكليت، يجيب سيارة، بعدين طيارة شراعية. أنت شو وضعك؟ معك بسكليتة؟ في سيارة؟ ما في. صرنا اثنين نقرأ الخبر ونتفرج على جيك. خيوة خلاص حاجتنا، لحقنا للصرافيس.

وعم نسمع أحمد الشريف هالغنية. على هالغنية بدنا نروح لبريطانيا. قعدوا شابين مع بعض هيك مرتكين على شغلة معينة، عم يقول شو ممكن نشتغل، شو المشروع. قالوا نسرق. قال له الثاني حلو، شو بدنا نسرق؟ حزروا شو الصعوبة. قال سرقوا محل المنتجات الريفية، لبنة وجبنة وزيتون. دول جوعانين مصر عم يعملوا فطور والله ما فهمت. على كل الأجاد سرقوا هدول الأصين بإنجلترا. مستمعينا سرقوا شوية بيض وجبنة ولبنة، عن جد بدهم يفطروا. يمكن هن طالعين من المحل لقوا خزنة. شافوا الخزنة، واحد من الشباب غمز للتاني، فهموا على بعض انه جينا وجينا ما قالوا نطلع بس بكم بيضة وشوية لبنة وجبنة. فقرروا مستمعينا انه يسرقوا الخزنة. ما قدروا يسرقوا الشباب فبدون يفتحوها، فتحوها للخزنة. طبعا تفاجئوا، حزروا شو شافوا. قلت لك شو مخبين بالخزنة؟ بيض. وقت انه فتحوا الخزنة على دورة عادل امام، شو رأيك انه ما لقوا الخاتم بقى؟ معلم الخزنة عم بتصفر ما فيها ولا ليرة ولا جنيه استرليني خالصة. ليش؟ لأنه هذا المتجر مثل كل أنحاء العالم صار يعتمدوا الاعتماد على خلينا نقول على الصراف، على الاي تي ام، عند دفع الآلي. فتركوا الخزنة. المهم عاتبوا اللصوص بعد ما انقبض عليهم انه افتحوا الخزنة مشان ما يصير فيها رطوبة. عذبتونا على الفاضي. لا جد. ولله في خلقه شؤون.

60% من المؤسسات التعليمية اللي بتستخدم تقنية حنحكي عنها لبعد شوي لاحظت انه تحسن بدرجات الطلاب وصار في تفوق، يعني في امل. هلا كل ام وابا عم يسمعوا هذا الموضوع عم يتنهدوا، في امل في امل والله.

باختصار مستمعينا ببريطانيا، كشف تقرير أن أكثر من نصف المدارس الثانوية اعتمدت تطبيقات رقمية. هاي التطبيقات بتقيد استخدام الهواتف الذكية بين الطلاب، وهاي التطبيقات والله حبيت للأمانة تقوم بحظر مواقع التواصل والألعاب والتطبيقات يلي بتشتت الذهن خلال ساعات الدراسة. يعني نحن عنا بننزل تطبيق، هذا التطبيق بيقيد تطبيقات التواصل الاجتماعي أو الألعاب أو أي شيء ممكن يشتت ذهن الطالب، وتبقى ميزة إمكانية التواصل مع الأهالي. وأدت هذه الميزة مستمعينا مثل ما قالت إلى أنه نحو 60% من الطلاب، والمؤسسات التعليمية أكدت أنه الطلاب تحسن مستواهم. طبعا 5000 طالب طبقوا هذه التقنية. والله أنا مع وبشدة كمان أنه اليوم الطلاب في بعض الدول عملت حظر لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للسن 18 من أستراليا، فليش لا؟ حلو يكون عنا تطبيقات تمنع تشتت تشتيت ذهن الطالب أو الشاب. على كل حال شكرا لوسام سليمان على هاي الأخبار الحلوة ضمن فقرة شو الأخبار. نحن مكملين معكم مشوارنا الصباحي على الهواء مع موضوع الحلقة اللي حطرحوه بعد شوي، والله الموضوع شوي أنا ما كتير حابه بس مضطر نحكي فيه.

سريعا لما راه سائل الواتساب مكس جديد يسعد لي هالصباح الرائع والرايق وصباح القهوة للإذاعة الأرقى. بدنا أغنية حسين الجسمي مهم جدا مقطع حب عطرك وبهديها لبنتي لروح الروح رند. الله يخليك إياها يا رب. أيضا بدي صبح عليك مرة أخرى يا رامية. صباح الخير، تحية لأجمل إذاعة دمشق وأجمل كادر علي من طرطوس. بتمنى من الكينج والمخرج المتميز هشام أغنية لعمر دياب. والله سمعنا من شوية عمر دياب. بهديها لسليمة الأخ ودي وعلي علي من الصنفي وحنان وإلى جميع مستمعي إذاعة دمشق. أيضا المستمع محمد بشير الخلاف أبو عز الدين من دير الزور مدينة المحسن، صباح الخير لكل إذاعة دمشق. سلاموا إلى أحمد العبد أبو ثائر بمناسبة قدومه من تركيا، الحمد لله على سلامته. أكيد بدي صبح أيضا على محمد إبراهيم عرديدي من شط البحر من رمل الأحرار حي القدس الرمل الجنوبي اللاذقية السورية الحرة، وين غاب البرنامج الخدمي ومتابعة همومنا وشكوانا لهالأيام. إن شاء الله حيرجع بإذن الله. صباحكم معطر بذكر الله. أستاذ أحمد هشام وتحياتي للجميع، معك فراس بازكا من إسطنبول. بدي أغنية معين شريف شو بيشبهك تشرين. أيضا بدي صبح على مين، على أم أسامة. بدي أغنية غلطان بالنمرة للشحرورة بتدي لانتصار وحنان. السلام عليكم، أحلى صباح لأحلى إذاعة وأغلى بلد، مشتاقلكم كتير. للأسف صلي كذا أسبوع ما عم تابعكم بسبب ضغط الشغل من طلعة الفجر، والله من غلاتكم عندي، بس بحس لازم أدمكم اعتذار رسمي عن غيابي. أبو منذر رأفت من ألمانيا، والله اشتقت لك كمان، تحياتي. أيضا صباح الخير، بدي غنيت وقالك فوري شو بقول له لمحبوبي. صباح الخير يا نهاية الرقم 837. وأخيرا وليس آخرا نسرين، صباح الأمل أحمد وهشام. سلامي لحنان الزعتري علي من طرطوس، دايما مداخلات قيمة. الروح لموضوع اليوم.

مستمعينا، موضوعنا لليوم هو عن مكان مفروض يكون مصدر للأمن والأمان. اليوم بدي أحكي بكل واقعية،

بدنا نتحول اليوم نحكي عندما يتحول الأخ والقريب إلى خصم، عندما نتحول من صلة رحم إلى قطع علاقة لأقرب الناس وأحيانا تدمير هذه العلاقة. موضوعنا اليوم مستمعينا عن تلك الأبواب التي لم تعد مغلقة، عن تلك الأبواب التي لم تعد تحوي الأسرار. ما بيقولوا البيوت أسرار، للأسف أصبحت اليوم بعض المشاكل العائلية تطفو إلى السطح، أصبحت تصور وتنقل، والحديث عن مشاكل وشجارات، لما حد نقول خلاف صرنا نقول شجارات عائلية. سؤال، ليش وصلنا لهنا؟

معقول يا هشام احيانا بسامح رفيق بس ما بسامح اخ. شاركونا اليوم الموضوع مستمعينا على 225-3-4-6 225-3-4-7 228-3-4-3. كيف نعيد القيم العائلية إلى حياتنا إلى أسرتنا وإلى حتى يكون هناك ترابط عائلي، ولا عم نحكي بسوداوية والبعيد كل البعد عن الواقعية؟ شاركوني الموضوع عن موضوع الخلافات العائلية، ولماذا لم تعد الأبواب مغلقة، ولماذا لم تعد هناك أسرار عائلية.

كم مرة سمعنا عنوان بنشرات الأخبار؟ تخيلوا، مش ببرامج منوعة وبرامج اجتماعية، بنشرات الأخبار. اندلاع شجار مسلح بين عائلتين أدى إلى مقتل، تخيلوا أن وصلنا. عم يقول لي هشام قصة مش بس أنه موضوع الخلافات العائلية اللي تتطور إلى مواجهة مسلحة، حتى الترند أصبحت بعض الخلافات العائلية تركب موجة الترند والتشهير ببعض ونشهر ببعض. ليش وصلنا لهون؟ هذا هو السؤال.

0: هذا معي اتصال أول. ألو
1: أستاذ أحمد الغالي، يسعد لي صباحك.
0: صباحك يا علي،
1: يعطيك ألف عافية يا رب.
0: صباح النور، كيفك اليوم؟
1: يخلي لي إياك صباح أستاذ هشام الغالي، هشام اسمها الإذاعة المتميزة.
0: هلا هلا يا علي، علي رأيك بالشيء اللي عم نحكي فيه اليوم؟
1: بدنا نسأل، نبحث بالأسباب.
0: نعم.
1: هل هي طبيعة التربية تغيرت أستاذ أحمد؟ هل أسباب خارجية أدت لهي الخلافات المؤسفة بدون ما تعنيه الكلمة من معنى؟ كثير من العوائل بتشوف أخ ما بيحكي مع أخوه، أو حتى في شكاوي ضمن المحاكم من المشتكي الأخ ومن المشتكي عليه أخوه.
0: صحيح.
1: لذلك هذا الشيء نحن بدنا نبحث، هل هي طرق التربية اختلفت اليوم؟ هل الأهل، الأب والأم، الله يطول بعمر الأهالي جميعا، ما عاد قادرين أن يفضوا هاي النزاعات وهي الخلافات؟ ما في عائلة أكيد قولا واحدا بيحدث فيها خلافات بين الأخوة واوا إلى آخره، بس توصل لمرحلة أنه سحب سلاح واوا إلى آخره، وهون بقى هون صار عنا خطر. هاي سبب، هل نحن الأهل ما عاد قادرين؟ اثنين، تدخل. سواء قدر أنا ما عم مخصص بدي أحكي نوعا ما في بعض الأمور يعني تدخل أحيانا النساء بين الشاب وأخوه، في بعض النساء طبعا تتدخل أنه بتخرب العلاقة بين الأخ وأخوه أستاذ أحمد الغالي. لذلك هون أنا ما بعتب على هي السيدة، أنا بعتب على الزلمة اللي سمع لها كلمة مرته. نحن هون ما عم نعمم قولا واحدا. تمام، هاي نقطة. أهم شيء والنقطة الهامة جدا، واللي هو الطمع والشق المادي، اللي هو صار الأساس للخلافات بين الأخوة أستاذ أحمد، سواء ميراث.
0: نعم.
1: سواء يعني أي شيء خلاف مادي ممكن. أوكي، نحن في بعض الأخوة ممكن أحيانا بيتعدوا على أخوتهم التانيين بموضوع أنه يأكلوا حقهم ما يعطون حقهم من الميراث، الأخ الكبير للأخ
0: الصغير. طيب علي، علي أنت عم تحكي اليوم، عم تحلل أو تأخذ الأسباب. يقولون الأقارب عقارب. هل فقدنا لغة الحوار؟ هل الأساس أن هناك ثقة معدومة مع الأقارب؟
1: طول ما وصلنا لهي المرحلة قولا واحدا
0: هو دارج اليوم هذا الحب. أنا وعيت، أنا وعيت وأنت وعيت وهشام وعي، وعينا على هاي الجملة، على هذا المثال، وعينا أنه الأقارب عقارب. أنا في شيء بيني وبين أقاربي. بس معك، تفضل.
1: عفوا على المقاطعة أستاذ أحمد. هاي المقولة ما بس صارت شيء، صارت مثل مثل شعبي متوارث بين الأجيال أستاذ أحمد.
0: والمثل هو حالة واقعية من المجتمع.
1: ليس بالضرورة.
0: هاي القناعة. أنا وقت اللي أنت تعطيني هذا المثل قد ما كان مر طبعا. هذا المثل معناها المثل صحيح.
1: بس هلا هذا الشيء نحن ما فينا دائما ناخده كقاعدة أساسية وركيزة أساسية.
0: برافو عليك. نعم.
1: إذا أخذنا لهذا الشيء كقاعدة أساسية ما في عائلة اللي بدون نشوف فيها خلاف.
0: صحيح.
1: تماما. بالنهاية وكمان طب ليش نحن ما بنقول ما بيحق جلدك غير ضفرك؟
0: نعم.
1: يعني هذا شيء عكس هذا المقولة. بس لذلك هون نحن نتيجة تجارب عشناها بالحياة أستاذ أحمد، يعني نتيجة شيء يمكن عشناه محيطنا وإلى آخره، هاي المقولة دائما مقولة والله الأقارب عقارب. بس دائما هذا الشيء ما فينا نسحبه نحن كقانون بحياتنا. إذا سحبنا كقانون بدنا ندخل بمتاهات وأشكاليات قولا واحد.
0: بدي أخرجك من هاي المتاهة يا علي. كثير شكرا لاتصالك.
1: نورتني
0: يا علي. يا مرحبا.

0: مستمعينا، موضوع القطيعة، قطيعة الرحم، هل أصبحت هي أسهل الحلول؟ معنا اتصال. ألو.
1: ألو،
0: مرحبا.
1: يا صباح الخير.
0: يا صباح النور.
1: لا، بدنا الروق، بدنا الروق.
0: أكثر من هيك رواق ما عاد فيك. حنان كيفك؟
1: الحمد لله، يسلي صباحك وصباح الكينج هشام حليمة.
0: يا صباح الورد، يا صباح الأربعاء،
1: وروقانكم كمان.
0: اليوم هيك هادين كتير.
1: هلأ أنا بدي أقول على الأخبار اللي جبنا إياها وسام، تحياتي لإله. أنا عجبني أكتر شيء الطائرة الهليكوبتر والله.
0: شفت.
1: هلأ بس احذر شو هي، بدها بنزين ما بدها بنزين خيرات؟
0: لا والله لا احذر شو بدها شوفير والله أكتر.
1: والله أفكار حلوة، يعني ممكن واحد يفكر فيها.
0: حنان
1: يسعد لي
0: صباحك. صباحك أول يا رب. والله لك الموضوع، أنا الله يسعدك يا رب.
1: أنا بدي فوت بالموضوع دغري.
0: لا أقول لك الموضوع، أنا كتير ما بحب أحكي بس للأسف هو واقع. حنان، هل القطيع اليوم هو أسهل الحلول؟
1: والله في شغلة مهمة كتير هلا، خصوصا بهالزمن هاد تبعنا، إنه المادة والمصلحة هي اللي عم تضغي على الأخلاق، فهالشي عم يأثر على تصرفات البشر. فعم تلاقي مثل ما حكيت انت احمد، انه المشاكل حتى بين العيلة الوحدة، كرمال شو؟ كرمال المادة للأسف،
0: المادة، الميراث، الإرث.
1: تماما، فعلا بيكون هالشي هذا موجود. فأكيد الأخلاق ما عاد فيه خلاص.
0: كيف بتقيمي علاقتك العائلية؟
1: أنا بقول هي الأخلاق هي الأساس لحتى.
0: حنان كيف ممكن اليوم نرجع نغذي هاي العلاقات العائلية اليوم بمجتمعنا السوري؟
1: كيف نرجع لأخلاقنا نحن بالأساس؟ نحن كيف أخلاقنا؟ نحن هاي في شغلات كتير اكتسبناها.
0: مين بيقدر يرجع للأخلاق؟
1: أحمد في شغلات نحن هلأ سيئة سلبية جدا اكتسبناها، سواء عن طريق ناس داخلين علينا عبر السوشيال ميديا، أو عن طريق أصدقاء هنن ما بيمتوا لنا الأصيلة، فنحن عم ناخد منهم الأشياء السلبية. للأسف نحن عنا إيجابياتنا وعنا شغلاتنا الحلوة اللي لازم نرجع لها، فلذلك بترجع الأمور بإذن الله مثل ما بدنا وأحسن
0: يا رب. حنان كتير مبسوط فيكي اليوم.
1: أنا بس بدي أقول يسعد لي صباحك سالي شار، أنا اشتقت لك كثير والله.
0: وتحياتي لسالي، تحياتي لحنان.
1: يسعد لي صباحك وشكرا لكم. نعم،
0: باي يا حنان.
1: باي.

0: معنا اتصال ايضا. الو مرحبا. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مين معي؟
1: ابو موفى.
0: ابو موفى ليش من بن بن تفضل. يا صباح النور عليه الصلاه
1: والسلام.
0: ابو موفى ليش اليوم بنسامح الصديق بكتير؟ يعني اوكي بعد صار خلاف بين الاصدقاء شهر شهرين وتصالحنا انا وانا ورفيقي ونرجع رفقه ونرجع وليش ما بنرويها واطيه للاخ؟ عائله قطيعه ممكن تستمر سنوات وسنوات. شو هالتناقض؟ بسامح صديق وبعاقب اخ.
1: والله وينك الصديق الا شغله في صديق احسن من الاخ. والله العظيم في الي كم رفيقك احسن من الاخ. اي والله عبد شو بس يعني صديق يعني ما قد ما كان صديق في في داخلياتك ما يفوت عليها عرفتي شنو يعني امور بيتك امور
0: يا ابو موفى. انا ما بحكي عن الصديق، انا بحكي اليوم عن الخلافات العائلية الشجارات العائلية. ليش اليوم أصبحنا اليوم نصدر هاي الخلافات؟ قديش عم نسمع بالأخبار عن شجار عائلي تطور إلى اشتباك مسلح بين عائلتين؟ قديش عم نشوف اليوم أخ ممكن يقاطع أخوه، ممكن أم ولادة بيتخلوا عنا وتعيش كل عمرها لحالها. أنا بهالسبب أنا عملت معادلة إنه أنت بتقاطع أخوك بنفس اللحظة ممكن تتسامح رفيق خانك، بتسامح الصديق وبتعاقب أخ. فهمت علي وين النقطة؟ بسمعك أبو موفى.
1: إن الصديق بيسامحه فوراً الأخ. يقول لك شغلة، أكثر شيء أنا بعرف أشخاص، شخص بعرفه عنده معمل وعنده شغل وعنده عنده أولاد وعمر لهم بناية وكل بيت الواحد سكنه عنده، وشو قلت أنا ما شاء الله عليهم قدوة قدوة. أنا محسدهم كنت إنه هدول ما شاء الله عليهم قدوة. بعد ما مات الأب عبتيشون اختلفوا، باعوا كل واحد باع بيته والبناية ما بيسكن مع الثاني وباعوا المعمل وتقاسموا عرفتي شلون ما بعرف يعني بتربايتهم. أنا
0: طيب أبو موفى شو السبب؟ ليش اليوم الكل أجمع أنه السبب الخلاف دائما هو مادي؟
1: المادي
0: شو السبب؟
1: السبب المادي وقلة التربية. بتعرف لهم مربعين مضبوط لازم يكونوا قدوة قدوة قدوة قدام الناس مثل ما سوى أبوه نموت شملون حطون احتضنون عرفتي شلون لازم يكونوا قدوه.
0: فيني احكي شغله يا ابو موفى ما اعرف اذا شاركني الراي؟
1: اتفضل.
0: اليوم وقت بتربي ابنك بعمر صغير على انه المال هو كل شيء، وبتنزل على الشارع بتشوف بتربيه انه المال اهم شيء، جيب لي مصاري المصاري. فهذا هذا الولد او هاي البنت وقت بتكبر على انه المال هو الاهم، فكيف تتخيل ممكن يكون يعني كيف ممكن تكون عندهم اولويات العلاقات؟ فكر فيها هاي، فكر فيها. احنا اليوم عم نحاول نرجع نقول شو السبب. وقت تقول انه الاخلاق هي الابدى والمال هي وسيله ليست هدف وليست غايه، اعتقد تختلف المعادله. شكرا ابو موفى لاتصالك معي، نورتني. وعليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصال ايضا يا هشام. الو الو صباح الخير. صباح النور.
2: كيفك؟
0: يا صباح الورد، كتر خير الله. لا
2: قولوا عني حنان زعتري.
0: حنان زعتري؟
2: ايوه.
0: يا صباح الخير.
2: صباح النور.
0: اول مره بنحكي مع بعض.
2: مين حضرتك؟
0: انا احمد الشامي.
2: يا اهلا وسهلا. يا هشام انا تحت.
0: حنان كيفك؟
2: كيفك شو اخبارك؟
0: انا كتر خير الله. حنان تعليقك على الشيء اللي بنحكي فيه.
2: الموضوع يعني حسيت كتير لمسني. عرفت كيف؟ لانه اهم شيء هي الغيره، غيرة الأخوات من بعضها أو غيرة
0: الغيرة على بعض ولا الغيرة من بعض؟
2: لا من بعض.
0: أوه
2: تبع. أول الغيرة

0: كيف انا اتغاطى كتير امور ولا مشان اخي
1: اخوك كيف كيف يعني تعاطى مع الموضوع موقف زوجته اخته بالنص؟
0: لا يعني خلص الزوجه وبس للاسف يعني. وما فينا نقول من التربيه لا امي ربتنا الله يرحمها على الحب وكنا نعشق بعضنا يمكن قولوا الروح اللي اذا عم تطلع
1: شو اللي تغير لك كان اذا ربينا واخذنا كاس الحب مع بعض كاخوه
0: اذا في اجت مره للنص زوجه عرفت كيف غيرت كل المبادئ.
1: طيب حنان سؤال اليوم كيف ممكن نرجع عن يعني نعزز قيم الأسرة قيم العائلة؟
0: ليك من نعززها بأولادنا بعائلتنا الجديدة اللي جاي. أما ترجع مثل ما يحكوا لك يعني عم بحكي شيء واقع يعني إنه ترجع الأمور مثل بعض صعب كتير كتير كتير ترجع مثل أول لأنه في شغلات مستحيل تنغفر ما لها حق ما لي حقودة لا أنا أطيب مني ما في ممكن طيبة قلبي هي اللي خلتني أوصل لهالوضع بس أنا مقابل الشيء ممكن يعني عزز بولادي بس كمان أمي كانت مربيتنا منيح ما بعرف شو بتصير مع أولادي ما بعرف الأيامات إنه بس يكبر أولاد وتتزوج وصير عندك أولاد وزوجة فكتير تتغير ما يعني مستحيل ما تتغير في شيء لازم تتغير فيه.
1: حنان أخيرا يعني برأيك شو السبب اللي خلي بعض الخلافات العائلية تطلع من خلف الأبواب المغلقة وليش بعض المخالفات حولت لمشاجرات مسلحة عن نتيجة خلاف عائلي يصير في عنا قتلة لهالدرجة وصلنا شو السبب؟
0: قلة محبة وقلة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى
1: ونعم بالله العودة إلى الله. بدي أشكرك كثير يا حنان نورتيني
0: هلا
1: يا حنان بأمان الله.

0: هشام انا عندي مشاركات كثيره على الواتساب بس في معنا اتصال. طيب رح اخذ مشاركه. صباح الخير انا عهد. الحمد لله بعيله اهلي ما في خلافات. ابي الله يرحمه ترك الكل كل بنت بيت باسمه. بس شجع وطمع زوجي خلا بس جشع وطمع زوجي خلانا نبيع البيت ونسكن بالأجار. عيلة زوجي ما حدا بيحكي مع حدا بسبب الطمع والخلاف على الميراث، وكل حدا أخذ ورثة غير عن أخوه، كل واحد أخذ ورثة غير عن أخوه، شيء أزود وشيء أنقص. الحقيقة المشكلة فينا نحن. ويسعد أوقاتكم عهد. بعد التحية أحمد وهشام، السبب الرئيسي لقطع صلة الرحم هو الجهل بجوهر الدين وقلة الوعي بين الأخوة وتدخلات الأقارب بحياة الزوجين، ولعل زوجات الأخوة بدافع الغيرة والحسد يلعبن دور رئيسي في شحن العلاقات الأسرية بالتوترات. الدكتور علي من دمر. صباح الخير. بالنسبة لي عندي أعمامي سند، أبي وأخوالي عضد، عائلتنا ليس كمثلها عائلة. اللهم اشفي أبي هيثم أبو العمر والشفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. المرسل على هيثم أبو حوالي. تحياتي لك ولعائلتك الكريمة. معنا اتصال. ألو.
1: صباح الخير.
0: حياك الله
1: أستاذ هشام. صباح الخير كمان
0: منه. صباح الخير لهشام، كيفك اليوم؟
1: والكادر كله صباح الخير.
0: أبو ياسر معي؟
1: إيه.
0: حيا الله أبو ياسر.
1: خليني اياك الهي
0: تعليقك على الموضوع.
1: موضوعك حساس كتير ومهم كتير. كتير مو شوي، لانه ناس مرقت بشغله وما حسوا فيها للاسف. شو هي؟ الجفاف والرزق، هذول اهم شيء.
0: نعم.
1: شو قال النبي عليه الصلاه والسلام؟
0: عليه الصلاه والسلام:
1: لا ترزقون ولا تنصرون ولا تجبرون جبر الخاطر الا بضعفائكم.
0: نعم.
1: الابهات والامهات والختايره والكبار والمرضى والاطفال. الأطفال أهم شيء كمان. بالأزمة صار كتير ظلم لهدول. شو بيقول لك؟ الرزق هو الرزق هدول. النبي قال عليه الصلاة والسلام بعدين رب الحديث قدسي لله عز وجل: وأن وصلني وصلت الرحم، ما قطع الرحم ما أكتره.
0: طيب أبو ياسر،
1: إيه؟
0: ليش اليوم وصلنا لهي المرحلة من القطيعة؟
1: مرحلة هي الأساس. نحن أنا بحاكيك، أنا وعيام من الستينات.
0: نعم.
1: كان في عنا نخوة. لحنا لما تغلب الشهوة

0: هذا مؤاخذة لتأخذوني وتساوي عن النخوة ضاع كل شيء وسببه النساء. أنا أولادي جوزتهم كنتين عندي 4 سنين عادوا بلش يربوا فتنة بدك الوحدة بيت لحالها
1: مو حقهم طيب؟
0: حقهم بس ما معهم مصاري وقفوا على رجليكم الله معكم.
1: إذا ما معهم مصاري ما خرج يجيبوا بيت ليش حتى تجوزهم يا أبو ياسر؟ طيب معلش أنا اليوم كمان يعني في موضوع الزواج أنا باليوم ألاقي حدا لسه ما صار عمره 18 سنة أول هدف يزوجه. طيب يا أخي خليه أسس كمان بنت الناس بدها مقومة.
0: أنا معلش أستاذ أحمد أنا أبدي صار عمره 28 سنة عم بيقول لي أمرك
1: جميل
0: إجت أم مرتورة انزازته. طيب انت انا ما بدي مين تبعد انا افكر انت الاطفال بدها هي تقعد لحالها بيت ايجار طبعا ما في مو ملك شو الاطفال انظلموا
1: والله يعني معناها الاساس العلاقه هي يعني اذا عم بسمع اراء الناس اليوم بصباحنا السوري انه الكل عم يقول زوجه الاخ او كذا طيب انت كمان بالمقابل مدامتك ام ياسر مثلا كانت زوجه لك وانت كنت بعيله فكانت زوجتك متهمه انه انت كمان لعبت دور بعمل
0: الحمد لله انا مرت الله 27 سنه متوفيه هلا كل يوم
1: بتحمل الله يرحمها ويحسن اليها يا رب
0: كل حبه من اقراءها العاليه بس اما اقول لك علشان امي كانت ومرت عمي حاكيك من 60 و70 سنه ما بتحاكوا اذا هلا بنت عمي بشوف اختي بالطريق ما بتعرفها.
1: طيب ليش لهلا ليش عم نحكي شو السبب؟
0: شايف بنتين شو سببه؟ الثلاث كانوا مع بعض.
1: طيب
0: وهذا في مثل قديم استاذ احمد المركب الضراير سار ومركب الثلاث غار.
1: هلا أنا ما كتير مع هاي الأمثال ولكن أنا بدي اليوم نوصل للفكرة أنه نطلع كيف ممكن فعلا نقوي العلاقات العائلية وما نحط تبريرات ونحط شماعات ونقول زوجة الأخ
0: أو ما في تبريرات. الحل الوحيد هو الرجل يكون خوام على المرأة والمرأة ما ترمي فتنة. هذه القولة الوحيدة.
1: نعم شكرا أبو ياسر.

0: عادة بهيك موضوع نجيب مختص اجتماعي، ما حاجب مختص اجتماعي، هنسمع تجارب بعض ونفكر بصوت عالي ليش وصلنا لهون. كلياتنا اليوم مسؤولين قدام المجتمع، ونحن اليوم آباء، نحن اليوم عم نأسس لأسرة، فعم نشوف التفكك الأسري والعلاقات العائلية لوين رايحة، فلن يكون معنا مختص، أنتم المختصين ونسمع تجارب بعض. كتير رسائل عم توصلني على الواتساب، ما أعرف إذا معي اتصالات. زميلتي رغد الخطيب تستعد أيضا لدخول الاستوديو بعد قليل، معي اتصال. ألو،
1: الله يسعد لي صباحك أستاذ أحمد الغالي.
0: صباح النور يا هلا.
1: أنت أستاذ هشام الوردي،
0: الله يخليك، وتحياتي من هشام لك. عدي معي؟
1: إيه تمام.
0: هلا عدي، تعليقك على الموضوع. الله يسعدك يا مرحبا.
1: شوف سيد أحمد، على رأسي والنعم من عمر ياسر، حكي كلمتين مضاف. اليوم النساء إحنا ما بنحط كما يقولوا لابن حلقة على النساء، لا، بس الفرس من الفارس.
0: نعم
1: تمام، الفرس من الفارس، المهرة ما له خيال، ما له زوم.
0: شو معنى هالحكي يا عدي؟
1: شو معنى هالكلام؟ أنا إذا بدي ألحق دمر بيتي، بيع بيتي وطلع حصلي مثلا عند أهلي غرفة أو مطبيعة والحق مرأة، على عيني ورأسي.
0: ممكن المرأة، معلش أنا أسفع، يعني ممكن تقول قد تكون الزوجة أوعى من الزوج، يا ما أزواج.
1: نعم، موضوعك حساس حلو
0: كتير، حساس بعرف لهالسبب حبينا نفتح
1: له. فيه جدل كتير، يعني بتحكي من قد ما حكيت الواحد ناقصه علم. نحن أوقات أستاذ أحمد مو مشان والله إنه توقف، بجوز المرأة غلطان، بجوز أحسن تفكير، أحسن من تفكيره، بجوز يوصل لمرحلة إنه يدمر حياته. تمام، وأنت حكيت سنتين، إحنا بس عمرنا 18 واحد 16 دغري بنغير جوزه دغري نركبه دغري، يعني حمل أكبر من طاقته. تمام، ليش لا؟ خليه مثل ما حكيت أنت هيك كلمتين مضاف، نعسس له ونعمر له يبني مستقبل.
0: ما هي بنت الناس بالأول والأخير كمان بدها يكون عندها استقلالية، صح ولا لا؟
1: أنا عندي بيت، بس لما أكسي فيه أول ما مستعد راح أجيب مرازلتها بين أهلي أخي، بصير خلاف بين أختي بين أبوي بين أبي أمي، لا بس أكسيت بيتي ظبطه، أنا مستعد أجيب وأحطه وأسس له، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم على أوصيكم النساء خيرا. تمام، وصلة الرحم الأخت والآب هدول أهم شيء، ما بنقطعه، ما خلك لو قطع أبوك وما لا، بس كمان أنت صار عمرك
0: 30. عدي عدي عدي، بهمني كتير إنه نحن اللي بنطلع بأشياء، برأيك شو الحل لا ترجع العلاقة الأسرية، لا ننهي موضوع القطيع بين بعض؟ أنا قلت من شوي نفسه اللي عمل قطيعة من أخوه مع أخوه من 30 سنة بيصالح رفيقه على كمان على على على مشكلة، فما أحلى مع رفيقه وما فكيف ممكن نرجع نقوي العلاقة العلاقات الأسرية ونرجع نغذيها بالحب؟ نعم،
1: تعرف شو بده أخي أحمد؟
0: شو بده؟
1: بده شغلة واحدة، صفي ألحق، صفي النية ونام بالبرية وحط مخافة الله بين عيونك، بالنهاية ما حدا ماخذ معه شيء، وحب لأخوك مثل ما تحب لنفسك.
0: جميل هالحكي عدي،
1: حب الناس الله يبعث لك منه
0: يا عدي،
1: الناس الله يبعث لك.
0: بشكرك كتير،
1: يسعد لي
0: طبعا، ضل بخير. هلا عدي.

رسائل كثيرة وهذا دليل أنه الموضوع خلاكم تتفاعلوا أكثر مع الموضوع. صباح الخير. سبب التفكك بين الإخوات هو قطع الرحم، عدم الاستباع للدروس الدينية. ياريت ترجع الدروس للإذاعات والقنوات التلفزيونية، لأنه ما كل الناس بتفتح قنوات دينية، فهذا الحل النهوض بالأخلاق. وشكرا، حياكم الله. نهاية الرقم 645. يسعد صباحك من أبو العبد. السبب هو المرأة، والسبب في ذلك هو تربيتها الخاطئة بتدليلها إلى بعد درجة. امرأة واحدة كفيلة بتدمير عائلة بكاملها، والسبب هو ما بعرف وجهة نظرك يا أبو العبد. أبو الحسن يقول صباح الخير أحمد. السبب الرئيسي لما يجري من خلافات بين الأهل والأخوة هو البعد على التعاليم الإلهية التي تعطي لكل ذي حق حقه. تحياتي للكادر ولكل المستمعين. شكرا أبو الحسن. والله مثل ما قال علي من حكي النسوان، واحد قتل أخوه بسلاح. يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير. نهاية الرقم 478. السلام عليكم أيهم، مرحبا. بيقول أنا أعتقد أن سبب هذه المشاكل هو البعد عن الدين، وليس لنا حل إلا إلى العودة إلى دين الله والاقتداء بسنته وأخلاق رسله وأنبيائه. حياك الله يا أيهم.

معي مشاركة أيضا عن هيئة رقم 774. عندما كانت الأخلاقيات هي أس التعاملات وكانت الروابط الأسرية متمكنة، ولكن عندما دخلت الماديات تغيرت القيم والمبادئ والطمع استشرى بأنفسنا مما أدى إلى الخلافات بين الأهل. المرسل مراد زيدان، تحياتي أستاذ مراد. بدي أصبح أيضا على أبو مجد المغربي. ظاهرة التفرقة بين الأخوة تكون عند فقدان الأبوين. الإرث والليرات في البنوك هما العامل الأساسي في القطيعة لسنين طويلة. شرف كبير تواصلي مع الإعلام المميز بصوته الهادئ أحمد الشامي، أبو مجد المغربي، تحياتي للمغرب. شكرا جزيلا، أنا الشرف لي. يقول أيضا هيت الرقم شوي، يقول والله يا أستاذ أحمد عندي أخ الله يصلحه ولكن عنده حقد وضغينة ما شفته عند أي شخص، والسبب الرئيسي أهلي دللوه كتير، لو وصلنا لمرحلة خلاص خراب نهائي. أوه. تخيل مثال بسيط، والدي ما عنده القدرة يحكي معه كلمة ويقول له أنت غلطان، غير قادر. الله يصلح الحال. يسعد صباحكم من نبيل مصطفى. الخلافات العائلية سببها المال، الحسد، التربية، وأنا ضد مقولة الأقارب أقارب، فهناك من الأقارب من هم محترمون ومحبون، وأحد أسباب الخلافات العائلية النميمة والتحريض. تحية لحنان والميزة ودكتور نوري وعلي من سلمفي وأبو طلال.

أنا أول مرة بشارك ببعب أو ببعت. بعتقد أنه سبب القطيعة تمييز الأهل بين الأولاد، هذا الشيء بيخلي في بعد بين الأخوة. مع هذا الكلام حلو، والمسؤولية على الأهل، لا تميزوا بأخ عن أخ يا جماعة. في صاحب الرسالة نهاية الرقم 026 يقول: في أمهات بسبب دلالهم الزايد لولد معين أو بنت بيصير حقد العدل من البداية. البداية بيخلي كل واحد بيعرف حدوده. عندي مشاركات كتير لأن زميلتي رغد أيضا تستعد للدخول للاستوديو. محمد إبراهيم عويتي أو عرديتي يقول: عندما غاب الضمير نامت وماتت الضمائر المريضة، الهرمونات هي السبب كل شيء. أستاذ أحمد صباح الخير. صباح الخير. أصل الشرور المال والنساء، نهاية الرقم 323. منى خميس، مرحبا منى خميس. 237 صباح الخير. بالنسبة لي عندي أعمامي سند على هيثم أبو حويلي، الله يسعد صباحك. معك رافع السلامة من جباب، حي الله برافع. معكم على السمع إيمان ونور الهدى ومروة. يا لطيف والله، علاقتي بجيد بأخي جيدة، علما بأنه أكل حقي المادي. والله أصدقائي بيحرضوني إن اسمعوا اسمعوا بالله، بتقول لهم أنس علاقتي جيدة مع أخي رغم أنه أكل حقي، وأصدقائي عم بيحرضوني إنه طالبوا بالمحاكم. فأنا بقول لهم لا وألف لا، ما بدي أخسر أخي كرمال المادي، وبقول الحمد لله على الصحة والعافية. نسمع كتير.

0: سامحتك
1: بيقول هشام أبدعت بغنية الختام.
0: سامحتك سامحتك.
1: قبل ما أنهي بسمعي مع شركات اسمح لي يا هشام. الخلافات العائلية تتصاعد فعلا، وهنا يأتي دور الحكماء من كبار السن في العائلتين لتهدئة الوضع بين طرفي النزاع. الأرواح لا تقاس بالمادة، المحافظة على رابطة الدم المقدسة تبقى قوية، تعزيز هذه الرابطة ينهي جميع هذه المشاكل التي تطفو على السطح. يقول بسام يعقوبيان أن الحب كفيل بإغراق الخلافات في بحر التآلف والتأخي والرضا بما نملك وبما وهبنا الله من خيرات.
0: سامحتك
1: صبح على نهاية الرقم 242 صبايا نور الهدى وإيمان ومروة. النور دكتور نوري عبد الرزاق يسعد صباحك وتحياتي لك. شكرا دكتور نوري من الجزائر. أنا آسف ما عاد فيني أقرأ الرسالة لأنه شوية طويلة، بس بشكرك على كل كلمة وحرف. مصطفى سنكي شكرا جزيلا، يقول إنما الأمام والأمم والأخلاق إنما هي ذهب ذهب. تحياتي لك. هي بيقول همشي الاحترام. أنا أرفض القول تماما، الأقارب أقارب، الأهل والأقارب سند وحنية، الله يساعد على اللي ما عنده حدا. حبيت أستاذ أحمد الطمع الطمع الخلافات. حياك الله ويسعد صباحك أبو محمد من عرطوز. وأبو محمد حمل النساء دور كبير جدا في الخلافات العائلية. هذا كان رأيكم.

مستمعينا ذكروا دائما أن البيوت لا تبنى إلا بالتغافل. بيوتنا ما بتكبر إلا بالحب والمسامحة. لا تدخل الماديات والقيل والقال بيهدم علاقة عمر سنين. بادر اليوم، بادر باتصال، عاتب بحب، ولكن لا تقاطعوا. دمتم ودامت علاقاتكم محاطة بالحب والسلام والاستمرارية.

كان معكم من داخل الاستوديو بالفترة الصباحية الأولى ضمن صباحكم السوري بالعدد والتقديم أحمد الشعبي. طبعا التحية للزميل هشام حليمة اللي مكمل معكم الفترة الصباحية. قبل الحيرة ما تجد زميلة رغد الخطيب تستعد لدخول الاستوديو بفقرة الزاوية الصحية بعد لحظات، خليكم معي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الزاوية الصحية من صباح سوري، صباح الخير. الأظافر مو بس جزء من شكل إيدينا، أحياناً التغير يلي بيصير فيها بيكون رسالة منحتاج ننتبه لها، خصوصاً لما نحكي عن الفطريات والالتهابات يلي ممكن تصيب الأظافر وتغير لونها وشكلها، إما لتكون أكثر سماكة أو هشاشة. وفطريات الأظافر من المشاكل الشائعة، وممكن تصيب أظافر القدمين أو اليدين، وأحياناً بتبلش بتغير بسيط ما مننتبه له، لكن مع الوقت ممكن تتطور وتحتاج علاج بيستمر لفترة. ولحتى نحكي عن الموضوع من الناحية الطبية، معنا اليوم الدكتورة رهف غزال، طبيبة جلدية. أهلا وسهلا فيك دكتورة بإذاعة دمشق، يسعد صباحك.
2: صباحك يا رب.
1: صباح الخيرات.
2: صباح النور.
1: دكتورة، خلينا نبلش من المشكلة نفسها، شو المقصود بفطريات الأظافر؟
2: هلا فطريات الأظافر هي حالة منتشرة كثير وشائعة، بتبلش من أي ردة بسيطة بالضفر، وبسبب العوامل المحيطة بالضفر من البواط الضيقة، الأحذية الغير المناسبة، فمثل ما قلنا بصير في عنا رد، والرد بيأهب إنه يصير الضفر عنده عدم مقاومة للبكتيريا وللفطريات يعني كل شيء عوامل منبضة موجودة حواليه، فأي رد بسيط بيخلي الجلد والحضفر يلي حوالين الضفر والجلد يلي حوالين الضفر غير مقاومة للعوامل المميضة من الفطريات. الفطريات هي منتشرة بالعالم معنا، يعني موجودة بالمحيط فينا كثير. كمان منتشرة أكثر شيء ناخدها من الأحذية مثل ما قلنا المطلقة، النوادي، الرطوبة، هيك ليات عوامل بتأهب يصنع عنا فطور أظافر. والفطور الأظافر مثل ما قلنا هو مشكلة شائعة منتشرة ومزمنة وبده علاج طويل الأمد لحتى نحسن نتخلص منه.
1: طيب دكتورة، يمكن هون في، ما بعرف إذا بتصححي لنا هل هالمعلومة صحيحة أو لا، حضرتك ذكرتي أنه الفطريات بتنتشر نتيجة رض معين، يمكن شائع أنه هذا النوع من المشاكل الجلدية مثل الفطريات سببه قلة الاهتمام بالنظافة الشخصية، هل في دور للنظافة الشخصية بالفطريات؟
2: هلا ما حنقول قلت، انه حنقول عدم عنايه ابدا، لانه نحن في اشخاص ممكن انه يتكسلنوا شوي، هي مقبوله. بس بتلاقي في اشخاص بتكسلنوا كثير، فهون اوكي اكيد قله العنايه بالاظافر، حتى قله النظافه، قله الغسيل، قله التنشيف، كلياتها حتاهب انه يكون في عنا رض، وبالتالي حيصير عنا فطريات. فنحن دائما ننصح مرضانا انه العنايه بالاظافر هي ضروريه، مثل كانه نعتني ببقيه اعضاء جسمنا وبقيه اعضاء جلدنا. كثير والله ضروري انه يكون في عنا عنايه خاصه بالاظافر وتكون العنايه صحيحه.
1: يمكن ما كتير شائع انه فعلا يكون في اهتمام خاص ل الأظافر، فشكراً أنه نوهتي على هالمعلومة أنه فعلاً هي لازم ننتبه لها ونعطيها من وقتنا مثل ما منعطي لباقي أعضاء جسمنا.
2: تماماً. طيب حتى مثل ما قلت لك أنه عناية صحيحة، لأنه في أشخاص تفكر أنه أنك تروحي على الصالون تعملي مناكير فهي العناية بالأظافر، هي أبداً مو هيك، شغلات ثانية أهم.
1: خبرينا شو ممكن تكون العناية.
2: هلأ هنحكي من ناحية تقليل الرطوبة قدر الإمكان. نحن بنعرف وقت نروح على صالونات ممكن يكون في عنا إزالة جائرة للجلد المحيط بالضفر، بمعنى العوام هو اللحميات. فأحيانا شخص غير خبير بيقيم طبقة كثير كبيرة من الجلد الميت، فهون هذا حيعمل ضعف بالجلد اللي بحيط بالضفر، وهون ممكن يصير عنا انتانات، ان كانت فطرية او كانت جرثومية. والشخص بيقول لك انا بعد ما عملت هاي الاجراء انا صح صار عندي احمرار، صار عندي تورم، صار عندي الم، وحتى احيانا بصير في قيح. هذا الشيء حاد، يعني نحن بنقول حاد يعني شو قصدي، يعني فترة سريعة بتصير بعد الاجراء، بس احيانا كمان بتصير بعد فترة طويلة. نحن المعروف الفطريات هي بدها زمان اكثر من العدوى الجرثومية او البكتيرية. أما العدوى الفطرية فنحن هون ما حنشوف إحمرار، ما حنشوف تورم حوالين الضفر، نحن هون حنشوف تغير بالضفر ذات نفسه، يعني حنشوف تغير باللون. مثلا نعرف الضفر بيكون شفاف مائل للزهري، هون لا حنشوفه لون أصفر أو حتى بني أو حتى يعني أسود، فهون لا نحن سمنا تغير بصفيحة الضفر ذات نفسها. حنلاقي كمان صورة تقرن بالصفيحة الضفرية، نحن معروف لأنه الأظافر في إلها سماكة معينة ولون معين، هون لا حنلاقي الضفر سميك، يعني خلايا كيراتينية، متراكمة فوق بعضها، هذا بسبب نمو الفطر جوات الضفر. احنا بنعرف انه الفطريات بتتغذى على الكيراتين اللي هو العنصر الاساسي الموجود بالضفر، فهي وقت تتغذى عليه لح تشيل كل شيء كيراتين وتنمو وتعطينا هذا الفرط التقرن اللي هو شيء مرضي ما له شيء طبيعي للضفر. هيكون الضفر مثل ما بيقولوا قاسي بس الاساوي الغير الصحيحه الاساوي الغير الطبيعيه، وحيكون في عنا تغير باللون، واحيانا اذا اشتدت الحاله اكثر واكثر ممكن توصل للحاله الالم. يعني الشخص بيقول لك اني انا كثير متعالج، فهون حاله بما انه بدها علاج اجباري، والاهم الاهم هو العنايه قبل ما تصير الحاله.
1: عظيم. يعني هون دكتورة كمان في كتير صبايا بيروحوا على الصالونات انه اوف شو اعتنوا كتير فقاموا كل اللحميات، لا هون هاي معلومة غلط، نحن لازم يضل شوي حتى ما يصير في فطريات.
2: تمام
1: صحيح.
2: وحتى كمان البرد الجائر، انت ملاحظة انه هلأ كمان منتشر الجل، والجل هو ما بينقام بشغلات بسيطة، هو يعني صحيح. مو مثل المناكير العادي اللي بينقام بطبقة أسيتون وخلاص، لا هون بدك إجباري، بدك مبرد ميكانيكي وفيه إزالة لصفيحة الضفر، فهون ممكن أحياناً نحن كثير نجور على الضفر، وممكن حتى تكون الأدوات هي بذات نفسها عم تنقلنا الفطريات، لأنه هي الأدوات عم تستخدم من شخص لآخر. صحيح. إحنا عم نحكي كصالون، ما عم نحكي كأدوات شخصية لأنه
1: تمام. فهي الإجراءات هي على قد ما قد تكون يعني بتعطي مظهر جمالي، إلا أنه هي ممكن تكون عم تأذي لا سمح الله. طيب دكتورة كمان من الأسئلة اللي هيك شائعة كتير، أنه هل فطريات الأظافر هي معدية؟
2: هلا فطريات الأظافر احنا قلنا أنه الفطر عم يكون جوات الضفر، يعني مثلا إذا صار تماس، مثلا نفترض أنه أنا عندي بضفري فطر وسلمت عليه رفيقتي، هذا السلام العادي هون، لا احنا ما بنخاف لأنه مثل ما أنه هو موجود بقلب الضفر. بس نفترض أنا استخدمت مقص، والمقص أو أي أداة أي أداة شخصية بستخدمها لأظافري أكيد حيكون فيها الفطريات، يعني الآن حتى لو ما شفناها، فممكن إذا حدا آخر استخدمه ممكن تنتقل له. أما مثل ما قلنا التلامس المباشر، أنا سلمت على حدا هون، يعني هذا الشيء غير كافي لحتى ننقل العدوى. بس استخدام الأدوات الشخصية، حتى استخدام مثلا الأبواط الشخصية مثلا من شخص لآخر، أي هون ممكن تصير العدوى في حال حدوث أو وجود عدوى لأظافر القدمين بالفطريات.
1: عظيم كتير. كمان هو تأكيد على أنه هي الأدوات الشخصية هي فعلا شخصية وما لازم نشاركها مع يعني أشخاص ثانيين.
2: تماما.
1: طيب دكتورة قبل ما نختم، يمكن من أكثر الأمور اللي بتشغل بال أي شخص عم يعاني من الفطريات أنه قديش مدة العلاج، هل بتكون طويلة، هل في حالات بتكون العلاج يعني قصير؟ فباختصار تشرحي لنا شوي عن رحلة العلاج من الفطريات، خصوصي بحالة يعني لجأنا مباشرة للطبيب بالمرحلة المبكرة.
2: تمام. هلا بشاعة علاج الفطريات تبع الأظافر انه فترة طويلة، ثاني شيء انه في اجباري ناخذ علاج جهازي، ناخذ حد صمم، يعني مضادات الفطرية الموضعية احيانا ما بتكون كافية ككريمات وكبودرة وكمحاليل، غالبا ما عم تكون كافية لحتى شفاء الضفر وعدم رجوعه او عدم نكس الحالة. فنحن هون إجباري مناخذ علاج جهازي كخط أول، وفكرته أنه لفترات طويلة. نحن ممكن نعطيه بشغلات بفترات مضية، يعني مثلا نعطيه أسبوع نريح ثلاث أسابيع، بس إجباري فترة طويلة أحيانا تمتد لسنة. أظافر اليدين معروفة أنه بدها فترة أطول، ممكن بين ثلاثة لستة أشهر. أما أظافر القدمين فبدها تقريبا ستة لسنة، وأحيانا ممكن نستمر لسنة ونص. مثل ما قلت لك هو ما رح ياخذ العلاج يوميا، هو حياخذه مثلا مثل ما قلت لك الفترات المضيه، ناخذه اسبوع نوقف ثلاث اسابيع في روتين معين، وهيك بتكون اكثر مطاوعه على المريض وملتزم فيه اكثر، يعني بتقبل انه صح سنه بس انه مو يومي. بس علاج مثل ما قلنا علاج جهازي اجباري مع التعليمات تبع المحاليل والبودرة وهي
1: الأساس. وبالتالي هو علاج يعني طويل نوعا ما، لهيك لازم يكون حذرين أكثر بالعناية بالأظافر حتى ما نوصل لا سمح الله لهي المراحل المتقدمة من الفطريات.
2: لأنه أحيانا بحالات المتقدمة وخاصة إذا كان في نقص مناعة بيتحول من فطور بس الأظافر ممكن لينتشر حوالين الظفر وينتشر بقى لبقية أعضاء الجسم. فإحنا دائما إذا بقية حتى إن كان يعني بقية أعضاء الجلد إحنا دائما بنحاول إنه شخص مناعته منيحة نعالجه فورا لأنه بيكون مطاوع أكثر واستفادته حتكون أكثر.
1: صحيح، قبل ما ينتشر الفطريات أكثر وننتقل لمراحل متطورة. دكتورة بدنا نتشكرك كثير على وجودك معنا اليوم وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. الدكتورة رهف غزال طبيبة الجلدية، شكرا لك.
2: شكرا لك،
1: يسعد صباحك.

النهاية فطريات الأظافر ممكن تبدأ بتغير بسيط بلون أو شكل الظفر، لكن المهم ما نتعامل معها على أنها مجرد مشكلة تجميلية وما نحاول نعالجها بشكل عشوائي. لهون بتكون خلصت الزاوية الصحية لليوم. كانت ضيفتنا لليوم الدكتورة رهف غزال، طبيبة الجلدية. وكنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج كل الشكر لهشام حليمة. ضلوا بخير وسلامة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مرافق مطاري الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان ونجران، وتؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية تعلن أن المباحثات مع الجانب السعودي ركزت على تعزيز العلاقات وتطويرها سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً. سوريا ولبنان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة. وزير الطاقة محمد البشير يبحث مع محافظي إدلب محمد عبد الرحمن سبل تحسين واقع الطاقة وتأمين المشتقات النفطية في عموم المحافظة. الشركة السورية للمشتقات النفطية سادكوب تصدر بيانا توضح فيه متابعتها للشكاوى والمقاطع حول وجود بنزين غير مطابق للمواصفات في بعض المحطات. وفي خبرنا الأخير، قسم المباحثات الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة جبلة يلقي القبض على شخصين لامتهانهما ترويج عملة أجنبية مزورة في مناطق جبلة وبيت ياشوط وبانياس. نهاية الموجز. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. ماء الحياه.

0: يا سلام يا سلام على المي، شو حلو منظرها. تعرف راضي، القعدة بهالبستان وشوفت هالمي خلتني حس قديش المي مهم بحياتنا، بس مع كل هاي الانشغالات ننسى قيمتها الحقيقية.
1: اي والله عم تحكي درار، لكن المي سر الحياة. بلا مي لا في صحة ولا في زراعة ولا لا في حياة، لك ما في حياة بالأصل. بس للأسف يا حسرتي قديش في ناس ما عم بيقدروا هالشي وعم يكبكبوا بهالمي بوعي وبلا وعي.
0: أنا دائما بفكر كيف ممكن نعيش بدون مي، حتى أكلنا وشربنا كل شي مرتبط فيه، بس لما نشوف الناس بتترك الحنفية مفتوحة أو بتغسل السيارة بالمي بدون ترشيد بحس حالي عم شوف هدر كبير من المي.
1: لكن الناس بتحس ما أنا وعيانة إنه المي هي مو بس للشرب والطبخ، لك المي أساس الزراعة اللي بتأمننا الأكل، وكمان هي اللي بتأثر على نظافة وصحة المجتمع. لما منصير منتعامل معها بدون أي حساب ونستهلك على كيفنا، لك منكون عم نضر حالنا وحال الأجيال الجاية.
0: المي نظيفة ضرورية لصحتنا، بدون ما نشرب مي نظيفة منصير معرضين لأمراض كتيرة من التسممات وحتى الأمراض الجلدية.
1: لك يا أخي معروفة عم نقلك، الزراعة الأكل والشرب كلها بتعتمد على المي وبدها ري كافي، لكن المحاصيل بتتضرر من قلة المي يا ابن الحلال، وبالتالي الأسعار بتغلى لأنه بيزيد الطلب وبيقل العرض. هذا ما بيأثر على الإنسان.
0: والأسوأ من هيك إنه بعض المناطق بتعاني من ندرة المياه، وهذا بيخلي الناس تعاني من الجفاف وحتى الهجرة من أماكنها.
1: المي هي الرابط الأساسي لتواجد الإنسان بهذا المكان عبر التاريخ، لهيك واجب كل واحد فينا يحافظ عليها، مو بس لإله، لكل الناس اللي عايش معه.
0: طيب شو رأيك كيف ممكن نرشد استهلاك المي بحياتنا اليومية؟ يعني خطوات بسيطة بس بتفرق كتير.
1: سهلة، الله وكيلك سهلة، الولد الصغير بيعرفها. الحنفية ما نتركها عم تشرشر بعد ما نستخدمها، وما نتركها تنقط أشكال ألوان، نغير الجلدة تبعها، نغير القلب تبعها، نظبط الحالة. ومثلا لما منفرش سناننا يا أخي نسكر الحنفية بدل ما تضل مفتوحة لحتى حضرة جناب الواحد فينا يخلص تنظيف أسنانه البراقة.
0: وكمان نستخدم طرق ري حديثة بالزراعة، مثل الري بالتنقيط بدل ما نرمي المي على الأرض ونضيعها.
1: أنا معك بالمية مية، بس هاي وسائل الري الحديثة بدها دعم معلم. وبدنا كمان ما ننسى لما نغسل السيارة نستخدم هيك سطل فيه شوية مي، والله بيغسل فيه الواحد سيارتين بدل النبريج المفتوح، أو نروح على مغسل سيارات هدنك عندهم ضواغط وما ضواغر، يمكن ما بيستخدموا سطلين بيغسلوا لك فيهم أكبر سيارة.
0: صح، وإذا شفت حد عم يهدر المي لازم نذكره بلطف، مو نصرخ عليه، لأن الصريخ والغضب ما بيغير شيء أبدا.
1: هلأ هاي مو بس بالمي، هاي بكل شيء. شوف صابر، المي مورد مهم جدا جدا لبقائنا كبشر، مو لازم نعتبره انه شيء متوفر دائما وعادي، لانه الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية عم بتأثر على الموضوع وعم بتزيد من ندرة المي. بدها شوية وعي القصة.
0: صحيح يا راضي، لازم نغير عاداتنا ونفكر بالمستقبل، ما فينا نعيش بدون مي، ولازم نعلم أولادنا أنه يحترموا هالمورد.
1: والمي مسؤولية الكل، والمحافظة عليها الكل مسؤول عنها، مو بس الحكومات. أيوة،
0: مرة شفت جاري عم يغسل سيارته بالبربيش، فقلت له شو جار عم تفتح مسبح جديد هون بالحي؟
1: يا سيدي عندي الأولاد لما كانوا صغار كنت عم بحكي لهم هيك عن ترشيد المي وهالقصص. عم بطل صغير بيناتهم الله يخلي لك اللي عندك، قال لي إيه بابا طيب إذا ما شربنا مي كيفنا نكبر؟
0: أكيد لازم نعلمهم من الصغر ونخلي الموضوع ممتع مو بس كلام جدي.
1: إيه بس إذا ما التزموا نعمل لهم مسابقة، مين بيوفر مي أكتر بيطلع له هدية.
0: هي المي هدية من رب العالمين، لازم نحافظ عليها بكل حب واحترام.
1: وإذا كل واحد فينا كان وعيان على هالقصة وعلى ضرورة المي، حتى لو رب العالمين بعت الخير ونزلت أمطار كثيرة، والله يبعت الخير كل ساعة وكل وقت.
0: آمين.
1: بس ساعتها ما رح نقدر نضمن مستقبل لأولادنا بهالبلاد وللأجيال الجاي. ولك ربك سبحانه وتعالى قال بكتابه: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: صدق الله العظيم.
2: يوميات من بلدنا.
3: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح الفل والياسمين من دمشق لكل المستمعين. صباح الجمال والجاذبية من حمص العدي. وصباح النسمات البحرية والجبلية من طرطوس واللادئية. صباح الخير والبركة من دير الزور والحسكة.

0: ويا وطني الغالي من حبك، يسعد صباحكم من أرجاء سوريتنا الحبيبة. مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات، نرافقكم وعلى مدار 45 دقيقة لنفتح بصحبتكم نوافذ المحطات ونطلع سوية على أهم الأنشطة والفعاليات وبمختلف المجالات، فأهلا ومرحبا بكم. ومن أقدم عاصمة مأهولة عبر التاريخ من دمشق نبدأ رحلتنا مع الزميلة عبير فارس. يسعد صباحك زميلة عبير.
1: صباحك سعيد زميلة سمية، وبداية الصباحات الجميلة اليوم، صباح الخير لمستمعي إذاعة دمشق.
0: يسعد صباحك وكل أوقاتك وأوقات كل أهالي دمشق وأهالي سوريتنا الغالي على قلوبنا جميعا. زميلة عبير، مبارح كان محور حديثنا باستراحة المذيعين عن الحرارة العمراني والإنشاء المنقطع النظير يلي عم يصير بدمشق عبر مشروع عبر أضخم مشروع لمنطقة تطوير عقاري وتنظيمي ذكي في تاريخ سوريا الحديث، طبعا هي سابقة، حيث صمم ليكون أول نموذج لمدينة ذكية وعصرية في العاصمة دمشق. أكيد التفاصيل عندك وما رح أقول شو اسم المشروع لحتى أنت تخبرينا وتخبري المستمعين.
1: شكرا زميلة. أكيد اليوم رح نخبر المستمعين عن واقع التطور العقاري والاستثماري وملف الطاقة والغاز الطبيعي بمشروع ماريوتا سيتي. طبعا هذا المشروع يلي أخذ حيز من المشهد العقاري بدمشق، أكيد رح نقرب الصورة أكثر للمستمعين مع ضيفنا العزيز رئيس لجنة الطاقة والغاز الطبيعي بغرفة صناعة دمشق وريفة ورئيس لجنة الاستثمارات العقارية بغرفة تجارة دمشق. يسعد صباحك دكتور مروان أورفلي.
2: الله يصبحكم بأنوار الخير والبركة والتيسير والتوفيق إن شاء الله.
1: دكتور، اليوم عم نلاحظ يعني التغير الواضح بالمشهد العمراني بمشروع ماريوتا سيتي وظهور يعني عدد من المقاسم والأبراج. وين وصل مشروع ماريوتا سيتي اليوم وأبرز الإنجازات يلي تحققت بالفترة الأخيرة؟
2: ماريوتا سيتي تعتبر المشروع الأهم والأفضل واللي موجود بمنتصف أو بقلب العاصمة دمشق، يعني على يمينه كفر سوسة، على يساره المزة فيلات شرقية، حتى متاخم للفيلات الشرقية. هلأ المشروع جاهز لاستيعاب أكثر من 60,000 نسمة، يعني هذا المشروع إن شاء الله ببركة من الله فيه، إذا اللي عم يروح ويرجع يوم أفي يوم عم يلاقي كل يوم في تطور، كل يوم في شيء جديد بالمشروع، كل يوم في أبراج عم تطلع، في أبنية عم تطلع، في أبنية عم تنسكن. يعني اليوم ماريوتا سيتي ابتدت الناس تسكن فيها، وهذا مؤشر جدا إيجابي بفضل الله، أنه يعني الأمور لنحو التقدم وللأمام بعون الله وكرمه.
1: دكتور، اليوم أي مشروع عمراني بهذا الحجم ما بيكتمل بالارتفاع وبالأبراج وإنما أيضا بالبنية التحتية يلي هي الأساس بالتوازي مع البناء. وين وصل المشروع باستكمال البنية التحتية والخدمات اللوجستية؟
2: لله الحمد والفضل أنه كان بالآونة الأخيرة في كان توقيع لموضوع البنية التحتية ب ماريوتا سيتي، والشيء الجميل بتلاقوا دائما عاملين لوحات، هي سابقة ما صارت بدمشق، يعني بتلاقوا لوحات، حاطين لوحات انه نحن عم نساوي من هالمسار لهالمسار، يعني دائما بتلاقي في خرائط على كل مداخل ماريوتا سيتي مشان توجه اللي حابب يدخل ويطلع منها، تورجي انه وين المسار اللي هلا عم ينشغل عليه، وين البنية التحتية اللي عم ينشغل عليها. وما شاء الله الشباب يعني الله يتم عليهم، في همة وفي ما شاء الله يعني نية إنه إنجاز وإنهاء البنية التحتية.
1: دكتور مروان، اليوم ما هذا النظر إلى مشروع ماريوتا سيتي كمشروع عمراني وإنما أيضا فرصة استثمارية لها دور بالحركة الاقتصادية والعقارية بدمشق. اليوم ما أبرز الفرص الاستثمارية بماريوتا سيتي؟
2: هلأ اللي بيعرفوه الكل، اللي شايفينه نحن الكل، هو محطة الوقود اللي موجودة هلا بماريوتا سيتي. الناس كلها صارت تتجه عليها لأنه عارفانة أنه هي تقريبا كرقي كأرقى محطة وقود صفياني هلأ بدمشق، بالإضافة إلى بنك الشام كمان شلون هلأ فتح هلأ البنك الشام كمان مقابلها. يعني سبحان الله هي الأمور بتمشي شوي شوي، في فرص كتير بماروتا سيتي، في عندك كمان قسم في مطاعم عاملين كمان ب يعني بقريبة من الفيلات الشرقية. هلأ هاي الفرص ما شاء الله، حتى حاليا يوجد كمان مقاسم وفرص استثمارية، طبعا كل مالها عم تقل، يعني المقاسم الاستثمارية والمعفن المقاسم والموجودة متوفرة بالمدينة، مدينة ماروتا سيتي، كل مالها عم تخف وكل مالها عم تقل، لأنه هلأ البركة من الله أغلبهم تم تعهدهم من المتعهدين.
1: أيضا دكتور خلينا ننتقل لملف أساسي هو ملف الطاقة، خصوصا مع زيادة عدد الأبراج والمنشآت، وين وسائل العمل بتأمين منظومة الطاقة والكهرباء لماروتا سيتي؟ هل كان في خطة لضمان استقرار واستمرار الخدمات اليوم مع توسع المشروع؟
2: والله هذا أمر سبحان الله نا في الناس ما بتعرفه كتير. نحن في شيء اسمه غاز اللي عندنا بالمنازل هاي القنينة، وفي شيء تاني اسمه الغاز الطبيعي. هلا هذا الفرق بيناتهم مثل اللي عم بقول لك مازوت وبنزين. المازوت مثلا سعره بيكون يعني متدني والبنزين سعره مرتفع. هلا شلون السيارة إذا بتمشي على المازوت والبنزين؟ نحن بنحط السعر المتدني إذا بتمشي على نوعين من الوقود. هلا في الغاز الطبيعي هذا اللي عم نحكي عنه هو غاز الميثان. الغاز اللي عندنا بالبيوت هذا اسمه بروبان وبوتان. الغاز الميثان هو أرخص أنواع الوقود بالعالم. هذا

0: في إضافات رح يقدم الغاز الطبيعي للمشروع، هل ممكن اليوم تساهم بتخفيف تكاليف التشغيل، تأمين خدمات أفضل للسكان والمستثمرين؟
1: هلأ لما حكينا أنه هو أرخص أنواع الوقود، وهذا نفسه الوقود اللي عم يولدوا عليه المحطات الكهربائية، يعني حتى بكرة كل مبرج عامل حسابه أنه يكون إذا وصل إن شاء الله هذا الغاز بعون الله وكرمه بيكون في عنده مولد على الغاز الطبيعي، وهذا الشيء بيصير عنده تكلفته أقل من حتى التكلفة اللي عم يستجرها من الدولة.
2: زميلي عبير اسمحي لي بس نسأل ضيفنا الكريم إنه إله مدار وإله مساوئ، بيأثر على البيئة وعلى الصحة الغاز الطبيعي اللي عم يحكي ضيفنا الكريم عنه؟
1: هلأ نحن الغاز الطبيعي هو مثل الغاز العادي محطوط بمواسير محكمة، محطوط بأجهزة هي مربوطة بحساسات وأنظمة سكادا، في إلى وحدة تحكم بيقدر اللي قاعد بوحدة أو غرفة التحكم بيقدر هو يتحكم بالشبكة كاملة، إلى أنظمة حماية، إلى صمامات إغلاق، في صمامات عدم رجوع، في صمامات. هلأ نحن هذا الأمر هو مجرد ما بيصير مثل الفيجة، شلون الفيجة واصلة للبيوت، نفس الشيء تماما، هي محكمة ونحن وقت بدنا نستخدمها تطلع بقى مثل مثلا حتى التدفئة تصير أرخص تدفئة بسوريا. الطهي كمان بصير أرخص كلفة طهي بسوريا. الكهرباء إذا بدي ولد عليه كهرباء حيصير أرخص، يعتبر مثله مثل أي مادة وقود تانية، ولكن هذا حلاوته بيجي مثل الفيجة. شون الفيجة عم تصل للبيوت
2: في آلية كمان لتصفيته وقت
1: هذا نفس الشيء بيصل للبيوت، ولا بده خزانات ولا بده شيء، لا انه اشتري قبل بوقت، لا هذا فاتورته مثل فاتورة الكهرباء. شو بتستهلك بتدفع، ما استهلكت ما بتدفع، لا خزين ولا حط ولا حط وقود خطر بمخازن لا سمح الله بحريق او شيء او يسبب اشتعال. بالعكس تماما موضوع الغاز الطبيعي، حتى كان في فكرة سابقة أنه يعملوا الباصات كلها على الغاز الطبيعي. لو ساووا الباصات والتكاسي عفوا كمان على الغاز الطبيعي، هذا مشروع كان بال2012 هذا المشروع لما بديوا فيه ودرسها على شركة أكفل التركية، بال2013 منعوا الأتراك أنه يدخلوا فالمشروع وقف. هلأ لو صار هذا الشيء الغمامة السوداء اللي على دمشق بتلاقيها راحت، لأنه ما عاد صفي، هو يعتبر من جميل. الأقل تلوثاً للبيئة هذا الغاز.
2: جميل، هذا الشيء اللي قصدناه، حبينا أن نطمن الأخوة المستمعين. نعم
0: تفضل. دكتور يعني هل هناك رح يكون في توجه لاستخدام حلول طاقة حديثة ومستدامة بالمشروع بما يتناسب اليوم مع مفهوم المدينة العصرية؟
1: هلأ المشروع كل الأبنية حالياً الموجودة إذا بتلاحظوا كليات حاطة الطاقة الشمسية، وكليات هلأ تعمل على الطاقة الشمسية. طبعا إذا هيك الله يسر الخير وتيسر موضوع الغاز حيصير في كمان طاقة شمسية، في كمان هلأ أفكار تانية، في شيء اسمه طاقة جوفية أو جيوثيرمال إنرجي، في أفكار كتير عديدة عم تصير بالمشاريع هلأ بمارو التسدي.
2: يا ريت يعطينا فكرة لو تكرم ضيفنا الكريم عن الطاقة الجوفية. عم تسمعيني زميلي عبير؟
1: الطاقة الجوفية لها نوعين.
2: نعم.
1: الطاقة الجوفية في عنا أنه نحفر نحن 3000 متر ومنستخرج الحرارة تبع الأرض ومنوصلها على أجهزة بتصير بتولد الكهرباء طول العمر، طول ما جايب لها الحرارة. هذا الشيء مكلف جدا، وهذا يعني بصراحة صعب المنال حاليا. أما اللي ممكن هلأ أنه عم يمددوا أنابيب بتحت بأسفل البناء، وهالأنابيب بيدخلوا فيها الهواء، بيقوم نحن نعرف البرودة والحرارة العالية، إذا كان مثلا بالصيف الحرارة وين بتكون؟ على القشرة الأرضية يعني من فوق. أما لما ننزل لتحت الأرض ساكنة، تلاقي الأرض حرارتها ثابتة، فلما يدخلوا فيها هذا الهواء أو حتى أحيانا المياه، يدخلوها من بداية الأنبوب لنهاية الأنبوب عبر شبكة طبعا بتكون مدروسة في إلى دراسة.

0: متخصصه بتلاقي انه فورا الحراره تبع المياه او الهواء صار ثابته بحدود العشرين تقريبا. هلا انا لما ارفع الحراره او خفضها من العشرين هون حيكون في عنا استهلاك الكهرباء جدا قليل. هي كلفة الكهرباء دائما عم تكون لما أنا باخدها من ناقص من الصفر فما دون وطلعها خمس أو ست درجات. فلما أنا دخلها بهي الأنبوب هذا بيصير في عندي توفير كبير جدا للطاقة الكهربائية.
1: شكرا لضيفنا على التوضيح.
2: دكتور مروان، يعني كم في تحديات أو صعوبات واجهت هالمراحل من التطوير والتنفيذ؟ تحديات
0: هو يعني لا شك انه في المدينة اي مكان عقاري اليوم بسوريا، هلا نحن الامر الايجابي انه ما يعني كان في انه لا يوجد في ابنية قديمة، يعني كل الابنية القديمة كلياتها مزالة. اما التحديات هي العوائق البيروقراطيه، شويه بيروقراطيه بقلب المصالح العقاري احيانا او احيانا مع المالكين بيصير في مثلا يعني في تاخر بالتخاصص، في تاخر بالعمل بين المالك والمطور العقاري يعني. والحمد لله عم يصير في حلول كمان، عم تتدخل احيانا يعني المحافظه ب يعني باسلوب جميل، عم تعمل اصلاح بين الناس، لأنه اليوم الصلح ورب العالمين قال عنه الصلح خير، فالإصلاح هو من أجمل الأمور اللي هلأ عم تساوي الله يجزيهم الخير بمحافظة دمشق وبالشباب اللي عم يقوموا على هذا العمل.
2: أكيد دكتور، نأمل يعني أن تكون المراحل القادمة مزيد من الإنجازات والتطور ونشوف ماروتا سيتي بالصورة الأجمل بدمشق وأيضا باقي المحافظات السورية بالشكل اللي بيليق اليوم بسوريا الجديدة. رح نشكرك شكر وجودك معنا رئيس لجنة الطاقة والغاز الطبيعي وأيضا رئيس لجنة التطوير العقاري والاستثمار دكتور مروان أورفلي، شكرا لوجودك معنا والإيضاحات.
0: الله يبارك فيكم وإن شاء الله ربي بيجعل الخير هيك بيكتب لكم الخير والبركة والتوفيق. وأنا شاكر كمان لهذا اللقاء يلي سلط الضوء على أهم مدينة هلأ حاليا بدمشق اللي هي ماروتا سيتي، وإن شاء الله حنشوفها كل مالنا كل يوم عن يوم عم تتألق أكثر. وبعون الله هذا مشروع الغاز بدنا نحط ثقلنا أنه يصلها بأسرع وقت بالتعاون مع الجميع. وأنا بتشكر من هذا المنبر الشركة السورية للبترول والشركة السورية للغاز لأنه كانوا أكبر داعمين لموضوع الغاز، وكمان بتشكر الأخوة بدمشق الشام القابضة كمان لتعاونهم وتشبيك بين السورية للغاز وبين هون لحتى إن شاء الله يبصر هذا المشروع النور. والله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بنشوفكم دائما بخير سلامة وصحة وعافية.
2: شكرا دكتور مروان أورفلي، وشكر دائما أيضا لمستمعي إذاعة دمشق. شكرا زميلة سمية،
1: يعطيكي ألف عافية زميلة عبير، وشكرا لضيفك الكريم. وإن شاء الله دائما كل المشاريع اللي بتنهض ببلدنا بإذن الله بتبصر النور وبتلاقي النجاح والتوفيق بإذنه تعالى. شكرا لك، إلى اللقاء زميلة عبير.
2: شكرا،
1: يعطيكي ألف عافية.
2: شكرا زميلة.
1: مباشرة من دمشق بدنا نروح لنصبح على زميلنا سابح إبراهيم، ولما منقول سابح إبراهيم يعني وصلنا لطرطوس. يسعد صباحك زميل سابح.
3: صباح النور إليك ولكل المستمعين، إن شاء الله صباحكم خير وبركة على الجميع.
1: وصباحك يا رب. طبعا رح نبدأ معك زميل سابح بأحد أهم المنشآت المائية الداعمة للقطاع الزراعي عبر تأمين مياه الري المستمرة للأراضي الزراعية ورفد شبكات الري الحكومية عبر مين؟ نعم. سد شو؟
3: السد الأبرش. نعم
1: تماما، تفضل.
3: نعم، يعني في هذه الزاوية الهامة حيث نفذت مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال كشف وصيانة عاجلة لمنشآت الري في سد الأبرش.
1: نعم.
3: بهدف ضمان استمرارية تغذية شبكات الري الحكومية وتأمين المياه للأراضي الزراعية المستفيدة. شملت الأعمال الكشف على بواب مأخذ الري بإشراف مدير الموارد المائية في طرطوس المهندس محمد محرز، وإزالة العوائق التي كانت تعترض حركتها واختبار جاهزيتها التشغيلية، كما تم تنفيذ أعمال صيانة لصمام مأخذ الري وتعزيز موثوقية عمله ضمن برنامج الصيانة الدورية لمنشآت السدود، ولا سيما بعد تجاوزها 1000 ساعة تشغيل منذ بداية موسم الري الحالي. في هذا الإطار تتقدم وزارة الطاقة بجزيل الشكر لكوادر مديرية الموارد المائية في طرطوس على ما قدمته من أعمال صيانة تسهم في ضمان استمرارية شبكات الري وتأمين مياه الري للأراضي الزراعية.
1: زميل سابح، بدنا نحكي للأخوة المستمعين، نحن وطالعين لعندكم على طرطوس عرجنا على المرفأ ولقينا حركة كتير نشطة، شو عم يصير بالمرفأ؟ نعم، وبالرصيف يعني الرابع حصريا.
3: تفضل. نعم، يعني حقيقة منذ 10 من آب الماضي تتواصل أعمال المناولة والتفريغ على الرصيف الرابع في مرفأ طرطوس بوتيرة متسارعة وسط حركة نشطة للآليات والمعدات المخصصة لنقل البضائع، بما يسهم في تسريع إنجاز العمليات وتعزيز انسيابية العمل داخل المرفأ. طبعا في هذا الإطار كانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد تسلمت في آب الماضي المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي في المرفأ، ومن بينها الرصيف الرابع، إلى جانب المنشآت والمرافق والساحات التخزينية التابعة لها. بدأ التشغيل التجاري للرصيف في 11 من آب الماضي باستقبال أولى البواخر ليعزز القدرات التشغيلية والتخزينية للمرفأ أيضا، ويسهم في زيادة طاقته الاستيعابية وتسريع عمليات مناولة البضائع. هذه يعني يأتي تشغيل الرصيف في إطار جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتطوير المرافق السورية ورفع جاهزيتها وكفاءة خدماتها، بما يلبي احتياجات حركة التجارة ويدعم نشاط النقل البحري.
1: نعم، بدنا نختم نوافذ طرطوس زميل سابح بركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسرة. تفضل.
3: نعم، في الزاوية الأخيرة وفي إطار الفعاليات المكرسة لتمكين المرأة ودعم الإنتاج المحلي، شهد قصر الثقافة في مدينة صافيطة معرض منتجات المرأة الريفية تحت عنوان أنامل من بلادي، احتفاء بأسبوع المرأة السورية. طبعا شهد المعرض مشاركة واسعة من مختلف الوحدات الإرشادية التابعة لمنطقة صافيطة، حيث بلغ عدد المشاركين والمشاركات في هذا المعرض أكثر من 50 منتجا وحرفيا. طبعا في هذا الإطار أيضا تنوعت المعروضات لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات، أبرزها الصناعات الغذائية الريفية، مأكولات ومؤن تراثية مصنوعة بأيدي سيدات المنطقة، أيضا الحرف اليدوية والتراثية، مشغولات تقليدية تعكس الهوية والفلكلور المحلي. يشكل المعرض حقيقة جسر للتواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين من دون تدخل الوسطاء، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز القيمة الاقتصادية للإنتاج الأسري. حقيقة هذا المعرض لاقى اهتمام واسع من قبل المعنيين، أيضا من قبل كافة شرائح المجتمع، على اعتبار أن كل المنتج هو منتج محلي. من صناعة سيدات المنطقة. كان هناك حضور رسمي وشعبي في افتتاح هذا المعرض. الهام.
1: نعم طبعا، ولا شك بأنه المعرض هو فرصة لتوفير فرص عمل ولحماية التراث ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة. بدنا نتشكرك زميل سابح إبراهيم، كنت معنا من إنترادوس محافظة طرطوس.
3: نعم، كل الشكر لكم وللأخوة المستمعين.
1: أشكرك، إلى اللقاء.

0: بدنا ننتقل معكم لدار السلام إيميسا ونقول لزميلنا علاء سليمان. الله يسعد صباحك زميل علاء.
1: الله يسعد صباحك وصباح السادة المتابعين إذاعتي دمشق.
0: وصباحك يا رب. وأكيد معظم المستمعين صاروا بيعرفوا لما منقول صباح الخير لزميلنا علاء سليمان معناها نحن صرنا بقلب حمص. يسعد نعم صباحك وصباح كل أهالي حمص.
1: دائما مرحبا من قلبي سوريا النابض حمص العادية.
0: يعطيك ألف عافية. طبعا رح نبدأ مع حضرتك من بطاقة مباركة لإلكن على الأجهزة الحديثة اللي وصلت لعدد من المشافي. التفاصيل عندك زميل علاء شو بتخبرنا؟
1: خاصة الريف الشمالي هي على فكرة الأجهزة الحديثة تتوارد يعني كل فترة هناك مجموعة من الأجهزة إلى المشافي.
0: جميل.
1: مشفى الجامعة ومشفى الوطني أو المشافي الوطنية بشكل عام في محافظة أمس آخرها في الريف الشرقي في منطقة تدمر وصدد حيث زودت وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية الصحة حمص مشافي صدد وتدمر الوطنية بأجهزة أشعة حديثة بهدف تعزيز خدمات التشخيص الشعاعي وتلبية احتياجات المرضى والمراجعين. وشمل التجهيز تزويد مشفى صدد الوطني بجهاز أشعة رقمي نقال DR يتيح هذا الجهاز إجراء الصور الشعاعية للمرضى داخل الأقسام والعناية المشددة دون الحاجة إلى نقلهم إلى قسم الأشعة. كما جرى تزويد مشفى تدمر الوطني بجهاز أشعة حديث وجديد تم تركيبه في قسم الأشعة ووضعه في الخدمة في هذه الأثناء طبعا.
0: جميل. بدنا نطل بالنافذة التالية على التطوير العقاري بحمص. شو بتحكي لنا عن التفاصيل؟
1: نتوجه زميل الصناعية إلى حصية الصناعية في المنطقة الجنوبية من حمص حيث شهدت مدينة حصية الصناعية توقيع مذكرة تفاهم من بين إدارة المدينة الصناعية وشركة المباني الزاهية للتطوير العقاري بحضور محافظ حمص الأستاذ المهندس مرهف الناسان ونائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان. طبعا هذه المذكرة حقيقة تفتح المجال أمام تنفيذ مشروعين متكاملين. الأول تطوير وتجهيز منطقة صناعية على مساحة 1,000,000 متر مربع فيما يتضمن المشروع الثاني إنشاء منطقة سكنية نموذجية على مساحة 500,000 متر مربع تضم نحو 5,500 وحدة سكنية بطاقة استيعابية تصل إلى 22,000 نسمة إلى جانب الخدمات والمرافق والطرق والحدائق وغيرها.
0: جميل. اسمح لي بإضافة بسيطة زميل علاء. جميل. بالتعريف لشركة المباني الزاهية للتطوير العقاري وهي شركة تأسست في المملكة العربية السعودية عام 2023 ونقلت خبراتها الفنية والإدارية في مجالات البنية التحتية والحلول السكنية إلى السوق السورية عبر ذراع لها. تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة وتدمج بين القطاعين الصناعي والسكني لدعم البنية التحتية والاقتصاد في سوريا. منختم مع حضرتك زميل علاء نوافذ حمص بالنافذة الزراعية. تفضل.
1: نعم بالفعل فقد افتتحت مديرية زراعة حمص بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو دورة تدريبية لتأهيل 34 متدربا من الكوادر الزراعية في المحافظة وذلك للعمل كميسرين لمدارس المزارع الحقلية بإشراف خبرات وطنية متخصصة. وتهدف الدورة إلى تعزيز مهارات المشاركين في نقل المعارف والممارسات الزراعية الحديثة إلى المزارعين وتطوير أساليب الإرشاد الزراعي بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتطبيق ممارسات ملائمة للظروف المحلية.
0: جميل.
1: هذه هي الزاوية الزراعية زميلة.
0: أشكرك زميل علاء يعطيك ألف عافية على كل ما تفضلت به. حماك الله. إلى اللقاء.
1: شكرا وإلى اللقاء.
0: أشكرك. مستمعينا رح نرجع معكم لساحلنا الجميل ونقول لزميلنا علي الله يسعد صباحك زميل علي.
2: مية ولكل مستمعي ومشاهدي
0: طبعا وعو يسعد صباحك وصباح كل أهالي اللاذقية. طبعا كل المستمعين صاروا بيعرفوا، بس قلنا لزميلنا علي يسعد صباحك معناها نحن صرنا بعروس الساحل مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية. من شوي كنا زميل علي مع الزميل سابح وحكينا عن مرفق طرطوس، وكمان في بمرفق اللاذقية حركة ونشاط، يعني حسينا الأجواء تعج وتضج بالنشاط والحيوية والعطاء. شو بتحكي لنا عن التفاصيل لو تكرمت؟
2: يعني حقيقة هي لكي والزميل سابح يعني هي جميلة جدا موجود.
0: زميل علي للأسف صوتك عم بيقطع، ما عم نقدر ناخد جملة مفيدة.
2: هل تسمعينني بوضوح الآن سمية؟
0: هلأ تمام تفضل.
2: نعم، يعني من الجميل جدا أن يكون هناك تنافس بين يعني مرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية، فهذا التنافس الجميل يصب في مصلحة الوطن بشكل رئيسي. حقيقة يواصل مرفأ اللاذقية نشاطه الملاحي والتجاري مع استمرار عمليات السفن ومناولة القضائع على مدار الساعة. سمية، نحن اليوم نتحدث عن 3.8 ملايين طن من البضائع العامة وبضائع الحاويات حتى نهاية شهر أيلول 2026. واستقبل مرفأ خلال هذه الفترة 532 سفينة توزعت بين 250 سفينة للبضائع العامة، 247 سفينة للحاويات.
0: زميل علي للأسف ما يارق. لو تكرمت رح نروح لفاصل قصير كتير ونرجع لك، بتكون إن شاء الله غيرت مكانك وأخذنا تغطية الصح.

0: رجعنا لزميلنا علي ومنتابع حديثنا عن مرفأ اللاذقية اللي طبعا المنظر الجميل انه السفن اللي بوسط البحر. صدقا زميل علي انا شفت المنظر وكتير انسريت، وحتى ابني قال لي ماما هي اول مرة بشوف هيك منظر انا بالبحر، يعني على الطبيعة يعني ما شاء الله، اعداد كبيرة من السفن
1: كانت تشتاق الشواطئ السورية حقيقة لوجود هذا الازدحام الكبير في السفن. يعني نحن نتحدث هنا من اللاذقية وصولا إلى أطراف مدينة طرطوس، من يصعد إلى الجبل في الساحل السوري سيرى مشهد بديع جدا لوصول هذه البواخر المتنوعة. كما كنا نتحدث يا مية 132 سفينة دخلت إلى مرفأ اللاذقية، منها 250 سفينة للبضائع العامة و247 سفينة للحاويات و22 سفينة لأعمال الإصلاح. إضافة وهو خبر يعني أعتقد أنه جميل جدا، هناك 13 سفينة للركاب يا سمية دخلت إلى مرفأ اللاذقية، وهذه ظاهرة لم نكن نشهدها من قبل.
0: جميل جدا.
1: طبعا نحن نتحدث هنا عن بضائع عامة متناولة بحوالي 2 مليون طن، بينما وصلت حركة الحاويات إلى نحو 219 ألف حاوية وحملت ما يقارب 1.8 مليون طن من البضائع. طبعا أعمال التحميل والتفريغ تتواصل في كل المرفأ وأرصفته.
0: نعم، بدنا ننتقل للنافذة الصحية لو تكرمت.
1: نعم، اليوم سنتحدث عن دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة اللاذقية وعودة تقديم الخدمات المخبرية البيطرية، حيث استؤنست إجراء الفحوص المخبرية للعينات الدموية بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الطفيلية التي تهدد قطعان الثروة الحيوانية. طبعا في نفس السياق عادت الدائرة إلى إجراء اختبارات التحسس الجرثومي لعينات الحليب، وذلك ضمن خدمات الفحص المخبري الهادفة إلى حماية الصحة الحيوانية وضمان سلامة وجودة الإنتاج.
0: جميل. طبعا والخدمات البيطرية لا شك بأنه إلها أهمية كبيرة بالتشخيص الدقيق والمبكر لمنع تفشي الأوبئة بين الحيوانات ولدعم الأمن الغذائي والاقتصادي. رح نبقى معك زميل علي بالمجال الصحي لكن مع المنظمات الدولية، تفضل.
1: نعم، في اللاذقية استقبل رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري وأعضاء مجلس الإدارة وفدا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، ضم رئيسة البعثة القطرية للاتحاد الدولي في سوريا ومندوب عن الاتحاد الدولي في سوريا معني بالدبلوماسية الإنسانية. وبحسب مصادر في الهلال الأحمر العربي السوري قالوا أن اللقاء تناول احتياجات المجتمع المحلي وسبل تعزيز الشراكة وتطوير الاستجابة الإنسانية بما يسهم في تلبية احتياجات الأهالي. أيضا تضمنت الزيارة الاطلاع على أوضاع العائلات المتضررة من الحرائق في قريتي السراي والمزرعة بريف اللاذقية، والتي استفادت من مساعدات نقدية مخصصة لترميم المنازل، إضافة إلى زيارة العيادة المتنقلة التي تقدم خدماتها الصحية لأهالي ناحية قصة المعاف، والتعرف على طبيعة الخدمات الصحية المقدمة على هذا المحور.
0: نعم.
1: إليك سمية.
0: وللإطمئنان على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى جميعا. يعطيك ألف عافية زميل علي على كل ما تفضلت به في رسالة اليوم من اللاذقية عروس الساحل. حماك الله.
1: شكرا لك يا سمية ولفريق العمل. شكرا لكم.
0: أشكرك. إلى اللقاء. ومن عروس اللاذقية إلى عروس الفرات مع الزميل مالك الجاسم في دير الزور. يعطيك العافية زميل مالك.
2: أي سعد أوقاتك زميلة سمية وأوقات جميع مستمعينا.
0: يعطيك العافية وبنصبح عليك وعلى كل أهالي دير الزور الكرام. وبنبدأ معك بإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأمن الغذائي للأسر المتضررة، تفضل.
2: نعم زميلة سمية، مجددا تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة دمشق. طبعا كما ذكرت بالفعل جانب مهم نتحدث عنه هذه المرة من خلال برنامج نوافذ. طبعا كان هناك اجتماع موسع عقد في مكتب التعاون الدولي بدير الزور. ضم هذا الاجتماع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى مديرية الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي. طبعا هذا الاجتماع خصص لبحث سبل دعم المشاريع الزراعية وتحسين الاستقرار الاقتصادي للأسر المستهدفة. كما أيضا ناقش الحضور دور اللجان المجتمعية المدربة في تسهيل التحقق من المستفيدين وفق المعايير المحددة والمقدمة لضمان دقة الاستهداف ووصول الدعم إلى مستحقيه. أيضا هذا الاجتماع ناقش أيضا الصعوبات التي تواجه التنفيذ وآليات معالجتها لدفع كفاءة التعاون وتحقيق الاستفادة المثلى من المشاريع في المحافظة. وتذكرين زميلة سمية تحدثنا عن هذا الجانب مطولا في حلقات سابقة من خلال توزيع المساعدات الغذائية وأيضا الصحية وغيرها وأيضا الدعم المادي. وهذا الأمر الذي نتحدث عنه الآن هو متمم لما كنا نتحدث عنه، لكن بشكل أوسع الآن نتحدث عن المدينة والريف، مساحة واسعة للوصول إلى جميع الأسر في المدينة والريف دير الزور على امتداده إن كان الريف الغربي أو الشرقي أو الشمالي. طبعا هذا بالنسبة للنافذة الأولى.
0: طبعا دعم المشاريع الزراعية زميل مالك بتحسن الدخل وتسهم في الاستقرار الاقتصادي وتقدم المساعدات والتمويل والتدريب أيضا لبناء القدرات وتسهم
2: محافظة دير الزور تعتمد على هذا الجانب بشكل موسع على عمل الزراعي دائما
0: بشكل أساسي.
2: هذا الجانب بشكل أساسي من خلال دعم الفلاحين والمشاريع إن كانت الصغيرة أو المشاريع المتوسطة. يعني كان هناك خلال الفترة الماضية على ما أذكر كان توزيع بزار أيضا دعم مشاريع زراعية على مستوى أوسع في ريف المدينة، وهذا له مردود إيجابي بالنسبة للأسر الريفية وأيضا حتى في على داخل المدينة.
0: طبعا وكل هذا عبر التنسيق المجتمعي وعبر اللجان المجتمعية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة. بنختم مع حضرتك زميل مالك بإطلالي على المصالح العقارية.
2: طبعا يعني منذ فترة كنا نتحدث عن هذا الجانب، لا أيضا هذا الجانب الذي أتحدث عنه الآن هو متمم لما أتحدث عنه في السابق. يعني مديرية أثر المصالح العقارية يعني واصلت خلال الفترة الماضية واصلت أرشفة العقود العقارية الموثقة خلال السنوات السابقة وحفظها إلكترونيا لتسهيل الوصول إليها والعودة إلى الوثائق عند الحاجة. طبعا هذا الجانب بغاية الأهمية، يعني اليوم التركيز على الأرشفة الإلكترونية داخل المصالح العقارية. حسب المعلومات التي حصلنا عليها من داخل المصالح العقارية، يعني رغم كل المعوقات التي تواجه العمل من طبعا الجانب مهم هو نقص الكوادر في قسم الأرشفة، إلا أن هناك جهود بالفعل بذلت خلال الأيام الماضية للوصول إلى أعلى رقم بالنسبة للأرشفة الإلكترونية. يعني يتم إحضار العقود من المحفوظات حسب الأعوام المتسلسلة يتم إدخالها إلكترونيا كما ذكرت للاستئناس بها فيما بعد وتسهيل العمل وحفظها أيضا من العوامل الجوية تكون موثقة إلكترونيا. وهذا جانب مهم، يعني هذا الجانب اليوم نتحدث عنه بشكل موسع في كافة الدوائر والشركات. الاعتماد على الأرشفة الإلكترونية تسهيل العمل بسرعة وأيضا حفظ الورقيات إلكترونيا.
0: جميل جدا. طبعا وهي خطوة جوهرية مباركة لحماية حقوق الملكية ومنع التلاعب أو الضياع في السجلات الرسمية، وبتسهل مثل ما ذكرت حضرتك الوصول وسرعة الإنجاز، وأيضا تحد من النزاعات القضائية المتعلقة بملكية العقارات، كما تعزز الثقة والشفافية بين الأطراف المتعاقدة. كتير بدي أتشكرك زميل مالك الجاسم، كنت معنا من عروس الفرات محافظة دير الزور.
2: شكر لكم زميلة سمية.
0: إلى اللقاء. أشكر.
2: إلى اللقاء.
0: أشكر. إلى هنا مستمعينا الأحبة نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم لنطوي صفحة من دفتر نوافذ المحافظات الغالية على قلوبنا جميعا، على أمل أن نفتحها في الأسبوع القادم ونشرعها على جوانب جديدة ومتجددة، آملين أن تكون مليئة بالأخبار السارة والمفرحة للقلوب، وأيضا واضعين نصب أعيننا المزيد من الطموح والتألق في كل بقعة من الجغرافيا السورية. طبعا كنت معكم بكل المودة والتقدير، إعدادا وتقديما سمية بلطة. وكل الشكر للزملاء المراسلين على متابعتهم للقضايا الهامة الخدمية والمعيشية في المحافظات، ودائما الشكر الأكبر لكم ولطيب متابعتكم. الباقة الإخراجية عطرتها بمحبتكم وقدمتها هدية لكم لما يوسف. مستمعينا الكرام، دمتم بحفظ ورعاية عين الله التي لا تنام. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: طابت أوقاتكم من إذاعة دمشق وأهلا بكم إلى أخبار الرياضة. يواصل الرالي السعودي السوري للدراجات النارية 2026 جولته في عدد من المناطق السورية، حيث زار المشاركون يوم أمس وادي النضارة وقلعة الحصن ضمن رحلة رياضية وسياحية وثقافية تستمر حتى 12 من تشرين الأول الجاري. وكان الرالي انطلق من مدينة جدة في السعودية مرورا بعدد من مدنها ثم الأردن قبل دخول الأراضي السورية من محافظة درعا ومنها إلى دمشق وريفها وبلودان والزبداني وصولا إلى محافظة حمص، على أن يتابع طريقه إلى طرطوس واللاذقية وإدلب وحلب. أحرز فريق الطبقة لقب دوري الشهيد خلف الأسعد بكرة القدم بعد فوزه على حساب المجد بركلات الترجيح 5-4، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت منافساتها في مزرعة ربيعة بريف الرقة بالتعاون بين مديريتي الرياضة والشباب والتربية والتعليم في الرقة. وتشكل إقامة دوري الشهيد خلف الأسعد في ريف الرقة خطوة إضافية في تنشيط الحركة الرياضية المحلية وتعزيز حضور كرة القدم كمساحة تجمع الشباب وتدعم مواهبهم. توج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج بفوزه على نظيره المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد في نهائي خليج الديار العربية بنسختها 27، وسجل هدفي المنتخب السعودي همام الهمامي عند الدقيقة 11 وفراس البريكان عند الدقيقة 13 ليحرز المنتخب السعودي لقبه الأول في كأس الخليج لكرة القدم منذ نسخة 2003-2004 والرابع في تاريخه. إلى دوري الأمم الأوروبية، حيث تغلب منتخب إسبانيا على مضيفه منتخب كرواتيا بهدفين لواحد في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات المستوى الأول. وتقدم منتخب كرواتيا أولا عبر إيفان بريزيتش عند الدقيقة 17 والذي غادر المنتخب عند الدقيقة 79 بالبطاقة الحمراء، وسجل هدف التعادل الفوز للمنتخب الإسباني لاعبه مايكل ميرينو عند الدقيقتين 61-88 ليحجز منتخب إسبانيا بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة محققا العلامة الكاملة إلى حد المرحلة الرابعة. في المقابل تجمد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط في المركز الثالث خلف منتخب إنجلترا الذي حقق فوزا ثمينا على ضيفه منتخب تشيكيا 3 أهداف دون رد. وشهدت موقع ويمبلي معادلة القائد هاري كين الذي سجل هدفين في مباراة الأمس وعادل الرقم المسجل باسم بيتر شيلتون برصيد 125 مباراة مع منتخب إنجلترا للرجال. طبعا هاري كين سجل هدفين وفلاديمير كوفال سجل هدفا في مرماه بطبعا الثلاثية التي سجلها المنتخب الإنجليزي الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق 3 نقاط خلف إسبانيا المتصدرة و6 نقاط أمام كرواتيا الثالثة. أما تشيكيا المتعثرة فقد واصلت رحلة البحث عن أولى نقاطها. ونبقى في دوري الأمم الأوروبية، حيث تخطى منتخب سلوفينيا عقبة مضيفه منتخب سكوتلندا بفوز عليه بهدفين لواحد في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات المستوى الثاني ليرفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب سكوتلندا عند 4 نقاط في المركز الثالث. وضمن ذات المجموعة تغلبت سويسرا المتصدرة ب 12 نقطة على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة. دائما في دوري الأمم الأوروبية، لكن في المستوى الثالث فقد فازت ألبانيا على سان مارينو بهدفين لهدف، وبيلاروسيا على فنلندا بهدف لحساب المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثالثة تغلبت سلوفاكيا على مولدوفا بأربعة أهداف دون رد، فيما خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة كازاخستان وجزر الفارو. أما في المجموعة الرابعة فتفوقت بلغاريا على لوكسمبورغ بهدفين دون رد، فيما تعادلت أستونيا مع أيسلندا من دون أهداف. وديا تغلبت كوريا الجنوبية على ضيفتها أوزبكستان بهدفين دون رد، فيما سقطت الصين فوق ميدانها مع ضيفتها طاجكستان بهدف وحيد، واكتسحت الأوروغواي مضيفتها الهند بستة أهداف لهدف، وتغلبت الجزائر على النيجر بهدفين لواحد، والمكسيك خسرت من ضيفتها تشيلي بهدفين دون رد، وتعادل المنتخب الأردني مع نظيره الفنزويلي من دون أهداف. إلى عالم الكرة الصفراء، حيث أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش في بيجين اللقب 102 في مسيرته بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس ديمينور في المباراة النهائية مطلع المجموعة الثانية. وحقق النولي إنجازا تاريخيا جديدا بعدما أصبح بعمر 39 عام وأربعة أشهر أكبر لاعب يتوج بلقب في تاريخ جولة رابطة المحترفين. ولم يحرز صاحب الألقاب 24 في البطولات الأربع الكبرى الجراند سلام أي لقب منذ دورة أثينا ذات 250 نقطة في تشرين الثاني 2025، وبات جوكوفيتش على بعد لقب واحد من رصيد السويسري روجر فيدرر المعتزل والبالغ 103 ألقاب وستة ألقاب من الرقم القياسي للأمريكي جيمي كونرز ب109 ألقاب، كما أحرز لقبه السابع في بكين في مشاركته السابعة في هذه الدورة. خبرنا الأخير هو خبر حزين لكل عشاق الساحرة المستديرة. أزدل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أزدل الستار على مسيرته الدولية مع منتخب التانغو الذي امتدت ل21 عاما، وذلك فجر اليوم مودعا الجماهير الأرجنتينية في ظهوره الأخير مع أبطال العالم السابقين في العاصمة بيونس آيرس.
2: اللحظات الصافرة من قبل حكم المباراة، انظر الدقيقة العاشرة، الملعب كله يقف في هذا التوقيت، الدقيقة العاشرة بالنسبة لليو ميسي في هذا الوقت. مشاهدينا متابعينا، هذا الرجل الذي قرر أن يعتزل وهو في القمة، ميسي هو ميسي حتى في طريقة اعتزاله. يوم حزين جدا، الجميع هنا في حالة حداد، يا لها من لحظات يسكنوني، يا لها من أوقات يسكنوني. نعم هكذا نقولها.
1: وفي نهاية مثالية بدت وكأنها كتبت خصيصا له، اختتم النجم البالغ من العمر 39 عاما والذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ، اختتم مسيرته الدولية بتسجيل هدفه الدولي 126 أمام 85,000 متفرج خلال فوز الأرجنتين السهل على بنين بثلاثة أهداف دون مقابل. وخاض ميسي مباراته الدولية رقم 208 ليعزز رقمه القياسي، كما صنع الهدف الأول الذي سجله المخضرم نيكولاس أوتاميندي، فيما أضاف نيكوباز الهدف الثاني. بعد اللقاء قال ميسي للجماهير: كان مصدر فخر كبير بالنسبة لي أن أدافع عن هذا القميص لأكثر من 20 عاما، عدم المجيء إلى هنا مرة أخرى سيكون مؤلما للغاية، أقسم أنني أرغب في اللعب طوال حياتي لأن اللعب مع المنتخب الأرجنتيني هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لك.
2: هذه الأوقات يا للمشهد، يا للمشهد هنا، يا للوقت هنا، انظر إلى الأرجنتين التي

لكن مشاهدة ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني خاصة ما فعله في المونديال الأخير رغم وصوله إلى المباراة النهائية وعدم تتويجه باللقب إلا أنه قدم أكثر مما هو مطلوب منه وأكثر مما يستطيع أي لاعب آخر أن يفعله في المونديال الأخير. وكل ما يحلم به لاعب كرة القدم سابقا وحاليا ومستقبلا فقد صنعه ميسي خلال سنوات عمره ولعبه مع المنتخب الأرجنتيني أو مع برشلونة وباريس سان جيرمان وأخيرا انتر ميامي الأمريكي. شكرا ليونيل ميسي على كل اللحظات الجميلة التي أمتعت بها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم. كرة القدم لن تنسى أبدا ليونيل ميسي لأنه صنع كل شيء جميل في كرة القدم. في الختام لكم التحية من مصطفى شمشام في الإعداد مني أنا مهران خربطلي وهذه تحية الإخراج من سناء أحمد هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق والغول مشكور.
2: يا مرحبا لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. بنهاية فترتنا الصباحية حنتوقف بعرض لبرامج اليوم الأربعاء 27 الأول. بعد العرض مباشرة رح نتوقف مع مسلسل حكاية من حارتنا، وعلى الساعة 12:15 رح نتابع برنامج في الميزان. منتابع تمثيلية ضياء وبصائر على الساعة 1:30 الظهر، أما على الساعة 2:15 نشرة الأخبار الرئيسية. على الساعة 3:15 برنامج ركائز، يليه مباشرة برنامج خارج الخدمة. من تابع برنامج المستشار على الساعة 3:30 العصر، أما على الساعة 4:30 برنامج عالم رقمي. خمسة ونص مساء برنامج مشروعي، وعلى الساعة 6:15 برنامج النشرة المحلية. منتوقف على 7:15 مساء مع برنامج من المضمار، وعلى الساعة 8:30 برنامج بانوراما الصحف. نستمع لبرنامج أصوات الحرية على الساعة 9:00 المساء. يعاد برنامج خارج الخدمة على الساعة 10:00 المساء، وعلى الساعة 10:15 إعادة مسلسل يوميات من بلدنا. إحدعش مساء برنامج ذاكرة مكان، وعلى الساعة 11:30 إعادة برنامج زوم على النجوم. نعشر بعض منتصف الليل إعادة برنامج نغم مسافر. نعش ونص بعد منتصف الليل إعادة برنامج مشروعي، أما على الساعة 1:30 صباحا إعادة تمثيلية ضياء وبصائر. 3:15 صباحا مسلسل يا ساتر، و4:15 مسلسل مدينة النور. منعاود البث المباشر على الساعة 5:30 الصبح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. سبعة ونص صباحا برنامج مع الفلاحين في حقولهم، وعلى الساعة 8:30 الصبح نرجع بصباحكم سوري. مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم الأربعاء 27 الأول. الهندسة الإذاعية عباس جنيدي وسام صوان. كان معكم من المذيعين في هذه الفترة الصباحية أحمد الشامي، رغد الخطيب، سمية بلطة، مهران خربطلي، مرام ضعدي. لكم تحيات فريق الإخراج سناء أحمد ولما يوسف وهشام حليمي.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: سمحت.
1: ها؟ مرحبا أنسة عبير.
2: أهلين سيد محمود.
1: ممكن أشرب قهوة معي؟
2: تفضل أقعد، بس أنا مضطرة أمشي.
1: لوين؟
2: عندي محاضرة.
1: بس هلأ ما في محاضرة. بعدين في موضوع حابب أحكي معك.
2: موضوع؟ ومعي أنا؟ تفضل أحكي.
1: كيف أهلك أنسة عبير؟
2: الحمد لله. شو الموضوع؟
1: أنو موضوع؟
2: يلي قلت لي بدك تحكي معي، شو نسيت؟
1: لا لا لا ما نسيت، بس خجلان شوي.
2: ليش؟ الموضوع بيتعلق بمين مثلاً؟

0: هلأ حاجة حركات تمثيل واسمع شو رح قلك. بتاخد هالورقة وبتروح على فندق النجوم وبتعطيها للأستاذ. قلك ما خلصت، قل له يمر لعند المدير عاوزه، وصر له يومين عم يتصل فيه على المكتب وعم يلاقي الخط معطل.
1: حاضر وغيره.
0: بعد ما تخلص بتروح على المستودع وبتجيب قائمة بكل شي بقيان عنا، مواد وقطع من شركة كادو.
1: حاضر وغيره.
0: سلامتك.
1: لا ما بيصير، لسه في وقت. وينك وين آخر الدوام؟
0: اي مو ضروري تروح اليوم على المستودع، بكرة بتجي لهون شي ساعة زمان بتخلص شغلك وبعدين بتروح على المستودع.
1: الله يريحك، هذا هو كلام الزين، بدك شي يا نور العين.
0: سلامتك يا أبو جميل. أبو جميل.
1: الله يشيرنا، رجعت بكلامه. نعم.
0: لا لا ما في شي، سلامتك.
1: لا ما بيصير، في شي، في شي ما بدك تحكيه، احكيه ولا يهمك. أنا
2: أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي سيادة العقيد هشام مصطفى، الخبير في التحليل السياسي والعسكري. وأبدأ معك سيادة العقيد، السيد الرئيس أحمد الشرع زار أمس المملكة العربية السعودية، طبعا هي الزيارة الرابعة. هنا لابد من التفكير بعمق العلاقات بين دمشق والرياض لو سمحت. تفضل.
3: يعني حقيقة العلاقات بين دمشق والرياض وخاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد بدأت تأخذ منحا عميقا يتضمن العديد من الزوايا. يعني لم تعد العلاقة بين دمشق والرياض فقط هي علاقة شقيقين ينتمون إلى الوطن العربي فقط، إنما أصبحت العلاقة علاقة يعني أشقاء لهم نفس المصير، يعني لديهم نفس الطموحات والتوجهات. حقيقة ساهمت المملكة العربية السعودية في أول لقاء حدث بين الرئيس أحمد الشرع وبين ترامب، كان للمملكة العربية السعودية إسهام كبير في هذا. هذا إن دل على شيء يدل على قناعة المملكة العربية السعودية بأن سوريا اليوم ليست كما في السابق، لا في عهد الأسدين الساقطين ولا حتى في العهود السابقة قبل أن يحكم حافظ الأسد سوريا بعد قيامه بحركته التي كان يزعم أنها تصحيحية. إذن اليوم العمق في العلاقة أصبح واضحا للعيان، أن هناك مصالح استراتيجية ليست تكتيكية.

0: كما كانت في السابق.
1: نعم.
0: يبدو أنه أو لنعلم جميعا بأن العلاقة بين الرياض ودمشق كانت قبل سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى يومنا هذا كانت علاقة تكتيكية. هناك ظروف معينة ينتج عنها اجتماع في جامعة الدول العربية، زيارة لوزير خارجية، أما لم تكن العلاقات بتلك الحميمية وبذلك العمق. اليوم تعلم السعودية بأن لسوريا دورا مهما ورئيسيا في استقرار الشرق الأوسط. يعلم الجميع ومنهم المملكة بأن استقرار مفتاح استقرار الشرق الأوسط
1: هو سوريا،
0: هو سوريا. وبالتالي كانت العلاقة التي نشهدها اليوم بين الأخ أحمد الرئيس أحمد الشرع وبين ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.
1: نعم. برأيك سيادة العقيد، ما هي أبرز الملفات التي أفردت يعني على طاولة المباحثات بين الرئيس الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؟ لابد أن هناك يعني ملفات كثيرة كانت قد طرحت على الطاولة، إن كان الجانب الأمني، الجانب الاقتصادي، وما إلى ذلك.
0: يعني أنا أعتقد بشكل شبه جازم بأن الموضوع الأمني الاستراتيجي كان على قائمة المباحثات. أنت تعلم أن إيران اليوم وميليشيا الحوثي وأذرع إيران الكثيرة تحاول استهداف المملكة العربية السعودية، وهي حاولت استهداف حتى الأماكن المقدسة.
1: صحيح.
0: ونعلم جميعا بأن المملكة العربية السعودية قد دخلت تحالفا مع كل من تركيا وباكستان في القريب الماضي، وبالتالي أنا برأيي بأن الحيز الأكبر الذي أخذته هذه الزيارة كان لنقاش الوضع الأمني الاستراتيجي فيما يخص الإقليم وفيما يخص البلاد العربية، وخطر إيران وأذرع إيران، وخاصة خطر الحوثي الذي يبرز واضحا خلال الأيام، أو الذي برز واضحا خلال الأيام الماضية. نعم. أيضا يعني كان هناك برأيي وباعتقادي كان هناك مباحثات بين الأخ الرئيس أحمد الشرع وبين ولي عهد المملكة العربية السعودية حول دور السعودية في قادمات الأيام في إعادة بناء سوريا، في المساعدة في يعني إعادة قولبة سواء الجيش أو الأمن. السعودية تعلم جيدا بأنها هي الأصدق ما بين الدول التي يعني ساعدت سوريا. صحيح. على النهوض خلال العام والنصف المنصرمين،
1: حتى يعني قبل الثورة، في فترة الثورة السورية كانت للسعودية يعني مواقف مع
0: صحيح
1: الثوار.
0: صحيح. نعم. كانت أكبر داعم للثوار في بدايات الثورة، ثم انتقل الملف منها إلى قطر بتوجيهات من السعودية لظروف دولية معينة.
1: نعم. أيضا الملف الإنساني كان حاضر بشكل كبير يعني في تلك الفترة.
0: إذن أنا برأيي بأن الشق الأهم الأبرز بعد الشق الأمني الاستراتيجي كان شق العلاقات الاقتصادية أو اقتصاد السوق. يعني يجب أن نعلم بأن المستثمرين السعوديين سيكونون أوائل المستثمرين الذين سيزورون سوريا ويعني يقومون بالاستثمار فيها من أجل تطويرها. أيضا هناك الموضوع الأمني الذي يتعلق بالحدود، بمكافحة المخدرات، مكافحة الإرهاب. يعني تناولت الزيارة باعتقادي بشكل رئيسي المواضيع الأمنية الاستراتيجية والمواضيع الأمنية الداخلية، العلاقة بين البلدين سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري أو الأمني، والأهم والأبرز يعني ماذا تحاول إيران أن تفعل خلال الأيام القادمة، أو ماذا تريد إيران وماذا تريد الميليشيات التابعة لإيران.
1: نعم. سيادة العقيد، سنتوقف هنا قليلا. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا مرة أخرى عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، وأجدد الترحيب مجددا بضيفي سيادة العقيد هشام مصطفى الخبير في التحليل السياسي والعسكري. سيادة العقيد، يعني لطالما أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أهمية الدور السعودي في الوقوف إلى جانب الشعب السوري لمواجهة التحديات، برأيك ما هي يعني أبرز تلك التحديات؟
1: يعني اليوم الشعب السوري، وعندما نقول الشعب السوري نقصد الشعبا وحكومته، خرج من حرب دامت تقريبا عقدا ونصف، يعني 14 عاما. هذه الحرب كان المجرم بشار الأسد قد أباد سوريا بالكامل، سواء على المستوى البشري، هناك مليون شهيد تقبلهم الله، ملايين الجرحى، ملايين المعاقين، سواء على مستوى الإعمار دمر سوريا بالكامل، البنية التحتية، الأبنية، الناس بلا بيوت يعني. وبالتالي خرجت سوريا منتصرة بالثورة، خرج الشعب السوري منتصرا بالثورة، ولكنه يعاني من الكثير من الإشكاليات.
0: صحيح.
1: من الإشكاليات الاقتصادية وحتى الإشكاليات الاجتماعية والسياسية، ما هو يعني ما هو الأمر القادم في قادمات الأيام، ماذا ستكون سوريا، الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني. في بدايات انتصار الثورة السورية عانت حقيقة، ولا تزال تعاني الجمهورية العربية السورية من الكثير من مما ذكرناه. اليوم يعني هناك تطور، تقدم إلى حد ما في مختلف المجالات، وبالتالي يجب على الأشقاء العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التي تعتبر هي الشقيق الأكبر لسوريا ولغيرها من الدول، الإسهام، وهي حقيقة لم تقصر، الإسهام في إعادة الإعمار، الإسهام في يعني أن تكسب الحكومة السورية الحالية منها الخبرات. نعلم بأن السعودية دولة عريقة، يعني لها تاريخ طويل، لديها جيش ولديها أمن قويين، لديها إمكانيات مادية كبيرة تستطيع فيها أن تساعد سوريا. أنا برأيي بأن المرحلة القادمة سينتهي ما كان يسمى العلاقة الثنائية العادية، وستكون هناك علاقات مميزة تبنى على شراكات استراتيجية بين المملكة العربية السعودية وبين سوريا.
0: نعم، كما ذكرت سيادة العقيد، أنت تتحدث عن مليون شهيد، تتحدث عن أعداد كبيرة من المصابين والجرحى وذوي الإعاقة، كذلك الأمر بنية تحتية مدمرة بشكل كبير، نسبة التدمير في مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وإضافة إلى أرياف في دمشق ومناطق حمص ودير، ويعني تتحدث عن يعني عن تركة ثقيلة من الدمار كان قد خلفها النظام البائد. سيادة العقيد، إلى أي مدى يؤتي الدعم السعودي أثره في استقرار الحالة السياسية لسوريا اليوم ومساندتها في عملية البناء والتنمية المستدامة؟
1: يعني السؤال له شقين أستاذي. ولو أنك يعني سردته بجملة واحدة. بالبداية أنا أرى بأن الدعم السعودي يؤثر، الدعم السعودي الكبير، حتى لا يعني نقلل من هذا الدعم، الدعم السعودي الكبير للقيادة السورية سياسيا أنا برأيي في هذه المرحلة هو أهم من الدعم الاقتصادي. اليوم سوريا حقيقة استطاعت الدبلوماسية السورية عن طريق السيد الرئيس أحمد الشرع والسيد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن تحقق يعني قفزات نوعية في العلاقات مع الكثير من الدول العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية ودول جوار كتركيا ودول المحيط العربي، العراق والأردن. ولكن العلاقة الأكثر حميمية والأكثر دفئا كانت بين سوريا وبين الدولتين، في المستوى الأول المملكة العربية السعودية، وفي المستوى الثاني دولة قطر الشقيقة. إذن العلاقات أكثر حميمية وأكثر دفئ مع المملكة العربية السعودية، كانت المملكة بقيادتها من أوائل الداعمين للقيادة السورية وللشعب السوري، سواء على المواقف السياسية أو في المواقف السياسية أو المواقف الإنسانية والاقتصادية أو غيرها. يعني ولي العهد السعودي قدم الرئيس، وكان له دور بارز في لقائه الأول مع الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. أيضا كانت السعودية الداعم الأكبر على في المحافل الدولية للقيادة السورية وللشعب السوري في هذه المرحلة. هذا ما يتعلق في الجانب السياسي. في الجانب الاقتصادي نعم أسهمت المملكة العربية السعودية في دعم جهود القيادة السورية في الذهاب إلى تعافٍ مبكر. قد يكون هذا الأمر لم يتضح أو لم يظهر أو لم تظهر نتائجه على الأرض حتى الآن، ولكن باعتقادي أن قادمات الأيام تخبئ الكثير للشعب السوري. تعلم أن اليوم الحكومة يعني ليست لديها هذه الموارد التي تستطيع أن تحقق بها اكتفاء ذاتيا على مستوى الدولة السورية. الأمر الطبيعي أن تحتاج لمساعدة الأشقاء، وكانت المملكة العربية السعودية على رأس هؤلاء الأشقاء الذين أعطوا دعما لسوريا، سواء دعم معنوي أو سياسي أو حتى على المستوى الاقتصادي.
0: سيادة العقيد، إذا أردت أن توضح يعني الأبعاد السياسية التي ترسمها زيارة السيد الرئيس أحمد شرع إلى الرياض وسط يعني وسط التحديات التي تواجهها سوريا.
1: يعني أنا قلت لك في الفقرة السابقة بأنها أولا تعطي انطباعا للعالم أجمع بأن العلاقة السعودية السورية علاقة متميزة تركت وراءها ما يسمى العلاقات الثنائية لتذهب إلى شراكة استراتيجية. هذه الشراكة يعني بالرغم من أن سوريا اليوم دولة خارجة من حرب، دولة منهكة اقتصاديا، مدمرة بجزء كبير من بنيتها التحتية وإلى ما هنالك، إلا أنها يعني استطاعت أن تهزم محور الشر الإيراني في سوريا. كنت في لقاء على أحد القنوات منذ فترة مع أحد المسؤولين الإسرائيليين، فقال لي بأننا نحن من قتل حسن نصر الله ونحن من ساعد على نجاح الثورة السورية. فأجبته بأننا في سوريا لدينا استراتيجية بأن نستغل خلاف أعدائنا، أنتم عدو وإيران عدو وحزب الله عدو، اختلفتم فيما بينكم، فنحن استغلينا هذا الخلاف، أما أنتم لستم أصحاب فضلنا. إذن في العودة إلى موضوعنا الأساسي، اليوم سوريا تملك استراتيجية يعني قد أستطيع أن أصفها بالمذهلة، الاستراتيجية السياسية التي يعني نراها حققت إنجازات أستطيع أن أقول وبدون مبالغة لم تحقق منذ الاستقلال عام 46 وحتى يومنا هذا. وبالتالي اليوم زيارات الرئيس، الزيارة الأخيرة للأخ الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، أنا برأيي بأنها تحمل رسائل وأبعاد سياسية كبيرة موجهة لدول الإقليم. اليوم يجب أن تحل المشاكل العربية ضمن الدول العربية،
0: ضمن النطاق العربي،
1: أيوة، دون اللجوء إلى دولة إقليمية جارة حتى لو كانت مقربة جدا مثل تركيا أو غيرها. يعني إذن الذهاب إلى المحيط العربي الذي يمارسه الرئيس أحمد الشرع اليوم بذهابه إلى السعودية برأيي بأنه حالة استثنائية تؤطر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين سوريا لتتحول إلى علاقات استراتيجية عميقة جدا.
0: نعم سيادة العقيد، يعني ما الذي يجعل للمملكة العربية السعودية عزفا منفردا في سلسلة التفاهمات التي استطاعت سوريا الجديدة تأسيسها مع دول المنطقة؟ يعني كما ذكرت أنت في البداية هناك يعني علاقة خاصة مع المملكة.
1: يعني لنقل بأنها علاقة الشقيق الأكبر إذا أردنا أن نتكلم من الجانب العاطفي. المملكة العربية السعودية تشكل للعرب عموما وللمسلمين بلد فيه المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة، الكعبة المشرفة، ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام، مدينة المنورة، تعتبر القائد الحقيقي للمجتمع الإسلامي أو للدين الإسلامي، وهي استطاعت أن تثبت جدارتها على مستوى القضية السورية والثورة السورية منذ انطلاقة الثورة السورية. كان موقفها واضحا بدعم وبالدعم الكامل والانحياز للثوار السوريين ضد نظام بشار الأسد المجرم. حتى عندما قد يقول قائل أو قد يعني يحاول أحدهم الصيد في الماء العكر، قد يقول بأن المملكة العربية السعودية قد أتت ببشار الأسد، ولكنها أتت به بذكاء من أجل أن تثبت بأنه ليس بقادر على الانفصال عن المحور الإيراني.
0: صحيح.
1: وبالتالي هي كانت مساهمة كبيرة في إسقاطه على الأقل في نظر الدول الأخرى. إذن أنا برأيي بأن هذا العمق وهذه الخصوصية التي تحملها العلاقة السعودية السورية والعزف المنفرد كما وصفته أنت يعني هو الأساس في كل التحولات القادمة. الدعم السعودي يعتبر أقوى دعما كان ولا يزال وبإذن الله سوف يستمر.
0: نعم. سيادة العقيد يعني إلى أي مدى ساهم دور المملكة العربية السعودية الداعم لسوريا صراحة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة أو في سوريا وفتح نوافذ التواصل السياسي مع دول العالم؟ ذكرت قبل قليل أن الدبلوماسية السورية كانت ذكية بشكل كبير جدا. السيد رئيس أحمد الشرب بالإضافة إلى السيد أسعد الشيباني كانوا في علاقة مقربة من الجميع. نعم.
1: يعني السياسة السورية ومنذ أن تم إسقاط نظام بشار الأسد وتولي دفة البلاد من قبل الحكومة الحالية ممثلة بالأخ الرئيس أحمد الشرع والوزراء الحاليين حقيقة هي انتهجت سياسة صفر مشاكل مع الجميع
0: تماما.
1: وهذا الشيء أثر يعني أثر على النظرة التي كانت متوقعة. الكثيرون توقعوا أن تكون سوريا بعد هزيمة النظام يعني قالوا بأنها ستحصل مجازر وقتل وتصفية على الهوية.

0: تحدث بعض الهنات هنا وهناك، ولكنها لم تكن جداً. السائد لم تشكل واحدا بالألف من عمر عام وثمانية أشهر تقريبا
1: تماماً.
0: منذ سقوط نظام بشار الأسد. وبالتالي الخصوصية في السياسة السورية أنها استطاعت أن تلفت أنظار العالم بأن هذه القيادة الشابة التي أتت من رحم الثورة تستطيع أن تكون على المستوى الذي يعني أعطيت قدراتها له. اليوم ثقة الأمريكان في الحكومة السورية ثقة كبيرة، هل أتت من فراغ؟ لم تأتي من فراغ. ثقة الدول الأوروبية في قيادة الرئيس أحمد الشرع ثقة كبيرة، ثقة الدول العربية آخرها الإمارات لم تأتي من فراغ. استطاع الأخ الرئيس أحمد الشرع مع فريقه السياسي وعلى رأسهم الأستاذ أسعد الشيباني وزير الخارجية أن يجبروا هذه الدول بطريقة لبقة على أن يساعدوا سوريا وأن يكونوا الداعم الأساسي لاستقرار سوريا في المراحل المقبلة.
1: نعم، ذكرت سيادة العقيد أن السعودية بمكانتها الاستراتيجية موقعها الديني أيضا لها ثقل كبير، وهي تعتبر صانعة قرار استراتيجي طبعا في المنطقة. لكن ماذا عن البعد الاستراتيجي لتفاهمات السورية السعودية؟
0: يعني أنا أستطيع أن أذهب بعيدا، وقد يظن البعض ذلك مبالغة، يعني سوريا هي العمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. قد تسألني لماذا؟
1: تفضل.
0: سوريا تملك إرادة جبارة استطاعت بها بشعبها وقيادتها الحالية أن تهزم أعتى نظام ديكتاتوري في العالم كان مدعوما من قبل دول كروسيا وإيران والميليشيات الإيرانية وغيرها. وبالتالي هذا الأمر يعني يشكل لنقل أمرا مهما ولافتا للنظر في بقية الدول العربية المحيطة. وبالتالي القوة الإرادة السورية هي ما يعني أعطت للعلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين سوريا هذا التناغم وهذه الاستراتيجية. المملكة العربية السعودية اليوم تعلم جيدا كما يعلم غيرها، ولكنها كونها هي القائد للمجتمع الإسلامي، ونستطيع أن نقول أنها القائد الفعلي للمجتمع العربي، كون مصر الآن تعتبر محيدة لأسباب لن نذكرها الآن.
1: صحيح.
0: إذن هي اليوم تستطيع أن تدرك بأن مفتاح السلام في المنطقة هو سوريا. يعني عندما خرجت إيران مهزومة وميليشياتها من سوريا تحجمت بشكل كبير.
1: نعم.
0: إذن اليوم يعني ما هي الدولة التي تضمر الشر للمملكة العربية السعودية؟ إيران،
1: وهذا
0: يعني وميليشياتها. نعم. وما يحدث على الأرض،
1: على الأرض. نعم.
0: يدل على ذلك يعني القصف المستمر من قبل ميليشيات الحوثي حتى للأماكن المقدسة أو محاولة استهداف الأماكن المقدسة. وبالتالي المملكة العربية السعودية تريد شراكة استراتيجية مع سوريا، لأنها تعلم بأن سوريا سيكون لها دور كبير وبارز على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي في قادمات
1: الأمر. نعم. سيادة العقيد، ثمة متطلبات تفرضها المرحلة الراهنة، تعزيز العلاقات السورية السعودية أو التركيز على أحد جوانبها. طبعا نتحدث هنا عن التحديات الأمنية والدفاعية لا تزال مستمرة بسبب عدم حسم الصراع بين إيران وأمريكا. هل أوضحت الدور التقارب السوري السعودي في إقامة تحالف إقليمي لمواجهة التحديات؟ ذكرت قبل قليل إيران التي كانت في متمركزة في سوريا، في العراق، في لبنان وما إلى ذلك، والدعم الكبير التي كانت تنتهج للنظام البعيد. اليوم إيران بعيدة، يعني لا نقول بعيدة عن العراق، لكن العلاقة السورية كانت كما ذكرت صفر مشاكل مع الجميع، لكن اليمن موجودة اليوم، وما يدور الآن من معارك وتقدم للقوات الشرعية باتجاه تعز وما إلى ذلك. لكن كما ذكرت لك في البداية، لا بد من تحديات أمنية ودفاعية تواجه المنطقة. إقامة التحالف الإقليمي لمواجهة التحديات، وإن كنت أطلت قليلا في هذا السؤال
0: أستاذي، يعني اليوم هناك تحالف حدث على أرض الواقع، ولكن هذا التحالف يعني كان بين دولة عربية ودولتين أجنبيتان.
1: نعم.
0: بالرغم من قرب العلاقات وحميميتها مع تركيا، إلا أنها في النهاية ليست دولة عربية.
1: لكن يعني
0: وباكستان أيضا ليست دولة إسلامية، ولكنها ليست دولة عربية.
1: لكن هناك علاقة تربطها، إن كان نعم. تركيا هي الدين والعلاقات المشتركة. نعم.
0: أحسنت، هذا يعني أنا سأتي إلى هذا.
1: نعم، تفضل.
0: إذن التحالف الذي جرى أو

0: الاتفاق الدفاعي الذي جرى بين تركيا وباكستان والسعودية هو اتفاق يعني أنا برأيي أنه جرى نتيجة ظروف معينة كان أبرزها الصراع في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وبين إيران من جهة أخرى الذي استغلته إيران من أجل الضغط على المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج أيضا، وبالتالي لجأت السعودية إلى هذا التحالف. اليوم هذا التحالف أنا برأيي بأن له يعني احتمالان. الاحتمال الأول أن يضم أو أن تنضم إليه دول أخرى قد تكون سوريا مثلا، أو أن يشكل تحالف عربي يرفض ويدعم هذا التحالف. أنا برأيي بأن هذين الأمرين يعني لابد أن يتحقق أحدهما. اليوم لماذا سوريا؟ يعني هذا السؤال الذي يطرح نفسه كثيرا. هل نحن يعني بنشوف حالنا بأنه نحن سوريين؟ لا يا سيدي، ليس الأمر هكذا. سوريا استطاعت ثوارها شعبها صمودها عبر 14 عاما، هذه ليست كلمة تقال على الفم أو في الفم أو على اللسان. 14 عاما من القصف بمختلف أنواع الأسلحة الكيماوية والطيران والمدافع والراجمات، وصمد هذا الشعب واستطاع انتزاع النصر انتزاعا، وبالتالي صارت لديه خبرات كبيرة على المستوى العسكري على المستوى القتالي على المستوى الاستراتيجي. لذلك اليوم نرى الجميع يريدون سوريا، ونرى خشية إسرائيل الكبيرة من إعادة تشكيل الجيش السوري حتى لو لم يكن هناك سلاح متطور في سوريا. ولكن أنا دائما أقولها بأن الطيران لا يستطيع حسم معركة
1: تماما،
0: لابد من جيش يمسك الأرض التي يقصفها الطيران. نعم سوريا لا تملك الطيران وإسرائيل تملك الطيران، ولو أننا خرجنا عن السياق، ولكن في النهاية الإرادة الشعبية
1: صحيح.
0: وقوة إرادة الشعب هي من تحكم.
1: نعم، إلى أي مدى سيادة العقيد تمتلك سوريا اليوم مفاتيح التوازن في التعاطي مع منظومة الملفات الأمنية والدفاعية؟
0: يعني سوريا لديها داتا كبيرة عن الإرهاب في سوريا نتيجة 14 عاما من حرب الإرهاب.
1: صحيح.
0: تعلم جيدا بأن أول من قاتل تنظيم داعش الإرهابي هم الثوار السوريون.
1: صحيح.
0: بعدها تشكل التحالف الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وبالتالي سوريا تملك داتا كبيرة برأيي للكثير من الإرهابيين أو التنظيمات الإرهابية. أيضا اليوم سوريا توجت هذا الجهد في مكافحة الإرهاب بانضمامها إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وكان لها دور كبير جدا، أسهم في يعني ارتياح أمريكي شديد لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا ليست سوريا فقط، سوريا والعراق والدول العربية الأخرى أسهمت في هذا الارتياح الأمريكي الذي أدى إلى سحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي سوريا تملك العديد من المفاتيح الاستراتيجية الهامة التي تستطيع بها أن تساهم في استقرار المنطقة، في أمان المنطقة، في مكافحة الإرهاب في المنطقة. يعني هذا الحديث قد يطول، وأنا أعتقد بأنه يمكن أن نفرد له حلقة كاملة سؤالك.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم، ذكرت أن سوريا كانت يعني في محاربة الإرهاب والتنظيمات التي كانت يعني خاضت ما خاضت في الثورة. سوريا سجلت مشاركتها الأولى في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الذي أقيم في الرياض شباط الماضي، وقد تم الإجماع على أن مشاركة سوريا تمثل فصلا جديدا في الأمن الجماعي. كيف توضح ذلك سيادة العقيد؟
0: يعني أنا كنت أجبت نصف السؤال
1: تماما،
0: ولكن يا سيدي اليوم عندما تحارب الإرهاب يعني لمدة 10 إلى 11 عاما تحاربه بأساليب ثورية بسيطة، وتستطيع وتتمكن من أن تهزم هذا التحالف هذا الإرهاب دون وجود تحالف. يعني كان الشعب السوري وحيدا
1: عانى الكثير،
0: وبالتالي استطاع الشعب السوري خاصة في المناطق المحررة التي كانت تسمى محررة قبل سقوط
1: صحيح.
0: النظام المجرم في مناطق إدلب وأريافها، في مناطق ضيف حلب الشمالي وأريافه، كان هناك جولات بين الثوار والمجاهدين وبين الإرهاب، وبالتالي اكتسب هؤلاء خبرة كبيرة جدا. هذا أولا. ثانيا يعني كانت سوريا في فترة الثورة هي محط أنظار الإرهاب العابر للحدود، إرهاب داعش وغيرها.
1: نعم.
0: يعني لم نعاني فقط من إرهاب داعش، إنما عانينا أيضا من إرهاب الميليشيات الإيرانية والميليشيات العراقية والميليشيات اللبنانية كحزب الله وغيرها.
1: نعم.
0: هذه كلها كانت إرهاب عابر للحدود لماذا نسميها إرهابا؟ لأنها قتلت الشعب السوري،
1: نعم،
0: قتلت الأطفال السوريين،
1: صحيح،
0: ساهمت في جرائم حرب. وبالتالي الثوار السوريون استطاعوا وبمفردهم ودون مساعدة من أحد، اللهم إلا مساعدات يعني مادية كانت تصلهم من المملكة وقطر وتركيا، إلا أننا لم نستطع أن نحصل على سلاح واحد،
1: نعم،
0: سلاح نوعي واحد. ممكن قد نكون غنمنا من النظام في سنوات الثورة بنادق وأسلحة فردية،
1: الشعب رشاشات، ولكن جيشاً، نعم، لو سمحت، هذا الشعب الذي استطاع أن يبني جيشاً في المناطق المحررة ويتقدم باتجاه المناطق التي كانت محتلة لدى النظام البعيد من خلال هذا الجيش بإمكانياته، استطاعوا إسقاط منظومة الأسد التي استمرت حوالي يعني 54 عام.
0: نعم.
1: ما هي متطلبات سيادة العقيد، متطلبات المرحلة لمواجهة التحديات ومخاطرها على الأمن والاستقرار في سوريا؟
0: المتطلب الأبرز أو الأمر الأبرز من هذه المتطلبات أن يكون هناك تعاون حقيقي بين أجهزة الأمن السعودية وأجهزة الأمن السورية، هذا بداية.
1: نعم.
0: لأن الأمن الداخلي في كلا البلدين أنا باعتباري هو أبدأ يعني أكثر إلحاحا من الاعتداءات الخارجية على الرغم من خطورتها وأهميتها، ولكن حتى العدو الخارجي يحاول اليوم أن ينال منك من الداخل،
1: صحيح،
0: بالتالي يجب أن يكون هناك تفاهمات أمنية وتعاون أمني كبير بين البلدين أولا، ثانيا تعاون على المستوى العسكري، تستطيع المملكة الاستفادة من خبرات السوريين الذين قاوموا على مدى عقد ونصف كما قلت لك. وأنا أعتقد جازما بأن المملكة ليست غافلة عن هذا الأمر. الأمر الآخر، يجب أن تكون هناك اجتماعات دورية وتوضع خطة معينة من أجل استقطاب المزيد من الدول العربية التي تحمل ذات التوجه من أجل، نعم، توسيع هذه العلاقات وإبرام اتفاقات قد تكون يعني أو قد تحصل في قادمات الأيام، اتفاقات عربية من أجل تشكيل كيان عربي أو مشروع على الأقل، وأنا أقدمه من منبركم هذا، مشروع جيش عربي موحد على الأقل، إن لم يكن جيشا عربيا موحدا على الأقل تكون هناك يعني فصائل معينة تشترك بها دول عربية من أجل ردع أي عدوان خارجي على الدول،
1: نعم،
0: العربية.
1: سيادة العقيد، إذا أردنا أن نختم بهذا اللقاء أو نوجز به مآلات المشهد في سوريا والمنطقة خلال الأيام القادمة تحت مظلة التنسيق بين دمشق ورياض،
0: يعني فقط لو تعيد السؤال،
1: ثم تكلم أخيرا نختم بها أو نوجز بها مآلات المشهد السوري، المشهد في سوريا والمنطقة خلال الأيام القادمة طبعا تحت مظلة التنسيق بين دمشق والرياض.
0: يعني أنا أستطيع أن أقول لك بأن ما يحدث الآن بين الرياض ودمشق من تفاهمات ومن لقاءات ومن تنسيق على أعلى المستويات، برأيي بأنه أول الغيث باتجاه تفعيل دور الجامعة العربية. يعني نعلم جميعا بأن الجامعة العربية قد أصبحت مترهلة اليوم،
1: تغابت عن المشهد،
0: نعم نعم، لنقل مترهلة بشكل كبير اليوم. هذه الاجتماعات الثنائية التي تمثل اجتماعات سوريا مع السعودية بقيادتيهما الشابتين اللتين خرجتا من رحم، خاصة في سوريا خرجت من رحم الثورة، أنا برأيي بأن هذا يعتبر البسمار الأول في كيان يحمل التعاون، قد لا يكون كيانا واحدا كوحدة بين الدول العربية، إلا أن هناك يعني تعاون جديد يظهر على الساحة، يرتكز في لبناته الأولى على التعاون المثمر بين السعودية وسوريا. قد أكون طموحا، يعني قد تدخل سوريا في مجلس التعاون الخليجي، نعم، في قادمة الأيام.
1: يعني أختم معك سيادة العقيد، كما قال أحدهم، هذه دمشق وهذه الرياض كلاهما شعب في كل خريطة وزمان، لقيا طويق وقاس يون مهابة فاخفض جناحك حين يلتقياني. كل الشكر مستمعينا الكرام ومشاهدينا على حسن المتابعة، وأشكر ضيفي الذي رافقني في الاستوديو وأجاب يعني هذه التساؤلات الكثيرة، سيادة العقيد مصطفى، أو سيادة العقيد هشام مصطفى الخبير في التحليل السياسي والعسكري، شكرا جزيلا لك وعلى وجودك وعلى هذا الوقت الذي يعني أمتعتنا به صراحة.
0: شكرا لكم،
1: حياكم الله. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الذي رافقني للإجابة عن بعض التساؤلات، الخبير السياسي والعسكري العقيد هشام مصطفى، وشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا الأحبة على حسن المتابعة. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم بأمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية تعلن أن المباحثات مع الجانب السعودي ركزت على تعزيز العلاقات وتطويرها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا. وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مرافق مطاري الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان ونجران، وتؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها. الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعقدان ورشة عمل لمدة يومين لتصميم نهج تقوده الحكومة للعودة وإعادة الاندماج المقاوم للمناخ في سوريا. وزير الصحة مصعب العلي يعلن ارتفاع عدد أجهزة الماموغرام العاملة في سوريا من 30 جهازا إلى نحو 45 جهازا حاليا، مع توفر جهاز واحد على الأقل في كل محافظة. انطلاق قافلة عودة تضم 173 عائلة من مخيمات النزوح بريف إدلب الشمالي إلى ديارها في عدة محافظات ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات. وفي الخبر الأخير، وصول 19 عائلة سورية من لبنان إلى منفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق ضمن برنامج العودة الطوعية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

مشروع صغير وحلم كبير وإرادة تصنع الفرق. في مشروعي نلتقي بأصحاب المشاريع الأسرية، نستمع إلى تجاربهم ونتعرف إلى خطواتهم نحو النجاح والتحديات التي واجهوها وتجاوزوها. قصص حقيقية وأفكار قد تكون بداية مشروع جديد. مشروعي، تابعونا كل أربعاء الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

0: التمثيلية الإذاعية ضياء وبصائر.
1: تأليف نادين خليل.
0: المخرج المنفذ مهند ديب.
1: تمثيلية ضياء وبصائر من إخراج باسل يوسف.

0: أبو ضياء، سويت لك كاسة شاي خليك تدفى بهالبرد.
1: ما بدي،
0: أنا رح أشربك ياها بإيدي مشان ما تحرق حالك.
1: ما بدي أشرب شي.
0: شبك أبو ضياء، صار لك يومين ما أكلت شي ولا عم ترضى تشرب شي.
1: ومن وين بدي يكون إلي نفس أكل وأشرب وأنا قاعد بهالمخيم؟ فكرك يعني رح أدفى بكاسة شاي؟ لك لو شربتيني إبريق شاي رح ضلني بردان طالما أني تحت هالشادر، والبرد البرد رح يعشعش بجسمي وعظامي.
0: منقول الحمد لله على كل شيء، على القليلة في خيمة قاوينا.
1: إيه الحمد لله ما اختلفنا، وأنا ما عم اتجبر، لا، بس أنا تعبت وحاسس إني مرتي وبنتي بردانين كمان ومو قادر ساوي له شي.
0: نحنا ما بدنا شي يا رجال، بكفينا إنك موجود معنا.
1: قصدك عالي عليكم مو هيك؟ فكرك يعني إذا أنا مكفوف وما بقدر شوف ما بقدر حس كمان؟
0: أبو ضياء ليش هالحكي هلأ؟
1: لأني صرت بلا لزمة، ما لي لزمة.
0: أبو ضياء وين رايح؟
1: تركيني.
0: طيب شلون بدك تطلع لوحدك؟ بعدين مو سامع صوت المطار؟
1: سامع بس مالي شيء.
0: أبو ضياء وين رايح؟ دقيقة بروح معك. دقيقة
1: عقلك، تركيني.

0: تفضل.
1: مرحبا أستاذ.
2: أهلين نور، شو خبريني شو في جديد؟
1: القائمة اكتملت، وبكرة بإذن الله منروح منزور المخيمات مشان نكمل مشروعنا.
2: برافو، هذا الكلام كتير حلو. أخوكي خالد وينه؟
1: تعرف أبو طوشة بيكون عم يحلق، بصير عم يقلع دراس.
2: تعرفي يا بنتي، بعد كل هالمآسي اللي مرقت فيها ومرقت فيها بلادنا، بيجي أوقات بيأس فيها الواحد وبقول لحاله شو بدنا نصلح لنصلح، ومنحس إنه نحن عم نرقد ورا مستحيل. بس وقت بتطلع وبشوف جيل هالشباب اللي مثلكم اللي عم يشتغلوا من قلبهم منشان يصلحوا كل هالخراب، بتفائل وبقول لسه الدنيا بخير.
1: البركة فيكن يا أستاذ، أنتوا الخير والبركة، بعدين أنتوا قدوتنا.
2: الله يرضى عليكم.
1: ما بدك تطلع معنا بكرة على المخيمات؟
2: لا لا، أنا رح كون ناطركن هون، بعدين أنا عندي ثقة فيكن كبيرة.
1: مثل ما بدك، يلا بالإذن أستاذ.
2: الله معكم.

0: أمي، ليش هيك الخيمة تعبت مي؟
1: ليش يعني؟ من المطر. تعي ساعديني حطي هالسطل هون، بلش يدلي.
0: يا الله، لسه الشتوية بأولها. أمي، ليش عم تبكي؟
1: تركي من إيدك وطلعي دوري على أبوكي.
0: ليش، وينه أبي؟
1: ما بعرف، مثل العادة تنكوت فيني وعصب علي وطلع، على أساس أنا ناقصني هزات بدن.
0: أمي، مزعلتي بشي؟
1: شي حلو والله. يلا كمان حطوها بظهري.
0: شو بكي أمي، ليش معصبة؟
1: لأنه كل ما دق الكوز بالجرة بتقلولي مزعلتي ومدري شو. ليش ما يكون هو مزعلني؟ لك ما بكفينا كل شي صار فينا، فوق كل الصبر يلي عم أصبره بتجو بتحطوا اللوم علي.
0: طيب خلص خلص أمي، طولي بالك. والله مو بقصدي، خلص حقك على راسي.
1: روحي أمي روحي، شوفي هلأ بيرجع مرضان، روحي أوام.
0: طيب أمي، طيب.

0: أبي أبي أبي
1: شو جابك بهالمقر؟
0: شو عم تعمل هون؟ قوم معي أبي.
1: ما بدي.
0: الله يخليك قوم. قوم معي هلأ بتمرض.
1: خليني أمرض وموت. ترتاحوا مني.
0: هيك لك ماشي. وهيكي لأقعد معك عشان ما أبتل بالمي. وهي قاعدة يا أبو ضياء.
1: بتوخي. قومي روحي على البيت لا تعصبيني. ها
0: أو عصب شو يعني؟ شو رح يصير؟ أنت هيك هيك معصب على طول، كلها بهدلة وما كان.
1: يا بنتي أنا مو ناقص جنانك.
0: فيني أفهم شبك أبي؟
1: دايق خلقيه وتعبان
0: وغيره
1: حاسس حالي تقيل، حاسس حالي عاني.
0: تتذكر أبي وأنا صغيرة وقت كنت أرجع من مدرستي أقول لك حاسة رفقاتي ما بيحبوني؟ كنت تقلي مو دائما الإحساس بيكون صح، أوقات بيكون وهم.
1: شو قصدك؟ أنا عم أتوهم يعني؟
0: طبعا عم تتوهم، يعني بعد كل شيء ورقنا فيه جاي تقول عن حالك عالي؟ ليش؟ بس لأنك كفيف أبي؟
1: هيك عم تقوليها وكأنه شغلة بسيطة؟
0: والله يا أبي بعرف إنه مو بسيطة، بس كمان مو آخر الدنيا، يعني أنت صح كفيف، بس في الأصم وفي الأبكام، في من ذوي الاحتياجات، وفي كتير غيرك وغيرك، وكله عايش وبده يتأقلم.
1: أنا لو كنت بقدر شوف، كنت عيشتكن أحسن من هيك، كنت قدرت أشتغل وجيب مصاري، كنت قدرت أرجع عمر بيتنا على القليلة.
0: مزبوط. نحن يمكن ما عنا بيت، بس الحمد لله عنا خيمة.
1: انت من وين بتجيبي كل هالقوة؟
0: منك انت يا تاج راسي.
1: مني انا؟
0: انسان مثلك انقصف بيته وتهجر منه بس لانه كان مع الثورة، حمل ولاده على كتافه ونزح ليحمي عيلته من ظلم النظام بحق الاهالي، فقد ناس غاليين وخسر اهله وراح رزقه ورجع لتحت الصفر ولساته عايش لهلأ. بالنسبة إلي هذا إنسان قوي.
1: أنت عم تواسيني.
0: أنا عم أقول الحقيقة، بعدين كل الناس بتعرف إني مثلك، كلامي دج وما بعرف صاير، واللي بقلبي على راس لساني.
1: دائما مشاغبة.
0: قوم معي يلا، ماما ناطرتنا بالبيت.
1: ما بدي، خليها مرتاحة من إجلهم.
0: عم تتدلل علي هلأ؟ هي اللي بعتتني دور عليك.
1: عن جد؟
0: ايه، قال يعني ما بيعرف قديش مرته بتحبه.
1: أدبي يا بنت. طيب رح أقول، بس مو من شاني، من شان أنت ما تتبللي وتمرضي.
0: أبو ضياء بحب بشرة، ما رح يفرق الجو هون عن الخيمة.
1: كيف يعني؟
0: لأنه الخيمة عم تدلف مي، وتركت أم ضياء عم بتبربر وخلاقها واصل الراس مناخيرة.
1: ولي معناتها أكلناها.
0: بقى أقوم أحسن ما نتقلع أنا وياك من الخيمة بهالبرد.
1: يلا
0: هات إيدك أبي، أمشي شوي شوي مشان ما تلوث ثيابك بالطيب.

0: وأنا تركت كل شيء وإجيت لعندكم خص نص من شان تستفادوا.
1: بشو بدنا نستفاد؟
2: بالأول وينه أبو ضياء؟
1: جوا بالخيمة نايم.
0: هي فوتي فيقي بسرعة لأنه الموضوع بيخصه هو، وكيف لا وهو أبو ضياء؟
1: والله ما عم أفهم عليكي.

0: مرحبا، يعطيكم العافيه.
1: اهلين وسهلين. اهلا وسهلا فيكم.
0: اهلين فيك عمو. عمو كلياتكم عايشين هون بهالمخيم؟
1: الله وكيلك يا استاذ، كلياتنا ومنقول الحمد لله.
2: ان شاء الله هالبلد رح ترجع تعمر وكله رح يرجع على بيته.
1: امين. الله يسمع منك يا بنتي، الله يسمع منك.
0: امين امين. لو سمحت عمو، ذكرني شو كان اسمك؟
1: محسوبك ابو الوليد.
0: والله والنعم منك.
1: منك يا ابني.
0: بصراحة عمو، نحن جايين نزور المخيم مشان هدف معين.
1: تفضل.
0: وبيهمنا نلاقي حدا بيعرف الناس اللي ساكنين هون.
1: وصلت يا عمي، وصلت. انا بقدر بخدمة. فيك تقول انه انا هون اقدم واحد بالمخيم.
2: طيب عمو، بعد اذنك فينا نقعد ونحكي ونستفسر منك عن كم شغلة؟
1: طبعا طبعا، تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا، تفضلوا.
2: الله يخليك عمو، شكرا كتير.
1: اهلا وسهلا.
2: يلا خالد، يلا
0: يلا.

0: يا أبو ضياء، أنت لا أول واحد ولا آخر واحد. بعدين عم يقولوا هي القرية كتير حلوة.
1: لا لا ما بدي.
0: يا أبو ضياء لا تعند، روح شوف الجماعة بلكي بتستفيد عن جد.
1: يا عيني وأنا ما بدي استفيد.
2: أبي نحن مو خسرانين شي؟
1: إذا كل هالقد متضايقين مني وبدكن ياني روح قولوا، أنا بروح لحالي.
2: شو هالحكي أبي؟ أصلا حتى لو رحت نحن ما بنتركك.
1: وأنا ما بدي روح، شو الشغلة بالزور يعني؟
0: هلأ اسمعوا على هالسمعة، في واحد بصح له يروح يسكن بغير هالمخيم وبيقول لا.
1: أنت مو عرفاني شي، بقى لو سمحتي خليكي على جنب.
0: إيه بتأمر. وها هي سكتنا. ولك علي ما عاد اتدخل بشي بنوب.
3: ام ضياء لوين رايحه؟
0: رايحه شم شويه هوا لاني رح اطق، رح اختنق. اف يا
3: طيب استني جاي معي.
4: ابو ضياء يا ابو ضياء.
2: هذا صوت عمي ابو وليد.
1: تفضل تفضل.
4: شلونك يا ابو ضياء؟
1: الحمد لله.
4: بعد اذنك عازمك لعندي على الخيمه.
1: وشو المناسبة؟
4: في حديث حابب احكيه أنا وياك.
1: والله ما بعرف.
2: قوم أبي قوم، أنا بروح معك. يلا أنا بساعدك.
1: يلا
2: يلا
1: تعال.
2: يلا

0: تفضل ارتاح عم يا ابو ضياء. تفضل.
1: شكرا.
0: عم يا ابو ضياء.
1: نعم.
0: نحن من جمعية الضياء الإنسانية للإغاثة والتنمية.
1: نعم.
0: ومساهمين بقرية اسمها قرية نور. هاي القرية مخصصة للمكفوفين. نحن تعاوننا مع جمعية بصائر الخيرية من الكويت الشقيق لبناء هاي القرية. وعم ناخد المكفوفين اللي فقدوا بيوتهم بسبب قصف النظام وعاشوا بالمخيم. يعني مشان نأمن لهم سكن بديل وآمن.
2: طبعا هذا السكن رح يكون نموذجي ورح يأمن خدماتكم ويطور تأهيلكم.
3: حلو كتير.
4: بصراحة عنا بالمخيم في عنا كم أخ من المكفوفين بيقدروا يستفادوا من هيك خدمة، بس على الأكيد أخونا أبو ضياء كبيرنا ولازم يكون هو القدوة.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. عمو القرية عبارة عن 27 دنم محاطة بسور كبير لتأمين الحماية قدر الإمكان. فيها تقريبا يعني 182

0: 80 شقة سكنية مخدمة.
1: ما شاء الله.
0: ايه ما شاء الله. وعدد المستفيدين منها لحد هاي اللحظة بفوق 250 مكفوف.
2: والله شيء ظريف. يا ريت تقدروا تعملوا هيك شيء قرية تاني إلنا. إلنا كلنا هون نحن تبعون المخيم، بركي بنخلص من هالتعتير.
3: إن شاء الله إن شاء الله يا عمو، إن شاء الله كل السوريين بيرجعوا على بيوتهم بيعمروها، وبترجع هالبلد بتعمر بناس الطيبين.
2: آمين آمين. الله يسمع منك يا بنتي.
4: طيب يا أنسة، بعد إذنك، يعني نحن فينا ننتقل مع أبي ما هيك؟
3: إيه طبعا شيء أكيد. هاي الشقة السكنية تستوعب عائلات من 5 لـ7 أشخاص، وأكيد ما رح نخلي حدا يفترق عن عيلته.
0: أكيد. وأنا وأختي نور والكادر اللي برا كلياتنا جايين مشان نسجل البيانات وننقل المكفوفين وعائلاتهم على هاي القرية.
5: ما بدي.
2: شو؟
4: ليش أبي؟
5: أنا مبسوط هون وما بدي روح لمكان تاني.
2: اسمعوا هالحكي، في حدا بيصح له ينتقل من خيمة حريق بالصيف وغريق بالشتاء وبيسكن ببيت له سقف وحيطان وبيقول لا؟
5: شو بدي روح ساوي هنيك؟ شو بدك مننا؟ بدكن تحطونا لحالنا وتعزلونا عن العالم؟
2: شو ها؟
0: يا نور احكي كلمة.
3: عفوا عفوا عمو، بس انت فهمان الموضوع غلط.
5: انا فهمان كل شيء ومن هون ماني طالع.
0: طيب عمو طيب، مثل ما بدك. يعني اكيد نحنا ما منغصب حدا، نحنا بس حبينا نساعد.
5: مشكور سيدنا.
0: طيب ماشي عمو ماشي. يلا اختي قومي خلينا نرجع، الدنيا بلشت تتغيم وبلا ما تنطر ونعلق هون.
3: خالد استنى شوي.
2: ابو ضياء صدقني انت محمل القصة كتير، القصة ابسط من هيك بكتير.
0: لو سمحتوا يا جماعة لو سمحتوا، نحن جايين مشان نساعد وبهدف معين. بس يعني ما بدنا حدا يفهمنا غلط. اذا العم وقبلان فهو حر.
4: لا تواخذونا يا جماعة، بس يعني ابي عنده شوية تخوف.
5: بتقول قومي قومي مسكيني خلينا نرجع على خيمتنا. قومي.
4: حاضر أبي حاضر.
2: لا تواخذونا، بس أخونا أبو ضياء شوي حساس ووضعه صعب.
3: طيب عمو فيني أعرف شو قصته؟
2: أبو ضياء كان زلمي أبضاي وعنده بيت وسيارة وحالته مقتدرة، وعنده ولدين ضياء وبنته هاي اللي معه بتول. المسكين بيوم وليلة تغير كل وضعه.
3: ليش شو صار؟
2: من 10 سنين بلش القصف على حارتهم، ومثله مثل كل واحد حمل أولاده وطلع هو ومرته من الحارة بالأواعي اللي لابسينهم.
0: يعني عمه هو ما كان كفيف؟
2: كانت صحته منيحة تمام التمام، وكان كل ذنبه أنه وقف مع الحق ومع الثورة.
3: ايه وبعدين؟
2: طبعا حارتهم صارت على الأرض وبيته ما ضل فيه ولا عمود واقف، والسيارة صارت كومة حديد، وخسر كل شي بيملكه بلحظة.
0: يا ربي دخيلك.
2: هون تدين مصاري وقرر انه يطلع برات البلد لانه ما ضل له شي المسكين.
0: ايوه.
2: قام هن ورايحين اخدوا له ابنه ضياء.
0: يا لطيف.
2: وحبسوه وما عاد عرف وين اراضيه.
3: يا حرام.
2: وبعد فترة دري انه ابنه مات بالمعتقل، ومن ساعتها فات ابو ضياء بحالة اكتئاب.
3: والله الحق معه، بالنهاية كل هالخسارات بتتعوض، بس خسارة الضنا مو سهلة أبدا.
2: أكيد.
0: أي والله أي والله يا أختي. طيب عمو هو شلون فقد بصره؟
2: المسكين تكاثرت عليه ديون وصار يشتغل أي شيء من شان يأمن لقمة العيش لمرته ولبنته، وصار يشتغل عند حداد، وهنيك صار معه الحادث وفقد بصره.
0: يا حرام.
3: والله قصته بتزعل.
2: وهيك أبو ضياء مع الأيام رجع مفلس وفاقد ابنه وخسران كل يلي فوقه ويلي تحته، ما بقى له بيت، والله سبحانه وتعالى قدر أنه يجي يسكن بهم بهالمخيم.
0: ايوه سيدي، الله يصبر قلبه ويفرج عليه.
2: آمين.
0: نور يلا أختي أمي خلينا نمشي.
3: لا خالد، ما رح أرجع ولا رح روح لمطرح.
0: شو هالحكي هاد؟
3: ما رح أرجع إلا رجلي على رجل عمو أبو ضياء.
0: بس يا أختي هيك ما بيمشي الحال، نحن حاولنا معه عملنا كل جهدنا بس هو رافض.
3: وأنا رح أقنعه.
0: أيوة شلون بقى؟

0: أبي، هاي صحن اللبنة على يمينك والخبز على يسارك، وإذا بدك كاسة شاي اللي أنا بناولك الكاسة.
1: شكرا بابا.
2: أبو ضياء، إجانا ضيوف.
0: مين هالضيوف اللي جايين بهالوقت؟
3: مرحبا عمو.
1: مين؟
0: أبي، هاي الصبية نور ومع الأستاذ خالد من جمعية الضياء.
4: مرحبا عمو.
5: أهلين وسهلا.
4: نحن أسفين، نعتذر أنه أجينا هيك بلا أحم ولا دستور.
0: أهلين أهلين، تفضلوا
2: تفضلوا كلوا معنا.
4: صحتين وهنا خالي.
3: والله أنا ما بقول لا، حاكم كتير جوعاني وبحب أني شارككم الأكل، طبعا بعد إذن عمو أبو ضياء.
5: ولو، تفضلوا يا بنتي. أهلا وسهلا.
2: لا تواخذونا يا جماعة، يعني ما في شي من قيمتكم، بس هذا الموجود.
3: لا تقولي هيك خالي، يكتر خيرك. يا سلام، عن جد هاللبنة كتير طيبة.
0: هاي أمي مساويتها.
2: حبيبتي إذا عجبتك رح أعبي لك بعلبة تاخديهم معك.
3: والله أنا ما بقول لا.
2: صحتين، أهلا وسهلا.
5: أنت يا ابني ما بدك تمالحنا؟
3: تعال أخي تعال، صدقني ما رح تندم.
4: بصراحة يا جماعة أنا ماني جوعان، بس خلص رح أكل لقمة كرمال الخبز والملح. هاي يا سلام.
3: كتير طيبين.
4: ايه والله
5: الحمد لله، انا اشبعت.
0: بس لسه ما اكلت شي ابي.
5: راح اطلع لبرا شوي.
3: عمو ابو ضياء، فيني رافقك؟
5: تفضلي.

0: يا أنسي.
1: نور، أنا اسمي نور، وفيك تنادي لي يا بنتي.
0: من وين لوين لا تكوني بنت واحد مثلي؟
1: أنا بتشرف أني يكون بنت لحضرتك.
0: هلا أنت ليش مصر علي؟ في 100 واحد إذا مو أكتر بحاجة الخدمات اللي عم تعرضيها،
1: وإن شاء الله كله بيستفاد. بس أنا حبيتك وما بدي أتركك.
0: ليش؟ بس فهميني ليش؟
1: لأنك ذكرتني ببابا.
0: الله يخلي لك يا
1: بابا. متوفي.
0: أنا آسف. الله يرحمه.
1: بابا توفى بطلقة قناص. كنت أنا وياه بالحارة عم نجيب أغراض لأمي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: بتصدق عمو؟ مع أنه القصة صار لسنين طويلة، بس أنا لحد هلأ كل ما بتطلع بعكاسته ببكي.
0: عكاسته؟
1: بابا كان كفيف. يا ريت لساته عايش وأحمله على ظهري وأقعد خدامة تحت رجليه بس لحتى أسمع صوته وحس بحنانه.
0: البركة فيكي يا بنتي وأخوكي، وبإذن الله أبوكي رح يكون راضيان عليكم بأبروه.
1: مرقت علينا أيام صعبة كتير، بس نحنا ما استسلمنا. درست وتخرجت وقررت أني أتطوع مشان أقدر ساعد الناس، الناس الطيبة اللي مثلك.
0: حقيقة أنت بنت قوية.
1: نحن منستمد قوتنا منكم.
0: لك شو بدك مني؟
1: بدي تسمعني.
0: ليكني عم اسمعك.
1: بدي تسمعني بقلبك مثل ما هلأ حسيت فيني وشفتني بقلبك. بدي توثق فيني مثل ما بتوثق بهالعكازة. بدي تستند علي مثل ما بتستند على بنتك بتول. صدقني صدقني يا عمو، ما رح تندم. انت يمكن ما تقدر تشوف القرية بعيونك، بس على الأكيد رح تحس فيها بقلبك. بقى شو قلت؟

0: تفضل ابني، هي كاسة شاي.
1: يسلم ايديك يا خالتي.
0: اهلا وسهلا.
1: لا تواخذونا، بس نور لحوحة شوي، قلت لها خلينا نرجع بلا ما نضغط على عمو أبو ضياء. بس اختي عنيدة شو اعمل؟
0: يعني ما بتعرف، بلكي قدرت تقنعه.
1: بصراحة في العم أبو الوليد حكالنا قصتكم، ونحن تعاطفنا معكم وحابين انه نساعد لا اكتر ولا اقل.
0: ابي بتفهم هالشي، بس هو فايت بحالة اكتئاب وبياخد حذره من كل شي. صدقني يا ابني، صدقني هو ما كان هيك، بس كل يوم عم تسوق حالته وعم يفكر حاله عالي علينا، مع انه عليم الله مستعد يكون عيونه يلي بيشوف فيهم ولا شوفه زعلان او مقهور.
1: طولي بالك خالتي، طولي بالك، ان شاء الله هلا اختي نور بتقدر تقنعه. انسة بتول؟
2: نعم.
1: حضرتك مكملة تعليمك؟
2: ايه، انا دارسة ادب عربي.
1: حلو كتير، برافو عليكي.
0: بتول الله يرضى عليها من يوم يوم شاطرة وذكية، بالرغم من الظروف الصعبة اللي قطعنا فيها، بس ما استسلمت واختارت تكمل دراستها. بس يعني شوفت عينك بهالخيمة، ما منقدر نعلق أي شهادة لأنه ما فيها حيط.
1: اي والله اي والله،
3: إن شاء الله ما نكون تأخرنا عليكم.
1: وصلوا.
0: أبو ضياء أنت منيح؟
3: عمو أبو ضياء منيح كتير، وبده يقلكن شغلي.
4: بدي قلكن جهزوا حالكن من شان ننتقل للقرية.
3: عن جد؟
1: يا سلام.
3: وأخيرا أبي، وأخيرا مبروك مبروك أمي.
0: إيه والله.

0: تفضلوا. وهي وصلنا.
1: شف
2: ما شاء الله، والله شي حلو. هدول البيوت اللي رح نسكن فيهم؟
1: تماما، هدول هن. رح يتخصص لكم بيت على
2: والله ما نمسد. والبيت دخلك فيه مي؟
1: ايه خالتي، في كهربا كمان.
2: يعني بيت بيت يعني حيطان وسقف وبواب.
1: هلأ بتشوفي كل شي بعينه.
0: شو عمو مرتاح؟
3: مرتاح، بس أنا ما فيني عبر مثلكم لأني ما بقدر شوف مثلكم.
1: يا عمو بهذا المكان ما في داعي إنك تشوف بعيونك، بس صدقني رح تقدر تتعرف على كل شي.
0: معناتها خلينا نمشي.
1: يلا
2: على البيت.
0: بالأول بدي أعرفكن على الأستاذ أبو نورس.
2: ومين هذا الأستاذ أبو نورس؟
1: هلأ بعد شوي بتتعرفوا عليه.

0: تفضل
1: تفضل عمو تفضل
2: تفضل. مرحبا استاذ.
0: اهلين نو.
3: مرحبا استاذ.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلين خالد، الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك يا رب. من عرفك استاذ؟ العام ابو ضياء، رجال طيب ومن السكان الجداد، راح يشاركنا السكن بقريه النور.
0: اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا تفضلوا
1: تفضل عمو ارتاح تفضل.

0: عمو أبو ضياء، بدي منك تبلش تركز معي. هاي الأرض يلي عم تمشي عليها هي أرض مرصوفة بالإنترلوك، مشان يسهل عليك وعلى المكفوفين المشي.
1: يا بنتي، يلي كان عم يمشي بالمخيمات على بحص ورمل وحجار رح يحس حاله هلأ عم يمشي على بلاط.
0: مو بس هيك، عطيني إيدك لشوف. ليك عمو، ليك ملمس الحيطان
1: عليها نقوش ما؟
0: تماماً، هاي النقوش رح تخليك تميز كل بيت وكل مرفق.
1: ليش في مرافق عمي؟
0: طبعاً، في ملعب وفي حديقة وفي بيوت وفي مدرسة وفي جامع كمان.
1: جامع؟ عن جد؟
0: عمو، أنت دارس؟
1: للصراحة يعني دوبني بفك الحرف.
0: كتير منيح،
1: كتير منيح أني دوبني بفك الحرف؟
0: لا لا، ما هيك قصدت. بس بالجامع منعمل دورات محو أمنية، فيك تشارك فيها.
1: والمدرسة؟
0: المدرسة مشان الأولاد تكمل تعليمها، كمان منعمل دورات تعليم لغة برايل.
1: هاللغة الخاصة بالمكفوفين مو هيك؟
0: تماماً، إذا تعلمتها تسهل عليك الحياة. وهي مو خاصة بالمكفوفين بس، كمان الأولاد والأهل إذا تعلموها رح يساعدوكن كتير.
1: بصراحة أنا ماني مصدق.
0: لحد هون بكفي اليوم، خليني أخدك على البيت ودلك على الطريق وشلون تقدر تميز بيتك عن باقي البيوت. شو رأيك؟
1: أنا جاهز.
0: تفضل عمو، تفضل.
1: يلا
0: من هون.
1: تفضل.

0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. حنفية مي ومطبخ.
1: ايه خالتي، ايه أدوات المطبخ الأساسية كلها موجودة.
0: ايه الحمد لله.
1: وهذا البيت غرفتين ومنافعون، يعني على قدكم. طبعا في بيوت أكبر بس بتكون مخصصة للعائلات الأكبر.
2: بالعكس أنا شايفته قصر.
1: البيوت هون مصممة لتأمن راحتكم. بعدين في مهندسين وفي كادر فني على طول موجودين وفاعلين الخير كتار، وبإذن الله ما رح ينقصكم شيء.
0: الله يزيكم الخير.
1: الله يسلمك. صحيح، شو بدي قلكن، بعد بيتين من هون في حديقة عامة، يعني فيها شوية مقاعد وفي ألعاب خاصة للولاد، يعني إذا بتحبوا تطلعوا وتتمشوا الصبح وتشموا هوا.
2: بس لو سمحت أستاذ بدي أسألك سؤال.
1: تفضلي.
2: برا شفت في ملعب، هذا ملعب شو؟
1: هذا ملعب خاص للمكفوفين.
0: عفوا بس شلون؟
1: هذا ملعب كرة الجرس.
0: آه.
1: هي لعبة خاصة فيهم، يعني كمان هن بحاجة نشاط بدني وترفيه عن النفس.
2: الفكرة رائعة وأكثر من رائعة، وبصراحة الشيء اللي عم شوفه فعلا نموذجي.
0: مرحبا يا جماعة.
3: يا أهلا.
0: أبو ضياء تعال تعال. وأخيرا صار في عنا بيت. عمو أبو ضياء كان عم يميز البيت، كان عم يحفظ بيته.
1: أبظن أنكم تعبانين هلأ وبحاجة للراحة. تفضلي خالتي مضياء، هي مفتاح البيت.
0: يسلموا.
1: الله يسلمك، وبكرة إن شاء الله منشوفكن، وإذا بينقصكن أي شيء نحن موجودين.
0: يكتر خيركن.
4: يلا بالإذن منكن.
0: مع السلامة. الله معكم.

0: مي شو عم تساوي؟
1: عم جهز الفطور.
0: طيب ليش هيك فاتحة الشبابيك؟
2: يو ليش أنا صدقت إمتى صار عنا بيت وقلو الشبابيك؟
0: طيب وينو أبي؟
1: طلع من الصبح.
0: تركتيه يطلع لحاله يا أمي؟
2: إيه خليه يطلع ويتعلم. شفتي كل هالناس برا بتمشي لحالها من دون معين لأن كل شي مجهز وآمن.
0: تعرفي أمي أنا لحد هلأ مو مصدق أنه أبي وافق يترك المخيم.
2: لا تصدقي يا بنتي إنه في إنسان ممكن يحس بالأمان وهو تحت خيمة.
0: لكن ليش ما كان يرضى بالأول؟
2: لأنه خايف.
0: خايف يسكن ببيت.
2: الإنسان بس يمر بصعوبات كبيرة بحياته ويتعرض لخزلان متكرر ما بيعود يوثق بشي، بصير يخاف من أي شي حتى ولو كان بسيط.
0: إليكك أنتي تعرضتي للخزلان مثل أبي، إليكك ما بتخافي؟
2: مين قالك أني ما بخاف؟
0: أنتي خايفة أمي؟
2: بكون كذابة إذا قلتلك لا، بس أنا بخبي اللي بقلبي.
0: ليش بقى؟
2: مشان نقدر نكمل يا أمي. واحد بيناتنا لازم يكون قوي ومبادر لحتى يقدر يكمل للآخر.
0: معك حق، مزبوط.
3: حليم الله، وقت مات أخوكي حسيت في شقفة من قلبي ماتت، كرهت الدنيا ويأست وقلت خلاص هاي هي النهاية، هاي الدنيا ما عاد بدي إياها.
0: عم شو صار أمي؟
2: فكرت فيكي كمان أنتي بنتي وشقفة من قلبي، صرت أقول لحالي لمين بدي أترك هالبنت؟ شلون بدها تربى ونحن مارقين بهيك ظروف؟
0: بصراحة أمي أنا ما بقدر أتخيل الحياة بدونك أنتي وأبي.
2: أبوك الله يعينه انظلم كتير.
0: أمي بوعدك أني رح حاول أعمل كل شي بقدر عليه مشان تكونوا مبسوطين.
2: إن شاء الله يا أمي إن شاء الله. صحيح، شو رأيك تقومي تتحممي؟
0: حمام مي سخنة وحمام نظامي وصابون وهيك أمي.
2: لكن يلا قومي يلا.
0: الحمد لله يا رب. الحمد لله.

0: تفضل.
1: صباح الخير استاذ.
0: صباح الخيرات. اهلين خالي، تفضل فوت.
1: هاي قائمه بالعائلات الجديده اللي اجوا سكنوا بالقريه، تفضل.
0: الله يعطيك العافيه. سلمتهم البيوت وامورهم تمام؟
1: الحمد لله، كلهم ناموا ببيوتهم الجديده مرتاحين وقريرين الاعين.
0: الله يا سلام عليك، الحمد لله. شو وين نور؟
1: والله يا استاذ نور من الصبح فائت وراحت مع العم ابو ضياء.
0: مع ابو ضياء؟ شو قصته معه؟
1: قال يا سيدي ذكرها بالمرحوم ابي وحابه انها تدعمه قد ما فيها.
0: نور بنت جدع وما بنخاف عليها، واكيد الى نظرتها.
1: استاذ بدي اخذ رايك بموضوع.
0: ايه تفضل.
1: بنته للعم ابو ضياء اسمها بتول، تذكرتها؟
0: شبه
1: استاذ البنت متخرجة أدب عربي وشطورة وباين عليها ذكية.
0: قصدك إنه نخليها تعلم بالمدارس؟
1: يعني هيك شي، أكيد رح تكون مبسوطة بالشغل، هيك بتملي وقتها وبتفيد الطلاب.
0: ممتاز، اقتراح موفق. بعت لي وراها خليني أحكي معها وأخذها على المدرسة
1: فورا استاذ.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.

0: عمو، سمعان صوت الولاد شو مبسوطين؟
1: لك إذا أنا مبسوط بقى شلون هني؟
0: ولسه يوم عن يوم رح تتعود على المكان ورح تحبه أكتر وأكتر.
1: بس لو كنت بقدر أشتغل شي.
0: حابب تشتغل عمو؟
1: ياريت ياريت، بشتغل أي شي، المهم ملي وقتي. بس بعرف بعرف إني ما رح أقدر.
0: لا، من هون ورايح ما في ما بقدر، بالحياة ما في شي مستحيل.
1: شو قصديك؟
0: بالقرية في سوق.
1: سوق؟
0: ايه، سوق بيخدم القرية كلها، يعني محل سمانة، محل خضرة، محل موبايلات وهيك.
1: يعني تقصدي انه بقدر اشتغل بمحل؟ يعني
0: طبعا بتقدر، بس انت قلي شو بتحب تشتغل مشان لاقي لك محل مناسب لمشروعك، قد ما كان المشروع صغير.
1: بس لحظة وقفوا، أنا شلون بدي أفتح محل وأنا مكفوف؟
0: وين المشكلة؟ عمو أنت بتقدر، وإذا احتجت لمساعدة فهي بتول موجودة.
1: بتعرفي أني معصب من حالي؟
0: لا لا لا، خير، ليش؟
1: يعني ما بعرف على شو كنت معند وما بدي أترك المخيم، ما بعرف من شو كنت خايف.
0: المهم أنك ما استسلمت، صح؟

0: يعني وين راحوا وتركوني؟ والله بلشت ملف يا
1: أمي أمي أمي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو بتنقستيني؟ شوفي
1: أمي رح أشتغل، رح أشتغل يا أمي.
0: تشتغلي بشو؟
1: بالمدرسة معلمة.
0: شو؟
1: بعتولي خبر ورحت مع الأستاذ أبو نوراس ورجعني المدرسة والطلاب.
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله.
1: ماني مصدقة يا أمي، كتير كتير مبسوطة وحاسة إنه حياتنا رح تتغير للأحسن.
0: بتول؟
1: إيه أمي.
0: شفتي أبوكي شي؟
1: ليش لسه ما رجع؟
0: لا، معقول يكون ضايع؟
1: شو ضايع ما ضايع أمي، شو ولد صغير؟
0: بتول، أنا بلش ينشغل بالي، لكان وينه لهلا؟
1: طيب، أنا رح أقوم دور عليه.
0: استني، بروح معك، قومي.

0: أبو ضياء وينك أنت؟
1: نشغل بالنا عليك أبي.
2: شبكون شبكون ليش خايفين؟ ليتني والله ما هربت.
0: لكان وينك من الصبح؟ وليش راجع لحالك؟ بلكي خربطت بالبيت.
2: لا تخافي ما راح خربت، حفظت البيت وطريق البيت، ولسه راح احفظ كل شبر بهالقرية.
1: أبي قدريت إني راح صير درس بالمدرسة؟
2: بالله عن جد؟ إيه مو خبرية والله.
0: يو فوق ما تنبسط لها للبنت جاية إلا مو خبرية؟
2: لأن كان بدي إياها تساعدني بشغل الدكانة.
1: دكانة؟
2: إيه راح أفتح دكاني بالسوق هنيك وراح صير أشتغل.
1: سمعاني أمي سمعاني.
0: سمعاني.
1: قلت لك كل شي راح يصير منيح.
0: يا رب الحمد لله.
2: تعرفوا أنا أول مرة اليوم بحسد حالي إني كفيف. أنا هون صرت شوف بقلبي وما عدت بحاجة لعيوني لحتى شوف فيهون.
1: صدقوا لما حطوا شعار نعمل لمن لا يرانا من أجل من يرانا.
2: نعمل لمن لا يرانا من أجل من يرانا.
3: نعمل لمن لا يرانا من أجل من يرانا.
4: كنتم مع التمثيلية الإذاعية ضياء وبصائر. مع تحيات نادين خليل في التأليف
5: وأسرة الإخراج مهند ديب وباسل يوسف.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: أبرزها التعاون الاقتصادي، مباحثات رسمية بين سوريا والسعودية لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
0: بمشاركة سورية، ورشة إقليمية في القاهرة حول الأسلحة المتفجرة.
1: ضمن برنامج العودة الطوعية، وصول 19 عائلة سورية من لبنان إلى منفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.
0: وفي نشرتنا أيضا، مساع لإحياء مسار تصدير النفط بين سوريا والعراق. معكم في تقديم هذه النشرة فرح الشوفي ومؤيد زريق، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل.
1: أهلا بكم من جديد. أكدت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية أن المباحثات الرسمية السورية السعودية تركزت على سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين. وفي تصريح لها بيّنت المديرية أن المباحثات استعرضت الخطط الاستراتيجية والمراحل القادمة المتعلقة بملف إعادة إعمار سوريا وبناء البنية التحتية والمنشآت الحيوية المتضررة، كما تناولت حشد وجذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا وتفعيل دور قطاع الأعمال السوري والسعودي للاستثمار في قطاعات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة. وأشارت المديرية إلى أن الرئيس أحمد الشرع وجه دعوة رسمية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيارة الجمهورية العربية السورية لتتويج التقارب الدبلوماسي وتأسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
0: هذا وكان الرئيس أحمد الشرع التقى بالرياض الأميرة محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي أمس الأول مرافق مطاري الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ونجران في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وفي بيان لها أكدت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها المدنية، مشددة على أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حماية المدنيين والأعيان المدنية، ويشكل تهديدا لأمن وسلامة الملاحة الجوية.
0: في سياق الانفتاح الدولي على سوريا، استقبلت مديرة إدارة الشؤون الأفرو آسيوية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتورة ندى أسود القائمة بأعمال سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى سوريا محمد مغيث أفضل، وتسلمت منه رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع من رئيس الوزراء الباكستاني. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة ومخرجات زيارة الأخيرة لوزير الخارجية والمغتربين إلى باكستان، إضافة إلى آفاق تطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
1: كما عقد وفد سوري برئاسة مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان اجتماعا مع وزيرة الدولة لسياسات التنمية في وزارة الخارجية الدنماركية إليزابيث سوندرغارد كرون التي ترأست الجانب الدنماركي. وتركز النقاش على آفاق الشراكة التنموية وأولويات التعافي وإعادة البناء وملف عودة السوريين وإعادة اندماجهم، كما تم نقاش الأولويات الوطنية السورية وأهمية توجيه التعاون التنموي بما ينسجم معها وضرورة الشراكات المباشرة مع الحكومة السورية.
0: تشارك وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في أعمال الورشة الإقليمية حول الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان واتفاقية حظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في مقر الجامعة بالقاهرة. وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الورشة التي بدأت أمس وتختتم اليوم استعرض خلال يومها الأول مدير إدارة إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد يازجي جهود الوزارة في إزالة ذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والحد من مخاطرها على المدنيين، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين.
1: وصلت اليوم 19 عائلة سورية من لبنان إلى منفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا مراسلنا في دمشق عبد الحي عبد الحي. مرحبا بك عبد الحي. مرحبا بك. ماذا لديك عن تفاصيل أكثر عن عودة 19 عائلة من لبنان إلى سوريا؟
2: نعم، شهد منفذ باب أو منفذ جديدة يابوس اليوم بريف دمشق عودة 19 عائلة قادمين من قدموا من لبنان إلى سوريا. طبعا تأتي هذه العودة ضمن برنامج العودة الطوعية التي ترعاها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. هذه العودة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عودة السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم الوطن سوريا. دعينا نتحدث عن هذه العودة. لو تكلمنا عن قصص السوريين، يعني اليوم نحن التقينا بأسر هي لأول مرة تعود إلى سوريا. التقينا بأحد الشباب الذي غادر سوريا وهو الطفل، عاد اليوم وهو أب لثلاث أطفال، يعني غادر شخص وعاد أسرة. فهي قصص للسوريين الذين عادوا إلى وطنهم الأم سوريا، عبروا عن فرحهم مشاعرهم، يعني مشاعر يمكن قال هذا الشاب أنه منذ سنوات لم يعش هذا الشعور. إذن اليوم 19 عائلة سورية تحمل معها الكثير من القصص ويعني الآمال بأن يعيشوا خلال السنوات القادمة، يبدأون مرحلة جديدة من حياتهم آملين بالأمن والاستقرار في وطنهم سوريا. هؤلاء العائلات هم من مختلف المحافظات السورية، من حلب، التقينا بعائلات من حلب، التقينا بعائلات من حمص، التقينا بعائلات من ريف دمشق، وهم كما تحدثنا ضمن خطة العودة الطوعية إلى سوريا، حاملين معهم الأمل بمرحلة جديدة من حياتهم تنهي سنوات من الغياب. ودعينا نتحدث عن الوجع الذي تكلموا عنه خلال السنوات الماضية.
1: نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر زميلنا ومراسل إذاعة دمشق في دمشق عبد الحي عبد الحي، شكرا جزيلا لك.
0: أيها السيدات والسادة، وصلنا معكم إلى الخبر الأخير في هذه النشرة الرئيسية. أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي بأن أعمال إنشاء خط لنقل النفط العراقي إلى الساحل السوري على البحر المتوسط قد تبدأ خلال الربع الأول من عام 2027 في إطار مساع لإحياء مسار تصدير النفط بين العراق وسوريا. قبلاوي وخلال مشاركته في منتدى إنرجي إنتليجينس في لندن بيّن أن المشروع يمر حاليا بمرحلة التصميم الهندسي الأولي بالتزامن مع العمل على تجهيز ميناء بانياس لاستقبال النفط الخام العراقي، موضحا أن المشروع يهدف إلى إعادة تفعيل مسار نقل النفط العراقي باتجاه الساحل السوري بما يتيح تصديره عبر موانئ البحر المتوسط. التقرير الآتي وهذه المتابعة.
3: في خطوة تعيد مشروع خط أنابيب النفط السوري العراقي إلى الواجهة، تستعد دمشق وبغداد للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع مع توقعات ببدء أعمال الإنشاء خلال الربع الأول من عام 2027. التصريحات جاءت على لسان الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، الذي كشف عن تقدم المشروع إلى مرحلة التصميم الهندسي الأولي بالتوازي مع التحضير لتجهيز ميناء بانياس لاستقبال النفط الخام العراقي. من لندن حملت تصريحات قبلاوي مؤشرات جديدة بشأن مشروع خط نقل النفط العراقي إلى الساحل السوري من خلال مشاركته في منتدى Energy Intelligence، حيث كشف أن أعمال إنشاء الخط قد تبدأ خلال الربع الأول من عام 2027 في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة الدراسات إلى التحضير للتنفيذ على الأرض. المشروع يعيد إلى الواجهة المسار التاريخي لخط كركوك بانياس الذي كان يشكل أحد مسارات نقل النفط العراقي باتجاه البحر المتوسط قبل أن يتوقف نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال العقود الماضية. مشروع يعيد إحياء ممر نفطي تاريخي ويفتح في حال تنفيذه مسارا جديدا أمام صادرات النفط العراقية نحو البحر المتوسط. وكانت سوريا والعراق قد وقعتا في تموز الماضي مذكرات تفاهم لإعادة تأهيل وإحياء خط أنابيب كركوك بانياس بالتعاون مع ائتلاف من الشركات الدولية. فهل يبصر النور أم تفرض التحديات الفنية والمالية تأجيل الموعد؟
1: إلى هنا وتنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. أبرزها التعاون الاقتصادي، مباحثات رسمية بين سوريا والسعودية لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. بمشاركة سورية، ورشة إقليمية في القاهرة حول الأسلحة المتفجرة. ضمن برنامج العودة الطوعية، وصول 19 عائلة سورية من لبنان إلى منفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق. وكان في نشرتنا أيضاً مساع لإحياء مسار تصدير النفط بين سوريا والعراق.
0: في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد منظومة الأخبار، وفي تقديم فرح الشوفي ومؤيد زريق، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. شو المطلوب حتى ندعم صناعتنا الوطنية؟ شو المطلوب ويكون المنتج السوري أكثر جودة، منافسة وأمان؟ شو المطلوب؟ من أرض الواقع، من داخل المعامل والمنشآت، نفتح الملفات، نستمع للمنتج، للعامل، للخبير، وننقل الملاحظات والتحديات إلى الجهات المعنية. هدفنا صناعة سورية أقوى ومنتج محلي أفضل. شو المطلوب؟ يأتيكم كل خميس السابعة والنصف مساءً، والإعادة كل ثلاثاء الحادية عشرة والنصف ليلة. شو المطلوب؟
5: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
6: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: ركائز.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي ركائز، حيث نسلط الضوء فيه على شرايين الاقتصاد الوطني ومشاريع البناء والإعمار التي تعيد نبض الحياة إلى منشآتنا الحيوية.

0: متابعينا الكرام، تعد صناعة الإسمنت الركيزة الأساسية لأي نهضة عمرانية، واليوم نقف عند أحد أهم الصروح الصناعية في شمالنا السوري، معمل إسمنت المسلمية في ريف حلب. هذا المعمل الذي حمل طويلا ذاكرة إنتاجية عريقة يشهد اليوم مرحلة فاصلة من إعادة الهيكلة والتأهيل. وللحديث عن واقع هذا المعمل الاستراتيجي ومشاريع إعادة تأهيله وخطط التطوير المستقبلية، يسرنا أن نستضيف الأستاذ محمود فضيلة، المدير العام لشركة الإسمنت ومواد البناء عمران. أهلا ومرحبا بك في استوديوهات إذاعة دمشق.
1: تحياتي إليك وللسادة المستمعين.
0: أهلا بك. يعني معمل بهذا الحجم في الشمال السوري، لنتحدث بداية عن الأهمية الاستراتيجية لهذا المعمل بالنسبة لشركة عمران وبالنسبة لدورة الاقتصاد والبناء في المنطقة الشمالية بشكل عام.
1: معمل المسلمية كموقع يعتبر من أهم المواقع الموجودة في سوريا وبشكل عام، ولحلب بشكل خاص. موقع المعمل قربه من الحدود التركية، قربه أيضا من مدينة حلب، أعطاه

0: موقع مميز جدا لتخديم المنطقة من ناحية إنتاج الإسمنت أو من ناحية تدريب الكوادر أو ما شابه ذلك. الأمر الآخر أنه المعمل يحتوي أهم مواد لصناعة الإسمنت. نحن نتكلم عن الحجر الكلسي، نتكلم عن البازلت، هذه الأساسيات، العناصر الأساسية في الصناعة كمواد موجودة في هذا الموقع، وهذا أهم شيء في صناعة الإسمنت. نتكلم عن موقع قريب أيضا من الخطوط الدولية، قريب من منطقة الشيخ نجار، سهولة الوصول إلى هذا المعمل. تكلمنا أيضا عن التكنولوجيا التي ستحدث قريبا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني تتحدث اليوم أستاذ وكما تفضلت عن أهمية المعمل كموقع، وأيضا من حيث يعني المواد التي ينتجها، ويعني الأهمية تكمن في تقليل تكاليف النقل الباهظة لحلب. نعم. لجلب الإسمنت من محافظات أخرى، ويعني توفر مادة أساسية للقطاعين العام والخاص، فضلا عن دوره بتشغيل يعني عمالة كبيرة.

0: تلك المرحلة؟
1: لو رجعنا لورا يعني بالخمسينات، نحن اليوم بالخمسينات كان في عنا معامل اسمنت. سوريا لأخذ العلم من أوائل الدول العربية اللي أقيمت عليها صناعة الإسمنت، وكانت في زمنها من أحدث التقنيات. في عام 1952 تم إنشاء معمل إسمنت المسلمية على الطريقة الرطبة، بعدين بالسبعينات تم إنشاء خطين على الطريقة الجافة. نحن وصلنا قبل الثورة أن معمل الإسمنت المسلمية ينتج من 2000 ل 2500 طن إسمنت يوميا من خلال 3 خطوط عاملة. نحن عم نحكي عن 800 موظف. لكن للأسف النظام البائد لم يكترث لموضوع التدريب كوادر أو التأهيل أو الاهتمام أيضا بالانبعاثات الغازية. كان المعمل هو مصدر تلوث قبل الثورة، كان المعمل يشكو من قلة يد الخبرة الوطنية، خلينا نقول يشكو من تقنيات التكنولوجية. صناعة الأسمنت مثل أي صناعة
0: بحاجة
1: دوما إلى تطوير وأيضا رعاية صحية، هي يعني ملف طويل عريض إذا ردنا نحكي عنه. فصار بالمختصر الصناعة تعبت على دور نظام البيت، لم تأخذ دورها الحقيقي الأماني. في الثورة نظام البائد من خلال حملة البراميل اللي شهدتها حلب بالألفين ما بين 2012 و2014 تم تدمير المعمل بشكل كامل. المعمل اليوم أصبح خراب
0: خارج عن الخدمة،
1: ما في شيء اسمه معمل اليوم. نحن عم نحكي عن دمار، أبنية مدمرة، آلات غير موجودة، دمار في كل مكان. فالتحدي اليوم أو الإنجاز الرائع اللي أنجزته الشركة في هذه الاتفاقية أن قامت بتحويل هذا المكان من خارج الخدمة إلى الخدمة والصف الأول.
0: يعني بالتأكيد لا يخفى على أحد حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية للمعمل، وكما تفضلت يعني هو خارج الخدمة أو يعني بالكاد لا يوجد معمل إلا أرض. اليوم الواقع الحالي بالنسبة للمعمل، ما هي الصورة الحقيقية للوضع الميداني بعد الخطوات الأولى التي قمتم بها؟
1: حاليا بدأت فرق لمسح أمني، وزارة الكوارث والطوارئ، وزارة الدفاع مشكورين، السادة محافظ حلب بدأوا بصب اهتمام كبير على المسح الأمني لضمان عدم وجود ذخائر غير متفجرة ووجود أمان للعمل. أيضا بدأنا في ترحيل الأنقاض كخطوات عملية. اليوم نحن عم نحكي خلال شهر حيتم إزالة أول منطقة. نحن قسمنا المعمل لعدة مناطق، راح نزيل أول منطقة بشكل كامل، وراح تكون جاهزة لبدء الأعمال المدنية الخاصة بالعقد. هذا حاليا في الوضع راهن. أيضا تم دراسة والتأكد من جودة المواد الأولية. نحن نعلم كشركة عمران مدى جودة المواد، ولكن لضمان الاستمرارية، ضمان استمرارية المشروع ونجاح العملية الإنتاجية، أيضا قمنا بإعادة دراسة هذه المواد. فأصبح الموقع إن شاء الله تعالى جاهزا لدخول الخبراء والبدء
0: بالبناء
1: بالمرحلة الأولى اللي نحن رح نتكلم بعد شوي عن تفاصيل العقد.
0: العمران والبدء بإعادة بناء المعمل، هل هي مختصة فقط بشركتكم أم أن هناك شراكات مع قطاع خاص أو استثمارات أجنبية لدول عربية أو أجنبية؟
1: تم توقيع العقد مع شركة تيمكو التركية. تم الاتفاق بمضمون هذا العقد تقوم الشركة في بناء خط جديد بأعلى المعايير والمواصفات، بطاقة إنتاجية 5000 طن كلينكر، يعني نحن عم نحكي عن 7000 طن إسمنت، نتكلم عن 2 مليون طن إسمنت سنويا. 2 مليون طن إسمنت سنويا راح تكون مصنعة بمعمل إسمنت حما، بمعمل إسمنت عفوا المسلمية. الشركة زودتنا بالمكان اللي راح تبدأ فيه كخطوة أولى بإنشاء المعمل. المعمل على مرحلتين راح يتم إنشاؤه. المرحلة الأولى خلال 12 شهر راح يتم تركيب منظومة طحن من أجل تأمين الإسمنت. هاي المنظومة

0: بنجيب الكلينكر مستورد ويتم الطحن داخل معمل اسمنت وانتاج الاسمنت خلال 12 شهر بالتزامن مع انشاء كامل الخط. بخلال 36 شهر يتم تشغيل الخط كاملة.
1: يعني خطط زمنية واضحة ومدروسة بالتعاون مع هذه الشركة التركية يعني بدء الإقلاع في العمل، وإن شاء الله خلال 12 شهر
0: سيبدأ الإسمنت عن طريق طحن الكلينكير المستورد، وخلال 36 شهر نحن عم نحكي تقريبا عن 3 سنوات المعمل يكون جاهز ويدخل الخدمة بطاقة إنتاجية 5000 طن كلينكر. اليوم بالإسمنت نواجه صعوبة الإنتاج مادة الكلينكر، هي مادة نصف مصنع. بكل بساطة نحن عم نحكي عن مواد أولية حجر وبازلت بتعرضوا لتشغيل وطحن واحتراق بتشكل عنا مادة الكلينكر. هي المادة اللي هي إسمنت نصف مصنع يتم طحنها وإضافة المواد ليتشكل عنا في النهاية منتج الإسمنت.
1: هل هنالك صعوبة بتأمين هذه المادة؟
0: حاليا نعتمد على الاستيراد، ما في صعوبة، الاستيراد يؤمن هذه الاحتياجات.
1: هنالك خطط مستقبلية لإنتاجها محليا؟
0: طبعا أنا معمل الإسمنت المسلمية الغاية منه هو إنتاج الكلينكر ثم
1: الإسمنت، وهذه هي ضمن الخطة القادمة ضمن الاتفاقية.
0: الاتفاقية نصت على خلال 36 شهر يكون المعمل جاهز.
1: أيضا يعني من ضمن الاتفاقية مع الجهة التركية سيتم استجلاب أحدث الآلات، ويعني هنالك معايير حديثة كما تفضلت لصناعة الإسمنت يجب مواكبتها، ونحن يعني في حال البلد خارجة من حرب طويلة بعد سنوات الثورة بحاجة إلى يعني داعم وشريك، وهي في تكلفة عالية. هل تم إيراد هذه البنود بما يتوافق مع البيئة كفاءة الطاقة؟
0: نحن نريد أن ننوه إلى مسألة كتير مهمة. نحن تعاقدنا مع إحدى أكبر المجموعات المختصة في صناعة الإسمنت في تركيا. المجموعة تدعى سانكو، ولديها شركة تمتلك 3 معامل إسمنت في تركيا وتمتلك ميناء. شركة تيمكو اليوم تمتلك حصة سوقية ذكرناها في أوروبا وأمريكا. فأنت بتتعاقدي مع شركة تمتلك الكفاءة والتقنيات والتكنولوجيا والعلاقات الدولية أيضا في صناعة الإسمنت، فهذا بيعزز الصناعة المحلية أيضا،
1: يعني لترقى على مستوى المنافسة.
0: نحن اليوم عم نحكي عن معمل أحدث ما توصل إليه علم الإسمنت، يعني استخدام الـ AI، استخدام الأتمتة المتطورة جدا، تخفيض الانبعاثات الغازية، 0 انبعاثات غازية، وهذا شرطنا. لازم نعرف أن صناعة الإسمنت على دور النظام البائد كانت صناعة مهملة على جميع المناحي، حتى على الناحية الصحية للعاملين. اليوم نحن كعمران كداخل عمران للأسف عندنا أكثر من 30 حالة أمراض سرطانية كانت على دور النظام البائد لا تعالج
1: نتيجة عدم مواكبتها ومراعاة شروط السلامية.
0: تركيبة الإسمنت هي مادة سمية يجب أن تتعامل معها بحذر.
1: هل هنالك يعني بنود تتعلق بالسلامة، سلامة الأفراد المتعرضين لهذا النوع من المواد؟
0: بالعقد ركزنا على 4 نقاط أساسية. النقطة الأولى أن عمران شريك، يعني هو نظام البي أو تي بيقول Building Cooperation Transfer، يعني هو بيبني وبيشغل وبعدين بنتقل المعمل للدولة. وضعنا بند أن تكون عمران شريك على الإشراف ولا حصة إنتاجية، وأيضا شريكة في العمالة. نحن نمتلك 20% كعمران من عمالة خطوط الإنتاج.
1: هل لدينا كفاءات فعلا ممكن أن تواكب الكفاءات التي ستأتي بها الشركة التركية، أم أنهم سيخضعون لدورات تدريبية؟
0: يوجد بند صريح وواضح ضمن العقد أن الكوادر الوطنية يتم تدريبها، تمام، وإجراء زيارات على معامل في تركيا وتدريبها في تركيا. يوجد صراحة هي الكفاءات اليوم، مهندسينا طلابنا فنيين عندهم الشغف للتطوير، عندهم حب التطوير، حب التعلم موجود، ولكن ما كان مين ينميه، ما كان
1: لم تكن البيئة مساعدة
0: يعتني في هذا الجانب. اهتمينا بالرعاية الصحية، اهتمينا أيضا بالتدريب المهني والصناعي، أيضا الاهتمام كان مو فقط محصورة على التشغيل والانطلاق في المعمل، أيضا التطوير الإلزامي للكفاءة الإنتاجية والكفاءة العمالية.
1: يعني اليوم نتحدث عن اليد العاملة، ومعمل بهذا الحجم في هذه المنطقة من الشمال السوري بالتأكيد ستوفر الكثير من فرص العمل. هل هنالك إحصاءات عن عدد الفرص المتاحة التي ستطرح بعد بناء المعمل؟
0: المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الطحن سيوفر 120 فرصة عمل مباشرة. 120 فرصة عمل، نحن عم نحكي عن داخل المنشأة، ما عم نحكي عن الإداريين وكذا. ممكن يصل الفرص العمل المباشرة إلى 180 فرصة عمل مباشر. فبنهاية الإنشاء الخط بعد 3 سنوات داخل المعمل حيكون في عنا 400 فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة ما يقارب 1000. نحن عم نحكي ما يقارب 1400-1500 فرصة عمل كغير مباشر مع مباشر.
1: أستاذ، بالنسبة لتشييد مشروع أو معمل بهذا الحجم بالتأكيد سيوفر الكثير من فرص العمل للشباب، للخبرات الموجودة داخل سوريا. لنتحدث عن موضوع فرص العمل أثناء سنوات التشييد وبعد البدء بالإنتاج الفعلي.
0: أثناء فترة التشييد اللي هي 3 سنوات تحتاج عمالة ضخمة جداً، من أعمال الإنشاءات البيتونية، أعمال إنشاءات هندسية معدنية، قد تصل فرص العمل إلى 3000 فرصة عمل خلال مرحلة 3 سنوات. بعد دخول المعمل حيز الإنتاج ستكون فرص العمل المباشرة 400 فرصة عمل ما بين إداريين وفنيين ومهندسين، وتصل الغير مباشرة إلى 1000. يعني نتكلم عن فرص عمل ما بين المباشر وغير المباشر إلى 1400-1500 فرصة عمل بعد دخول المعمل حيز الإنتاج.
1: ما هي الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمعمل؟
0: وفق العقد المبرم مع شركة تشيمكو التركية ستكون الطاقة الإنتاجية 5000 طن كلينكر يوميا، يعني نتكلم ما يعادل 7000 طن إسمنت، نتكلم عن ما يقارب 2 مليون طن إسمنت سنويا تكفي لتأمين احتياج حلب من مادة الإسمنت.
1: ماذا عن النوعية، كيف ستنافسون السوق بهذه المنتجات الجديدة؟
0: شركة عمران خلال 3 سنوات ستكون مع المستثمرين، نحن الآن نتكلم عن 7 عقود استثمارية، لم يبقى لنا سوى معمل عدرا، وقريبا سيتم الإعلان عن الشركة صاحبة العطاء. نتكلم عن 7 مواقع استثمارية في قطاع الإسمنت. نتكلم خلال 3 سنوات ستكون عمران شريكة في إنتاج 12 مليون طن إسمنت سنويا.
1: سيغطي حاجة
0: الأسواق من مادة الإسمنت السوري، علما أن الإسمنت السوري يعتبر من كجودة من أجود الإسمنتات في المنطقة.
1: ما هي الرؤى المستقبلية بالنسبة لشركة عمران إضافة إلى ما تفضلت به؟
0: المستقبل القريب هو تدريب العاملين وتوفير مهندسين في هذا القطاع على درجات عالية من التدريب وعلى أحدث التكنولوجيا، بالإضافة إلى تأمين احتياج البلد والاستثمار الحقيقي في الاقتصاد. يعني الجميع يعلم الاقتصاد هو استثمار في موارد البلد، الاستفادة من الموارد المتاحة، والحمد لله رب العالمين. يعني اليوم سوريا تمتلك الموارد ونقاط القوة اللي بتمكنها من تأمين احتياجاتها اللازمة بهذه الصناعة، أيضا كمهندسين وكعمال من خلال تدريبهم قادرين أنه يكونوا على سوية عالية بإدارة هذا القطاع إن شاء الله.
1: أستاذ، تحدثت عن السلامة المهنية بالنسبة للعاملين في هذا المجال الذي يعاني من نسبة خطورة عالية، ماذا عن هذه النقطة تحديدا بالشراكة الموقعة مع الجانب التركي؟
0: مو بس بشراكتنا مع الجانب التركي، مع جميع المستثمرين في قطاع الإسمنت، يلتزم المستثمر في تدريب دوري للسلامة المهنية، تدريب دوري للعاملين والاهتمام بالصحة العامة، وأيضا الاستخدام الأمثل للأدوات الصناعية بعيدا عن المخاطر، بعيدا عن التهور في استخدام الأدوات والتعامل مع هذه الصناعة كمخاطر.
1: تحدثت منذ قليل عن موضوع يعني خلال السنوات الماضية عانى العاملون من حالات سرطانية نتيجة عدم مراعاة الشروط البيئية أو السلامة البيئية للعاملين في هذا القطاع الذي يعاني من نسبة خطورة عالية، اليوم كيف تفاديتم هذا الموضوع؟
0: آخر استبيان كان عنا في الشركة العامة للإسمنت، نمتلك أكثر من 1200، للأسف يعني نحن نتكلم هذا الأمر محزن، لأن للأسف نتكلم عن أكثر من 1200 إصابة صدرية في قطاع الإسمنت بين العاملين، نتكلم عن أكثر من 30 حالة سرطانية. للأسف كان على دور النظام البعيد لا يوجد شيء اسمه اعتناء بالصحة العامة أو السلامة المهنية. نحن السنة الماضية تعاقدنا مع شركة تأمين صحي وألزمناهم في هذه الجزئيات، إصابات في الكلى، إصابات صدرية، تغطية كاملة لهذه الأمراض.
1: وبيئة العمل الجديدة ستراعي،
0: بيئة العمل الجديدة تختلف كليا عن سابقتها، لن نرضى أن تكون صناعة الإسمنت كما كانت أصلا. نحن مهتمون بتطوير المادة كمادة وتطوير العامل كإنسان.
1: وأيضا كما تفضلت كانت سابقا يعني مصدر لانبعاث الغازات السامة في منطقة شمال حلب وكانت مصدر التلوث، اليوم كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع؟
0: أفردنا بند كامل في العقد، الالتزام بالمعايير الدولية للصناعة وليس المعايير المحلية، معايير دولية للصناعة، وأيضا الاهتمام ليس فقط في البيئة، الاهتمام الأكبر بالإنسان العامل الموظف الذي يقود العملية الإنتاجية.
1: يعني جهود جبارة وعمل دؤوب تعكسه هذه الكلمات. أستاذ محمود فضيل المدير العام لشركة الأسمنت ومواد البناء عمران، نشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاحات الوافية حول واقع معمل أسمنت مسلمية ومشاريع تأهيله، شكرا جزيلا لحضورك ولما تفضلت به.
0: شكرا لكم وشكرا للسادة المستمعين، والله يبارك فيكم، جزاكم الله كل خير.
1: مستمعينا الأفاضل، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ركائز، حيث تابعنا تفاصيل إعادة نبض الحياة إلى معمل إسمنت المسلمية في ريف حلب. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
1: في كل حلقة نزور نحن وأنتم إحدى البلديات لنتعرف عن قرب على واقعها الخدمي، ونستمع من رئيس البلدية إلى أبرز الإنجازات والمعوقات، وننقل أسئلة الناس ومطالبهم. يا رئيس البلدية، نقترب من البلديات ونستمع إلى الناس. تابعونا كل خميس عند الساعة 33 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: خارج الخدمة. خارج الخدمة.
0: هاتف القرص. قبل أن تتوهج الشاشات باللمس وتتسارع الأرقام بين أطراف أصابعنا بلمحة عين، كان للاتصال الإنساني طقس دافئ وإيقاع حاسم. إنه هاتف القرص، ذلك الكائن المعدني والبلاستيكي الرزين الذي تربع على طاولات المنازل لعقود، متحفظاً بسلطة الإعلان عن وصول صوت غريب أو حبيب. لم يكن مجرد أداة ميكانيكية لنقل الصوت عبر الأسلاك، بل كان تجربة كاملة تبدأ بترس يدور بنغمة منتظمة وينتهي بصوت استقرار القرص في مكانه، صوت يعكس صبراً ولهفة لم تعرفهما وسائل الاتصال الحديثة، حيث كانت كل دورة أرقام تحمل معها قدراً من الترقب والشوق الذي نفتقده في عالمنا الرقمي الخاطف. يعود جذر هذا الابتكار إلى نهاية القرن التاسع عشر، حين لم تكن الهواتف تحتوي على أقراص، بل كانت تتطلب رفع السماعة والتحدث إلى مقسم الهاتف المباشر لتوصيل الخط، غير أن عام 1889 شهد نقطة التحول التاريخية على يد صانع التوابيت الأمريكي ألمون براون ستروجر، الذي ساوره الشك في أن موظفة المقسم تحول طلبات عملائه إلى منافسه، فابتكر نظام المقسم الآلي والهاتف القرصي ليتيح للمتصل الوصول إلى الرقم المطلوب مباشرة دون تدخل بشري.

0: وعلى الرغم من ظهور أول نموذج تجاري مسجل ببراءة اختراع في تسعينيات ذلك القرن، إلا أن الشكل الكلاسيكي الشهير للقرص الدوار لم يستقر ويأخذ صورته النهائية الأنيقة إلا في أواخر عشرينيات القرن العشرين. وقد اعتمدت آلية عمل الهاتف على تقنية ذكية تعرف بالنبض السلكي، حيث يرسل دوران القرص نبضات كهربائية متتالية عبر الخط الثابت يفهمها المقسم المركزي لتوجيه المكالمة بدقة. وتكمن العبقرية الهندسية لهذا التصميم في بساطته الميكانيكية المستدامة، إذ كان يعتمد كلياً على الطاقة الكهربائية الضئيلة القادمة من خط الهاتف نفسه، مما جعله يعمل بكفاءة مطلقة حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي العام عن المنازل. ومع منتصف القرن الماضي وتحديداً بين أربعينيات وثمانينيات القرن العشرين، عاش هاتف القرص عصره الذهبي ليصبح شرياناً أساسياً داخل ملايين المنازل والمكاتب حول العالم. وتجسد تصميمه الثقيل بألوانه الكلاسيكية كقطعة أثاث وركن دافئ تتجمع حوله العائلات لتبادل الأخبار وتجاذب أطراف الحديث، شاهداً على ابتكار تقني صمم ليعيش لعقود طويلة دون تلف. ومع اندلاع ثورة الاتصالات وظهور الهواتف ذات الأزرار الانضغاطية ثم الطفرة الكبرى للهواتف الذكية، انسحب هاتف القرص بهدوء من الخدمة اليومية ليستقر في المتاحف وهواة أركان التراث. وعلى الرغم من اندثاره التقني، يظل هذا الهاتف شاهداً على حقبة زمنية كانت للكلمة فيها وزن وللتواصل ثقل، ليظل تحفة تاريخية ربطت القلوب عبر أثير الأسلاك وصنعت جزءاً لا ينسى من ذاكرة البشرية الجمعية.
1: خارج الخدمة. خارج الخدمة.

0: هناك من يحبك ويتمنى أن يراك بصحة أفضل. أقلع عن التدخين من أجلك ومن أجله.
1: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
2: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القانوني المستشار. الشراكة بين الأصدقاء عندما يتحول المشروع إلى خلاف. اليوم باب الاتصال مفتوح لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق عبر الهاتف الأرضي 225346 و 225347. نحن أصدقاء وبيننا ثقة وما بدك لها العقود. واحد عنده رأس مال والتاني يمتلك الخبرة والثالث عنده فكرة مشروع ويبدأ العمل ويكبر المشروع وتكبر الأرباح وتكبر معه المسؤوليات. لكن ماذا يحدث عندما تتغير العلاقة؟ عندما يقول أحد الشركاء أنا دفعت أكثر. ويقول الثاني بس أنا اللي اشتغلت وتعبت. أما الثالث فيقول المشروع باسمي وأنا اللي عم ديره. فجأة الصداقة اللي كانت على أساس المشروع تصبح جزء من مشكلة. وهنا يظهر السؤال الأهم، هل الثقة بين الأصدقاء تكفي لبناء شراكة؟ وماذا لو لم يكن هناك عقد؟ كيف يثبت كل شريك حصته؟ من يملك القرار داخل المشروع؟ كيف توزع الأرباح والخسائر؟ هل يحق لشريك أن يسحب أموال من المشروع باعتباره حصة؟ وماذا لو أراد أحد الشركاء الانسحاب بين ما رفض آخرون؟ والأخطر، ماذا لو استمر المشروع لكن انتهت الشراكة بين أصحابه؟ في حلقتنا لليوم ما رح نتحدث فقط عن الشراكة باعتبارها فكرة تجارية، سنقترب من اللحظة التي تتحول فيها الشراكة إلى نزاع. نسأل كيف ينظر القانون السوري إلى حقوق الشركاء، التزاماتهم، ما الذي كان يجب أن يتفقوا عليه منذ البداية. لأن الصداقة قد تكون بداية جميلة لأي مشروع، لكن عندما يدخل المال، العمل، المسؤولية، تصبح الوضوح والاتفاق والإثبات ضرورة وليست مسألة ثقة فقط.

كيف عرف القانون السوري الشراكة؟ كيف يمكن أن يحل خلاف ما هي الشراكة من الناحية القانونية؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة، لكن سأفتح باب الاتصال لأي موضوع أو استشارة قانونية ربما وقع بها أحد الأشخاص، ربما استفسار على 225-3426 و225-3427.

هل تختلف الآثار القانونية بحسب نوع الشراكة وما أهمية تحديد نوع الشركة تنظيمها بشكل أصولي منذ البداية؟

منهما في مشروع مالي، أحدهم يقدم الحصة من المال أو اقتسام عمل ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح وخسارة.

0: سنكمل معا هذه الحلقة، ولكن حان الآن موعد أذان العصر بحسب توقيت دمشق وما حولها.
1: الله أكبر الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

عدنا وإياكم مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق في حلقتكم لليوم من المستشار، وهي الشراكة ومتى تصبح الشراكة والصداقة وتتحول إلى خلاف.

باب الاتصال مفتوح عبر إذاعة دمشق 225-34-6 و225-34-7. نذكر بأن القانون السوري عرف الشراكة في المادة 473 من القانون المدني، وهو عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي. من هذا التعريف استناد قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم رقم 29 لعام 2011 ليحدد أركان وشروط صارمة لتنظيم علاقة الشراكة وضمان بأن لا يضيع حق عند الخلاف. سنتحدث معا عن الأركان الأساسية للشراكة وفق القانون السوري.

تعدد الشركاء هو أحد أركان الأساسية للشراكة، وجود شخصين أو أكثر باستثناء شركات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية التي سمح بها القانون مؤخراً.

أما الركن الثالث هي نية المشاركة ورغبة الأطراف في التعاون والعمل معا ليقدروا يقدموا طبعا مساواة لإنجاح المشروع والقبول بالرقابة المتبادلة. وآخر ركن هو اقتسام الأرباح والخسائر.

0: لتفاصيل أكثر عن موضوع الشراكة القانونية، عرفنا القانون السوري كيف عرف الشراكة، وتحدثنا حسب القانون المدني وتفرعوا عنه قانون الشركات، طبعا تحدثنا عن الأركان. هناك مداخلة الآن عبر الهاتف طبعا مع ضيفة الحلقة الدائمة الأستاذة المحامية نسرين خلوف، لتخبرنا بشكل عام عن الخلافات يلي بتصير من أروقة المحاكم. كثير من الأشخاص مبنية علاقتهم على الثقة، تبدأ الشراكة لإنشاء مشروع ولكن تنتهي بخلاف. مرحبا أستاذة نسرين. اليوم حضرتك مانك معنا بالاستوديو، ولكن لا غنى عن مداخلتك، وخاصة أنتم كمحامين ما شاء الله مضغوطين بشتى الخلافات في أروقة المحاكم.
1: أهلين أستاذة،
0: أهلا وسهلا فيك. اليوم أستاذة نسرين نحن أمام موضوع يتعلق بالصداقة والثقة بين الأصدقاء عندما تتحول إلى شراكة. عرف القانون السوري، عرفنا بحسب القانون السوري الشراكة، وتحدثنا عن أغلب الأشخاص يلي بيبنوا شراكتهم على ثقة متبادلة. كثير من الأشخاص بيقولوا أنه نحن أصدقاء ما بدنا عقد، أين تكمن المشكلة؟ كثير من المشاريع بتبدأ أستاذة نسرين على أساس الثقة، وأحياناً بيكون في اتفاق شفهي بين الأصدقاء. حكي لنا هيك بشكل عام عن موضوع الشراكة، وخاصة المواضيع يلي بتجي لعند حضرتكم كمحامين لحل نزاع أو خلاف.
1: على أول شيء مساء الخير إليك ولجميع المستمعين. على بالنسبة لقانون عقود الشراكة، نظم القانون المدني والقانون رقم 29 عام 2011،
0: صحيح،
1: المختص بقانون الشركات. طبعا هلا بيختلف نوع العقد وحاجته للتسجيل في السجل التجاري بحسب طبيعه الشركه. في عنا شركات شراكه، طب نحن من الا يعني هي ابسط انواع الشركات هي شركه تضامن.
0: نعم.
1: في عنا شركه توصيف، يعني شركه محاصه، هي شركه المحاصه هي
0: من فينا نعتبرها مستتره.
1: هلا نحن عقد الشركه اذا كان مستتره هي شركة المحاصة، هي عبارة عن شركة مستترة. لا مثلا أحيانا يكون هي تغطية العقد إيجار،
0: ممكن تماما يعني ممكن يكون مثلا مثل هلا أغلب المحلات هي فروغ مثلا، فبيلجأوا لعقد المحاصة بدون ما يكون في شراكة فعلية.
1: طبعا لأنه هن هون نحن مثل ما قلتي هي عقد إيجار، ما بنقام عليها شركة بالمعنى أو عقد إيجار رسمي منظم، فبيلجأوا لنوع من عقود الشراكة أو شركات اسمها شركة المحاصة.
0: نعم.
1: وطبعا احنا في عنا شركة محدودة المسؤولية هي اللي بتخطأ، في شركات الأموال المساهمة.
0: نعم. خلينا نحكي هيك نحن بشكل مبسط أستاذة نسرين. القانون السوري نظم عقود الشراكة، ومثل ما تحدثتي هناك شركات عدة أنواع للشراكة، لكن خلينا نحكي بمفهوم بسيط أو مثال بسيط. يعني شخص كان معه مصاري، الشخص الثاني عنده خبرة، الشخص الثالث يعني بإمكانه يدير المشروع، اتفقوا على يعني يعملوا مشروع مو ضروري الشركة بمعنى الشركة، خلينا نقول يفتحوا هيك مثل محل كتير كبير. صار خلاف بيناتهم، تمام؟ هذا الخلاف تفرع عنه انه كل حدا بده ياخد، يعني بده يقتسم الشيء اللي حطه. طبعا هلأ هون اذا ما كان موجود عقد كيف بيتم حل هذا الخلاف؟
1: هلا مثل ما حكيت لحضرتك نحن اكثر الاحيان بيكون الشركات عم تنزل بناء على الثقه او انه في وجود علاقه صداقه او اقارب. هلا هون اذا ما كان في عقد موجود ممكن اللجوء الى الاثبات بجميع طرق الاثبات، مثل التحويلات المصرفيه بين الطرفين، الايصالات، اي تحويل. هلا صوتي واضح عشان التغطيه؟
0: تمام صوتك واضح استاذه نسرين. يعني احنا كمان بنعرف حضرتك قد ايه مشغوله اليوم، فبيسرني انه تكوني معي بالحلقه القادمه.
1: والله هذا شرف لي. المراسلات، الرسائل، اي ايصالات كانوا وقعوا عليها بصفتهم شركاء بهالعمل، هاي كلها ممكن اللجوء اليها بالاثبات. في على فواتير، الفواتير، عقود الإيجار،
0: كلها هي ممكن نحن نثبتها أمام القضاء. طيب إذا ادعى أحد الشركاء أنه ساهم بمبلغ أكبر مثلاً ما هو مثبت بالفاتورة، يعني يحتاج هنا القضاء إلى شهود أو ممكن يعينوا محكم أحياناً ضمن العقد، فكيف يعالج القانون هذا الموضوع؟
1: بكون أنت ذكرت موضوع مهم جداً، هي تعيين المحكم. هل يمكن العقد مذكور في تعيين محكم لحل الخلافات؟ هون القضاء ما بيتدخل سوى انه بتصديق القرار الصادر عن المحكم. اولويه للمحكم يحل الخلاف عن طريق المحكمين، يقتصر القضاء على تصديق قرار المحكمين.
0: نعم.
1: من الناحيه القانونيه والاجرائيه.
0: حلو استاذه نسرين، ورد اتصال مع اتصالك، رح نسمعه رح نضل نحن معك على الخط لنشوف اذا ان شاء الله ضمن الاختصاص اليوم اللي هو موضوع الشراكه اللي غالبا بيقعوا فيه الاشخاص، وغالبا انتم كمحامين بتعانوا من هذا الموضوع، الخلافات ما بين الاشخاص حول الشراكه. اتصال. الو. الو
2: الو الو تحياتي.
0: اهلا وسهلا. يا هلا.
2: الله يعطيك العافيه. زهير من جلال.
0: اهلا وسهلا فيك، تفضل. شو سؤالك؟
2: سؤالي انه واحد مستاجر بيت عن شخص بدون عقد، متى تبدا عقد؟ قال له على 6 سنين، وهلا عم يقول تفضل بدي البنك. واحد
0: صوتك شوي مو واضح. انا ايه عم تحكي انت عن عقد اجار لبيت؟
2: لا مو عقد اجار، واحد مستاجر بيت بدون عقد.
0: بدون عقد، مستأجر بدون عقد. نعم تفضل.
2: كم؟ 3 سنين.
0: 3 سنين بدون عقد.
2: بدون عقد.
0: أكيد أستاذة نسرين، اليوم نحن خرجنا شوية، يلا رح نقطع الخط لنجاوبك. عم يقول شخص أنه في حدا مستأجر بيت بدون عقد، له 3 سنين قاعد فيه، وهلأ صار صاحب البيت بده يطلعه، بيقدر يطلعه؟
1: هلا هو بيقدر يطلعوا، بس نحن بعد ما صدور قرار اللهم صل على سيدنا، بعد صدور قرار قانون الايجارات النظم العلاقات الايجاريه كان الاولى انه للعقود، بس بهيك حاله بده يرفع دعوى اثبات علاقه ايجاريه امام محكمة التصالح ويطلب اخلاء العقار.
0: صحيح، يعني هون كمان نحن فينا نربط الموضوع مع الشراكه. هلا بقلب لك شو السؤال.
1: نعم.
0: هلا بدي اربط هذا الموضوع لسؤاله للشخص مع الشراكه.
1: هو لو منظم مثلا، نحن لو كان عندنا عقد اجار كنا نكتب له بوضع عقد هالاجار منتهي مدته بدائره التنفيذ واخلاءه، بينما هون صار بدنا نقيم دعوه اثبات العلاقه الايجاريه وانه هون في غصب للعقار ونطالب بقيمه الاجره وتعويض.
0: نعم، يعني أستاذي الكريم حضرتك حاليا في حال بدك تطلع المستأجر اللي مستأجر بدون عقد، الأستاذة نسرين بتقترح عليك رفع دعوى إثبات علاقة إيجارية، وهون خلينا نربط الموضوع بالشراكة أستاذة نسرين.
1: هون أستاذة إصلاة الاستلام أو أي شيء،
0: إذا كانت الشراكة مبنية على عقد شفهي مثل ما حضرته هون للأستاذ مأجر بيته بدون عقد، يعني هذا خطأ كبير يقع فيه الأشخاص.
1: هلا كنت معه إصلاة استلام بهالأجار،
0: ممكن فواتير كهرباء
1: عن طريق شركات، في شهود بيشهدوا انه هذا البيت لهذا الشخص واجر هالشخص، هذا شخص فقط ومستاجر مو اكثر.
0: صحيح،
1: هاي الشيء بتساعد باثبات العلاقه الايجاريه.
0: تمام. طيب لنفترض مثلا صار خلاف بين الشركاء، قرر أحد الشركاء الانسحاب من الشركة في حال وجود عقد، العقد هو الذي ينظم علاقة الشراكة، مدة الشراكة، نسبة رأس المال يحدد، لكن في حال عدم وجود عقد يستطيع أي شريك الانسحاب من العمل؟ يعني صادفتنا من فترة يعني حالة من الحالات أستاذة نسرين، معمل فيه طبعا عدد من العمال، في صاحب المعمل، يعني كل حدا مساهم بشيء معين دون عقد، قرر العمال صار بدهم مصاري مصرياتهم، بدهم انه يبطلوا من الشغل، الشخص المدير طبعا كمان صار بده يفك الشراكه، هم ما في عقد، كيف بيتم حل النزاع؟ يستطيعون امام القضاء او يعني مثل ما بيقولوا يعني هو عدم وجود عقد احيانا يكلف الشخص اعباء ثانيه ويتحمل المسؤوليه كامله دون الوصول الى حقه؟
1: هلا هون حضرت ذكرت انه العمال كانوا مساهمين بهالشراكة.
0: نعم.
1: مو بس صفة العمال، هون العمال عم يجمعوا بين صفة الشريك
0: وصفة العامل. نعم.
1: هون مثل ما حكينا إذا ما كان في حل ودي ممكن يلجأوا له، هو أن الحل الودي مثلا هو أقل التكلفة، حتى نحن إذا الله يعني بآخر فترة كان عم يتم التحدث عن قانون الوساطة القضائية اللي هي نوع من الحلول الودية بدأت تصير بين الأشخاص بهيك حالة.
0: حلو يعني نعم يعني محاكم الصلح هي دائما مختصة، ولكن هلأ قانون الوساطة جديد؟
1: هي جديد هلأ هذا بيعتمد نحن على الحل الودي. إذا ما كان في حل ودي بين الشركاء، يعني حدا تدخل من الأشخاص اللي كانوا شركاء عمال موكلاء وحلوا الموضوع وديا، يعني هون لابد من اللجوء للقرار للحل القضائي، اللجوء للقضاء عبر رفع دعوة إثبات الشراكة وطلب تصفيتها واسترداد كل واحد حصته والتعويض أمام محكمة البداية المدنية.
0: نعم يعني أنت برأيك قانون الوساطة يساعد الكثيرين في أخذ حقوقهم؟
1: طبعا بيساعد الكثيرين،
0: قصدي الإجراءات يعني بتكون مدتها أقصر من الإجراءات اللي دائما تتبع بشكل روتيني،
1: أو هو بيختصر وقت، بيختصر حمل وعبء كبير عن المحاكم، وكمان أنه بيقلل الضغط،
0: بخف الضغط على المحاكم.
1: بس يعني كمان من شروطها أساسا يعني الأفضل يكون كلها مشكلة من أصحاب الخبرة يعني المحامين.
0: نعم. عندما يريد أحد الشركاء الانسحاب، هون ممكن تبدأ مرحلة أصعب من الخلاف نفسه. شريك بيقول أنا بدي أطلع مثل ما حكينا من المشروع، فيه الشريك ينسحب من الشراكة متى أراد؟
1: هلا هو الشريك مبدئيا مقيد بالمدة الزمنية المطلوبة
0: المنصوصة عليه بالعقد.
1: نعم. إذا كان انسحابه بتترتب عليه
0: خسائر،
1: واجب عليه هون
0: التعويض،
1: يعملوا التعويض. يعني في أول شيء لازم يعملوا جر حسابات مستحقات عليه، قسم الالتزامات الديون. طبعا هذا إذا في كانت كم اتفاق على إنه الانسحاب وما عرض الطرف الآخر.
0: هل تختلف إمكانية الانسحاب بحسب نوع الشركة وعقد تأسيسها أو لا؟ يعني مثلا الشركة التضامنية، شركة محدودة المسؤولية، شركة المحاصة، هون تختلف إمكانية الانسحاب بحسب نوع الشركة وعقد تأسيسها؟
1: طبعا تختلف، لأنه في شيء عندنا اسمه حق الرجحان لأي شخص من الشركة.
0: حلو حلو.
1: نحن بقانون الشركات مثلا سحب شخص بحق له شخص المالك الأسهم الأكثر أنه مثلا يحل مكانه. لازم يكون الانسحاب أحد الأطراف ما يضر بباقي الأطراف الثانية.
0: ماذا عن الديون والالتزامات؟
1: لازم يكون في أهم شيء موافقة باقي الأطراف.
0: نعم، يعني يجب على الشريك أن ينسحب، أن يأخذ موافقة جميع الأطراف، وإلا ما سبب ضرر لألون، وهذا الضرر يتطلب التعويض. هل يستطيع باقي الشركاء، نحن حكينا عن الشريك اللي بده ينسحب، لكن سؤالي هون أستاذ نسرين، هل يستطيع باقي الشركاء إخراج أحدهم من الشركة لمجرد أنهم لم يعودوا يرغبوا به؟
1: أكيد باجتماع مجلس الإدارة إذا كانوا مو العدل لم يرغبوا به،

0: أمام المحاكم التجارية بيعالج الموضوع. هل تتفرع الدعوة لمحكمة مدنية أستاذة نسرين ومحكمة تجارية موضوع التعويض؟ أنا بعم بحكي
1: طبعا لأنه في المحكمة البداية التجارية هي المختصة في النظر بالمواضيع
0: التجارية حصرا وليس المدنية.
1: نعم أستاذين،
0: عم أقول التجارية حصرا وليس المدنية.
1: أي
0: نعم
1: طبعا، لأنه كان الغاية من إنشاء محكمة البداية التجارية الاختصاص في الشركات التجارية.
0: اليوم أستاذة نسرين إحنا حكينا عموميات عن موضوع الشراكة، ولكن سنخوض في الموضوع عندما تكوني ضيفتي في الاستوديو طبعا، لأنه الموضوع يتفرع عنه الكثير من المواضيع. لكن في الختام هناك نصيحة دائما يوجهها المحامي عبر منبر إذاعة دمشق لكل مستمعين إذاعة دمشق، لكل حدا مقبل على شراكة، وإن شاء الله نحن هلأ في سوريا الجديدة كله عنده حلم وأمل بمشاريع وفتح آفاق جديدة إن شاء الله يا رب هيك دائما بالخير. لكن هناك نصيحة دائما بتوجهيها للمستمعين والمشاهدين، ما النصيحة التي توجهيها اليوم لأي شخص بيفكر اليوم بتأسيس مشروع مع صديق تحت خطين مع صديق؟
1: أولا يشرفني دائما أكون ضيفة معك عبر إذاعة العريقة إذاعة دمشق. ثانيا نحن دائما نصيحتي هي النصيحة الدائمة اللي بقولها بكل حلقات كون ضيفة، أنه السند الكتابي، أنه خلي أي عقد أي مشاركة أي شيء موثق ومكتوب ومثبت، وأنا أفضل نوع الشركات اللي بيكون مثبت إلى سجل وزارة الاقتصاد. هاي ودائما نحط بند انه بعقودنا انه نلجأ للمحكم للتحكيم،
0: يعني التحكيم ضروري في هذه المواضيع،
1: يعني اخف عبء اخف ضغط نختصر في وقت
0: نعم
1: من القضاء. يعني هو التحكيم انوجد من الاساس قانون التحكيم للتخفيف هذا العبء عن المحاكم.
0: بدي أتشكرك جزيل الشكر على مداخلتك في هذه الحلقة من المستشار. إن شاء الله يا رب هيك نلتقي بالاستوديو. ضلي بألف خير أستاذة نسرين.
1: أهلا وسهلا،
0: شكرا لك،
1: مع السلامة.
0: وفي الختام، الصداقة قد تكون سببا جميلا لبداية مشروع، لكنها ليست بديلا عن العقد ولا عن وضوح الحقوق ولا عن تنظيم المسؤوليات، لأن المشكلة في الشراكات لا تبدأ دائما عندما يختلف الشركاء، أحيانا تبدأ قبل ذلك بكثير عندما يؤسس شخصان مشروع باتفاق صغير يتركان التفاصيل للثقة وحسن النية، ثم تأتي الأرباح، الخسائر، القرارات، المصروفات، أيضا الديون. تبدأ الأسئلة هنا التي لم يفكر بها أحد في البداية: من يملك؟ من يقرر؟ من يتحمل الخسارة؟ من له الحق في الأرباح؟ عندما لا تكون الإجابات مكتوبة وواضحة، قد تتحول الصداقة إلى نزاع، وقد يتحول المشروع من فرصة نجاح إلى سبب لخلاف طويل. لذلك إذا كانت الشراكة تبدأ بالثقة، فإن استمرارها يحتاج إلى وضوح، تنظيم، إثبات، معرفة دقيقة بحقوق كل طرف والتزاماته، لأن القانون لا يحمي العلاقة الجميلة بين الشركاء فقط، بل ينظم أيضا لحظة اختلافهم. كان معكم اليوم برنامج المستشار، البرنامج القانوني الذي يجيب دائما على أسئلتكم، القانون من الغموض إلى الفهم. كنت معكم في الإعداد والتقديم سالي شار، وفي الإخراج براء برهوم. إلى

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معاً.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أهلا بحضراتكم ودونكم موجز الأخبار.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 183 لعام 2026 القاضي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة. وزير الداخلية المهندس أنس خطاب يبحث مع سفير الجزائر بدمشق عبد القادر قاسم الحسني آليات تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وزير الخارجية الألماني يؤكد التزام بلاده بتقديم مساهمات مهمة في المحادثات حول إعادة الإعمار المرنة مناخيا في سوريا. المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي يبحث مع السفيرة أغلايا بالتا المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة سبل التعاون بشأن عدد من الملفات المتعلقة بسوريا في مجلس الأمن. المصرف المركزي بالتعاون مع البعثة الفنية الفرنسية يبدأ أعمال مشروع دعم وتعزيز قدرات المصرف ورفع كفاءة أدواته الرقابية والنقدية. وفي خبرنا الأخير توضيحا لما يتداول بشأن توقيف رئيس فرع الحماية والحراسات في حمص، إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية تؤكد للإخبارية أن الضابط موقوف لدى إدارة القضايا والملاحقات المسلكية ويخضع للتحقيق في مخالفات إدارية تتعلق بملفات مالية. هذا كان موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. عالم رقمي. الإعداد دعاء قنطار. التقديم علاء فوزي. الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عالم رقمي، البرنامج الأسبوعي اللي بياخدكم برحلة لمواكبة أحدث الابتكارات والتطورات الرقمية وأثرها على حياتنا اليومية من العالم الخارجي لبيوتنا ومبادراتنا المحلية. برنامجنا مساحة أسبوعية منفتح فيها نافذة على مواضيع التقنية بمختلف جوانبها التقنية والقانونية والأخلاقية والاقتصادية مع خبراء ومختصين، وأكيد هدفنا أنه نرفع الوعي التقني ببساطة ونفهم سوا كيف عم تغير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مستقبل شغلنا ومجتمعنا. بداية اسمحوا لي وجه تحية لزميلي وليد يونس بغيابه، المفروض كان يكون معي اليوم ولكن ما قدر لظرف صحي، نتمنى له السلامة دائما. موضوعنا اليوم قريب من كل شخص دخل مجال البرمجة أو عم يفكر يدخل وعم يسأل حاله بعد أول وظيفة وأول مشروع شو هي الخطوة التالية، كيف ببني مسار ما بيوقف عن تنفيذ المهام، وكيف بحول الخبرة لقيادة أو عمل حر أو مشروع خاص. كتير ناس بتبدأ بالتعليم وبالتعلم وهي مركزة على أول فرصة فقط، وبعد الوصول لهي الفرصة بيظهر سؤال أصعب، كيف بحافظ على قيمتي ومع تغيرات الأدوات، وكيف أيضا بعرف إذا لازم أتخصص بشكل أعمق أو أتحمل مسؤولية فريق أو أتعامل مباشرة مع السوق أو أسئلة أخرى. هاي الأسئلة ما لها جواب واحد حقيقة، ولكن في إلها مبادئ ممكن تساعد كل شخص يبني قرار أوضح. راح نحاول اليوم نفرق بين التقدم الحقيقي وبين مجرد جمع تقنيات جديدة. التقدم الحقيقي بيظهر لما تتحسن طريقة حل المشكلة ويكبر أثر القرار ويصير المطور قادر يشرح خياره ويتحمل نتيجته، وهي النقلة يلي بتفتح أبواب القيادة والعمل الحر وريادة الأعمال. وكالعادة رحلتنا بتبدأ من الأخبار، رح يكون معنا جولة عربية محلية وعربية وعالمية فيها قصص عن التعليم الرقمي والسياحة التقنية والابتكار الحكومي وأيضا الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، وصولا إلى نماذج جديدة وتحديات تنظيمية عم تكبر مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي. وبعد جولتنا رح نفتح ملف الحلقة، كيف تبني مستقبلك التقني من مطور إلى مدير تقني أو رائد أعمال، مو على أساس أنه في طريق واحد للجميع، وإنما لأنه كل مرحلة إلى مهارات وقرارات مختلفة. ومن المفيد أكيد أنه نعرف شو بيتغير لما ننتقل من كتابة الكود لقيادة فريق أو التعامل مع عميل أو بناء منتج. طبعاً رح نحكي عن الأساسيات يلي بتخلي المسار التقني ثابت، وعن الانتقال لدور قيادي CTO بمعنى المدير التقني المسؤول عن الاتجاه الهندسي وربطه بأهداف الشركة. ورح نفتح كمان ملف العمل الحر باحتراف، وكيف منتعامل مع الشركات من أول عرض الخدمة للعقد والتسعير وإدارة التغييرات. كمان رح نوصل لخطوات إطلاق مشروع تقني أو شركة ناشئة، كيف منختبر المشكلة قبل ما نغرق بالبناء، وكيف منرتب الأولويات بين المنتج والفريق والسوق. وبالختام رح نحكي عن الذكاء الاصطناعي كأداة ممكن تسرع التعلم والعمل،
مع ضرورة بقاء الفهم والتحقق والمسؤولية المهنية بإيد المطور. الفكرة من الحلقة مو أنه كل مطور لازم يصير مدير أو مؤسس بالضرورة، النجاح ممكن يكون بالتخصص العميق بنفس الوقت. تركيزنا اليوم هو فهم الخيارات والمهارات يلي بتصير مهمة لما تكبر المسؤولية أو يتغير شكل العمل. أكيد كل هاي التفاصيل رح نبحث فيها مع ضيف متخصص، ورح نخلي الأسئلة عملية قدر الإمكان حتى يطلع المستمع والمتابع بخريطة تساعده يقيم مرحلته الحالية ويحدد خطوته الجاي. قبل ما نبدأ بموضوعنا، خلونا نتابع أبرز الأخبار التكنولوجية لهالأسبوع محلياً وعربياً وعالمياً.

وبنبدأ بالأخبار المحلية. تقنيات تفاعلية تدخل مدارس إدلب. أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا بتاريخ 24 أيلول 26 بأنه عدد من مدارس إدلب عم تستخدم الشاشات الذكية وأجهزة العرض التفاعلية والتعليم الإلكتروني لزيادة مشاركة الطلاب بالدرس. وذكرت إدارة إحدى مدارس المتفوقين أنه استخدام التطبيقات والوسائل الرقمية بيساعد بتنمية مهارات البحث والتفكير عند الطلاب. وبحسب الخبر نفسه عدد طلاب مدارس إدلب تجاوز 450 ألف طالب هاي السنة، والرقم بيعطي فكرة عن حجم البيئة التعليمية يلي ممكن تتأثر لما الأدوات الرقمية تنتقل من مبادرات محدودة لاستخدام أوسع داخل الصفوف، خصوصا إذا اترافق هذا الأمر مع تدريب للمدرسين ومحتوى مناسب. يعني اللافت هون أنه بناء المهارات التقنية ما بيبدأ عند أول وظيفة برمجية، طريقة التعلم نفسها ممكن تزرع البحث والتجربة والتعامل مع الأدوات الرقمية بمرحلة مبكرة.

وبخبرنا المحلي الثاني، مشروع تيرورستيك يوظف التكنولوجيا في قلعة حلب. تم إطلاق مشروع تيرورستيك بقلعة حلب بتاريخ 27 أيلول 26 بهدف توظيف التكنولوجيا بعرض التراث السوري وتطوير تجربة الزائر. المرحلة الأولى بتشمل 6 مواقع داخل القلعة مع محتوى رقمي تفاعلي واستخدام للذكاء الاصطناعي، بالإضافة لرموز QR بتقود لموقع مخصص ب7 لغات. الفكرة هون مهمة يعني للمطورين ورواد الأعمال، لأنه المنتج التقني ما لازم يكون تطبيق مستقل أو منصة عامة. أحياناً القيمة بتطلع من دمج البرمجيات والمحتوى والذكاء الاصطناعي داخل قطاع مثل السياحة والثقافة، وبطريقة بتحسن تجربة المستخدم بمكان فعلي. هذا النوع من المشاريع بيوضح كيف المهارة التقنية بتصير أقوى لما تنربط بمشكلة وبقطاع أيضاً ومستخدم حقيقي. وهي الفكرة رح تمرق معنا أكيد بموضوع الحلقة لقدام. هلأ القاسم المشترك بين الخبرين المحليين اللي أخذناهن هو أنه التقنية عم تظهر كجزء من تجربة أوسع بالمدرسة، هي وسيلة تعلم وتعليم، وبالموقع السياحي هي وسيلة تفاعل وفهم. هذا الربط بين التقنية والسياق هو يعني عبارة عن مهارة أساسية لأي شخص بده ينتقل من مطور ينفذ المطلوب لمطور يفهم ليش عم يبني الحل أصلاً. أما عربياً، السعودية تطلق نسخة جديدة من تحدي الابتكار للخدمات الحكومية الرقمية. أطلقت هيئة الحكومة الرقمية السعودية بخمسة تشرين الأول الجاري 26 نسخة جديدة من مسرعة تحدي الابتكار جوف جام، بمشاركة جهات حكومية وشركات تقنية وشركات ناشئة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، شارك أكثر من 15 جهة حكومية وأكثر من 15 شركة ناشئة بضمن بيئة هدفها تطوير خدمات رقمية مستدامة وربط المبتكرين بالخبرات والتمويل والتقنيات. المهم للمطور هون أنه العمل على خدمة حكومية أو مؤسسية ما بيعتمد على الكود لحاله، في فهم للمستخدم وأيضا تعاون بين جهات مختلفة وقدرة على تحويل فكرة لحل قابل للتجربة والتوسع. وهي يعني هي نفس النقلة يلي بيحتاجها المطور لما بده يفكر كصاحب منتج أو قائد تقني. وجود الشركات الناشئة أو الشركات الناشئة إلى جانب الجهات الحكومية اليوم بيفتح مساحة للمطور لحتى يشوف المشكلة من زاوية خدمة وسوق وشراكة بنفس الوقت، مو من زاوية التنفيذ التقني فقط. وخبرنا العربي الثاني من الإمارات بيقول استثمارات جديدة بالذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية في القطاع المالي. ذكرت وكالة أنباء الإمارات بـ4 تشرين الأول الجاري 2026 أنه سوق أبوظبي العالمي عم يستثمر أكثر من 400 مليون درهم حتى عام 2009 لتوسيع قدراته بالذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية وتحديث أنظمته التنظيمية والتشغيلية. الخبر بيجي ضمن توجه أوسع لبناء وتوسيع شركات ذكاء اصطناعي بقطاعات رئيسية ومنها القطاع المالي. بالنسبة للمطور، هالنوع من الاستثمار بيعني أنه الفرص ما بتكون داخل شركات البرمجيات فقط، القطاعات المالية والتعليمية والسياحية والحكومية كلها عم تحتاج فرق بتفهم البيانات والأمن والمنتج والذكاء الاصطناعي

ضمن قطاع حكومي أو مالي أو تعليمي، وهون يعني فهم المجال بيصير جزء من مهاراته. أما عالمياً، Reflection AI تطلق نموذج بيم مفتوح الأوزان. أطلقت شركة Reflection AI المدعومة من إنفيديا بتاريخ 5 أكتوبر الجاري 26 نموذج الأول مفتوح الأوزان بيم، مع تركيز على البرمجة والمهام المعتمدة على الوكلاء. وذكرت رويترز أن الشركة بتستهدف المنافسة ضمن سوق النماذج المفتوحة يلي بتعطي المطورين مساحة أكبر للتخصص وللتخصيص والعمل فوق النموذج نفسه. الفكرة بالنسبة لمسار المطور أنه الأدوات عم تتغير بسرعة، وصار الوصول لقدرات قوية أسهل من قبل عند فرق أكثر. المنافسة هون ما رح تكون فقط بمين بيعرف يستخدم الأداة، بل بمين بيعرف يحدد مشكلة ويقيم النتيجة ويبني تجربة ومنتج فوق القدرات الحالية المتاحة. كل ما صارت الأدوات أقوى وأسهل وصول، بتزيد قيمة المهارات يلي ما بتنحل بزر واحد، مثل فهم المشكلة والحكم على الجودة واتخاذ القرار. وإذن هذا كان خبرنا العالمي الأول. خبرنا العالمي الثاني من أستراليا، نقاش حول إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن خروقات البيانات. خلال تحقيق برلماني أسترالي بتاريخ 6 أكتوبر الجاري 2026، صرحت كل من OpenAI وأنثروبيك بترحيبها بقواعد بتلزم بالإبلاغ عن خروقات بالبيانات. النقاش إجا ضمن مراجعة أوسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وفي معه أسئلة مرتبطة بالسلامة وحقوق النشر وطريقة إدارة المخاطر لما تدخل الأنظمة الذكية على خدمات حساسة. وهون منرجع لموضوع القيادة التقنية، كل ما كبر المنتج وصار تأثيره أوسع، المطور أو المدير التقني لازم يفكر بالأمن والخصوصية والحوكمة من البداية، لأنه جودة الحل ما بتنقاس بس إذا اشتغل، وإنما كمان إذا كان آمن وقابل للمساءلة، وأيضا مناسب للبيئة يلي رح يتم استخدامه فيها. التطور التقني عم يوسع اليوم مسؤولية المطور. المهارة اليوم فيها تنفيذ، ولكن كمان فيها تقدير للمخاطر وحدود الاستخدام وأثر القرار على الناس. هدول الخبرين العالميين بحطونا أمام صورتين متوازيتين حقيقة. من جهة في أدوات ونماذج جديدة عم توسع قدرات المطور، ومن جهة في نقاش أكبر عن المسؤولية والبيانات والحوكمة. الشخص يلي بده يكبر مهنيا لازم يقدر يتحرك بين الجهتين، يستفيد من القوة الجديدة وبنفس الوقت يفهم المخاطرة يلي بتجي معه. وهي كانت جولتنا لأهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية لهذا الأسبوع. طبعا بعد جولتنا على أبرز الأخبار، رح نفتح اليوم ملف بهم أي شخص عم يبني مستقبله بالمجال التقني، لأن الدخول للبرمجة ممكن يكون واضح نسبيا كلغة أو أساسيات مشاريع فرص عمل، بس بعد هاي المرحلة بتكبر الأسئلة وبيصير المطلوب أكثر من معرفة تقنية جديدة. المطور بعد فترة بيلاقي حاله أمام أكثر من طريق، في طريق التعمق التقني، وفي طريق قيادة الفرق والوصول لدور CTO، وفي العمل الحر والتعامل المباشر مع الشركات، وأيضا في ناس بتقرر تبني منتج أو شركة ناشئة. وكل مسار من هدول بيطلب تغيير بطريقة التفكير، مو بس إضافة لمهارة السيرة الذاتية. ولكن المشكلة يعني اليوم أنه العناوين الكبيرة أحيانا بتخدعنا. كلمة CTO مثلا ما بتعني بالضرورة أنه الشخص هو أفضل مبرمج بالفريق فقط، والعمل الحر ما بيعني كمان حرية بدون التزام. والشركة الناشئة ما بتبدأ بمجرد تطبيق،

0: بكل مسار في مسؤوليات جديدة ومقاييس نجاح مختلفة، وأيضا في علاقات أوسع مع الناس والسوق. من جانب تاني كمان، الذكاء الاصطناعي دخل بقوة على بيئة التطوير والتعليم، وصار ممكن يساعد بالشرح والمراجعة وتوليد نماذج أولية وأفكار واختبارات. بس هون السؤال المهني صار، كيف منستفيد من السرعة بدون ما نخسر الفهم؟ وكيف منعرف شو لازم يضل بإيد المطور نفسه؟ لهيك رح نتعامل مع الحلقة كخريطة انتقال. بكل محور بدنا نعرف شو المهارة الجديدة المطلوبة، شو الخطأ الشائع، وشو المؤشر يلي بيساعد الشخص يعرف إذا هو فعلا جاهز للمرحلة التالية. الهدف ما هو وصف مناصب، الهدف هو فهم السلوك والقرارات يلي بتصنع هاي المناصب. طبعا أكيد يعني كل هاي المحاور رح نبحث فيها بحلقتنا اليوم تحت عنوان كيف تبني مستقبلك التقني من مطور إلى مدير تقني أو رائد أعمال. ورح نمرق على 5 محطات أساسية يلي هي الأساسيات والقيادة التقنية والعمل الحر وإطلاق المشروع وبالنهاية الذكاء الاصطناعي ودوره بتطوير المهارات. ولحتى نفهم هاي التفاصيل من زاوية عملية، بيسعدنا نستقبل معنا عبر الهاتف من الإمارات ضيف متخصص يحاورنا بالموضوع، المهندس منار حصرية، مدير التكنولوجيا التنفيذي CTO في شركة رؤى التقنية في الإمارات، صار معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك أستاذ منار.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير على الاستضافة.
0: يعطيك العافية، أهلا وسهلا. أستاذ منار، رح نبدأ معك من القاعدة اللي يعني بينبنى عليها كل مسار مهني بالمجال التقني من أساسيات النجاح بهذا المجال. المعروف اليوم عن رحلة المطور أن ما بتبدأ أستاذ منار بعدد الأدوات اللي بيعرفها، وإنما بقاعدة واضحة بتخليه يفهم المشكلة ويكتب حل قابل للتطوير. البداية هون بتحدد إذا التعلم راح يكون متماسك أو أنه مجرد تنقل ما بين تقنيات متفرقة. طبعا الأساس الجديد كمان بيخلي المطور يعني يقدر ينتقل بين لغات وأطر عمل من دون ما يبدأ من الصفر كل مرة، لأنه على اعتبار أنه المفاهيم الأساسية بتضل نقطة ارتكاز. وبالتالي أستاذ منار، يعني شو الأساسيات يلي لازم يتقنها المطور لحتى يبني مسار تقني ثابت؟
1: بهالحالة خليني أقسم الموضوع لقسمين. نعم. في شيء بيتغير مثل ما حكيت أنت كل سنتين ثلاثة، واللي هو الأدوات فعليا، لغات البرمجة أو الفريموركس الإطارات أو البلاتفورمز مثل المنصات اللي بنشتغل عليها. تمام. في شيء يضل معك طول العمر اللي هو فعليا طريقة التفكير الصحيح، طريقة حل المشاكل، طريقة التحليل والتصميم. نعم. مهارات فهم العلم اللي هو مبني عليه هذا الأداة. وبالتالي فعليا أنا يعني أول أنت مجرد ما صارت عندك هاي المهارات اللي هي تضمن أنك أنت تكون بدير تتعلم كيف الأدوات تشتغل، أي أداة جديدة أنت فعليا تتعرض لها رح تقدر تتقل لها. يعني خلال مسيرتي المهنية أنا شفت كثير ناس فعليا مروا بتغيير التقنيات. فعليا اللي كان فهمان الأساس تبعها كان يقدر ينتقل من تقنية جديدة يعني من تقنية للأخرى جديدة خلال أسابيع. واللي كان حافظ الأداة فعليا هو بس بيعرف هاي الأداة كيف تشتغل بمحاورها، تمام، كان يرجع يضطر يبلش من الصفر. فالأداة هي فعليا هي بتجيب لك الأول وظيفة، بس الأساس هو فعليا هو اللي بيعمل لك المسيرة.
0: ممتاز ممتاز.
1: الأساس الصحيح هو الصحيح.
0: ممتاز.
1: بيعمل لك مسيرة مهنية.
0: جميل. إذن الفهم جدا ضروري، ومثل ما تفضلت إذا كان الأساس قوي الأدوات ممكن تتغير بدون ما يعني يضيع المطور معها. والمشكلة يعني حقيقة تبدأ لما يصير اسم التقنية أهم من فهم الفكرة اللي وراها. اليوم أستاذ منار، إجمالا التعلم صحيح تماما، إجمالا التعلم يعني الذكي ما بيكون بملاحقة كل جديد، وإنما بمعرفة شو يعني شو يلي لازم يرتبط بالهدف وشو ممكن يعني نحن ننتظر عليه. لهالسبب بدنا نعرف يعني كيف نرتب موضوع التعلم. أستاذ منار، يعني كيف بيوازن اليوم المطور بين أساسيات البرمجة وتعلم الأدوات الجديدة بدون تشتت، بدون ما يتشتت؟
1: تمام. السر الأساسي هو أنك تتخصص بمشكلة معينة، تمام، وليس أداة محددة. مثلا أنا مشكلتي أنا أطور مثلا هي الواجهات مثلا كويب، تمام. فأنا فعليا تخصصي هو أني أنا أبني واجهات سريعة وسهلة الاستخدام بغض النظر عن الأداة بحد ذاتها. فأنا ممكن أتخصص بالرياكت لأنه أنا فعليا عم ببني هلأ خبراتي فيها تمام، بس أنا ما يكون تركيزي على الرياكت بحد ذاتها فقط وإنما يكون متشعب، يعني أنا أشوف كيف هي تكون عم تشتغل من ضمن داخلها يعني تمام. في نموذج بالشكل العام يعني هو اسمه حرف تي من مستوحى من حرف التي على اللغة الإنجليزية، اللي هو فعليا خط العمودي اللي موجود بحرف التي، هو العمق تعمق بمجال واحد، والخط الأفقي هو فعليا أنك تفهم عدة مجالات محيطة فيه تمام. لذلك لما تختار أنت المجال دور على التقاطع بين ثلاث أشياء، يعني نصيحة لأي شخص حابب يتخصص دور على التقاطع بين ثلاث أشياء تمام. الشيء اللي أنت بتحبه، الشيء اللي بتطلبه السوق، وشو المشكلة اللي أنت بالفعل تستمتع بحلها. أنا بالنسبة لي فعليا بلشت بالتطوير تمام وبعدين لقيت حالي أنا منجذب لسؤال كتير حلو، إنه كيف إنه الأنظمة بتضلها شغالة بشكل موثوق لما تكبر تمام، وكيف بتضلها فعليا مهما كبرت تضلها شغالة. وهذا الشيء سؤال وداني لقصص البنية التحتية والكلاود والسحاب، يعني البنية السحابية والكيوبرنيتس هي من أكثر تطبيقات دارتها. الأدوات فعليا كتير تتغير خلال، تغيرت كتير خلال السنتين، بس السؤال ضل نفسه أنا بالنسبة لي، هو كيف أنا أخلي السيستم تضل الأنظمة تضل شغالة بطريقة موثوقة لما تكبر.
0: جميل.
1: فأنت إذا تعلقت بالمشكلة كل أداة جديدة هي بتصير فرصة لك حتى تتطور، بس إذا تعلقت بالأداة كل أداة جديدة حتصير تهديد لك فعليا.
0: جميل جميل جدا.
1: لأنك تبعي حتكون صرت خارج النطاق تاع العمل.
0: جميل جدا. إذن الانطلاق من مسار ثابت والتخصص فيه، وأيضا يعني على التوازي الاطلاع على بقية التخصصات والتركيز على المشكلة وليس على الأداة، بهذه الطريقة بيكون حصل المستمع والمتابع على معيار ممكن يساعده يقرر شو بيتعلم هلأ وشو يأجل وليش. طيب أستاذ منار، بعد ما ثبتنا هي القاعدة خلينا نقول هلأ صار مهم نعرف إذا التطور المهني عم يظهر بالسلوك اليومي، يعني مو بس بعدد السنوات تمام. الجاهزية للمستوى التالي بتظهر اليوم بطريقة التفكير وتحمل المسؤولية وأيضا جودة القرار. فبرأيك شو هي العلامات يلي بتقول أنه المطور صار جاهز لمستوى مهني أعلى؟
1: تمام. خليني لك أن أول شيء فعليا يعني المطور الخبير بالأخير تمام فعليا هو بالنسبة لك سؤاله، هو السؤال اللي بيسأله كل يوم الصبح، أنا كيف فعليا ببني هالشيء بشكل صحيح تمام، ومسؤوليته هو يكون جودة الكود والكود تبعه والحل. بينما أنت فعليا قائد لما حتى يكون هو هذا الشخص قابل لأنه يتطور، فهو فعليا لازم يكون بلش يكون عنده أفكار اللي هي أنا كيف بخلي الفريق يبني هالشيء بشكل صحيح، كيف أنا ممكن أساعد غيري لحتى يتطور تمام، كيف ممكن أشارك الخبرة اللي عندي، كيف ممكن أعمل أعطاء للمهام اللي عندي أوزعها أساعد مثلا غيري تمام، أو مثلا ممكن أخلي غيري يساعدني أطرح معه نقاشات عشان أتطور هو يتطور. فهذا فعليا الشيء اللي هو فعليا لازم يكون هاي المهارات موجودة. فهو مطلوب منه للشخص يكون هو المطور حتى يتطور بمجال ما يصير قائد تقني أو حتى مدير تكنولوجيا تنفيذي، هو يتغير الهدف تبعه يشوف المهارات المطلوبة منه حتى يتغير الهدف. فأنت فعليا بالنسبة لك المطور مثل ما قلنا هو فعليا بيسأل أنا كيف ببني هذا الشيء صح تمام. الفريق القائد التقني هو بيسأل كيف أنا الفريق كله بدأ يبني هذا، كيف الفريق كاملا يبني هذا الشيء صح بشكل صحيح.
0: جميل.
1: وأما CTO بحد ذاته تمام، فهو سؤاله هو بالنسبة له هل أنا لازم أبني هالشيء أصلا، شو فعليا موضوع شو أثره على الشركة، فعليا هل أنا بتوافق مع استراتيجية الشركة أم لا.
0: جميل.
1: بتغير كل واحد بكل طبقة، هو بتغير شو طريقة التفكير تبعه.
0: نعم. إذن آلية التفكير بشكل بالتطوير والعمل بروح الفريق بتساعد المطور أنه أو بتعطي علامات للمطور ليكون جاهز لمستوى أعلى بدل ما من انتظار ترقية اسمية فقط. كلام سليم أستاذ منار. لما يصير يعني المطور قادر اليوم يفكر بأثر قراره على الفريق والمنتج بنفس الوقت، بيكون فعلا بلش أنه يطلع من حدود التنفيذ الفردي. ومن هون يعني ضروري ننتقل للمحور الثاني معك أستاذ منار، اللي هو كيف نحن يعني كيف بتطور نفسك لحتى تصل لدور قيادي CTO أو بمعنى مدير التكنولوجيا التنفيذي. معلوم اليوم أنه الوصول لدور قيادي تقني أستاذ منار ما بيصير بقفزة واحدة، يعني هذا مسألة مفروغ منها. التحول الحقيقي بيبدأ فعليا لما المطور يصير مسؤول عن قرارات بتأثر على أشخاص، على منتج، وقت وميزانية، مثل ما يعني أشرت حضرتك من شوي. وأيضا يعني هي العملية مو بس مسؤولية عن مهمة برمجية محددة بين إيديه، فالقائد الناجح كمان لازم يعرف إمتى يدخل بالتفصيل وإمتى يترك المجال للفريق، وكيف يحول الخلاف التقني لقرار واضح قابل للتنفيذ. وبالتالي كيف برأيك أستاذ منار بينتقل اليوم المطور من تنفيذ المهام لاتخاذ قرارات تقنية على مستوى الفريق؟
1: تمام. هذا الشيء طبعا بتطلب منه هو أكيد قبل ما يصير بهذا المنصب هو رح يقدر يتطور بيوصل هالمكان، فنازم هو فعليا يطور المهارات اللي هي عنده بالأساس، اللي هي علاقة مثلا بتصميم الأنظمة أو التفكير بالصورة الكاملة. يعني مثلا لو أنا مطور كبير مثلا بالباك إند أو هي شو التطبيقات مثلا بالباك إند، فأنا فعليا مفترض مني أبلش أبني فعليا خبرة معرفية وليس خبرة يدوية، يعني أنا شغال بإيدي، لا أنا لازم أعرف مثلا كيف بيشتغل الواجهات، كيف تشتغل تطبيقات الموبايل، كيف بتنبنى بالشكل العام كنظرة هاي ليفل، كنظرة فوقية، تمام؟ من دون ما أدخل بالتفاصيل. بهالحالة أنا فعليا لما يبلش هذا بلش ابني هاي المهارات، فبتكون أنا صرت أدران أفكر بالصورة الشمولية لأي شيء أنا عندي إياه. بالإضافة لهيك كمان أني أنا أكون قادر أدير الأولويات تبعي، وإني قادر أقول لا. هاي من الشغلات اللي كتير مهمة فعليا، أنه أنا قادر أقول لا بطريقة مقنعة. بالإضافة لهيك لازم يبلش يبني يفكر بموضوع أنا كيف أوجه غيري لطوره.
0: جميل جداً.

0: في
1: على ما يصار القطاع.
0: تمام. لا بأس، في تقطع بسيط بالاتصال. سامعني استاذ منار؟
1: اهلا، عم اسمعك. نعم
0: سامعني. نعم سامعك انا، تفضل.
1: فأنا كنت عم أقول لازم فعليا كمان أيضا يبني، يعني لازم يكون عنده قابلية يدير أولويات ويقدر يقول لا بطريقة مقنعة.
0: نعم.
1: تمام. أي كمان أحد المهارات اللي هي مهملة، يعني بالأخير ممكن ما أكون شاطر وكذا وإلى ما هناك، بس ما بعرف أدير أولويات، أو مثلا أي حد بيجي اللي بتعسى وهي الشغلة فأنا أوكي بترك كل شيء بين يدي وبروح أشتغلها. فهذا كمان من المهارات الضرورية.
0: نعم.
1: تمام. بالإضافة لهيك فعليا لازم يبلش يفكر كأنا قيم الأشخاص، بس طبعا مو تقييم بشكل أنه أنا بالله سيئ، بس أنا أحاول أساعد الأشخاص اللي والله أنت هون في عندك هاي النقطة مثلا ممكن تحسنها. تمام. بهالطريقة كمان لأنه فعليا لما يصير هو بدور القائد التقني، تمام، هو رح يكون نجاحه هو بنجاح الفريق اللي معه. تمام. وقديش الفريق تبعه عم يتطور.
0: نعم. تمام. جميل.
1: فهي هاي النصيحة، يعني هي النصيحة العملية فعليا يعني هو بيعرف حال لأنه صار مستعد لهذا المنصب، إذا صارت الناس تجي تسأله عن إيه تسأله قبل ما هو يكون، قبل ما يعطوه اللقب. يعني باللحظة اللي هو هذا الشخص بيصير هو مرجعية، تمام، وبيسألوه بكل هدول الأساس، فهو فعليا هذا الشخص صار عليه مثل إنه إضاءة إنه هذا الشخص جاهز لحتى يتطور يصير بهذا المنصب اللي هو مثلا تقني، قيادي تقني.
0: جميل. إذا يعني أنا بفهم من حضرتك إنه القيادة التقنية اليوم بتعني جودة القرار أو إلى جانب تمكين الفريق أكثر مما هي كتابة يعني أكبر كمية من الكود. معايير النجاح بتتغير هون بهي الحالة، مثل ما تفضلت يعني القائد التقني ما عاد ينقاس اليوم فقط بكمان سرعة حل المشكلة، وإنما بقدرته أنه يخلي الفريق كله يشتغل بوضوح ويختار حلول تناسب المنتج والوقت. القرار الجيد اليوم ما هو دائما هو الحل الأكثر تعقيد أو الأجمل هندسيا، ممكن يعني ببعض الأحيان يكون هو الحل الأبسط يلي بيخدم المرحلة الحالية بدون ما يخلق أي عبء كبير على الفريق للمستقبل. طيب أستاذ منار، يعني شو المهارات غير البرمجية يلي بتفرق فعلا بطريق الوصول لمنصب CTO؟ خلينا نقول
1: هي فعليا يعني المهارات اللي هي غير برمجية واللي هي مثل ما تسمى soft skills، تمام، اللي هي فعليا قابلية حل النزاعات بين الفريق، تمام، وبين الأشخاص. هذه من أهم المهارات تاع القائد التقني. كمان بالإضافة لهيك قدرته على توجيه الآخرين، أي مهارات جيدة جدا لازم تكون عند الشخص عشان هو يقدر يخلي الفريق طبعا كان ينجح بشكل أكبر ويبرز ويطوره على أخطائه، تمام، من غير ما انه يكون فعليا في حياء، يعني انه انا والله بتحكي له انه والله في ليك انت عندك هاي المشكله، فلازم دائما اكون صريح بالطريقه ما اجرح الشخص
0: بهذا. صحيح.
1: المهارات اللي لازم تكون باسلوب، يعني هي ليس الهدف التجريح وانما الهدف هو التطوير.
0: تمام. اذا
1: هذا احد المهارات كمان.
0: نعم. يعني فاذا طريق السي تي او عم يمرق ب او ممكن يمرق بمهارات بشريه واداريه قابل للتعلم مثل ما تفضلت، ومهارات التفاوض والإقناع وحل المشكلات بأسلوب مناسب. طيب اليوم مع اتساع
1: هو كسيتي او كمان يعني كسيتي او كمان اسمحني اعطيك كمان هو لازم كمان كشخص يكون عنده مهارات اللي هي وضع الاستراتيجية تبع الشركات.
0: طبعا طبعا.
1: يعني هو فعليا يخطط لهي الشركة والرؤية تبع الشركة، بطل يفكر على مستوى انه انا يلا انا انه نحن شاطرين نقدر ننفذ اي شيء.
0: تماما تماما.
1: بس يشوف هل انا هذا الشيء بتوافق مع الاستراتيجية تبعي ولا لا. هذا يعني كان احد اكثر الشغلات يعني خلال انتقالي
0: تماما
1: لمنصب السي تي او هو هي اكثر شغله انا فرقت معي.
0: تماما جايين عليها هي النقطه جايين عليها. اليوم استاذ منار مع اتساع المسؤوليه القائد التقني بيصير حلقه وصل بين التقنيه والاعمال، تمام، فاي قرار هندسي اليوم في له كلفه ووقت ومخاطر واثر كمان على العميل، ولهيك الصوره لازم تكون اوسع من الكود. لأي مدى اليوم بيحتاج السي تي او استاذ منار يفهم الأعمال والميزانية مثل فهمه للتقنية أو للتقنية؟
1: صراحة هذا الشيء كتير أساسي بدور السي تي او، عشان هو فعليا أول شيء الأشخاص اللي بتعامل معهم مش شرط يكونوا من التقنيين نهائيا، تمام، فهو أول أحد أهم المهارات اللي هي فعليا كنت عم أحاول أركز عليها بأول فترة هي أنك كيف تشرح التقنية لغير التقنيين.

0: هي أحد المهارات الأساسية.
1: نعم.
0: لأنك أنت فعليا آخر شيء تجتمع مع مجلس إدارة، هذا مجلس إدارة ممكن يكون فيه أشخاص من المالية أو ممكن يكون أشخاص مثلا بالمخاطر أو إلى ما هنالك، إنهم فعليا لا يفقهون التقنية بما يكفي.
1: قسم مختلف
0: ممكن
1: صحيح.
0: يكون عندهم خبرة أساسية بس بيكونوا هنا فهمانين شيء معين، فأنت فعليا هدفك أنك تشرح التقنية اللي هي فعليا تقول له والله سيرفرات ومدري شو وإلى ما هنالك وبرامج وداتابيز وهيك بطريقة تكون بسيطة مبسطة لهم. تمام، تعطيهم النتيجة اللي هن بتهمهم. يعني انه انا فعليا هنا مثلا شو تأثير مثلا اني اجيب كيوبرنيتس، والله نحن بدل ما نقول انه عملنا ديبلاي لكيوبرنيتس وشبنا هي بتعمل مدري شو سكتشولينج وبتعمل مدري شو، نحن بقول لهم فعليا نحن حققنا لكم الهدف اللي هو فعليا مهما يكون عندي قابلية للتوسع بشكل تلقائي، مهما كان عندي الضغط انا اكون قادر اتقيف معه.
1: نعم.
0: تمام، لو صار عندي وعد خدمات ممكن اطلع حالة ترجع تعالج حالها بشكل يدوي.
1: نعم.
0: بشكل اوتوماتيكي عفوا.
1: نعم،
0: فهي الشغلة الأساسية صراحة كسي تي او. يعني
1: إذا يعني فهم الأعمال بيخلي القرار التقني يكون أقرب للواقع أكيد وأقوى داخل الشركة. ضروري يعني ضرورة فهم التقنية والأعمال مع بعض بيفيد حتى خارج الوظيفة التقليدية. يعني اليوم خصوصا لما المطور يبيع خبرته مباشرة للسوق. فلهيك نحن رح ننتقل للمحور الثالث يلي هو العمل الحر باحتراف والتعامل مع الشركات. اليوم العمل الحر مثل ما بتعرف أستاذ منار هو مو مجرد يعني تنفيذ مهمة معينة مقابل مبلغ. المستقل المحترف لازم يحول خبرته أكيد لخدمة مفهومة ويحدد شو هو نطاقه ونتيجته ويعرف كيف يبني ثقة مع شركة يمكن ما بتعرف تفاصيل التنفيذ التقنية مثل ما يعني سبق وتفضلت حضرتك. فالمطور المستقل اليوم كمان مسؤول عن اكتشاف الغموض بوقت مبكر، لأنه أي نقطة غير واضحة بأول مشروع ممكن تتحول لاحقا لخلاف على الوقت أو السعر أو حتى ممكن جودة التسليم. فاليوم كيف بيحول المستقل مهارته التقنية لخدمة واضحة بتشتريها الشركات بكل ثقة؟
0: تمام، أهم شيء هو فعليا يعني يفهموا تقني إنه العميل ما بده كود ولا بده برنامج ولا بيهمه شو اللي عم يصير جوا، يعني ما بده شو عم يصير جوات الكود، هو بده نتيجة.
1: جميل جدا.
0: يكون عم يحسن مبيعاته عن طريق مثلا مثل الإي كوميرس مثلا، يكون بده فعليا يحسن مبيعاته، أو مثلا يكون عنده مثلا شيء مثلا مهام تاخذ وقت طويل لتنفذ، فهو بده يكون وفر التكلفة تبعه، أو يمكن تكون فعليا حسابات معقدة فهي بدها تقلل المخاطر تبعه، فهو الكود بالنسبة له مجرد وسيلة. فهو أهم شيء نحن بنتقني شخص تقني بأول اجتماع مع العميل يكون عنده أسئلة. تمام، مش عرض سعر، مش يكون هدفه أنه والله عندي ساوي لك هذا البرنامج عشان أنت التاليين تشتغلوا، لا. أنا لازم أسأله فعليا شو المشكلة اللي عنده. تمام، قديش أنت اليوم عم تكلفك المشكلة، شو أنت عارف أنها هي فعليا حلت. هاي الأسئلة فعليا تخليك أنك تصير أنت شريك معه بالمشكلة وليس أنك شخص جاي ينظر عليه.
1: نعم.
0: وبعدين كمان لازم يحاول يكون مثل ما حكينا بموضوع CTO، هو فعليا انك تكون تحكي شيء يفهمه العميل. يعني بالاخير العميل بعيد جدا جدا عن اي شيء تقني. يعني اذا كنت انت بشركه كبيره تمام انتربرايز مثلا، ممكن يكونوا كلنا سمعانين بالتكنولوجيا بس ممكن انت فعليا وفهمانين المصطلحات الاساسيه تبعها. بس انت فعليا لما تروح لعند عميل هو ابسط من هيك، فهو ما حيكون عنده هاي الخبره التقنيه. فلذلك انت فعليا نهائيا لازم تبتعد عن اي شيء بيقول له مواضيع تقنية، لازم تخليه شيء هو قادر على أن يفهمه. تمام، وبالإضافة لهيك لازم دائما أسمع أنا العميل شو بده وليس أنا شو بدي. تمام، فأنا فعليا بالاستشارات كثير بتصير معي فعليا أنه العميل بيجي بيطلب مني شيء تقني بشكل عام ومقتنع فيه. تمام، بس بعدين فعليا لما أنا بلش أناقشه فيه فعليا بكتشف أنه لا، المشكلة الحقيقية هي بمكان تاني، مش هذا المكان اللي هو فعليا، مو هاي هي المشكلة الحقيقية تبعه.
1: تمام،
0: انت فعليا العميل بينبسط رح يشوفك انك انت شريك، وفعليا حتى لو عنده مشاريع قادمه بصير بيرجع عليك. تمام، فعليا الشخص اللي بيبيع ساعات بالحياه، تمام، التقني اللي بيبيع ساعاته بيتنافس على السعر، بس اللي بيبيع حلول حقيقيه تمام هو بيتنافس على الثقه تبع العميل.
1: جملة جوهرية،
0: دائما يكون هدفنا يكون دائما تنافس على الثقه وليس التنافس على السعر.
1: نعم نعم جملة جوهرية صراحة، يعني مثل ما تفضلت فعلا الشركة غالبا بدها تعرف شو النتيجة اللي رح تحصل عليها وإمتى وبأي مستوى من المخاطر، هذا دائما أهم شيء بيشغل الشركات. وهون الاحتراف بيبدأ يعني قبل كتابة أول سطر كود. الموضوع كل ما كان العرض واضح بالنطاق والمخرجات والافتراضات أكيد بيصير أسهل على الطرفين أنه يعرفوا شو الشيء المتوقع، وبيصير كمان تقييم النجاح أقل يعني اعتماد على الانطباعات أو حتى على التوقعات. فكلام مفيد جدا أستاذ منار. طيب خلينا نقول نحن بعد الاتفاق على الخدمة بين الطرفين بتظهر عنا هون مرحلة حساسة يلي هي مرحلة التسعير والعقد والتغييرات. الاحتراف هون يعني قواعد واضحة أستاذ منار أكيد، يعني مشان تحمي الطرفين وتقلل الخلاف قبل ما يصير يعني أي مشكلة شخصية لا سمح الله. فكيف اليوم بيتعامل المستقل مع التسعير والعقود والتغييرات بدون خسارة العلاقة؟
0: تمام. هلا بشكل عام يعني هي معظم الخلافات مع العملاء ما بتكون تقنية أبدا، يعني هي بتكون شيء بسبب شيء ما انكتب بشكل واضح وصريح أو اتفق عليه تم توثيقه يعني بشكل واضح وصريح بيني وبين العميل. تمام. فأول شيء فعليا النطاق، أول شيء لازم فعليا ينكتب هو النطاق. تمام. ما بصير يكون النطاق هو شغلة عمومية، أنا فعليا والله بدي أساوي 1-2-3 والله بدي أساوي نظام إدارة مشتريات. طيب أوكي، هذا فعليا شيء كتير عام عمومي. تمام. فعليا في جواته كتير ممكن يكون تتبحر من انه يكون نظام مشتريات بسيط وبين ما يصير برنامج مناقصات نظام للمناقصات والى ما هنالك. فاهم شيء فعليا انا باول شيء انه اكتب النطاق واكتب شو اللي جوات المشروع، والاهم هو فعليا انه اكتب شو اللي برات المشروع. عشان انا فعليا ما اجي فعليا بيوم من الايام يجي ويقول لي لا انه انا قلت لك انا هيك كان مفكر بدي وانا هذا الشيء بدي اياه. فهذول يكونوا اتفاقيات موجوده من اول يوم، حتى لو كان انا بثق بهذا الشخص، حتى لو انا بعرفه. تمام. بالأخير مش هو عشان أنا فعليا أنه أنا بدي أحرجه أو بدي نحرج، ما لازم نحرج لأنه هذا حق مشترك. تمام. في كتير عم تستحي أنه تسأل أو تكتب شو اللي موجود داخل أو كذا بلك أنه في ثقة بيناتنا، فنمشي حال هذا الموضوع. ثاني شيء فعليا أنا أنت لازم اتفق معه أنه أنت ما تخلص شغلي، يعني أنه أنت حتعتبر لي أنا الشغل خالص
1: جدول زمني.
0: ما كان في عندي جدول زمني. تمام. اما جدول زمني او مجموعه ميزات بتقول انه انا هذا الشيء خالص وصار هذا مشروع جاهز للانجاز، ولا انا فعليا لحضل عم بشتغل له ميزات كل ما هو يجي على باله بيجي بيقول لي والله لا ليك هون سوي لنا هذا الشغله الصغيره، هي بشغله صغيره بتاخذ نقطه صغيره فسوي لنا اياها. فاذا ما كان انا في عندي جو انه فعل وانت الشغل خلص واتفقنا على هذا الشيء مشروع حياته ما بيخلص.
1: طيب.
0: تمام.
1: تمام.
0: ثالث شيء كمان لازم يكون هو فعليا كمان التعديلات اللي موجودة لازم اتفق معه من الأساس على كم جملة تعديلات، أو إذا كان في مشاكل لازم اتفق معه على أنه أنا لازم يكون في عندي معك سبورت مثلا لفترة معينة على تصليح الأخطاء، وبعدين أنا بعدين فعليا بعد المرحلة بتصير بروح.
1: نعم.
0: يعني بتصير بدور تجديد العقد.
1: نعم. طيب
0: بالإضافة لهيك الموضوع المادي يعني. نعم.
1: تمام 100%. طيب بالوقت المتبقي أستاذ بنار بدي روح لمحور يعني لمحة عن الذكاء الاصطناعي ودوره بتطوير المهارات. إذا ممكن بدقيقة تعطينا فكرة كيف ممكن يستخدم المطور الذكاء الاصطناعي لتسريع التعلم بدون يعني ما يضعف أساسياته.
0: فعليا الذكاء الصناعي اليوم هو حديث الفترة الأونة الأخيرة الفترة الأخيرة. تمام. هو فعليا الذكاء الصناعي حد ذاته هو مضاعف. تمام. فهو إذا عندك فهم فهو مضاعف، إذا أنت فعليا ما عندك خبرة بهذا الموضوع فهو يضاعف أخطائك بسرعة.
1: نعم.
0: الاستخدام اللي أفيد أكثر شيء للذكاء الصناعي هو فعليا أنك ممكن مثلا تروح تستعمله كتعلم، وممكن تطلب منه يشرح لك مفهوم معين وبعدين يرجع يخبرك فيه. ممكن تطلب منه يراجع على الكود تبعك، شوف الكود تبعك فيه صغيرات ما فيه صغيرات. تمام. ممكن يكتب لك اختبارات توثيق، وممكن فعليا لو انت تخدمه حتى بشيء اللي هو فعليا مثل اللي هو بسموه المساعد الذكي بالكتابة الكود.
1: نعم.
0: تمام. خليه هو يكتب عنك طالما، بس بشرط قاعدة دائما ما تنكسر، انه انت ما تقبل انه يكون في كود عندك يا ما بتقدر تشرحه بشكل سطر سطر سطر، لأنه المسؤول عن الإنتاج هو أنت آخر شيء، أنت المسؤول عن النظام وليس الأداة. تمام. فهي الفكرة الرئيسية يعني بالذكاء الصناعي ممكن شو ممكن يساعدنا يعني.
1: تمام. اجمالا يعني ادوات الاي اي ممكن مثل ما تفضلت يعني تختصر وقت كبير، بس كمان المطور لازم يعرف يعني يتابع ويراجع النتائج السرعة نفسها اليوم ممكن تتحول لمشكلة يعني بحالة من الحالات. كمان في فرق بين استخدام الأداة لحتى الواحد يتعلم وبين استخدامها لحتى يتجنب مسألة التعلم. طيب نحن يعني إجمالا المسار التقني ما له محطة واحدة، المطور ممكن يبدأ بالكود وبعدين يكبر دوره باتجاه قيادة فريق أو التعامل مباشرة مع السوق أو بناء مشروعه، والثابت بكل المراحل هو القدرة على التعلم وفهم المشكلة وتحمل مسؤولية القرار. وبالنهاية أكيد الأدوات بتتغير والمناصب بتتغير، ولكن القيمة الحقيقية بتبقى بقدرتك على ربط التقنية بحاجة الناس والأعمال إذا حافظت على أساس قوي وطورت تواصلك ووعيك بالسوق. الذكاء الاصطناعي بيصير رافعة لمسارك وليس بديل عنه. المهندس منار حصرية، مدير التكنولوجيا التنفيذي CTO بشركة رؤى التقنية في الإمارات، كنت معنا عبر الهاتف من الإمارات. أيضا بدنا نتشكرك كتير على كل المعلومات والتفاصيل القيمة اللي شاركتنا إياها اليوم حول بناء المسار المهني التقني. الله يسعدك يا رب. أكيد حلقة اليوم قربتنا من فكرة مهمة، المستقبل التقني ما بينبنى بقرار واحد ولا بمسمى وظيفي واحد. المسار بيتغير لما المطور ينتقل من تعلم الأساسيات لتنفيذ مسؤول، وبعدها لقرارات أوسع بتشمل فريق وعميل ومنتج وسوق. والأهم أنه كل انتقال بده استعداد مختلف. المطور الممتاز مانو تلقائيا قائد ممتاز، والمستقل الممتاز مو تلقائيا مؤسس ناجح. كل خطوة بتحتاج تعلم جديد وتجربة جديدة، وفيها أخطاء لازم الشخص يكون مستعد يراجعها بدل ما يعتبر خبرته السابقة كافية لكل دور. لكل متابع عم يسمعنا، مو مطلوب تختار كل المسارات مرة واحدة، اختار الخطوة الأقرب لمرحلتك، حدد المهارة الناقصة وابني تجربة عملية صغيرة تثبت تقدمك. المسار الطويل بيتكون من قرارات واضحة ومتتابعة، مو من قفزة واحدة كبيرة. متابعينا، لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من عالم رقمي. نلتقي معكم الأسبوع القادم بنفس الموعد بإذن الله مع موضوع جديد من عالم رقمي. وتحيات فريق عمل برنامج اليوم، كنا معكم بالإعداد دعاء قنطار، وفي التقديم علاء فوزي، وتحية للأستاذ وليد يونس في غيابه، وفي الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. دمتم بخير وهنا، تحية محبة وإلى اللقاء.

سوريا عن قرب. نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات. كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 المساء.

وعز الشرق أوله دمشق. من فكرة بسيطة بتتحدى الظروف، وإيد بتبتكر لتبني الغد، بيولد الرزق يلي بيغير واقعنا.

0: طبعاً بتطلع من وقت وصبر وتفاصيل صغيرة، والأهم من حب وشغف صاحبها للشغلة يلي عم يعملها. يمكن لهذا السبب كل مشروع يدوي بيحمل جزء من صاحبه، من ذوقه، من قصته، وحتى من اللحظات يلي عاشها وهو عم يصنع كل قطعة بإيده. واليوم رح نتعرف على مشروع بلش من شغف وحب للتفاصيل وتحول مع الوقت لشي حقيقي بيحمل اسم وهوية خاصة. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مشروعي، وضيفتنا اليوم إقبال الناظر، صاحبة مشروع إيكا للمكرمية، لنعرف منها كيف بلشت الحكاية وكيف تحول هالشغف بالحرفة لمشروع عم يكبر خطوة بخطوة. أهلا وسهلا فيكي بإذاعة دمشق.
1: أهلا فيك يا سرغب. إقبال الناظر، مشروعي إيكا للمكرمية.
0: بداية هيك إذا بدنا نعرف أكثر عن مشروعك، يمكن كلمة المكرمية أو فن المكرمية، يعني حتى أنا لما عرفت إنه هيك اسم المشروع شوي استغربت، ما له كتير شائع، فعرفينا أكثر على مشروعك، شو المنتجات اللي بتقدميها؟
1: هلا أغلب الناس مثلك بيستغربوا لما بيسمعوا شيء مكرمية، إنه مكرمية أنا سمعت صح؟
0: صحيح.
1: أي سمعت صح، هو اسمه فن العقد. هو بيعتمد على خيوط وعقد بالأصابع فقط لا غير. وبلش من أول إنسان اخترع شبكة للصيد من 8300 عام، هو غير موثق يعني، بس الحاجة اضطرته أنه يخترع شيء. وأنا من هون أخذت مشروعي، أنه أنا حاجتي لمورد اضطرتني أني أبحث على عمل ما يكون له منافسة كتير بالسوق، وبنفس الوقت بيحمل الطابع الشخصي مثل ما فضلتي وحكيتي،
0: فيه ذوقك، فيه هيك
1: تماما
0: فن تبعك. طيب تحكي لنا أكتر شلون بيتم شغل، يمكن نحن منعرف أنه الشغل بالكروشاء أو بالصوف فيه سنارة فيه صوف.
1: صحيح.
0: فيه هيك بالمكرمية شو الأدوات اللي بتلزم؟
1: المكرمية مختلفة تماما، لا سنارة ولا أي أداة تانية، هي أصبعتك والخيط.
0: حلو، يعني مواد موجودة عند الكل.
1: موجودة عند الكل، وفيك تبدأ فيها يعني من رأس مال كتير بسيط. وهي بسيطة، بس لما أنت بتخترعي بتأبدعي بتحطي حبك بالقطعة بيطلع معك رسمات وقطع ما بتشبه بعضها وما في منها بالسوق، لأنه هي حاملة فكرك إلك لحالك.
0: حلو، طب شو المنتجات يلي فين يعني اللي بتقدميها بفن المكرمية؟
1: كتير، عندك منتجات بتخص الأثاث تبع المنزل، ستائر، كراسي، طبعا كله مع الخشب أو مع الحديد، يعني بيتداخل مع أي مادة أنت بدك إياها. ممكن تحطي وراها البلور، يعني تصير مثل الشباك نفسه بس تعملي مكرمية وراء البلور، يعني قطع أساسية بالبيت.
0: حلو.
1: وفيك بنفس الوقت تعمليها حقائب للنساء، جزدين، حقائب للأطفال يروحوا فيها على المدرسة، فيكي تعمليها أكسسوريز.
0: حلو،
1: حسب يعني أنت شو بتغيري الخيط.
0: حلو، يعني هي في كمان أنواع للخيوط هون.
1: تماما،
0: بس نحن بالأخير عم نشتغل بفن
1: العقد وأصابيعك والخيط.
0: كتير حلو. طب خبرينا أكتر إقبال، كيف بلشت الفكرة؟ كيف قلتي أنه خلص أنا عن جد صار لازم أفتح هالمشروع؟ وكيف عرفتي أنه المكرمية هو المشروع اللي بدك تبلشي فيه؟
1: أول ما بلشت هو تعرضت لموقف أنه تسكر المركز اللي أنا بشتغل فيه، وصرت قدام صدمة أنه أنا ما عندي مورد مادي وبعازة المادة، وبنفس الوقت في كتير مهم بالسوق شائعة، فما صحيح. فيني أبدأ بأي شيء. عملت دراسة للمشروع، رجعت شوي للطفولة أنه أنا شو بعرف أعمل، متعلمتها من سن 10 سنين من أختي. رجعت أنه كنت بعملها هدايا، ليش ما أنا صير صنعها والعالم تصير تشتريها مني هدايا.
0: حلو،
1: ومن هاللحظة بلش المشروع.
0: يعني قدرتي تستثمري بشي كان عندك ياه، هيك تعلمتيه على صغر.
1: تمام،
0: وقلتي خلاص نعمله مشروع. كان صعب القرار أنه تبلشي بهذا المشروع؟
1: ايه كتير، لأنه شي ما أنه شائع وما أنه مطروق، ومثل ما قلتي ببداية الحديث أنه شو مكرمية، يعني مين بده يعرفها؟

0: الكل أخذ عنا فكرة قطعة تزريعة بتتعلق بقلبها منه وخلص إنه هي المكرمية.
1: مو متخيلين إنه في منتجات كتير.
0: تماماً. فهن عم يتعودوا عليها شوي شوي لا وصارت مؤثرة بالمنازل.
1: كيف هيك كان شعورك أو بتتذكري أول قطعة بعتيها لمين بعتيها؟ كنت تعملي هدايا صار المشروع لبيع.
0: صحيح.
1: لمين بعتي أول قطعة إذا بتتذكري؟
0: عندي رفيقة دكتورة هي اشترت أول قطعة مني هن 3 ورقات جداريات. حلو. للديكور. فكان يعني فرحة ما بتوصف إنه عن جد أثرت فيها وعجبتها.
1: إنه هتاخدون هالقطعة حتصير ببيتها. يعني كيف ما فتلت هي عم
0: هي أخدتها هدية.
1: حلو.
0: يعني لسه إنه ما حطتها ببيتها إنه أخدتها لناس مشان يعني تشوف حالة فيهم.
1: ما أحلاها. يعني كمان هون حلو دعم الأصدقاء أو دعم العائلة. هلأ
0: أكيد
1: بدنا نحكي بعد شوي بهاي الحلقة من برنامج مشروعي عن في عائلات بتدعم في رفقات بتدعم في عائلات لا. فحنحكي بعد شوي عن دور دعم المحيط لمشروعك. نحكي هلأ قبل ما ننتقل لمحور دعم العائلة. حضرتك بلشتي تقريبا من 2 سنين بالمشروع. طبعا. من أول طلب لليوم قديش بتحسي تغير أسلوبك تغير شغلك قديش عم تتطوري فعليا؟
0: كتير. يعني أول ما بلشت بجدارية وما كنت واثقة كتير من أني بقدر كمل ستارة كاملة على بعضها. بس جربت لما مع أول طلبية إجتني لستارة لبيت طلعت حلوة. بعد منها صرت لأ أنه أنا ما بدي قلد صورة جايبين لي إياها من عالنت. أنا بدي أعمل شيء من أوله لآخره من شغلي أنا من أفكاري. عجبهم أكتر انه شيء ما له موجود. يعني عملوا سيرتش على جوجل على بنترست انه لا ما يلاقوه انه هي عن جد كامله من تصميمها واخراجها.
1: يعني هون انا كان في بسؤال بدي اسالك يا انه بتحسي صار في لاقبال اللمسات تبعها يعني العالم لما يشوفوا هالقطعه يقولوا ايه على الاغلب هي من مشروع ايكا للمكتب.
0: الحمد لله هلا وصلت لها.
1: حلو. بس قد ايه اخذ هالموضوع تعب
0: هذا للسنتين؟ يعني قطعه كتير تجارب كتير أوقات على ذوق الناس. يعني بيفرضوا عليك إنه لا أنا بدي هيك فأنت بتشتغلي القطعة مانك كتير مقتنعة فيها. بحاول أقنعهم بشوية تعديلات لتصير على كيفي بيضلوا مصرين بعملها بتطلع حلوة على ذوقهم. بس لما بيترك لي الزبون إنه حرية الاختيار إنه أنت عملي على ذوقك وقتها بيشوفوا الفرق إنه هي القطعة ما ورجيتيني إياها لا أنتوا ما طلبتوها.
1: صحيح. هون كمان مشكلة بالأمور اللي فيها فن يدوي أنه دائما بتحبي مو لأنه ذوقك بس لأنه أنت بتكوني مقتنعة بذوقك أكثر أو متخيلة كيف رح تطلع. صح. القطعة قديش الزباين عم يقتنعوا برأيك ولا بتحسي بيتمسكوا أكثر برأيهم وبذوقهم؟
0: هلأ 80% بيقتنعوا
1: لأنه شايفين في فن ما شاء الله
0: إنه خلص شافوا على الصفحة شافوا الشغل شافوا القطع قدام ميزة كل واحدة ما بتشبه الثانية.
1: حلو.
0: ما فيني أعمل قطعتين مثل بعض
1: ما عاد فيه
0: يعني قد ما حاولت ما فيني. هي بإحساس وهي بإحساس تاني مختلف.
1: هون بيخطر لي سؤال كمان إنه قديش بالمشاريع اللي فيها فن عموما واللي فيها مهارة يدوية خصوصا قديش بتأثر المزاج والحالة النفسية اللي عم تمر فيها على القطعة؟ تحسي إنه بتتأثر؟
0: بتأثر كتير. هلا وقت بكون معصبة العقد بتطلع مشدودة أكتر وستريس أكتر.
1: يعني حتى العقد بتتأثر.
0: أي.
1: أوكي. بس يمكن للزبون ما بيبين هذا الشيء.
0: بيبين عليه إنه القطعة طلعت هيك جامدة واقفة. في ناس بتحب هيك يعني مثل الشناتي انه لازم تكون مرصوصة وما فيها فراغات فوقتها بشتغلها اكتر انه بيجي على بالي اشتغل شنتاي اكتر من اني اشتغل برداي.
1: حلو. مشان تفرغي هالمشاعر بهالعقد اللي هي بدها شد اكتر. كيف ممكن هيك تمنعي تأثير الحالة النفسية او المزاج على الشغل تبعك ولا هو الموضوع صعب عن جد؟
0: هلأ ما انه صعب لانه انت مع اول عقدتين بتبلشي تفصلي عن الواقع تبعك وبتمشي مع رتم العقد والقطعة اللي بدها تطلع من تحت ايديك.
1: حلو.
0: يعني بتستني لآخر لحظة انه انا بعد تعبي شو بده يطلع فبصير عندك شغف اكبر انه لا يلا هالعقدتين بخلص وبشوفها وبفرح فيها. بس تلاقيها قطعة جاهزة نسيتي كل شيء انت كنتي فيه.
1: قديش تقريبا بياخد شغل هذا الفن؟ يعني كم ساعة؟ ما بعرف اذا هو يقاس بالساعات.
0: هلأ حسب القطعة لما بتطلبي مني مرجوحة يعني بده شغل أسبوع كامل. غير لما باخد جزدان بده 4-5 ساعات بيكون خالص.
1: يعني حسب القطعة فعليا بتختلف.
0: حسب القطعة تماما.
1: حلو. طيب قلتي انه بلشتي هيك تنتقلي انه الافكار مو من على جوجل او بنترست او من على المواقع، لا انت عم تطلع بالافكار، كيف بتنتقلي من هي الفكرة اللي براسك لقطعة جاهزة؟ يعني
0: اول شيء الواسطة بيني وبين القطعة هي الورق والقياسات، يعني الرياضيات بتدخل كتير فيه لهذا. حلو. الفن بدك تحسبي أطوال تكوني دقيقة فيها، تعرفي العرض والطول كيف بيتناسبوا. هاي القصص أول شيء بترجميها على ورقة مخطط، وبعد منها بتقصي الخيوط، لأنه قصت الخيوط هون خلص أنت بلشتي. الخيط اللي بينقص غلط هو للكب، فأنت هدرتي مواد. هاي نقطة أساسية بفن المكرمية، أنه هو مو شيء اعتباطي،
1: في حسابات.
0: تماما.
1: حلو. طيب اليوم المنافسة على السوشيال ميديا كتير كبيرة، يمكن وما بعرف إذا بمجال المكرمية فيها المنافسة الكبيرة مثل باقي المجالات، كيف قدرتي تثبتي حالك بكل هاي الضغوطات وهالعجقة اللي عم تصير؟
0: هلأ بفن المكرمية ما بتعتبريها منافسة قد ما هي شراكة، لأنه نحن كل حدا مختص بشغلة بيأبدع فيها أكتر من شغلة تاني. يعني في إلي أصدقاء بيأبدعوا بشغل الأكسسوريز اللي هو من المكرمية، بوقت من الأوقات أنا مالي خلق على القطعة الكتير كتير ناعمة، بشتغلها لما بيجيني طلب، أما الاختصاصي فيها لا، هي

0: بياخد رزقة حدا. صحيح. طيب إذا بدنا ننتقل لنحكي عن الأمور المالية، مثل ما قلتي فيه إذا الخيط انقطع غلط فهو راح هدر، قديش في هل المكرمية بحاجة لرأس مال كبير للواحد يبلش فيها؟
1: حاليا بحاجة لرأس مال كبير، لأنه في غلاء بسعر الخيط اللي هو المادة الأساسية والأولى والأخيرة. يعني عنا بسوريا معملين بيشتغلوا خيوط مكرمية، فتخيلي كم العدد الهائل اللي عم ياخد من عندهم، وهن خلص يعني كبر رأسهم
0: خلص لأنه هن المحتكرين فعليا.
1: أي محتكرين نظامي. الخيوط الاستيراد ما أنا منافسة، لأنه هي جودتها عالية مزبوط، بس سعرها كمان أغلى. نحن القطعة لما عم نعرضها على الزبون، مثلا لنفرض ستارة عم قلو 800 ألف، إنه مبلغ
0: صحيح،
1: هي متر بمترين، يعني إنه شو كلها خيطان بقلك.
0: صح، في بعض الزبائن
1: مو غلات أجرة إيدي، هي غلات المادة الأولية اللي عم أشتريها.
0: صحيح، بس هن بالأخير بيشوفوا إنه هي خيوط فعلا.
1: هي خيوط، هي الكلمة اللي بتقهر، أغلبيتهم بيشوفوا الشغل إنه شوية خيطان.
0: صح، بس هو أخذ وقت،
1: بس هو أخذ وقت وجهد.
0: كيف بتقدري أسعار القطع؟ هل في عرف بالسوق؟
1: هلأ 35% بتضربيها بالكلفة النهائية اللي حطيتيها، هذا أقل ربح. لما بيكون عم تبيعي لحدا هاوي لهي القطعة ورغبانة، هو من حاله بيقلك أنا ما فيني سعر ولا فيني قيمة، أعطيني أنت يعني تعبك جهدك قد ايه بدك وأوكي.
0: حلو، في أشخاص بيقدروا أنه فعلا هي المهنة أو الفن هو بياخد من وقتك، من جهدك، من عيونك، من صح. وقتك، يعني في تكاليف انت بتدفعيها، هي مو تكاليف مادية،
1: هي القعدة الطويلة، المفاصل، لما انت كل الوقت عم تشدي عقد العزم هذا بالأعصاب، هذا كله بيأثر، يعني التهاب عصب رسغي والتشنجات اللي بتجي، هذا كله من وراء الشغل.
0: عم تعاني من هالقصص؟ سلامة قلبك يا رب، وهيك الله يعطيكي ألف عافية. كيف كان بالبداية رأس مالك؟ كان كبير بوقتها ولا بلشت
1: كان
0: هيك؟
1: 300 ألف. بلش بأول جدارية معرف.
0: حلو.
1: جبت شوية خيوط وشوية خشبيات وخرز خشب وبلشت فيها،
0: يعني الأساسيات، يمكن
1: أساسيات القطعة، بس إني شوف كيف بدها تطلع.
0: طيب اليوم بلش المشروع يصير مصدر دخل أساسي إليك ولا لسه بتعتبريه عم يكبر خطوة بخطوة؟
1: لا، الحمد لله صار مصدر دخل وفتحت محل وصار إلي يعني اسم، الحمد
0: حلو.
1: لله.
0: حلو، هاي معلومة ما كنا بنعرفها إنه صار في محل. برافو. بلش هيك يصير في زباين، احكي لنا عن تجربة المحل.
1: هلأ خلص بيعرفوا بالمنطقة كلياتها ما في غير إيكا شوب للشغل اليدوي. كل شيء هاند ميد موجود عندي.
0: حلو.
1: فأول فكرة اللي بتطرق براسه إنه بده قطعة مميزة، خلينا نروح لعند إيكا شوب نشوف عنده. فهذا الشيء عم يعطيني دافع لقدام كتير كبير إني ضلني عم أنتج شغلات مميزة.
0: ما شاء الله حولك. هل لما بلشتي كنتي متوقعة توصلي ليوم إنه تفتحي محل؟
1: كنت حاطة هدف، وسعيت له الحمد لله، وبمساندة كتير جهات، يعني الاتحاد العام للحرفيين قدم دعم كبير بمشاركاتي بالمعارض، معرض دمشق الدولي، معرض ناستكس، وزارة السياحة شاركت معها كمان بمعرض بالقلعة، قلعة دمشق.
0: حلو.
1: كانوا هدول كتير دافع قوي. مجلس كنائس الشرق الأوسط قدم لي كمان مبادرة بأنه يساعدني بمعدات اتطور من شغلي. هذا كله ساعدني، كله خلاني أقدم لقدام. بس هن لو مو شايفين أنه عن جد في مجهود وتعب عم يترجم بقطع عم تطلع تحف، ما كان
0: كل هالدعم.
1: تمام.
0: صحيح، هي النقطة اللي بدي أقول لك إياها، إنه هن صح قدموا دعم، بس بالمقابل كان في جهود كتير كبيرة عم تنحط منك، أنت عم تسعي وعم تحاولي، يعني بالأخير هذا الدعم بتقدم لشخص عم يعطي عن جد من كل قلبه.
1: هلأ بتمنى من كل حدا عنده فكرة ما يتراجع عنها ويقول إنه ما لح تزبط، ما بيمشي حاله. أنت بلش بكل حب وبكل شغف وقدم أقصى جهد عندك ولح تلاقي نتيجة أكيد
0: إن شاء الله يا رب. هيك كل الأشخاص اللي عم يتابعونا اليوم بتكون هالحلقة رسالة لقلهم أنه خلص قوموا بلشوا، ما بتعرفوا
1: إن شاء الله
0: الحياة شو هيك بتفتح لكم فرص. حكينا قبل شوي عن دعم الجهات، وقلنا أنه نحكي عن دعم العائلة والمحيط، وصار الوقت لنحكي أكثر عن هال

0: محور. يمكن مشروعك فردي، أنت لحالك بتعملي القطع وبتشتغليها، ولكن المحيط يا بيكون داعم يا بيكون محبط. كيف كان محيط إقبال بفترة بداية المشروع؟
1: بالبداية وبالنهاية وبالوسط هو زوجي الداعم الأول لإلي،
0: حلو،
1: إيد بإيد، ويسر لي كتير أمور، ينزل معي على المعارض، يشتغل لي الشغلات الصعبة. طبعاً إنه زوجتك فتحت مشروع خلص كل الشغل عليه، لا، هو ثلاث أرباع الشغل عليه،
0: ما شاء الله،
1: قص الخشب، تدبير المراجيح، الحديد، هدول القصص كلها ياتها هو يتولى أموره، يساعدني فيها. ما حسيت إنه في عبء علي، إنه عندك بيت لسه، عندك زوج بدك واجبات قدامه، إنه لا، نحن كلياتنا مع سوا.
0: حلو.
1: حتى أولادي بالبيت يعني بيغطوا علي، يعني
0: كانوا شركاء لهذا النجاح فعليا.
1: تماما. إقبال الناظر، مشروعي إيكل المكرمية.
0: الأولاد هيك شو شعورهم تجاه المشروع؟ بتحسي أنه في هيك نظرات فخير، حب تجاه أنه ماما عندها هذا المشروع؟
1: هي كتير، حتى بوقت المعارض بينزلوا معي بيتناوبوا، أنه بيشوفوا قديش هالإنجاز حلو، يعني بهذا العمر وعم يحضروا معارض وتكريمات، وأنه عم يشوفوا العالم قديه عم تقدر هاي القطع المشغولة يدويا. يعني شافوا أجانب كيف تعاملوا معي، كيف بحكي معهم بلغاتهم، أنه ما في شيء صعب، صلة تواصل، تعارف على دائرة كتير كبيرة من المجتمع.
0: حتى هي رسالة لأولادك أنه مهما كانت فكرتكم لازم تبلشوا مشروعكم.
1: صح، وأنا معهم، يعني مو شرط الكل يطلع دكتور أو مهندس، يعني
0: وأخيرا في أم قالت هيك.
1: لا، مو ضروري.
0: يعني ممكن يعمل أي مشروع ابنك، حتكوني داعمة لإله،
1: أي شيء هو شاطر فيه، أي شيء هو عنده استعداد يبذله مجهود وبيحبه.
0: حلو، إن شاء الله يا رب هيك بتشوفيهم عم يحققوا كل الإنجازات يا رب، وبتفرحي فيهم. هل بتتذكري موقف معين من عائلتك خلاك تحسي إنه إيه أنا لازم كمل، ما لازم أوقف؟ يمكن لأنه بتمرقوا هيك لحظات بتتعبي فيها، بتحسي إنه في مواقف من العائلة كانت داعمة؟
1: كتير أوقات لما بيقولوا لي نحن منفتخر فيك، إنه بكون وصلت لمرحلة من الشغل إنه بمرق بشي معرض ما بيكون نتيجته مرضية، وراجع منه بخيبة أمل، بيطلعوا هيك على الصور، على العالم، تفاعلهم، أسئلتهم، بيقولوا لي إحنا كتير منفتخر فيكي.
0: حلو،
1: وين بدي أترك؟
0: لا، أنا في عالم عم تدعمني. يعني ما شاء الله، حلوة هيك لما تكون العائلة داعمة، يعني مثل ما هنن عم يدعموكي، هنن بيعرفوا أنه بيوم من الأيام حتكوني كمان أنت داعمة لإلهم.
1: الحمد لله بكل الوقت معهم
0: إن شاء الله يا رب، والله يخلي لك زوجك كمان، لأنه في رجل يا بيحبط
1: صح
0: يا بيكون يعني
1: 100%
0: داعم. الله يخليكم لبعض يا رب، هيك كعائلة كلياتكم. حضرتك اليوم كمان مو بس صاحبة المشروع، انت يمكن اللي يعني بتساوي هي المكرمية، بتصوري الريلات، بتمنجي، كيف عم تقسمي هالأدوار؟ قديش عم يكون صعب انه انت مو بس بدك تطلعي الفكرة؟
1: صعب تكوني الايد اللي بتشتغل والبيج بوس اللي بيدير كل شيء، وبعدين ترجعي انت الهاوس كيبر اللي بينظف وبيقيم وبحطه وبيرتب بيروح كل الفوضى. هذا كتير بيعمل ضغط. بس مثل ما قلت لك، أهم شيء تطلع القطعة بأعلى دقة. وقتها أنا خلص بنسى كل شيء صار،
0: خلص بنشوف النتيجة،
1: هي النتيجة مبسوطين. ونظرات العميل بس ياخد قطعته يستلمها، أنه لا، طلعت أكتر ما أنا متوقعت.
0: حلو.
1: أنه بتاخد العقل، حتى ببعت لهم الصور بتعجبهم،
0: بس
1: بس يستلموها انه لا، حتى الصوره ظالمتها.
0: على الواقع دائما هي الفنون ما بتبين كثير
1: تفاصيلها، ابدا ما بتبين.
0: بتحسي هذا الشيء هيك بيظلمك بالتسويق على السوشيال ميديا؟
1: خصوصي انه الموبايل لسه ما له ايفون.
0: ان شاء الله يا رب بتقدري تجيبي هيك احسن كواليتي للتصوير
1: ان شاء الله.
0: مين في حدا بيساعدك بالتصوير؟
1: ابدا،
0: كمان
1: تسويق وتصوير وشغل المحل كله علي.
0: حلو، وبتحسي انه يعني عم يكون عبء زياده انه انت لازم تسوقي على السوشيال ميديا؟
1: هو عبء لانه الانستا خصوصا، يعني اللي هي مركز انتشار المشاريع، الى خوارزمياتها، يعني نهار ما قدرتي تنشري بينزل الريتش تبع الصفحة، بتبلش الفولورز تطير.
0: فلازم الاستمرارية،
1: فهي أصعب شيء، أصعب مرحلة عم مواجهة. إقبال الناظر، مشروعي إيكل المكرمية.
0: بدنا ننتقل هلأ لفقرة اسمها بكل صراحة. رح أسألك وبكل صراحة تجاوبيني على هالكم سؤال.
1: تفضل.
0: بصراحة، هل ممكن تشتغلي قطعة مالك مقتنعة فيها كتير بس لأنه الزبون طلبها على ذوقه؟ يعني بتمشي على ذوقك ولا على ذوق الزبون؟
1: صارت معي أكتر من مرة بمشي على ذوقه، ورجي القطعة كيف طلعت نتيجة، طب بيدفع حقه، برجع بعمل واحدة على ذوقي.
0: على ذوقك وبتنشري هديك على السوشيال ميديا؟
1: إنه هي اختياره وهيك طلعت النتيجة وهي أنا اختياري بنتيجة
0: وأنتوا قرروا بقى. كتير حلو. بصراحة، شاركينا لحظة من المشروع ما بتنسيها.
1: مرة شحنت قطعة وهي يعني لحدا كتير من الهاي كلاس، وبس بدي اياها توصله لحتى لي اطمن عليها، ام كانت طريقه الشحن غلط. فحطيت انا ورق فوق القطع وهن كان عليهم طبقه غرة فلزقت. رجعت عدت الطلب من اول وجديد من دم ساكت وبعدت له اياه.
0: قد ايه صعب، لانه في هدر مواد وفي فرحه كنت مستنيتيها
1: تماما.
0: يعني
1: وهي مو بس هدر مواد، هي هون انت حطيتي على النقطه الفاصله، اما في ثقة او ما في ثقة خلص. يعني يا بيكمل بيتعامل معك بيجيكي من وراء عملاء تانين او لا. فانا اضطريت عن جد اني ارجع عيد القطع.
0: حلو، بس كرمال ما اخسر هذا العميل.
1: في اسم.
0: حلو. بصراحة، هل بتقارني حالك بغيرك على السوشيال ميديا؟
1: لا، ما في مجال للمقارنة. مو شوفت حال، بس قلت لك كل واحد له لمسته، كل واحد مأبدع بشغله. يعني هن أحسن مني بكتير شغلات، وأنا في مواضيع تانية لا شغلي أحسن منه. فما فيني أقول إنه لا أنا أحسن من الكل ومنتجي ما في مثله بالدنيا كلياتها. في كتير عالم بعجب بشغلهم بشكل فظيع، إنه عن جد مطلعين رسمات. يعني بطلت لوحة مكرمية، هي رسمة،
0: هي فن. يعني هيك بد يعني. والحلو انه انت من الاشخاص اللي بيعبروا للاخرين انه ايه القطعة حلوة. في ايه ناس لا ما بيحبوا.
1: ما فيني ما اعبر لهم، لانه انا بعازة هذا المعروف ينرد لي، انه يجي حدا ويشوف شغلي ويقول لي انت شغلك حلو.
0: حلو، كتير حلو. حلو هذا التفاهم بهذا المجال. يعني يمكن هي من النقاط اللي نحنا كوننا من برا المجال ما بنعرف انه هيك بيصير.
1: هلا في نقطة، في عالم مثل ما انت انه لا ما بتحب هذا الشيء، بس بلاقي انه صعب تكملي. يعني بتوصلي لمرحله انت استنفذتي قوتك بهي المنافسه اللي بلا طعمه. اقبال الناظر، مشروعي ايكل المكرميه.
0: قبل ما نختم بدنا نوصل لفقرة اسمها صندوق القرارات. بهاي الفقرة رح أعطيكي موقف وتقليلي شو بتتصرفي بهاي الحالة.
1: أوكي.
0: في مفاجأة.
1: حلوين الفقرات.
0: بتفضلي تشتري معدات توفر وقتك ولا توفري المصاري وتكملي بالطريقة الحالية؟
1: لا، بفضل وفر واشتري معدات تطور من شغلي.
0: هل في معدات للمكرمية؟
1: لا، مو المعدات تبعية المكرمية، معدات للإضافات اللي بتنحط. مثلا قطعة بلاكسي بتحطيها فوق الجدارية بتعطيها شكل ولمعة، وبتقدري ترسمي فيها آية قرآنية، عبرة، اسم بيحبه الزبون. هدول تفاصيل أنا ما فيني أعملهم بإيدي، إجباري بدي آلات،
0: بحاجة لآلات.
1: تماما.
0: حلو، إن شاء الله هيك يا رب مع المحل اللي فتحتيه تقدري تجيبي هاي الآلات لتصيري من المحل قادرة تعملي كل الفن.
1: هلأ أنا وصلت لها المرحلة.
0: ما شاء الله، عم تفاجئينا كل ما مشينا بالحلقة. عم تفاجئينا. بحال وصلتي لاستقرار مادي والطلبات صارت كتير كبيرة إن شاء الله،
1: إن شاء الله،
0: بتجيبي أشخاص يساعدوكي ولا ايه؟ بتفضلي مشروعك تضلي أنت الفنانة والذوق من عندك؟
1: لا، أنا بحلم وطموحي يعني حاطته هدف لإلي إنه يصير عندي تيم
0: إن شاء الله،
1: يعني فريق كامل نشتغل كلنا إيد واحدة ونطلع طلبيات مثل ما قلتي. يعني نبطل إنه على قطعة تشتغليها مثلا بأسبوع بعشرة أيام لتاخدي نتيجتها، لا طلبية يعني 100 قطعة، عندك 10 أشخاص أو 15 شخص هدول كمان لسه فتحوا بيوتهم من هذا المشروع.
0: صح، بيعم الرزق على الجميع وقتها.
1: الحمد لله، إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب. قبل ما نختم بدنا منك رسالة من القلب، من هون من وراء مايكروفون إذاعة دمشق، بس ما منعرف لمين بدك تقولي هالرسالة، يمكن لشخص دعمك، يمكن لحدا آمن فيكي، أو يمكن رسالة من نفسك لنفسك، خبرينا.
1: أنا بختار رسالة مني لكل حدا عنده فكرة إنه يدافع عنه ويستثمر فيه، لأنه اليوم نحن الذكاء الاصطناعي حل مكان كتير شغلات. فأنت تميز بأفكارك، بإبداعك اللي موجود جواتك، وآمن بحالك مثل ما أنا آمنت بحالي.
0: حلو. إقبال الناظر، مؤسسة مشروع إيكا للمكرمية، كتير شكرا على هالحلقة الحلوة، على القصة الحلوة اللي خبرتينا إياها، وعلى الفن اللي عم تقدميه، على الإبداع والشغف اللي عم تحكي فيه عن مشروعك.
1: كتير
0: شكرا لك، شرفتينا بإذاعة دمشق.
1: شكرا،
0: أهلا وسهلا. يمكن أجمل شيء بالمشاريع اليدوية أنه كل قطعة فيها حكاية صغيرة، وكل تفصيل فيها أخذ وقت وجهد وحب من صاحبها. وقصة إقبال اليوم بتذكرنا أنه المشروع مو ضروري يبلش بإمكانيات كبيرة، أحياناً ببلش بشغف بسيط وبإيدين آمنوا بالشغلة يلي عم يعملوها، ومع الوقت بيكبر وبيصير إله اسمه وهويته وحكايته. ومن مشروعي منتمنى كل التوفيق لكل شخص عم يبلش مشروعه، ولكل حدا عنده فكرة وعم يحاول يحولها لشي حقيقي. يمكن البداية تكون بسيطة، ويمكن الطريق أبداً ما يكون سهل، بس كل مشروع كبير كان بيوم من الأيام مجرد فكرة صغيرة وشخص آمن فيها. نلتقي الأسبوع القادم بحكاية ومشروع جديد من مشروعي. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. مشروعي.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: سمحت.
1: ها؟ مرحبا أنسة عبير.
2: أهلين سيد محمود.
1: ممكن أشرب قهوة معي؟
2: تفضل أقعد، بس أنا مضطرة أمشي.
1: لوين؟
2: عندي محاضرة.
1: بس هلأ ما في محاضرة. بعدين في موضوع حابب أحكي معك.
2: موضوع؟ ومعي أنا؟ تفضل أحكي.
1: كيف أهلك أنسة عبير؟
2: الحمد لله. شو الموضوع؟
1: أنو موضوع؟
2: يلي قلت لي بدك تحكي معي، شو نسيت؟
1: لا لا لا ما نسيت، بس خجلان شوي.
2: ليش؟ الموضوع بيتعلق بمين مثلاً؟

0: هلأ حاجة حركات تمثيل واسمع شو رح قلك. بتاخد الورقة وبتروح على فندق النجوم وبتعطيها للأستاذ سيمون وبتقله يتصل فيني فورا وأنا بفهمه على الحجوزات.
1: حاضر. غيره؟
0: تانيا بتروح لعند أبو نديم
1: مخلص الجمارك
0: وبتسأله شو صار بالبضاعة، خلصت أوراق الاستلام لما لسه؟ إذا قالك ما خلصت قله يمر لعند المدير عاوزه، وصار له يومين عم يتصل فيه على المكتب وعم يلاقي الخط معطل.
1: حاضر. وغيره؟
0: بعد ما تخلص بتروح على المستودع وبتجيب قائمة بكل شي بقيان عنا، مواد وقطع من شركة كادو.
1: حاضر. وغيره؟
0: سلامتك.
1: لا ما بيصير، لسه في وقت. وينك وين آخر الدوام؟
0: إيه مو ضروري تروح اليوم على المستودع، بكرة بتجي لهون شي ساعة زمان بتخلص شغلك وبعدين بتروح على المستودع.
1: الله يريحك، هذا هو كلام الزين، بدك شي يا نور العين.
0: سلامتك يا أبو جميل. أبو جميل.
1: الله يجيرنا، رجعت بكلامه. نعم.
0: لا لا ما في شي، سلامتك.
1: لا ما بيصير، في شي، في شي ما بدك تحكيه، حكي ولا يهمك، أنا دعمك.
0: كان بدي إياك بشغلة مهمة وصعبة شوي.
1: فيها عنف؟ خطف؟
0: لا ما في شي من اللي ببالك، بس فيها تمثيل على مستوى عالي، يعني هون بتثبت مقدرتك على التمثيل. يا بقلك إنك بتشبه يوسف وهبي بيك مثل ما تدعي حضرتك، يا بقلك كل حركاتك فاضية.
1: إيه ما بكون أبو جميل كوميدا إذا ما بساوي الدور أحسن من يوسف بيك وهبي.
0: إلا كان عود لأحكي لك الدور.

0: طلعت اللي دملي على قلبي من كتر ما عم تلعي.
1: فأم الحق عليك، إلك عين تحكي يا أبو رمزي.
0: أخي هلأ ليش كتر الحكي؟ أنت عجبك البيت؟
1: أنو بيت؟
0: شيء، شو لك كان عم نغني بالطاحون صرنا كم يوم؟ الأبو الأبو الأبو اللي ورجيتك عليه.
1: لك شو استفدنا إذا لهلأ الجماعة ما طلعوا منه؟
0: هلأ أنت بدك العنب لما بدك تتغالص على الناطور وتعل قلبه وتجيب له المرض.
1: لا لا لا خلاص، بدي عنب.
0: إذن اتفقنا.
1: شلون؟
0: هذا البيت مأجر بثلاثة آلاف ليرة بالشهر، بس أنت رح أخذ منك 2500 على شرط.
1: شو هو؟
0: بتكلي إجرة ست شهر لقدام.
1: ومنين بتجيب لك 15,000 ليرة؟
0: شو أعمل؟ ولو شو أوعيه؟ زدت حالي تحشي بتحلي، لك شو ساوي؟ بدك العصفور وخيطه كمان؟
1: أنا ما قلت هيك، بس إجرة ست شهر لقدام كتير علي.
0: طيب شو بتحب؟ أعطيك أنا من جيبتي فوق البيت سنة لقدام؟
1: إيه لا، بس ثلاث شهور ماشي الحال.
0: أمرك سيدي، قوم ناولنا لشوف.
1: شو بدي ناولك؟
0: إجرة الست شهور، عفواً الثلاث شهور لقدام.
1: لا ما بدفع هلا إلا لأستلم.
0: طيب ماشي الحال، رعبون. المهم نحرك الدرج، لك اتحرك من خلقتي يا أما قسماً وحياة ال... شو بدي أحليف؟ بشو بدي أحليف؟ بهج منك برات هالبلد ها، وبترك هالمصلحة كلها وبروحها.

الو الو، لك يا اختي اطلعي عن الخط شوي، انا مصلح الهاتف. شو ولك هلا مو وقت الحكي عن الكوسه محشي، اطلعي لي عن الخط شوي رح تطلع روحي منك. ها الو الو، ايوه هون الرقم ذاته. ايوه طيب طيب، سكر الخط لو سمحت لحظه لحظه وبيتصلح. هذا وخلصنا منه تصليح، باقي هالرقم اوف ومكتوب جنبه مهم جداً.

0: والله يا عدنان ما بعرف كيف لعبت بعقلاتي وخليتني أقبل أترك شغلي وأجي معك علادية.
1: إيه سيدي، أولاً لأني شغلة مهمة جداً.
0: إيه.
1: وإلك الفخر والشرف إنك تجي معي.
0: طيب، وتانياً إذا صدقنا أولاً.
1: تانياً أنت بتحب السلتة، قمت أغريتك وقلت لك الروحة على حسابي.
0: الله عليك.
1: شوف، الله لا يعطيه العافية شو مسرع. لا، وعم يضحكوا مو سائلين.
0: إيه والله، إيه والله يا لطيف. ها؟ هو بذاته؟
1: مينو هات؟
0: لحظة لأتأكد.
1: جمال، عود، شلقت الركاب علينا. لوين رايح؟ شو بدك من الشوفير؟
0: لك بس لأتأكد من شباك الباص قدام أني.
2: الله عليك يا قاعود، صاير نكتي انت وليد وعم تعملوا حركات من وراي.
3: باطل معلم، نحن من بعدك. وكل قصدنا انه نسليك على الطريق لبين ما نصل المشوار المجهول.
2: هدي السرعة لانه في مفرع على اليمين بدك تفوت فيه.
4: هذا بيودي على الصحراء معلم.
2: لك انا سألتك لوين بيودي؟
1: تعال خلصنا، عود بالكرسي. فضحتنا جمال. شو مين مرق بالسيارة لحتى نطيت وما حطيت؟
0: لا لا لا، ما في حدا عدنان، بس استشبهت بواحد. انا اسف،

0: طيب انت ما لاحظتي عليه قبل ما يسافر انه كان متغير؟
1: مبلا وكتير، حتى سألته أكتر من مرة عن سبب تعصيبه وما كان يقول لي.
0: وقبل ما يسافر ما قال لك شي؟
1: مثل شو
0: يعني ما سألك عني؟
1: كانت حالته مو طبيعية منه، على طول متوتر وعيونه عم بتسيل وعم يرجف وصار أكله قليل. وليد اللي كانت خدوده مثل الورد بلش يصفر وعضلات إيديه ورجليه ترجف وما يتحمل أي كلمة، وما عاد سأل على شي ولا عاد همه شي.
0: مو معقول، هذا مو معقول، انتو غلطانين.
1: وشو بتريدين نعمل له يعني؟
0: كان لازم تعرفوا شو اللي مأزمه لهالدرجة، تفهموا مشكلته وتحاولوا تساعدوه على حلها.
1: ليش هو قال ونحن قصرنا؟
0: أنا قصة هالسفرة لهلأ مو مقتنعة فيها.
1: كيف؟
0: ما بعرف، بس حاسة إنه فيها شي غلط وما بقدر أقول إلا الله يحميه من أولاد الحرام.
1: هلأ جيتي لعندي على المدرسة مشان تقولي لي هالكلمتين؟
0: وشو اللي زعجك؟ بعدين لا تنسي إنه أخوكي.
1: يا ستي على عيني وراسي ما قلنا شي، بس شغلتي لي بالي لما شفتك عم تستنيني على باب المدرسة.
0: وإذا قلت لك في موضوع تاني بيتعلق فيكي شخصياً ساعتها بيكون لجيتي قيمة. ما
1: والله على حسب الموضوع.
0: تاريكي مو قليلة.
1: ليش شوفي؟
0: خلاص كل شي انكشف وبان.
1: عبير لا تلعبي بأعصابي، احكي خلصيني. شوفي
0: هون بالطريق بدك يعني احكي قصص الغرام؟
1: مين قصدي؟
0: محمود أفندي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم أيها السادة في مستهل هذه الفترة المحلية والتي نبدأها بأبرز العناوين.
1: يتضمن مدارس وكليات متخصصة مرسوم رئاسي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة.
0: بمشاركة سوريا ورشة إقليمية في القاهرة حول الأسلحة المتفجرة.
1: وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
0: بمشاركة واسعة وحضور رسمي عربي ودولي، استمرار منافسات اليوم الرابع من البطولة العربية للدراجات الهوائية في نسختها العشرين. معكم في تقديم هذه النشرة يسرى سيد عيسى وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج خديجة مصطفى. من العناوين إلى التفاصيل.
1: أهلا بكم من جديد. أصدر السيد الرئيس أحمد شرع المرسومة رقم 183 لعام 2026 القاضي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة. المسار متخصص في تقنيات العصر المتقدمة ويبدأ من المرحلة الثانوية ويمتد إلى التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي بما يضمن إعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل. ووفق المرسوم تحدث مدارس متخصصة ضمن المرحلة الثانوية تسمى مدارس التكنولوجيا المتقدمة. تقبل الطلاب في بداية هذه المرحلة وفق اختبار قبول وطني، ويعتمد في هذه المدارس اختصاصان: التكنولوجيا المتقدمة الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة الصناعية. كما يحدث في الجامعات العامة مسار جامعي خاص لحاملي الشهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة ضمن كليات تسمى كليات التكنولوجيا المتقدمة.
0: التقى وزير الداخلية أنس خطاب مع سفير الجزائر بدمشق عبد القادر قاسم الحسني، يرافقه المستشار فاتح أبو شوشة وملحق الشؤون الخارجية محمد بهلول، وتناول الجانبان آليات تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
1: تشارك وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في أعمال الورشة الإقليمية حول الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان واتفاقية حظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعات الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في مقر الجامعة بالقاهرة. وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الورشة التي بدأت أمس وتختتم اليوم استعرض خلال يومها الأول مدير إدارة إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد يازجي جهود الوزارة في إزالة الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والحد من مخاطرها على المدنيين بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين.

0: شارك وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في أعمال الاجتماع الرابع لشبكة جودة الهواء الإقليمية لغرب آسيا وورشة بناء القدرات المنعقدة في مدينة العقبة الأردنية بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتستمر ورشة بناء القدرات على مدى يومين بمشاركة ممثلين وخبراء، وتركز على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات الوطنية لتطوير منظومات رصد جودة الهواء وتحسين دقة البيانات. وتأتي المشاركة السورية في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة جودة الهواء وتوسيع شبكات الرصد والاستفادة من المنهجيات الحديثة في اتخاذ القرار البيئي.
1: ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي، أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت عنوان فحص أبكر أمل أكبر، بحضور الوزير مصعب العلي وممثلين عن منظمات دولية ومحلية وشركاء دوليين، وذلك في مجمع ابن النفيس بدمشق. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية والتأكيد على دور التشخيص المبكر في زيادة فرص العلاج والشفاء. لتفاصيل أوفى نتابع هذا التقرير.
2: فحص أبكر أمل أكبر. تحت هذا العنوان ومع بداية شهر أكتوبر من كل عام وتجدد الحملة العالمية للتوعية بسرطان الثدي، أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مجمع ابن النفيس بدمشق بحضور وزير الصحة مصعب العلي وممثلين عن منظمات دولية ومحلية وشركاء دوليين. وتأتي الحملة ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي، وهو مناسبة عالمية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن السرطان وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية والتأكيد على دور التشخيص المبكر في زيادة فرص العلاج والشفاء. وتتضمن الحملة تقديم خدمات الكشف والفحص في عدد من المراكز والمشافي الصحية، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى النساء في مختلف المناطق. وزير الصحة مصعب العلي كشف خلال إطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي أن عدد أجهزة الماموغرام العاملة في سوريا ارتفع من 30 جهازاً إلى نحو 45 حالياً، مع توفر جهاز واحد على الأقل في كل محافظة، مشيراً إلى طلب 5 أجهزة جديدة ستصل قريباً وتوضع في الخدمة.
3: هذه الحملة هي مستمرة طوال العام. هذه الحملة لا تقتصر فقط على هذا الشهر، وإنما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر مركز عليها في هذا الشهر، علماً أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام.
2: بدوره أوضح مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة جميل دبل أن الحملة تتضمن توسيع خدمات الكشف المبكر عبر العيادات المتنقلة والماموغرافي والإيكو والرسائل التوعوية، وأشار إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يرفع فرص الشفاء إلى أكثر من 90% ويتيح خيارات علاجية أكثر ويقلل الحاجة إلى العلاجات القاسية وآثارها الجانبية.
4: من خلال الحملة الحالية اللي هي شعارها فحص أبكر أمل أكبر، نحن أخذنا من هذا الشعار أهمية الكشف المبكر، وبالتالي نحن عنا أمل كتير كبير للسيدات أنه نحاول نكشف المرض في حال حدوث ولا سمح الله بمرحلة أولى، وبالتالي نحن نسبة الشفاء بتكون عالية جدا مع إجراءات أقل. بالتالي نحن من خلال مراكزنا المنتشرة بسوريا اللي هي حاليا حوالي 45 مركز لتصوير الماموغرام ومئات المراكز اللي بتساعد بالفحص السريري، نحن عنا على الأقل تقريبا 15-20 سيارة متنقلة اللي رح تكون موزعة بسوريا ببعض الأماكن اللي هي ما عم نقدر نوصل فيها الماموغرام.
2: وبينما تعمل وزارة الصحة على زيادة عدد المراكز والأجهزة المتاحة، تبقى الرسالة الأهم التي تحملها الحملة بسيطة وواضحة: لا تنتظري ظهور

0: مشترك 28 للجمعية السورية لأطباء الأذن والأنف والحنجرة والأول للجمعية السورية لعلوم السمعيات والنطق بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وذلك في المركز الوطني للفنون البصرية في جامعة دمشق. وخلال الافتتاح بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المؤتمر يعد محطة لإعادة تعريف منهجيات العلاج والتعليم، مشيرا إلى أن النجاح الطبي يقوم على حفظ الوظيفة وتقليل المضاعفات وإعادة جودة الحياة وبناء القرار على الدليل العلمي وحاجة المريض وسلامته، وأن هذا التطور في المعالجة يفرض تطورا مماثلا في التعليم الطبي والتدريب السريع.
1: هذا ويستمر المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 450 طبيبا واختصاصيا 3 أيام، ويتضمن جلسات حوارية وورشات عمل ومحاضرات علمية تتناول التعليم الطبي في اختصاص الأذن والأنف والحنجرة والجراحة الأذنية وزراعة الحلزون واضطرابات مجرى الهواء والتنفس أثناء النوم لدى الأطفال وأورام الرأس والعنق وجراحة قاعدة الجمجمة وجراحة النوم وجراحة الوجه التجميلية والترميمية، إلى جانب معرض طبي ودوائي مرافق يعرض أحدث الأجهزة والتقنيات والتجهيزات التخصصية. أيها الكارم، تلكم كانت نشرتنا لهذه الفترة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. يتضمن مدارس وكليات متخصصة مرسوم رئاسي بأحدث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة سورية ورشة إقليمية في القاهرة حول الأسلحة المتفجرة، وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وتابعتم في النشرة أيضا بمشاركة واسعة وحضور رسمي عربي ودولي استمرار منافسات اليوم الرابع من البطولة العربية للدراجات الهوائية في نسختها 20.
0: وفي ختام نشرتنا المحلية لكم تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي التقديم أحمد شحادة، وأنا يسرى السيد عيسى. وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
4: هنا الإذاعة السورية في دمشق،
3: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات، اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق

0: إذاعة الجمهورية العربية السورية. نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
1: بعمر الورد من رافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر 10 سنوات مع أطباء ومتخصصين لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة.
2: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
3: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من المضمار،
2: من المضمار برنامج أسبوعي ميداني يسلط الضوء على أهم الأنشطة الرياضية وواقع منشآتها.

0: تستضيف صالة الجلاء الرياضية بدمشق بالتعاون بين مديرية الرياضة والشباب في القنيطرة والعديد من المؤسسات التطوعية كرنفال شهب سورية تشمل البراعم والأطفال في رياضات اليوغا والزومبا والجمباز الفني والإيقاعي وبريك دانس. للحديث عن هذه الفعالية يسعدنا أن نرحب بالكابتن غزل الدبيسي مساعد مدرب في رياضة الجمباز. أهلا وسهلا فيك ضيفي عزيزي على إذاعة دمشق.
1: أهلا فيك.
0: طبعا في البداية اسمحي لي بالذهاب لأسئلة استطلاع الرأي مع الأهالي والأطفال حول انطباعاتهم عن هذا الكرنفال.
1: تمام متشوقة لحتى أعرف شو رأي الأهالي بالكرنفال.

0: طبعا سنبدأ معكم أسئلة استطلاع الرأي مع الأهالي عن هذا الكرنفال، كرنفال شهب سوريا. يسعد أوقاتك، نتعرف على حضرتك.
1: أيمن الحمصي، احنا عندي بناتي التنتين مشاركين بالكرنفال، ويعني هلا متوقعين ان شاء الله يطلع حلو ونتفرج ونشوف ونشاركهم يعني الفرحه ونشارك ونسندهم لحنا ونكون معهم ان شاء الله.
0: هلا انطباعاتك الاوليه بوجود الاطفال، الاهالي، الوضع الاجتماعي، كيف شايف الاجواء بشكل عام؟
1: احلى شيء انه يكون اجواء فرح وكله مبسوط، والحمد لله انه يعني سوريا صارت كلها فرح، ونشوف اولادنا فرحانين، بقت تدخل الفرحه لقلبنا لحنا. وكرنفال ان شاء الله منظم مرتب راقي، والناس اللي فيه موجودين كمان جدا راقيين، والحمد لله والتنظيم جدا جدا رائع.
0: رسالتك للاهالي

0: برياضة الجمباز للأطفال، شو بتوجه لنا رسالة؟
1: هلا الرياضة حياة بكل شيء، والهي الرياضة يعني هي الروح للأطفال، وخاصة البنات، أنا بخصصها للبنات، يعني بتمنى الكل يكون يشوفوها ويعني يحبوا أن يحطوا بناتهم فيها، تعطيهم روح، تعطيهم هيك أخلاق، يعني سبحان الله رياضة حلوة وممتعة جدا جدا يعني، ويشجعوا أولادهم عليها، وكتير شغلة حلوة بتكون.
0: يعطيك العافية، إن شاء الله موفقين، ويخلي لك شمعاتك دراسيا ورياضيا.
1: الله يحفظك ويسلمك ويعطيكم ألف عافية، ونورت وشرفتوا.
0: نتعرف عن حضرتك مدام، وأيضا عن الشمعات اللي موجودين معنا بهي الكرنفال.
2: ريم دياب، عندي بنتي بالكرنفال مشاركة معكم، ألينا أبو سيف.
0: بشكل عام كيف شايفة أجواء الكرنفال، أجواء الأطفال، الأجواء الاجتماعية والرياضة الموجودة، هي طبعا الجمباز ورياضات تانية؟
2: كتير الجو حلو الحمد لله، ومطورين كتير الأمور، كتير بخير الحمد لله، والجو كتير حلو، وأنا بشجع كل الأهالي يعني يحطوا أولادهم برياضات، خاصة الجمباز كتير بتقوي الجسم وبتطوره يعني.
0: مدام دائما في هاجز عند أولاء الأمور وعند السيدات والرجال بأطفالهم بالألعاب الإلكترونية وموضوع الموبايلات والتطبيقات، قديش اليوم الرياضة مهمة لتبعدنا عن هذا الأمر والخمول عند الطفل؟
2: صحيح، كتير كتير طبعا بصير بيهتم بالألعاب أكتر، بالرياضات أكتر، بصير هلأ بهالفترة عنده علم دراسته والرياضة، هذا أهم شيء يعني هلأ بالأيام هاي يعني.
0: يخلي لك شمعاتك، حيكملوا برياضات رياضة الجمباز
2: بإذن الله، بإذن الله مكملين إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. شكرا لك،
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم ولشمعاتكم، وتشوفون بأعلى المراتب رياضيا وعلميا.
2: الله يسلمك كلك زوج، شكرا لك كثير، إن شاء الله بالتوفيق يا رب للجميع.
0: نتعرف عن حضرتك والشمعات اللي موجودين معنا اليوم بالكرنفال.
3: أنا المهندس غسان فاخوري، متقاعد حاليا. في الأولاد بنتي إيما وألان، هن مشاركين بالمسابقات هاي تبع الجمباز، ونتمنى يربحوا، وللأطفال التانين والأولاد التانين كمان نتمنى لهم يربحوا ويبيضوا وش أهلهم على القليلة.
0: عم رأيك بشكل عام بأجواء الأطفال، أجواء الاجتماعية بهذا الكرنفال، وقديش مهم هذا الكرنفال اللي اليوم بسوريا الجديدة أنه عم نشوف هاي الأجواء؟
3: كثير مهم، لأنه بتعمل حركة وحيوية، ومنرجع للنشاط، ومنرجع للأمل، ومنرجع للحياة الطبيعية والصحية. يعني الواحد يعني صار يشتهي هالأمور هاي، إن شاء الله خير.
0: رسالتك للأهالي بهي الرياضة إنه كيف نبعث أطفالنا على الرياضة ونحثهم على موضوع الرياضة؟
3: لا أكيد هاي لازم يبعثوهم طبعاً، لأنه الأولاد أول شيء عندهم طاقة، والطاقة هاي بدها تتفرغ إما بالسباحة أو بالجمباز أو أي شيء من الرياضة، سلة قدم، حي الله شيء، وهن بيتنشطوا، والأهل كمان بيحسون إنه يعني عم بيعملوا شيء، عم بينجزوا. هلأ أولاد بنتي هلأ وقت يطلعوا مبسوطين إنه بجوز يربحوا، بجوز يشوفوا حدا بجوز أحسن منهم أو أقل منهم يعمل التمارين هاي اللي بدها تنعمل هلأ. إن شاء الله خير، وإن شاء الله تكون الأمور دائما بخير.
0: يعطيك العافية يا عم، ويخلي لك شمعاتك يا رب، ونشوفهم بأعلى المراتب رياضيا وعلميا.
3: يخلي لي ياك يا رب، تسلم كلك زو، تسلم يا رب، تسلم.
0: يعطيك العافية، نتعرف على حضرتك ورأيك بشكل عام بأجواء الكرنفال.
4: حمزة رباطة، الكرنفال حلو يعني، صار في فعاليات بنقدر نشوفها، ما كنا نشوف هيك شغلات، ما كنا نسترجي نتشارك، ما كان في اهتمام، هلا اليوم صار في اهتمام أكتر بهذا القطاع. أنا مثل ما عم لاحظ يعني الولد صار بيقدر يتشجع، يروح يسجل، صار بيوصل بيطلع، يعني صار في الولد بيفتخر بنفسه، ما بس قاعد عم يلعب ونادي وهي، يعني صار في اليوم اهتمام من وزارة الرياضة لهدول القصص، اليوم الولد عم يحفزه يعني عم يشجعوا الأولاد لحتى يسجلوا بهالقصص ويستمروا فيها.
0: رسالتك كمان للأهالي حول الأطفال.
4: لازم الكل شاب أو حدا عنده ولد يتجه لهوايته، لازم ينمي له إياها، ما يتركه بس بالبيت ويلعب، لازم يشوف شو بده يسجله، كان كرة قدم ولا جمباز ولا سباحة ولا أي رياضة، يعني لازم الولد يربع على هيك قصص.
0: شكرا كثير، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله موفقين.
4: يعطيكم العافية، شكرا لكم على هيك لفتة حلوة.

0: غيدة سموه، والدة مريم رباطة. الرياضة اللي عم تمارسها جمباز.
1: رأيك بشكل عام بأجواء الأطفال، بالأجواء الاجتماعية وبهذا الكرنفال؟
0: والله شيء حلو، وأنا كتير مبسوطة بهالشي يعني، وشي جديد للأطفال يعني، مبسوطة لبنتي ومبسوطة لبلدنا ولكل شيء. شيء حلو كتير، وحلو إنه عم نشجع الرياضة وعم نشجع الأطفال إنه يمارسوا هواياتهم، والمفروض لازم كمان الطفل يمارس أي رياضة، ما لازم يضل قاعد بالبيت. غلط.
1: أنا بعرف إنه السيدات الهاجز اللي عندهم مع أطفالهم هو الموبايل، يعني الساعات الطويلة على الموبايل، الساعات الطويلة على التطبيقات. اليوم قديش الرياضة هي جانب كتير مهم لنبتعد عن الألعاب الإلكترونية اللي بالنهاية عم تخلي عنا خمول للطفل.
0: صح، والله لازم. هذا الموبايل كله، أنا بنتي فرقتها لما صارت تمارس الرياضة، فرقتها كتير. كانت قبل يعني عصبية أكتر، ما لعرفانة شبهها. سبحان الله، وقت بلشت بالرياضة صارت تكره الموبايل وصارت نفسيتها أحسن وهدوءها أحسن.
1: يعطيك العافية مدام، وإن شاء الله بتشوفي شمعاتك بأعلى المراتب رياضيا ودراسيا.
0: تسلم يا رب، تسلم كلك زبط.

0: يعطيك العافية، نتعرف عن حضرتك وأيضا الأخت اللي مشاركة معنا البيبي اللي بتطير العقل وبأي رياضة.
1: الله يعافيك يا رب. أنا حدا أخت لتورين السالم، مشاركة بالجمباز واليوغا.
0: كيف شايفة الأجواء بشكل عام؟ أجواء الأطفال، الأجواء الاجتماعية، الأهالي، الجو اللي بشكل عام بالصالة؟
1: هلأ الأجواء كتير منظمة وكتير حلوة، والأهالي كتير مبسوطة شايفتها أنه من هالخطوة اللي أخدوها أولادها. يعني الأهالي لما تشوف أولادها أنه عم تتقدم بهيك مرحلة أكيد رح تفرح لهم يعني، وإن شاء الله مع الوقت رح يصيروا أحسن وأحسن.
0: بتشجعي رياضة أكيد، بتحبي رياضة أكيد، رسالتك للأهالي؟
1: انه يديروا بالهم على اولادهم ويعطوهم حقهم الكامل وما يقصروا معاهم باي شيء، ويكونوا دائما المشجعين لهم.
0: هلا يخلي لك اختك، بظن في عنا مشكله بالسيدات بالنسبه للاطفال اللي هي دائما ملازمتهم موضوع الموبايلات والتطبيقات والساعات الطويله على الموبايل. قديش اليوم الرياضه هي جانب جدا بيساعد الاهل على انه نبتعد عن التطبيقات والموبايل اللي بيعمل خمول للاطفال؟
1: هلأ معهم حق من هاي الناحية، لأنه الموبايل بيلهي يعني، خلص طالما الطفل بيتعلق فيه، والطفل يعني عقله صغير بيكون، بعدين بصير يعني هو لازم يكون معبيه بالرياضة بالدراسة بشغلات تفيده غير الموبايل. هلأ الموبايل ممكن أنه نص ساعة ساعة يلعب عليه، أي ممكن. الرياضة كتير بتغني عن هاي الأشياء يعني وما بتلهي.
0: يعطيك العافية، إن شاء الله منشوفك ومنشوف كمان شمعتك الصغيرة، إختك الصغيرة بأعلى المراتب رياضيا ودراسيا أكيد.
1: سلام يا رب إن شاء الله.

0: طبعا مكملين بأسئلة استطلاع الرأي مع الخبرات. خبرات هذا الكرنفال شهب سورية هي الأطفال والأبطال والبراعم. رح نسأل رأي الكوتشات عن هذا الكرنفال وأهم المخرجات. نتعرف عن حضرتك والهدف من هذا الكرنفال.
1: معك الكوتش محمد دمشقي. الهدف من هذا الكرنفال أنه نشجع نحن الأطفال بشكل عام أنه تطلع قدام العالم، تقوي مهاراتها، خاصة بعد الفترة اللي احنا وصلنا لها، انتشار الهاتف المحمول، انتشار اليوتيوب. يعني اليوم صار الطفل يقعد قدام التليفون فصار بشكل عام كسول. فأنا يعني بتمنى حتى بوجه رسالة للأهالي انه تشجع أطفاله انه طفله يصير رياضي وما تخاف عليه. يعني اليوم وقت يكون هو تحت إشراف كوتش فهو أموره تمام. والجمباز طبعا من أحسن وأحلى الرياضات اللي ممكن تنمي مهارات الطفل.
0: هاي الكرنفالات قديش بتساعدنا اليوم كأكاديميات تخصصية، كأندية رياضية، كاتحادات انه فعلا تخرج مواهب قادرة تكون للأمانة ممثلة لمنتخباتنا الوطنية بالخارج؟
1: هلأ اول شيء هي بتساعد الطفل انه يطلع قدام العالم. تاني شيء هي بتساعد انه يصير في شهرة. يعني اليوم تطلع على التلفزيون رح يصير في شهرة، لحنا نعرف اكتر انه سوريا فيها أبطال، سوريا فيها أولاد قادرة أنه تعمل شيء كتير مميز، فيها مواهب. فهالشيء بشكل عام كتير كتير بيساعد، لأنه اليوم الطفل إذا ما في تغطية إعلامية، ما في كرنفالات، ما في مسابقات، الطفل رح يضل جوا النادي، جوا مكان محدود، ما حيحسن يطلع من هالمكان المحدود.
0: طبعا حكينا عن الأهداف بهذا الكرنفال، بدنا المخرجات اللي ممكن 1، 2، 3 حنشتغل عليها مستقبلا.
1: والله مستقبلا أنا بتمنى أنه الاتحاد يدعم أكثر وأكثر الأندية الرياضية بالتجهيزات، لأنه التجهيزات اليوم كتير مطلوبة وللأسف ما لها متوفرة كتير بسوريا. تجهيزات الأندية الرياضية ما لها متوفرة كتير، فعم نحاول نحن نجهز طفل بأقل إمكانيات محدودة وعم يطلع عنا أطفال مستوياتهم كتير كتير حلوة رغم الإمكانيات البسيطة، ما بالك لو كان الإمكانيات عالية.
0: يعطيك العافية كابتن، موفقين بهذا الكرنفال بسم الله ما شاء الله، وأيضا في الأكاديميات والأندية، ونتمنى أكيد نشوف هالبذار هاي المميزة من الأطفال بالمحافل الدولية.
1: الله يبارك فيك يا غالي، كل التوفيق لك وشكرا لحضرتك، تشرفت بمعرفتك.

0: طبعا مكملين معكم بأسئلة استطلاع الرأي مع الأهالي والأطفال حول كرنفال شهب سوريا. نتعرف عن حضرتك كابتن والهدف من هذا الكرنفال.
1: أنا الكوش مفيدة علي، مدربة عدة رياضات بإضافة للجمباز. الهدف من الكرنفال أول شيء تشجيع الطفل وكسر حاجز الخوف عنده، هي أهم شيء، وبالتالي يعني بهذا الشيء بنعطيه دافع، بنفرح الطفل، واختتام موسم صيف.
0: كابتن قديش اليوم مهم أنه هاي الأطفال تنسقل بشكل مميز وتروح لأكاديمياتنا وأنديتنا واتحاداتنا ليكون عنا فعلا يعني بذار مميز لمنتخباتنا الوطنية؟
1: هلا نحن عملنا جهدنا من أول الصيف لحتى نوصل لهذا اليوم يكون مميز، بحيث الطفل يقدر يوقف قدام الجمهور، مو بس قدام أهله، قدام جمهور وعالم كتير، يقدر يكسر هذا الحاجز أنه أنا قادر أعمل أي شيء، وحتى لو أخطأت أنا قادر أوقف بعد خطأي، أنه الوقعة ما رح تكسرني، بالعكس رح تقويني وأقدر أكفي هذا المسير. وبالإضافة للأكاديميات نحن عم نشتغل جاهدا بحيث يكون التمرين صح والإعداد صح والتنسيق صح، ونشجع الطفل على أي مهارة في أمه فيها.
0: رسالتك للأهالي بهي الرياضات، للأمانة رياضات الجمباز هي الرياضة اللي كنا نعرف فيها سابقا بأنه كنا نخرج فيها أبطال، اليوم رسالتك للأهالي بأنه يكونوا أطفالنا موجودين معنا بهي الرياضات؟
1: هلا أنا ووحدة الناس بتمنى من جميع الأهالي نوصل فكرة الجمباز إنه هو أقوى رياضة بكل الرياضات بسوريا أو بالعالم كمان. أول شيء رياضة بتعتمد على التوازن، بتعتمد على السرعة، بتعتمد على القوة، على المرونة، فهي رياضة قوية، من خلالها بندعم الجسم، ندعم هيكل العظمة من أول عضلات. فكل ما بلشنا بعمل صغير هاي الشيء بيعطينا استمرارية لقدام، ونحافظ أكثر على أطفالنا لقدام. ومو معناته إذا طفلنا كبير ما فينا نسجله، لا بالعكس، الرياضة ما لها عمر، بس نحن يفضل ومنتمنى من جميع الأهالي نضل داعمين لهي الرياضة، كل الرياضات والأخص الجمباز لأنها أقوى رياضة.
0: يعطيك العافية كابتن وشكرا لجهودكم المبذولة.
1: أهلا وسهلا، شرفت.

0: مجدد الترحيب بكم كوتش غزل. طبعا سمعنا أسئلة استطلاع الرأي مع الأهالي، سمعنا الآراء الإيجابية للأمانة حول هذا الكرنفال. رأيك بشي اللي سمعتي؟
1: صراحة كتير انبسطت انه الكرنفال نال اعجاب الاهالي، وانبسطوا كتير من مشاركة اطفالهم بهذا الكرنفال، خصوصا بعد فترة طويلة من انقطاع النشاطات الرياضية للاطفال.
0: كابتن، خلينا نحكي عن الكرنفال بشكل عام. الكرنفال اللي هو مستهدف الاطفال، ايضا هناك صبغة اجتماعية لهذا الكرنفال، خلينا نحكي بشكل عام عن الكرنفال.
1: كرنفال مستهدف أكثر من 100 طفل وأكثر من 20 فريق رياضي برياضات اليوغا، زومبا، جومباز، بريك دانس.
0: الجو بشكل عام اللي فيه الكرنفال اليوم، عم نشوف أطفال، عم نشوف عوائل، عم نشوف إحياء لهي الرياضات أو تجديد الروح لهي الرياضات، قديش مهم الجانب الاجتماعي اللي فعلا حظي فيه الكرنفال.
1: هلأ بظل التغير اللي عم يصير بهذا الجيل، التكنولوجيا وانشغاله عطول بالموبايل، فالرياضات إلى دور مهم لحتى ترجع الطفل للواقع وترجع تعزز العلاقات الاجتماعية عنده، ويشكل صداقات واقعية مو افتراضية، وترجع تجمع العوائل والتشجيع، يعني تعمل هذا الجو الاجتماعي اللي افتقدناه كتير بظل التكنولوجيا.
0: كابتن، في عدد كبير من الأطفال اليوم، عدد المشاركين من الأطفال اللي هو موجود معنا اليوم بالكرنفال، وجود الأهالي، قديش مهم الجانب الاجتماعي اليوم بربطه بالبناء القيمي اليوم لأطفالنا؟
1: كتير إنه يعززوا الرياضة والمساعدة، كتير بتساعدوا الأولاد بين بعض، والأهالي عم يشجعوهم، مجرد إنه كمان عم ينظموا بعض، عم يعززوا لهم قيم التنظيم، النظافة لحالهم، يعتمدوا على حالهم، في كتير قيم عم تتعزز عندهم وكتير عم يعتمدوا على حالهم.
0: اليوم عم نشوف فئات صغيرة بالميني بجميع الرياضات، يعني عم نحكي عن الجمباز الفني، الإيقاعي، الرياضات الأخرى، قديش مهم اليوم نشتغل على النشأ الصغير، على الأطفال هدول لرياضتنا بالمستقبل.
1: الطفل الصغير هو أهم شيء لهي الرياضات، لأنه هو بس يتأسس بهي الرياضات، وخصوصا بدي أحكي عن الجمباز، هو أساس قوي لأي رياضة بده يلعبها بالمستقبل، من حيث القوة الليونة، القدرة على التحمل، تحمل الضغط، العمل بعد الفشل، انه كل ما يفشل الطفل بيرجع بيقوم وبيحاول. فبرأيي انه هي الرياضة كتير مهمة، هي اساس للطفل بكل شيء بده يعمله بالحياة، مو بس الرياضات.
0: اليوم هي الاطفال احيانا عنا معضلة بينهم وبين الاهالي، قصص الموبايلات، التطبيقات اللي على الجوالات، قديش اليوم هي فسحة بريك كتير مهمة للطفل ليمارس رياضات ويبتعد عن موضع الخمول، ويعني الخمول أو يعني مثل ما بيقولوا الحالة النشاط الغير مدروس، يعني أحيانا عم يكون النشاط الكتروني وهذا بالتالي عم يعمل عنا خمول للطفل.
1: تمام. هلأ للأسف في كتير أهالي هن بيرفضوا أنه يسجلوا أولادهم رياضات، خصوصا وقت المدارس، بيقولوا انه هي مجرد هواية ورح تضيع الوقت، بينما في اشياء كتير تانية ما أنا مهمة عم تضيع لهم وقتهم. بالعكس الرياضة هي كتير مهمة، وانا بتمنى انه تصير مجال مهني، بحيث انه الطفل الشاطر بالرياضة ما ينظلم ويدرس طول عمره وبعدين لحتى يقدر يروح على رياضة.
0: كابتن، حضرتك انت مساعد مدرب وكوتش أكيد بكتير من الأندية المراكز التدريبية، من خلال خبرتك قديش اليوم مهم نهتم بالفئات العمرية الصغيرة؟
1: كتير مهم نهتم بالفئات العمرية الصغيرة، لأنه هن الأساس اللي رح يطلع الجيل الرياضي الجديد، مشان نأسس صح بعد فترة كمان من الانقطاع، أو بما أنه هلأ صار فينا نشارك ببطولات أكثر، فلازم نأسس الصغار من هلأ.
0: أكيد خرجنا أبطال كتيرين يعني خلال السنوات الماضية، وصار عنا أبطال كتير على مستوى يعني دولي وعلى مستوى إقليمي. اليوم إذا بدنا نبدأ بواحد اثنين ثلاثة مع الأطفال، أساسيات هي الرياضات، كيف لازم نبلش معه؟
1: لازم نبلش بأساس القوة والليونة ونعلمه كيف ينظم نشاطه. الأطفال عندهم فرط نشاط، بدنا نعلمه كيف ينظم هذا النشاط، يعني بدل ما ينط نطاط غلط نعلمه ينظمهم بطريقة لحتى يطلعوا حركة.
0: هاي الكرنفالات قديش اليوم بتساعدنا ليكون نكتشف بعض المواهب، بعض الخامات؟ اليوم عم نحكي عن أكثر من 100 طفل، 125 طفل معنا بهذا الكرنفال، اللي هن إن شاء الله تعالى حيكونوا نواة منتخباتنا الوطنية. قديش مهم نشتغل بهذا الكرنفال وبهذه الأهداف على هاي الرياضات اللي فعلا هي رياضات رائدة؟
1: كتير مهم نشتغل، لأنه أول شيء في كتير أطفال بيحبوا هاي الرياضات، وهي رياضات عم تنظلم أوقات لأنه ما في إلها معدات كتير وما في جاهزية لإلها، بس نحن عم نحاول بقدر الإمكان بالمعدات الموجودة إنه نأمن للطفل تمرين آمن.
0: هون خلينا نحكي اليوم عن الجانب اللي بيهم الأهل. أنا اليوم ولي أمر لاعب، أنا اليوم بدي يكون رياضته صحيحة، رياضته سليمة. اليوم أنا في عندي بنية تحتية لهي الرياضة، أنا اليوم كيف فيني نظام الحماية يكون موجود عند الطفل؟
1: هلا نظام الحمايه من حيث بيكونوا الكوتشات هن مصدر امان للطفل، والفرشات، المعدات، والحركه المدروسه، بناء القوه بحيث انه اذا وقع يعرف كيف يقوم ويتعلم كيف يوقع اساسا بطريقه ما تاذي.
0: خلينا نحكي عن متطلبات هي اللعبه، اللوجستيات، الصالات، المراكز التدريبيه. اليوم كيف هو واقع المنشآت الرياضية والمراكز التدريبية لهي الرياضة؟ كيف هو واقع بشكل عام؟
1: لهي الرياضة ما في مراكز كتير، يعني بينعدوا على الأصابع يمكن واحد أو اثنين بكل محافظة للأسف، وهي معداتها كتير غالية، وكانت بسبب العقوبات الموجودة على سوريا مقطوعة عنا المعدات.
0: اليوم واقعنا بالمنشآت تجهيزات يعني غير مكتملة، فبالتالي يعني عم نعمل شيء من لا شيء. فضمن هذا الواقع كيف فينا نطور هاي الرياضة؟
1: هلأ نحنا بأنه نكون مع بعض كلنا اللي منحب هاي الرياضة، لأن كل اللي بيحبوا هاي الرياضة عندهم شغف مو طبيعي فيها، فكلنا لازم نجتمع مع بعض نحاول نظبط شيء، نعمل شيء من لا شيء مثل ما حكيت، نعمل معدات حتى لو بسيطة لبين ما تتوفر عنا المعدات الأساسية، وهي متوفرة بمراكز، يعني نحاول نتناوب بالتدريب بهي المراكز.
0: من خلال خبرتك بهي الرياضات اليوم وين نحن بلعبة أو رياضات الجمباز على المستوى اللي حوالينا، يعني زون غرب آسيا؟
1: هلأ نحن عنا كتير خامات، بس للأسف قلت الأدوات والتقنيات ما عم تسمح أنه يكون لنا مكان كبير.
0: مراكزنا في المحافظات اليوم عم تخدم رياضتنا، وممكن لحنا يتخرج عنا جيل مميزين من الأطفال اللي حاضرين معنا هذا الكرنفال، وهي البراعم اللي هي بالنهاية يعني مستقبل سوريا.
1: أكيد ممكن يتحضر معنا من الأطفال اللي بالكرنفال، في منهم كتير مؤسسين قوة بشكل بفاجئة كيف هن عم يتطوروا، وكمان دعم الأهالي ما مننسى أنه هن عم يدعموا أولادهم. في كتير أهالي ما بيرضوا يبعتوهم وقت المدارس، بس في أهالي ما بيرضوا ابنهم يغيب عن هي الرياضة، وصلوا لمستويات كتير عالية بحيث أنه إذا جهزنا لهم معدات بيقدروا فورا يطلعوا الحركات المطلوبة.
0: كابتن غزل، قديش مهم اليوم عم نحكي عن تحديات عم تكون للطفل وللأهالي وحتى للكابتن نفسه، قديش مهم اليوم نحي الرياضة المدرسية لطالما هي كانت الرافد الأساسي لأنديتنا وأكاديمياتنا ومنتخباتنا الوطنية؟ فالرياضة المدرسية قديش مهمة اليوم؟
1: كتير مهمة، لأنه الرياضة هي جزء من الثقافة وجزء من أسلوب الحياة، وما بيصير المدرسة تكون بس مكان للجلوس، لازم يعلمون أنه في حركة، في كيف تنظم حركة جسمك، كيف تضبط حركة جسمك، هاد كله تعليم، علم تشريح عضلات الإنسان، كله علم لازم يكون داخل بالمدرسة.
0: حضرتك كمان بنفس الوقت مدرسة يعني بإحدى المدارس الخاصة، وعم تروحي أكيد لبعض الاستاجات بهذا الترتيب، أو حضرتك ككوتش كمدرب اليوم كيف فينا كحدا بحب لعبة رياضة الجمباز، حدا كوتش اليوم مساعد مدرب، اليوم كيف فينا نتوجه للرياضة المدرسية بطريقة صحيحة لفعلا نأخذ الخامات من المدارس؟
1: برأيي أي شيء وكل شيء بيبدأ من عند الأهل، إنه هن يوعوا أولادهم إنه هي الرياضة هي شيء أساسي، ما نوع رفاهية، هي حاجة ضرورية لكل ولد، خصوصي الأولاد لأن عندهم فرط نشاط، وهي كمان لازم تستمر معهم لبعدين مشان يقدروا يحملوا جسمهم إذا ما بدهم ياخدوها كاحتراف كمهنة، هي ضرورية لجسمهم.
0: كابتن حضرتك مدربة، فبالتالي عم تواجهي بعض الصعوبات، الصعوبات اللي عم تواجهيها كمدربة والحلول المقترحة؟
1: الصعوبات اللي عم واجهها انه هي نقص الامكانيات المعدات، كيف بدنا نحله؟ انه يكون في نوادي مجهزة اكثر بخصوص رياضة الجمباز لحتى نقدر ندرب الاطفال.
0: رسالتك للأهالي بهي الرياضة اللي هي رياضة جدا مرنة، رياضة جدا محبوبة، رسالتك للأهالي وللأطفال بشكل عام؟
1: بشكر كل الأهالي اللي عم يخلوا أولادهم يجوا رغم أنه في مدرسة، ورغم أنه الثقافة الشائعة أنه رياضة مانا مهنة، هي مجرد هواية خفيفة. وبشكر الأولاد اللي عندهم إصرار، بيفاجئني كل مرة إنه أنا توجعت وتعبت ووقعت بس أنا برجع بجي على التمرين حتى لو كنت عم أبكي، أنا كتير بستغرب من هذا الشيء، فكتير بشكرهم. وبتمنى من الأهالي اللي ما بيرضوا يلعبوا أولادهم رياضة، هن أولادهم كتير بيحبوا رياضة، كتير بعرف هيك أشخاص، بتمنى إنه يبعتون لأنه هي رح تضل شيء بقلب الولد، انه حزين انه ما عمله.
0: مخرجات هي الأنشطة، يعني اليوم الأكاديميات والأندية مخرجاتها عم تكون هي أبطال، عدد من الأبطال بهي الفئات العمرية، قديش اليوم مهم تشارك خارجيا في البطولات الدولية؟
1: نتمنى انه نشارك بالبطولات الدوليه، وهلا مثل ما شايفين عم يتحسن وضع البلد، فممكن من هون ليكبروا هدول الاولاد اذا جهزناهم منيح يقدروا يشاركوا بطولات خارجيه ويحققوا مراكز ان شاء الله.
0: كابتن غزل اهلا وسهلا فيكي، كنت ضيفه عزيزه على اذاعه دمشق، ان شاء الله تعالى لنا لقاءات في قادم الايام.
1: شكرا لك كثير، وشكرا لتسليطكم الضوء على مثل هي الكرنفالات والنشاطات. وبس بدي اوجه كلمه انه في كثير من الاهالي والولاد بيخافوا من الجمباز لانه بيعمل اصابات، بس هو ما في، يعني الاصابات بالجمباز ما بتتقارن بغيرها من الرياضات. نحن منعلم الولد كيف يحمي حاله، كيف يوقع بالطريقة صح بحيث إنه حتى لو وقع ما رح ينأذى، فهي مثل غيرها من الرياضات، ما أنا كتير فيها إصابات.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله منشوفك بأرقى المستويات، وأيضا منشوف الجمباز السوري والرياضات السورية بأبهى صورة باستحقاقاتنا الخارجية
1: إن شاء الله. شكرا لك كتير.
0: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا في الأسبوع المقبل، دمتم برعاية الله وحفظه.
2: من المضمار.

على وانا من صغري مترعرع بالفلا وما بقس روحي بين لولو وحلا وانا من صغري مترعرع بالفلا

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حوار اقتصادي. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار اقتصادي. أيها السادة، في وقت تتجه فيه الشركات والمستثمرون الأمريكيون لاستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، تواصل الحكومة السورية مساعيها لإعادة بناء وترميم العلاقات مع واشنطن عبر سلسلة زيارات ولقاءات مكثفة، كان آخرها اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في المقر الرئيسي لسيتي بانك بمدينة نيويورك بمشاركة وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان. وركزت الاجتماعات التي تمت مع نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية والتجارية والمالية الأمريكية على آخر التطورات الاقتصادية والمالية والقطاعية في سوريا، وعلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتيسيرها وترسيخ معايير الامتثال والنزاهة. وتناولت المباحثات الإصلاح في الإدارة المالية العامة والمصارف وتطوير أسواق رأس المال والتأمين وتعزيز النزاهة المالية والارتقاء بأطور ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتوازي مع جولة نيويورك، واصل وفد من الشركة السورية للبترول حضوره في منتدى إنرجي إنتليجنس للطاقة 2026 بالعاصمة البريطانية لندن لاستعراض احتياجات قطاع النفط والغاز وفرص تطويره في مرحلة إعادة البناء. فما أهمية هذا الحراك الاقتصادي الخارجي، وما أهم الأولويات التي يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالقطاعات الأكثر احتياجاً للاستثمار والتمويل؟ متابعينا الكرام، نناقش هذه المحاور مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ طلال سعيد. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ طلال.
2: يسعد أوقاتك ويسعد مساء جميع مستمعي إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم.
2: يعني أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك. نتحدث بالبداية عن المشاركة السورية في اجتماعات الطاولة المستديرة في نيويورك، وعن أهمية هذه الاجتماعات وكيف ستسهم في توسيع التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. تفضل.
2: بكل تأكيد، يعني المشاركة السورية اليوم باجتماعات طاولة مستديرة،
1: نعم،
2: يعني هو نقطة لإعادة دمج سوريا بالاقتصاد العالمي وفي النظام المالي العالمي. أهمية هاللقاءات أنها يعني تعيد فتح قنوات تواصل بين صناع القرار المالي السوري، نحن نتحدث عن وزارة المالية، حاكم مصرف سوريا المركزي، وأيضا وحدة الدعم المالي وهي هيئة مستقلة قضائية تعمل تحت إشراف المصرف المركزي، وبالتالي مع كبرى المؤسسات الاستثمارية والمالية الأمريكية. هذا الحراك وهذا النوع من اللقاءات يعني سوف يساهم ويكون له دور في تفكيك العزلة المالية. نحن شاهدنا قبل مدة زيارة في دمشق لمجموعة العمل المالي، هناك يعني زيارات مكوكية في دمشق وفي أيضا نيويورك، هناك سعي حسيس من الحكومة السورية مؤسسة بوزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لرسم خارطة جديدة للامتثال التمويلي السوري، بحيث أن يتم تنفيذ جميع البنود المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، مكافحة الإرهاب، وبالتالي فتح الطريق لعودة التواصل مع المصارف العالمية وعودة المراسلات بينهم، وبالتالي إزالة كل كل المخاطر المتعلقة كما ذكرت بمواضيع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
1: نعم، يعني هناك زخم من الاجتماعات، يعني إلا أن هناك يعني تحليلات لاقتصاديين تشير بأنه معظم الاتفاقيات الموقعة حتى الآن تقع ضمن فئة مذكرات التفاهم الاستكشافية.
2: بكل تأكيد، يعني الآلية اليوم، دعينا نتحدث مثلا عن غرفة التجارة الأمريكية. غرفة التجارة الأمريكية لها دور، هي كمتهل قانوني عبر أول شيء تفعيل العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الأمريكية والسورية، وأيضا لها دور في رعاية برامج، يعني برامج هي فنية، برامج توأمة لنقل التكنولوجيا، وخاصة يعني أحد الأسس الأساسية في مكافحة غسيل الأموال موضوع يعني موضوع تطبيق نظام الدفع الإلكتروني. نعم. والامتثال المصرفي، وبالتالي أن يكون هناك بيانات واضحة وشفافة وهناك قدرة للوصول إليها، يعني تتعلق بالعميل كيف يحصل، من أين تأتي الأموال، أين تذهب، وبالتالي كل هذه التفاصيل هي مهمة جدا في عملية الامتثال التمويلي. أيضا تستطيع هذه المؤسسات أن تصدر شهادات موثوقية، وبالتالي هي تعتبر به كشهادات دعم، يعني شهادات سلوك يمكن أن ترفع من درجة النظام المالي السوري أمام المؤسسات المالية الكبيرة. وكما ذكرت مجموعة العمل المالي، وهي مجموعة مؤسسة من الدول الصناعية السبع، وهي لها دور تأثيري كبير على المصارف العالمية، فبالتالي رفع سوريا من قائمة الرمادية سيكون له دور كبير جدا في عودة العلاقات المصرفية بين المصارف العالمية والمصارف السورية.
1: نعم، سنتحدث عن ذلك في سياق الحلقة. أيضا أستاذ طلال، تولي غرفة التجارة الأمريكية اهتمام خاص بالقطاع المصرفي السوري في ظل خطوات عدة تقوم بها الحكومة لإعادة بناء منظومته المالية وربطها بالنظام المالي العالمي. كيف تقيم هذه الخطوات التي بدأها المصرف المركزي لترسيخ معايير الامتثال والنزاهة؟
2: يعني دعينا نقول أنها يعني بالنسبة لغرفة التجارة الأمريكية هناك رسالة واضحة للمستثمرين الدولية أن بيئة العمال السورية دخلت مرحلة التعافي. يعني هناك نوع من الأمان الاستثماري والقانوني، وهناك اهتمام ب يعني من قبل هذه المؤسسة، وهي مؤسسة عريقة جدا غرفة التجارة الأمريكية، وكأنها تعطي ضوء أخضر مالي للشركات العالمية، تحديدا الشركات الأمريكية وحتى الشركات أوروبية. يعني هكذا مؤسسة هي تعتبر مثل يعني إشارة لجميع المؤسسات المالية الدولية بأن المخاطر العالية التي كانت تتعلق بالتعامل مع المصارف السورية قد زالت، وبالتالي أصبح هناك يعني أرض بكر لفرص إن شاء الله واعدة بالنسبة لي.
1: يعني برأيك دخلت البيئة الاستثمارية السورية مرحلة التعافي؟ أعطيني نسبة أستاذ.
2: نعم.
1: في نسبة معينة بتقدر تعطيني إياها؟ وشو يعني هي المعطيات؟
2: تمام، المعطيات نحن يعني كما ذكرت يعني زيارة التي تمت في قبل ذلك، يعني في دمشق الاجتماع الذي حصل مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
1: نعم.
2: مع الوفد مجموعة العمل المالي، يعني كان هدفها تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية وموضوع بيتعلق بموائمة الإجراءات مع المعايير الدولية. أيضا يعني بشهر أيلول، بنهاية شهر أيلول، وزارة المالية بمشاركة أيضا مع بعثة من خبراء البنك الدولي، كان هناك ورشة متخصصة بدمشق استهدفت كوادر الوزارة وأيضا كوادر المصرف السوري المركزي، وركزت على أدوات تحليل استدامة الدين العام، تقييم مخاطر واختبارات الضغط. أيضا يعني خلال يعني هذه الفترة، يعني منذ أيام يوم الأحد الماضي في دمشق أيضا حصل اجتماع مع وفد من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة.
1: نعم.
2: وأيضا ممثلون عن فرع مكافحة الفساد والجريمة المالية في الأمم المتحدة. تم اجتماعهم مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
1: نعم.
2: الهدف كان بحث مجموعة مشاريع وقوانين تتعلق بتطوير آليات مكافحة الفساد في القطاع المالي وتعزيز الرقابة يعني الداخلية.
1: نعم.
2: فكل كل هال يعني هالاجتماعات هي وال يعني الرسائل الإيجابية اللي سمعناها من المؤسسات الدولية توحي أن يعني تقريبا 90 إلى 95% من المشاكل المالية، لأنه نحن دخلنا من مرحلة الاختبار الفني النظري إلى الاختبار العملي التطبيقي، يعني زيارة مجموعة العمل المالية، وهي تبحث الآن عن التطبيقات، هي تبحث ماذا أنجزت الحكومة السورية والمؤسسات المالية التابعة لها.
1: نعم، ما هي القنوات والآليات القانونية التي يمكن من خلالها لغرفة التجارة الأمريكية ربط المصارف السورية بالنظام المالي العالمي؟
2: كما ذكرت سابقا، آليات قانون غرفة التجارة هي أنها تعمل على تفعيل العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الأمريكية والسورية.
1: نعم،
2: أيضا برامج توأمة فنية، موضوع بيتعلق بنقل التكنولوجيا، حدث عن موضوع الدفع الإلكتروني وأهميته ودوره في تحقيق الامتثال المصرفي، وأيضا كما ذكرنا شهادات ممكن أن تصدر عن غرفة التجارة، هذه الشهادات تعطي تقييم مخاطر إيجابية.

0: كدولة واللي تم قبل الخزانة الأمريكية. يعني هلأ التعاون الحالي والمباشر هيكون له دور كتير كبير بإنهاء يعني سوريا من قائمة المراقبة اللي ذكرت أنا سابقا، القائمة الرمادية اللي مسجلة ضمن مجموعة العمل المالي. هلأ هذا الخروج هيقلل بشكل تلقائي من تكاليف فحص الامتثال، هذا يعني
1: نعم
0: سينعكس بعد ذلك عمليات المقاصة، هيسرع من عمليات التحويلات المالية المباشرة عبر الحدود بالعملات العالمية، وبالتالي هيسهل توفير القطع الأجنبي في سوريا.
1: نعم اليوم أستاذ طلال،
0: نقطة تانية،
1: نعم.
0: نقطة تانية أيضا يعني هيكون في استفادة أيضا بموضوع نقل المعرفة المصرفية. يعني البنوك الأمريكية هي معروفة على الصعيد العالمي، وهي تقود العالم في موضوع يتعلق بتقنيات خوارزميات رصد العمليات المشبوهة. فبالتالي التعاون مع هذه المؤسسة هيتيح للكوادر المصرفية السورية أمور تتعلق ب التدريب مباشر، تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، وهذا هيكون مطابق للمعايير والمتطلبات الدولية العالمية.
1: نعم اليوم ما هي الرسالة التي يبعثها اهتمام مؤسسة أمريكية بهذا الحجم للمستثمرين الدوليين الآخرين حول مستقبل بيئة الأعمال في سوريا؟
0: الرسالة بأن يعني كما ذكرت بأن المصارف السورية الحالية هي يعني تمتلك ملاءة مالية، هي تطبق المعايير الدولية بالنسبة للامتثال التمويلي، ويعني الرسالة هي بمعنى ضوء أخضر لتدفق الاستثمارات، وهذا سوف يكون له أثر في خفض تكاليف يعني ممارسة الأعمال في سوريا، ويفتح المجال للمستثمر من الانتقال من تمويل مشاريع محلية لإعادة تحويلها إلى الخارج بكل مرونة وقانونية.
1: يعني اليوم برأيك تمتلك المصارف السورية العامة والخاصة الملاءة المالية الكافية لمواكبة حجم المشاريع الضخمة؟
0: هي كما ذكرت رسالة أننا دخلنا مرحلة التعافي، هناك نوع من الأمان الاستثماري القانوني تم مراقبته ومعاينته على الأرض، ليس فقط من خلال التقييم الفني، من خلال وجود قوانين. نعم وجود قوانين ومؤسسات ضروري، ولكن الأهم من وجود القوانين والمؤسسات أن تتحول إلى عمليات تنفيذية، وبالتالي هناك تكامل بين السلطات الثلاث، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، وأيضا المؤسسات المالية، بحيث أنه إذا كان هناك إشكالية حول يعني حول أموال معينة أو حول عميل معين يتم الذهاب بهذه الأموال بطريقة أخرى بطريقة أو بأخرى، هناك قدرة للحكومة على أولا عبر وحدة الدعم المالي إحالة البيانات إلى القضاء، والقضاء أن يتحرك وبالتالي أن يصدر الأحكام، وأن يتم تنفيذها بمصادرة أو تجميد أموال معينة تتعلق بغسيل أموال أو تمويل عمليات إرهابية.
1: يعني خلينا نحكي عن أهمية إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. طبعا الإعلان الأمريكي حول إزالة اسم سوريا من هذه القائمة كان خلال شهر آب الماضي.
0: إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان عامل يعني محفز، ولكنه كان لم يكن هو العامل الرئيسي، لأن المصارف العالمية لها أيضا لكل مصرف له سياسته في تقييم المخاطر. النقطة الأهم بالنسبة للمصارف في عملية المراسلة مع المصارف السورية هي أن يكون أن لا تكون درجة المخاطر تمام وتكلفة إدارة المخاطر بالنسبة للمصارف أكبر من العائد الذي ستجنيه من العلاقة مع هذا الصرف. الحكم في هذا الموضوع هو كما ذكرت ما قامت به مجموعة العمل المالي سيكون له دور كبير. الموضوع لا يمكن أن نتحدث أنه سيكون بين يوم وليلة، كل مصرف له سياسته، ولكن فتح المجال، وبالتالي يمكن يعني من خلال خاصة من خلال عمليات التقييم التي ربما تستغرق أشهر أن تعود يعني خلال فترة يعني نقول خلال 6 أشهر أن تبدأ حركة المصارف العالمية في التواصل والمراسلة.

0: مع المصارف الخاصة السورية وأن تبدأ عمليات تحويل الأموال يعني بشكل جدي بين هذه المصارف.
1: نعم، أيضا بالنسبة لتطوير النظام المصرفي، طبعا هو يعد الحجر الأساس والمحرك الفعلي الذي تترقبه كبرى الشركات الاستثمارية الأمريكية، لأنه أستاذ يعني بدون بيئة مصرفية آمنة وموثوقة لا يمكن لرؤوس الأموال المتدفقة من الخارج أن تتحرك بحرية، يعني يجب توفير غطاء مصرفي آمن. اليوم ما هو الأثر المباشر المتوقع لتطوير النظام المصرفي على جذب الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الحيوية؟
0: يعني حقيقة يوم المصارف السورية هي في مرحلة انتقالية، هي في حالة اختبار حقيقي لموضوع الاندماج المالي. نحن نعلم أن هناك فجوة تقنية ناتجة عن سنوات طويلة من الانقطاع مع المصارف المالية. أحد الأسس الأساسية في إعادة إطلاق العلاقة أو الجاهزية المصرفية بسوريا هو موضوع أن يكون هناك خارطة طريق للدفع الإلكتروني. هلأ البدء التجريبي ليتم لإطلاق البطاقات المصرفية العالمية والمباحثات اللي شاهدناها يعني خلال زيارة لنيويورك، كان في زيارة مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد. هي فينا نعتبرها أنها هي خطوة أولى لتطوير المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي ووزارة مالية. ما زلنا نحن في البدايات، نحن بحاجة لأن هذا النظام الرقمي وأن يكون هذا النظام الرقمي ليس فقط نظام رقمي أن يدعم ببيانات وأن يكون هناك يعني بيانات بشكل شفاف، لأنها لكي تساعد في هذه العملية الرقمية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
1: نعم.
0: فهو يعني كما ذكرت هيكون خارطة لتعميم هذه الأنظمة. الموضوع يعني يحتاج إلى أشهر، تأخذ الأمور يعني بحدود السنة أو أكثر. طبعا هذا الكلام نحن نتحدث إذا استمر العمل بذات الوتيرة لتحديث موضوع المقاصة الإلكترونية، ربط نقاط البيع وشبكات الصرافات الآلية بالمنظومة الآلية. كل ذلك هو يعني ضروري لتحقيق الملاءة المالية اللي هي حاجة ضرورية لمصارف استثمارية مشتركة.
1: نعم، أيضا النقاشات خلال الاجتماعات شملت مسألة التمويل، ونحن نعلم بأن التحدي الأساسي أمام عملية إعادة الإعمار والاستثمار يتمثل في التمويل. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن في هذا السياق، وما هو المتوقع من اجتماع نيويورك؟
0: هلا يعني بالنسبة لواشنطن وموضوع التمويل المشترك، هلا يعني أغلب المحللين يتوقعون أن يكون لدور الولايات المتحدة الأمريكية هو المساهمة في بناء هياكل تمويلية تعمل على جذب التمويل، ولكن هذا الأمر يتطلب يعني أن يتحقق بالتوازي، أن يكون هناك نوع من تأسيس صناديق استثمارية مشتركة يعني سورية أمريكية لتمويل القطاع الخاص، تمويل الأنشطة التجارية، والتركيز يعني الفوري على قروض ومنح المؤسسات المالية، طبعا على رأسها نحن البنك الدولي، وخاصة فيما يتعلق بموضوع البنية التحتية.
1: نعم، يعني هل يتطلب جذب التمويل الأمريكي تأسيس صناديق استثمارية مشتركة سورية أمريكية؟ نعم.
0: ذكرت. يتطلب هذا الأمر شيء أساسي، ويعني هون يمكن أن يكون لغرفة التجارة الأمريكية أن تلعب كوسيط، تستطيع أن تستخدم نفوذها كونها تعتبر يعني هي غرفة التجارة، هي من أكبر اتحادات في العالم، أكبر اتحادات الأعمال في العالم، يعني هي تلعب دور الجسر يعني، أو
1: يمكن أن تلعب دور الوسيط لجذب نادي باريس أيضا.
0: تمام.
1: أو المؤسسات المالية متعددة الأطراف.
0: تمام، هي تلعب دور جسر، تستطيع من خلال سوريا أن تمر إلى نادي المال العالمي كما يقال عنه نادي باريس للدائنين، وبالتالي تفتح المجال لإعادة جدولية أو تسوية الديون السورية السابقة، موضوع الوساطة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لإعادة إطلاق مشاريع تتعلق بالبنية التحتية كفرص تمويلية مدعومة دولية.
1: نعم، أيضا الوفد استعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتيسيرها، كيف تنظر إلى هذه الخطوات لحد الآن؟
0: هلا بكل صراحة الحكومة يعني تقوم بخطوات جبارة، اتخذت خطوات يعني الكثيرون يؤيدونها، هي خطوات ممتازة ومبشرة. قبل ذلك يعني بفترة وزارة المالية أصدرت السياسة الضريبية الجديدة اللي هي كانت بتتضمن مجموعة من الحوافز والإعفاءات المتعلقة بالمستثمرين،
1: نعم.
0: وسمحت بتسجيل الوكالات وفروع الشركات الأجنبية. لكن بالمجمل هي الخطوات هي بحاجة دائما لاستكمال. نحن هلأ عم ننتقل من حالة أو من مرحلة تبسيط الإجراءات البيروقراطية إلى موضوع تثبيت استقرار التشريعات المالية والقانونية.
1: نعم، يعني اليوم ماذا يهم المستثمر الأمريكي وما الذي يحتاجه ليتشجع ويستثمر في سوريا؟
0: يعني مستثمر أمريكي أو غير مستثمر، المستثمر بشكل عام موضوع الشفافية كتير هام جدا، موضوع الشفافية وأن يكون هناك امتثال مطلق، لأن بدون شفافية هناك نوع من الخوف من موضوع المخاطرة، وبالتالي أن تكون التكاليف أكثر من الفوائد. وبالتالي موضوع الشفافية والامتثال من خلال طبعا وضوح القوانين المصرفية، عدم تعارضها مع المعايير الدولية، هي نقطة كتير يعني هامة. أيضا أي مستثمر هو بهمه بشكل أو بآخر أن يكون هناك نوع من الحرية في حركة رأس المال، بحيث أن أمواله يستطيع أن تدخل بسهولة، وأيضا يتم إخراج الأرباح وتوحيلها تحويلها دون أن يكون هناك قيود إدارية معقدة. وبالتالي يعني تلعب عامل يعني هام جدا في هذا الموضوع. والموضوع الثالث الذي هو بهم أيضا جميع المستثمرين هو موضوع تحقيق الاستقرار في بيئة العمل. طبعا هذا الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا من خلال بيئة تشريعية، وأن يكون هناك محاكم تجارية، موضوع صيانة الملكية وهي موجودة ضمن الإعلان الدستوري. الملكية هي حق مسام ومحفوظ وتكفله القوانين وأيضا السلطة القضائية. بالتالي هذه المواضيع الثلاث، الشفافية وحرية حركة رأس المال، بالإضافة إلى حالة الاستقرار في البنية التشريعية القانونية، ستكون لها دور كبير.
1: طيب صعب يتحققوا الشروط اللي عم تحكيها، الشروط اللي عم تحكيها أستاذ، يعني من الصعب أن تتحقق؟
0: نحن هلا بالنسبه للشفافيه نعمل بكل جد، يعني وزاره الماليه ومصرف مركزي، وهناك مشكله دائما هناك، يعني نحن بحاجه لتاهيل كوادر، ما زالت كوادر في المؤسسات الماليه دعينا نقولها بصراحه، اغلب العاملين فيها هم من عاملون في كانوا موجودين في فتره النظام السابق النظام البائد. هناك مشكله حول هؤلاء الشخصيات، لابد من مراجعتهم. العامل البشري عامل جدا مهم في عملية إدارة الشفافية، لا يكفي أيضا وضع التشريعات والقوانين وإلى آخره، ولكن من يطبق على الأرض. وبالتالي لابد إعادة دراسة ملفات لعدد كبير من العاملين حاليا في وزارة المالية والمصرف المركزي، ومن هم كانوا تحت يعني يعملون في ظل النظام البائد، وهم متورطين في مواضيع تتعلق بغسيل أموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي لابد من إعادة النظر في بعض الموظفين. يعني الجانب الآخر، موضوع جانب تشريعات النظام أيضا البائد، يعني ترك سوريا وهي مثقلة بكم كبير من القوانين، يعني منذ خمسينات وستينات وحتى اليوم، التي خلقت مشاكل كبيرة تتعلق بالملكية وحقوق الآخرين. وبالتالي نحن بحاجة إلى حركة ماسة اليوم من مجلس الشعب، وأن يكون هناك إصدار عدد كبير من القوانين التي تزلل كثير من العقبات والمشاكل القانونية التي يمكن أن تعيق للمستثمر الدخول في أي استثمار داخل سوريا.
1: نعم، يعني سؤالي الأخير بهذا المحور، برأيك أستاذ طلال، هل تأخر الدعم الأمريكي لسوريا؟ ومتى يلمس المواطن العادي آثار الشراكات والاستثمارات الأمريكية؟ أنا برأيي كمان سؤال مهم، يعني
0: بكل تأكيد من ناحية هل تأخر؟ نعم تأخر. لماذا تأخر؟ يعني جزء منه نعم هو جزء منه تقني ويتعلق بالداخل، ولكن ربما يكون هناك جزء آخر سياسي لا نعلم، يتعلق بالسياسة الأمريكية وإدارتها لموضوع الشرق الأوسط. ولكن يعني أخيرا يعني دعينا نقول أن هناك الآن دعم اقتصادي ملموس. الولايات المتحدة يعني هي قامت بخطوات سابقة، رفعت العقوبات، رفعت عقوبات كلنا يعرف قانون قيصر، بعض القوانين التي تتعلق منذ نهاية السبعينات ورعاية سوريا للإرهاب، تم رفع هذه القوانين من قبل الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية. لكن هناك جانب دعينا نقوله بصراحة، هناك جانب سياسي، هناك سياسة أمريكية تريد أن تنتهج في الشرق الأوسط، وهي تربط الدعم المالي بالالتزام بنهج سياسي معين. دعينا نقول اليوم أن المجرى حاليا صحيح. بالنسبة للمواطن، أنا برأيي أنه المواطن إذا لم يشعر من خلال دخله، من خلال

0: المواطن يشعر بدخول هذه الاستثمارات بأنها أثرها إيجابي. فبالتالي المواطن يريد أن يشعر من ذلك من خلال مجموعة من الخدمات يراها، خدمات تتعلق بتوفير الكهرباء، المياه، الإنترنت إلى آخره، وأيضا آليات الدفع الإلكتروني التي تسهل كثير من إجراءات، خاصة أننا نعاني حاليا في سوريا من موضوع يتعلق بالسيولة وأزمة نقص السيولة. فبالتالي نحن بحاجة لهذه الأمور حتى فعلا نشعر كمواطنين أن هذه المباحثات أو هذه الدعم والشراكات مع الدول أنها فعلا بدأت يعني يكون لها صدى وأثر على الأرض.
1: نتمنى أن يتحقق كل ما ذكرته، يعني هي مسألة وقت على ما أعتقد. ننتقل الآن للحديث عن المشاركة السورية في منتدى إنيرجي إنتليجنس للطاقة 2026. خلينا نحكي عن الأهمية الاقتصادية التي تكتسبها سوريا من هذه المشاركة.
0: هلا بالنسبة لموضوع مشاركة سوريا بمنتدى الطاقة العالمي، هلا هي المشاركة هي كمان يعني كان لها دور كتير كبير بإعادة سوريا لخارطة الطاقة العالمية. سوريا لاعب أساسي واستراتيجي، خاصة نحن شفنا الأزمات في إمكان في باب المندب أو في مضيق هرمين، وكيف أصبحت ممر استراتيجي وبديل لهذه الممرات البحرية كممر بري، وشاهدنا كيف كان النفط العراقي ينتقل عبر الأراضي السورية. بالتالي هي اليوم تفتح يعني محط أنظار الشركات العالمية. أيضا بعد يعني توحدت البلاد وأصبحت كلها تحت سلطة واحدة، أصبح بإمكان شركات النفط والغاز أن تستثمر بكل أمان في سوريا. اليوم الأهمية يعني بهذا اللقاء هو نوع من كسر جمود، يعني خاصة من ناحية التسويقية والاستثمارية. نحن بحاجة إلى فتح قنوات تسويق جديدة، لأننا كنا نعاني من قنوات تسويق فترة النظام البائد محدودة بدولة أو دولتين، ومع شركات تتعلق بهذه الدول الموالية لمسار سياسي كان يتبعه النظام البائد. نحن بحاجة أنه لا، هناك سلطة جديدة تفتح أبوابها لجميع المستثمرين. هي تريد أن المستثمر الذي يستطيع أن يحصل على مكاسب وأيضا يقدم للحكومة والمواطن السوري أيضا العائد الجيد والكبير.
1: نعم. أيضا اليوم أستاذ طلال، ما الذي تحتاجه سوريا فعليا من الجهات الدولية المتخصصة لتطوير بنيتها التحتية للنفط والغاز؟ وأيضا ماذا ستقدم هذه المشاركة لسوريا في هذا السياق؟
0: تمام. هلا نحن نعاني من ترهل كبير في مجال البنية التحتية فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، إن كان بالنسبة لعملية منذ البداية من استخراجه من الآبار. نحن بحاجة إلى تقنيات وتكنولوجيا متطورة لإعادة تأهيل الآبار وخاصة المتضررة منها، وبالتالي فتح المجال لزيادة معدلات الاستخراج. نحن خلال سنوات كان هناك أثر كبير في انخفاض يعني المنتوج من الآبار النفطية. أيضا نحن بحاجة أن يكون هناك فعلا استثمارات لتحديث شبكات الأنابيب، تحديث أيضا مصافي تكرير النفط، وأيضا محطات المعالجة. فبالتالي هذه يعني سلة متكاملة نحن بحاجة إلى دعم فيها. ويعني الزيارة اليوم والمشاركة في منتدى الطاقة يفتح المجال للبحث عن مستثمرين، فتح المجال لتسويق هذا القطاع أمام المؤسسات العالمية في مجال الطاقة، وبالتالي يفتح أفق جديدة بالنسبة لنا لتطوير وإعادة استثماره الجديد.
1: نعم، يعني بالنسبة لقطاع النفط والغاز السوري، ما هي الفرص الاستثمارية التي يتيحها أمام الشركات الأجنبية في الوقت الراهن؟
0: هلا الفرص هي أن يكون هناك في نوع من عقود تطوير وصيانة للحقول النفطية لرفع طاقتها الإنتاجية. هي بشكل أساسي يعني الفرص المتاحة يعني يعني بالنسبة لقطاع النفط والغاز.
1: نعم. سؤالنا الأخير لحضرتك، في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة، ما هو الدور الاستراتيجي المرتقب لسوريا كممر عالمي للطاقة؟ وأيضا ما هي المقومات مقومات الدعم المطلوبة لتحقيق هذا الهدف؟
0: تمام. هلا سوريا كما ذكرت يعني

0: أمام الأزمات اللي شاهدناها في باب المندب في مضيق هرميز، أثبتت سوريا أن لها موقع جغرافي فريد، وخاصة أنها لها يعني موانئ على البحر الأبيض المتوسط، بالتالي يمكن أن تكون هي طريق كممر بديل، فبالتالي هي تشكل نوع من الرابط الحيوي وجسر بري وبحري لنقل الطاقة إن كانت نفط أو غاز من مناطق الإنتاج الموجودة في دول الخليج والعراق وصولا إلى أسواق الاستهلاك في أوروبا.
1: نعم.
0: تفضلي.
1: تفضل.
0: تمام. هلا بالنسبة للمواضيع المتعلقة بمقومات الدعم، نحن من ناحية الاستقرار ونحن بدرجة أولى بهمنا الموضوع الاستقرار الأمني والسياسي، لا خاصة الضمان في حال تم الاستثمار في موضوع خطوط النقل عبر الأنابيب يعني عبر أنابيب طويلة يعني تربط بين البادية وصولا للموانئ، ف يعني اليوم السلطة السورية هي قادرة على تحقيق الاستقرار الأمني. من ناحية سياسية هناك استقرار سياسي، نحن في مرحلة انتقالية تستمر 5 سنوات تمضي قدمان، يعني هناك كل سلطة لها دورها المستقل. اليوم مجلس الشعب بدأ، وبالتالي هناك في نوع من التعاون بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، فبالتالي يعني وهناك هناك حرية واسعة. اليوم موضوع يتعلق بالممارسة السياسية، ننتظر قانون الأحزاب. هناك أيضا موضوع التمويل الدولي. يعني الخطوات اليوم يعني العقبات كانت هي تتعلق بالناحية المالية، هي مواضيع الامتثال التمويلي وربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي. نشهد اليوم حركة كبيرة واسعة وإصرار من الحكومة عبر وزارة المالية والمصرف المركزي عبر ورشات تدريب، عبر لقاءات وعبر زيارات ميدانية، إن كان بالنسبة لصندوق النقد الدولي أو مؤسسات دولية كبيرة كبنك الدولي أو حتى كمجموعة العمل المالي، وبالتالي هناك نوع عمل لتحقيق إزالة كل فتح المجال لإعادة التمويل. وأيضا كما ذكرنا أن وجودنا في هذه المنتديات وأيضا هذه الحركة حول في أغلب إن كان في معارض أو يعني مناسبات عالمية تتعلق بإنتاج الطاقة والنفط والغاز، وبالتالي هناك فتح مجال للتسويق بشكل أكبر، وبالتالي فتح مجال للاستثمار والحصول على الدعم التمويلي. موضوع الأخير موضوع الاتفاقيات الترانزيت، نحن بحاجة إلى المضي قدما في هذه الاتفاقيات وخاصة مع الدول المجاورة الإقليمية إن كان بالنسبة للعراق أو تركيا أو حتى دول الخليج والأردن و يعني هذه الدول المجاورة. نحن بحاجة لوضع مسار لاتفاقيات ترانزيت، هذه يعني ستفتح المجال أيضا في تدفق الطاقة عبر الحدود السورية وإزالة جميع العوائق يعني اللي تتعلق بالجانب خلينا نقول الجيوسياسي، وبالتالي تزليله، وبالتالي هذا كله هيفتح المجال لإعادة دعم هذا القطاع.
1: نعم أستاذ طلال، يعني كلمة أخيرة من حضرتك ولو بدقيقة، يعني نفائل فيها المواطن السوري بعد كل هذه الاجتماعات والمشاركة بالمنتديات؟
0: هلا أنا يعني كلمة أخيرة أنا يعني أتوقع يعني خاصة يعني بالنسبة لي أن خارطة الامتثال التمويلي أن القطاع المصرفي والمالي السوري يعني من بداية 2026 عم يمضي قدمان في مراحل تحول واضحة. وفي كثافة انتقلنا من استعادة التواصل عبر شبكة سويفت، إعادة تفعيل حساب سوريا المصرفي كمان لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تشغيل المدفوعات الدولية، أيضا إصدار بطاقة مصرفية سورية مقبولة دوليا، العمل على إقرار إطار جديد للمدفوعات الإلكترونية، وأيضا المضي قدما بإطلاق مشروع حتى يعني في هناك مشروع تمويلي بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الدولي لإعادة تأهيل البنية المالية بالتوازي أيضا مع تحركات لاستقطاب مصارف ورؤوس أموال أجنبية. نحن شاهدنا في مصارف أردنية، مصارف تركية، فبالتالي الخارطة يعني يتم العمل على استكمال هذه الخارطة ويتم رسم مشهد القطاع المالي السوري. وأنا يعني أنا أرى أن هذه المسارات، مسارات الإصلاح والقدوم يعني المضي قدما فيها، سيكون لها أثر كبير جدا على سوريا وعلى المواطن السوري.
1: إن شاء الله
0: نحن متفائلون إن شاء الله.
1: إن شاء الله طبعا نتمنى أنه تنزال كل العقبات التي تقف في وجه المستثمرين الأجانب وتدفق رؤوس الأموال إلى سوريا. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ طلال السعيد. شكرا على كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك، إلى اللقاء.
0: تسلم يا رب، شكرا إليك ولجميع مستمعي إذاعة دمشق.
1: شكرا، شكرا، إلى اللقاء.

والشكر موصول لكم مستمعينا ومستمعي إذاعة دمشق. كنا معكم في الإعداد غزل إبراهيم، في التقديم ريبال الدريوسي، وفي الإخراج على الهواء مباشرة خديجة مصطفى وبراء برهوم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. مرحبا بكم أيها السادة، ودونكم موجز الأخبار.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة. وزيرا التعليم العالي والتربية يؤكدان أن مرسوم إحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة هو استثمار وطني في الطاقة المتميزة وخطوة سيادية نحو امتلاك أدوات المستقبل. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يجري مباحثات حول التعاون والتنسيق بين سوريا والأمم المتحدة في المجال الإنساني وسبل دعم جهود الحكومة السورية. مديرية إعلام ريف دمشق تنفي صحة الأنباء المتداولة عن وقوع أي اشتباك بين الجيشين اللبناني والسوري في منطقة جرود عرسال أو رأس المعرة. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تؤكد تعرض خط النفط الواقع بالقرب من منطقة تل حميس في محافظة الحسكة لاعتداء تخريبي أدى لإلحاق أضرار به. هذا كان موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف. يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
3: الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
2: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
1: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
3: أسعدتم أوقاتا متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف، نبدأها من العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية وكان الشأن السوري في صلب اهتماماتها.
4: مساء الخير، نبدأ ملفاتنا المحلية من صحيفة الوطن السورية، ففي مقال تحليلي حمل عنوان زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية رسائل اقتصادية تتجاوز الاتفاقيات، رأت الصحيفة أن هذه الزيارة تأتي في توقيت تزداد فيه أهمية العلاقات الاقتصادية السورية السعودية بالتزامن مع مرحلة إعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي وتسارع خطوات إعادة الإعمار ودخول شركات واستثمارات خليجية إلى قطاعات سورية مختلفة.
3: نعم، فأهمية الزيارة لا تتوقف وفقا للصحيفة عند الاتفاقات الاستثمارية التي قد يتم الإعلان عنها، بل تمتد إلى ما يمكن أن تحمله من رسائل لتعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع قنوات التمويل والتجارة والاستثمار. فسوريا تعتبر السعودية بوابة مهمة إلى رأس المال الخليجي وخاصة النفط في ظل الإغلاق المتكرر لمضيق هرمز والمخاطر المحيطة به، إضافة إلى الأسواق الإقليمية.
4: صحيح، وما يجعل الزيارة مهمة هو أنها تأتي بعد خطوات متسارعة في إعادة دمج سوريا اقتصاديا، التحولات المتعلقة بالعقوبات والتصنيف الأمريكي بالتزامن مع بدء شركات سعودية بالفعل بالدخول إلى قطاعات سورية مختلفة.
3: بالضبط، فالقيمة الاقتصادية الأساسية للزيارة تكمن برأي الصحيفة في ثلاثة مستويات مترابطة: أولها تسريع الاستثمار المباشر في البنية التحتية والطاقة والاتصالات والعقار والسياحة، وثانيها فتح قنوات أوسع أمام التمويل والتجارة وسلاسل الإمداد، وثالثها إرسال إشارة إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين بأن سوريا تتحول من اقتصاد أزمة إلى اقتصاد إعادة إعمار.
4: وبالنسبة إلى سوريا، رأت الصحيفة أن الأثر الأكبر لن يكون في تدفق رأس المال وحده، بل في خفض علاوة المخاطر، فكلما ارتفع حضور المؤسسات والشركات الخليجية الكبرى أصبح من الأسهل جذب مستثمرين آخرين وتمويل مشاريع طويلة الأجل.
3: وفي قراءتها الإجمالية للمشهد، رأت صحيفة الوطن السورية أن السعودية بالنسبة إلى سوريا ليست مجرد مستثمر، بل يمكن أن تكون مرساة ثقة، فدخول رأس المال السعودي إذا ترافق مع إصلاحات مؤسسية وضمانات استثمار وتمويل مصرفي يمكن أن يخفض المخاطر المتصورة ويحفز رأس المال الخليجي والدولي على الدخول خلفه.
4: وفي شأن سوري آخر، وفي مقالها الموسوم ب من التحالفات إلى تنويع الشراكات. أين تقف سوريا في عالم المحاور المتغيرة؟ توقفت صحيفة الثورة السورية عند مساعي سوريا إلى بناء علاقات متوازنة وهادئة مع جميع الدول، وهو ما أكده السيد الرئيس أحمد الشرع في إحدى مقابلاته بقوله إن السياسة السورية واضحة، وهي تقوم على البناء والاستقرار والتنمية والعلاقات الحسنة مع كل الدول، مشدداً على أنها ستكون بما يليق بتاريخها وحضارتها ومستقبلها.
3: صحيح، فبعد أن كانت سوريا ولعقود خلت رهينة لسياسات النظام المخلوع الذي قوض مكانتها وأساء إلى صورتها وأدخلها في عزلة دولية وتحالفات مشبوهة لا تعود عليها إلا بالضرر والمعاناة، عملت الدبلوماسية السورية بعد التحرير على انتهاج سياسة خارجية تقوم على الانفتاح والتعاون المتوازن مع الجميع بعيداً عن الاستقطاب والمحاور، وبوصلتها الوحيدة مصلحة الشعب السوري.
4: ومن هنا يمكن القول إن الوقوف في منطقة الشراكات المتعددة والمتوازنة يمنح السياسة السورية القدرة على التوفيق بين متطلبات الأمن القومي وحاجات التنمية المستدامة، محولاً سوريا من ساحة لتصفية الحسابات الدولية إلى جسر للتواصل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، بما يحفظ مصالح شعبها ويضمن استقلاليتها في صياغة مستقبلها.
3: وفي ختام الملفات السورية وتحت منشات سوريا في مواجهة إسرائيل، ما بعد التفاوض ليس طريقا واحدا، توقف موقع الجزيرة نت الإخباري عند طبيعة التحدي الذي تمثله السياسة الإسرائيلية للدولة السورية الجديدة والخيارات التي تعتمدها دمشق لمواجهته.
4: فدمشق تبدو وقد اختارت استراتيجية تقوم على الجمع بين الدبلوماسية والوقت والردع، وذلك عبر توسيع شبكة العلاقات الإقليمية وتعظيم الاستفادة من الدور التركي من دون التحول إلى ساحة نفوذ تركية، والاستفادة من الوساطة الأمريكية لضبط السلوك الإسرائيلي واستغلال فترات التهدئة لبناء أدوات ردع ذاتية.
3: ولكن نجاح هذه الاستراتيجية يبقى مرتبطاً بعاملين رئيسيين: وجود ضغط أمريكي فاعل على إسرائيل وامتلاك سوريا قدراً كافياً من الردع يجعل استمرار العمليات الإسرائيلية أكثر كلفة.
4: متابعينا الكرام، نتوقف الآن مع فاصل قصير ونعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
3: مرحبا بكم من جديد. البداية من اليمن، فتحت عنوان حرب ليست كسابقاتها، رأت صحيفة العرب اللندنية أنه كان على الحوثيين أن يركزوا على فهم موقعهم في حسابات التاريخ والجغرافيا وفي الخريطة الجيوسياسية والتوازنات الاستراتيجية الإقليمية والدولية قبل أن يخوضوا مغامراتهم الصبيانية المتمثلة في محاولاتهم التوسعية خارج مناطق احتلالهم واعتقادهم القدرة على إلحاق الهزيمة بالمملكة العربية السعودية الدولة المحورية في المنطقة والعالم.
4: وكان عليهم أيضاً، تتابع الصحيفة، أن يدركوا أن السعودية ليست بالدولة القابلة للهزيمة، ولا هي بالكيان الذي يمكن أن يتراجع أمام عصابة أو ميليشيا أو يقبل بالاستفزاز أو الابتزاز من جماعة لم تخرج بعد من كتب الأساطير والمزاعم القديمة.
3: وكان على الحوثي أن يعلم بحسب الصحيفة أن اتفاق جدة ليس ترفاً سياسياً بل تكريساً لحالة من التضامن الاستراتيجي وترجمة واقعية لوحدة الموقف والمصير، وأن الدول العربية والإسلامية المؤثرة لا تدخر جهداً لدعم المملكة والوقوف إلى جانبها، وأن القوى الكبرى في العالم لا يمكن أن تتخلى عن مصالحها مع الرياض من أجل عيون جماعة تسيطر على مراكز القرار في صنعاء بقوة السلاح والنفوذ الطائفي والدعم الإيراني المباشر.
4: بدون شك، كما كان على الحوثي أن يراجع سجلات الأحداث ليدرك، والكلام للصحيفة، أن كل من سعى إلى معاداة السعودية كان مصيره الهزيمة المدوية والانكسار الفاجع، وأن يعي بأن كل من ربطوا عقائدهم الفكرية والسياسية بمعاداة المملكة العربية السعودية رحلوا، وتصدعت دول وسقطت أنظمة وتفككت مجتمعات، وبقيت المملكة في أوج قوتها وصلابتها.
3: وفي قراءتها الختامية طلبت صحيفة العرب اللندنية من الحوثيين قراءة التاريخ جيداً والعودة إلى أحداثه الفاصلة كالحرب السعودية اليمنية التي نشبت بين 20 مارس والرابع عشر من يونيو عام 34، عندما تقدم الجيش السعودي وسيطر في أيار مايو من ذلك العام على ميناء الحديدة ووصل إلى مناطق متقدمة في العمق اليمني، ولم تنتهي الحرب إلا بانتصار عسكري سعودي حاسم تلاه توقيع معاهدة الطائف في 14 من حزيران يونيو عام 34 لمدة 20 عاما قابلة للتجديد.
4: نعم، وعلى الحوثيين أن يدركوا بأنهم ليسوا استثناء من كتاب الهزائم المدوية والنهايات الحتمية إن لم يراجعوا حساباتهم ويعلموا أن هذه الحرب ليست كسابقاتها.
3: نبقى في ذات الموضوع، فتحت عنوان الحوثيون يختبرون اتفاق مكة بين السعودية وباكستان وتركيا، سلطت صحيفة ليزيكو الفرنسية الضوء على تفعيل السعودية وباكستان وتركيا تحالفهم الدفاعي الثلاثي في مواجهة هجمات الحوثيين في اليمن في أول اختبار فعلي للاتفاق الموقع في آب الماضي.
4: ومن المبكر وبحسب الصحيفة اعتبار الهجوم ناجحاً في ظل صعوبة إزاحة الحوثيين من شمال البلاد، فيما يرى بعض المحللين أن التحالف يعكس رغبة الدول الثلاث في تنويع شراكاتها الأمنية وعدم الاعتماد حصراً على الضمانات الأمريكية.
3: وتحت مانشيت واشنطن تقوم بحسابات الانتخابات، توسيع الحرب أم التسوية؟ علقت صحيفة الديار اللبنانية على حسابات واشنطن الانتخابية وانعكاسها على احتمال توسيع الحرب في لبنان والمنطقة أو الذهاب إلى تسوية، ورأت أن المشهد الأمريكي يبقى ضبابيا مع اقتراب انتخابات الكنيسة في 27 تشرين الأول والانتخابات النصفية الأمريكية في 23 الثاني.
4: صحيح، فيما يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملفات المنطقة في حسابات الربح والخسارة، تميل الكفة إلى تجدد الحرب، لكن توقيتها يبقى مرتبطا بالانتخابات في ظل الضغوط داخل الحزب الجمهوري لإنهاء الحرب على إيران بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
3: نعم، وبالنسبة إلى لبنان تؤكد الصحيفة أن واشنطن تسعى إلى تثبيت وقف النار وترتيبات أمنية مع الضغط لتطبيق الإطار الثلاثي الذي يقوم على بسط سيادة الدولة ونزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع إبقاء خيار التصعيد مفتوحا في المنطقة وعدم منح إسرائيل شكا على بياض لتوسيع الحرب.
4: ننتقل إلى السودان، فتحت مانشيت استراتيجية أمريكية جديدة تجاه السودان مع تعثر جهود وقف الحرب. رأت صحيفة ذهل الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تغيير نهجها تجاه الحرب في السودان بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية التي لم تنجح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات والذي يدور بصورة رئيسية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بدعم من أطراف إقليمية ودولية.
3: نعم، فواشنطن تدفع في مجلس الأمن الدولي باتجاه توسيع حظر الأسلحة المفروض على السودان ليشمل كامل أراضي البلاد بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور، على أن يصوت المجلس على المقترح يوم غد الخميس.
4: تماما، فالمقترح الأمريكي يأتي بحسب الصحيفة في ظل انقسامات داخل مجلس الأمن بعدما تمكن المجلس في أيلول من تمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور بموجب القرار 1591 الصادر قبل 21 عاما لمدة شهر واحد فقط حتى 9 تشرين الأول في أقصر تمديد للقرار منذ اعتماده. Bye.
3: وننتقل إلى فرنسا، فضمن مقال حمل عنوان الاضطرابات في فرنسا مستقبل أوروبا على المحك، لفتت صحيفة الأيام الفلسطينية إلى الاضطرابات في فرنسا واعتبرتها جزءا من أزمات أوروبية أعمق تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي واستقلاليته.
4: نعم، فالاحتجاجات التي بدأت بمطالب طلابية مرتبطة بالاكتظاظ وتردي المدارس ونقص المدرسين والتمييز في الضواحي توسعت لتشمل الأجور والوقود، فيما تحولت في بعض المناطق إلى أعمال تخريب ونهب. وهنا ربطت الصحيفة هذه الاحتجاجات بتفاقم الأزمة الاقتصادية الأوروبية بسبب الحرب الأوكرانية وتكاليف دعم كييف.
3: إلى هنا متابعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف،
4: نودعكم على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة إن شاء الله.
3: إلى اللقاء.

0: على مدار الزمن نسجت كتب التاريخ حكاية ثورات غيرت وجه العالم وقلبت كل الموازين، فهناك صفحات كتبت بمداد من نور ونار، وصفحات صنعتها إرادة شعوب قررت كسر قيود الظلم واستنشاق عبق الحرية.
1: في رحلة سريعة عبر الزمن يبحر برنامج أصوات الحرية ليستعيد حكاية المتاريس والساحات ويستذكر أصوات الحق التي صدحت بها حناجر الأحرار طلباً للعدالة.
0: واليوم سنروي حكاية ثورة شعب لم يقبل الضيم ولم يرضى بالذل والهوان، شعب انتفض في وجه محتل أراد طمس تاريخ بلاده وعاث في أرضها فساداً وإفساداً.
1: وخلال الدقائق القليلة القادمة سنأخذكم برحلة خاطفة عبر الزمن إلى عام 1920 لنتعرف على حكاية الشعب العراقي الذي وقف بجميع مكوناته في وجه الظلم وخرج بمسيرات حاشدة تعبيراً عن رفضه للاحتلال البريطاني.
0: فما هي تفاصيل ثورة العشرين العراقية وما أسبابها ونتائجها؟
1: هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
0: أسعد الله أوقاتكم متابعي إذاعة دمشق الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أصوات الحرية.
1: طاب مساءكم بالخير متابعينا الأعزاء، نلتقي اليوم لنفتح معا صفحة مشرفة في تاريخ العراق صاغتها دماء زكية وخططها سواعد أبت الضيم والهوان ورفضت الاحتلال.
0: اليوم سنعود بذاكرتنا إلى ما قبل 100 عام ويزيد لنصل إلى أرض الرافدين، إلى الفرات الأوسط، لنلقي الضوء على ثورة هزت أركان الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.
1: نعم، فثورة العشرين العراقية لم تكن انتفاضة عشائرية عابرة، بل كانت المهد الأول لولادة الهوية الوطنية العراقية الجامعة، ففيها توحد العراقيون من الشمال إلى الجنوب ليثبتوا أن الحرية لا توهب بل تنتزع انتزاعا.
0: وقبل أن نبحر في تفاصيل القصة دعونا نستعرض معا الظروف التي مهدت لاندلاع هذه الثورة التاريخية.
1: بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية دخل البريطانيون إلى العراق بذريعة التحرير للاحتلال وأطلقوا وعوداً بالاستقلال والحكم الذاتي،
0: ولكن سرعان ما تبخرت هذه الوعود أمام أطماع الاحتلال البريطاني، فقام بفرض نظام الانتداب في مؤتمر سان ريمو عام 1920 والذي جسد الوجه الآخر للاستعمار المباشر.
1: تولى السير أرنولد ويلسون منصب الحاكم المدني للعراق بقرار من بريطانيا، فأدار البلاد بقبضة من حديد، فأثقل كاهل الفلاحين بالضرائب المرتفعة، وقلل من شأن وجهاء العشائر العراقية. إضافة إلى كل ذلك، تعامل مع الشعب العراقي كشعب مستعمر لا يملك حق تقرير مصيره.
0: الشعب العراقي الذي يأبى الضيم رفض هذه الممارسات القمعية ورد عليها بحراك شعبي سلمي حاشد، وبعدها قام بإرسال وفد من أبنائه إلى ويلسون الذي رفض جميع مطالب الوفد والتي كان الاستقلال من الاحتلال البريطاني على رأسها.
1: بعدها خرج أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وأعراقه ثائراً وممهداً الطريق لانطلاق الثورة المسلحة التي انطلقت بعد شهر واحد من هذه الأحداث.
0: كان العراقيون آنذاك على قلب رجل واحد، ولعب رجال الدين والأدباء والمفكرون دوراً هاماً في شحذ همة العراقيين وتوحيد صفوفهم ضد المحتل. فقد أفتى الشيخ محمد تقي الشيرازي بحرمة التعامل مع الإنجليز، كما حرض الشيخ مهدي الخالصي الجماهير على الثورة من خلال خطبه الحماسية.
1: وفي بغداد تحولت المساجد مثل جامع الحيدر خانة وجامع العصفية إلى منابر للخطابة السياسية والشعر الحماسي، وتم تأسيس لجان التنسيق مثل حرس الاستقلال.
0: وفي الشمال أعلنها قائد الكرد محمد برزنجي ثورة عارمة ضد الإنجليز، فأثار تكاتف الشعب العراقي وتماسكه مخاوف المحتل البريطاني. فاستدعى وزير الحرب البريطاني المدد واستخدم فرقتي طيران، واستخدمت بريطانيا الفسفور الأبيض ضد الثوار فقتلت الآلاف منهم.
1: عشائر جنوبي العراق تحركت أيضاً، وقام بعضها بقطع السكك الحديدية ما بين بغداد وسامراء، وذلك لقطع إمدادات الجيش البريطاني بين الموصل وبغداد، وسيطروا على بعض المدن وألحقوا الخسائر بالقوات البريطانية في تلك المناطق.
0: فما هو الدور الذي لعبته العشائر العراقية في ثورة العشرين؟
1: ساهمت العشائر العراقية في تأجيج نار ثورة العشرين بشكل كبير، وتذكر المصادر التاريخية أن الشرارة الأولى لهذه الثورة التي أحرقت الغطرسة البريطانية في العراق انطلقت من مدينة رميثة في الفرات الأوسط.
0: صحيح، ففي 30 من شهر حزيران عام 1920 قامت القوات البريطانية بإلقاء القبض على الشيخ شعلان أبو الجون شيخ عشيرة الظوالم في محافظة المثنى جنوب البلاد.
1: وقام الحاكم البريطاني باحتجاز الشيخ شعلان الذي كان معروفاً بمواقفه الوطنية الرافضة للاحتلال بهدف إذلاله وإرهاب العشائر الأخرى، فتم سجنه في السراي الحكومي استعداداً لإرساله عبر القطار إلى مدينة الديوانية.
0: لكن رد فعل أحرار العراق على هذه الحادثة كان سريعاً وحاسماً، ففي اليوم التالي اقتحمت مجموعة من رجال عشيرة الظوالم السراي بقوة السلاح وحرروا الشيخ شعلان بعدما قتلوا حراسه البريطانيين.
1: نعم، وإلى جانب عشيرة الظوالم الحرة لعبت عشيرة شمر الأبية دورا بارزا في هذه الثورة التاريخية، وساهمت في توسع نطاقها، وخصوصا عندما أعلنت حربها على الإنجليز، وكان الشيخ ضاري بن محمود الزوبعي من أبرز ثوارها.
0: وبدأت الحكاية عندما استدعى الحاكم العسكري البريطاني العقيد ليتشمان الشيخ ضاري لمقابلته، وبعد تحفظ الشيخ على الحضور ليقينه بأن الاحتلال يسعى لكسب تعاونه ضد أبناء جلدته من العراقيين، وافق على اللقاء.
1: التقى الطرفان في منطقة خان النقطة الواقعة بين بغداد والفلوجة، وهناك تجاوز الضابط الإنجليزي حدود الأدب مع الشيخ ضاري ووجه إهانات شديدة له ونعته بكلمات نابية، ثم حاول اعتقاله.
0: هنا ثارت حمية الشيخ وكبرياؤه، فاستدعى ولديه اللذين بادرا على الفور بتصويب بنادقهما نحو رأس ريتشمان وأرداياه قتيلا برصاصات حاسمة. ولم يكتف الشيخ بذلك، بل أجهز عليه بسيفه، كما تم التخلص من مرافقه الذي حاول المقاومة.
1: وردا على هذا الموقف الشجاع، تم استثناء الشيخ ضاري من قرار العفو العام الصادر في 30 من أيار عام 1921 الذي أصدره المندوب السامي البريطاني في العراق، وبقي ملاحقاً حتى قبض عليه عام 1927.
0: ولم يبقى الشيخ ضاري في السجن أكثر من بضعة أيام، حيث توفاه الأجل في شهر شباط عام 1928.
1: إذن لعبت العشائر العراقية دوراً بارزاً في ثورة العشرين، فكيف غيرت هذه الثورة الخارطة السياسية للعراق؟
0: تجلت عظمة ثورة العشرين العراقية بالصراع المحتدم بين الجيش البريطاني الذي يمتلك الطائرات والمدافع الثقيلة والبنادق الحديثة والقطارات العسكرية، وبين عشائر عراقية لا تمتلك سوى بنادق قديمة بسيطة وسلاح المكوار الذي كان عبارة عن عصا غليظة ينتهي رأسها بكرة من الإسفلت الأسود.
1: لكن العراقيين عوضوا نقص السلاح بالإيمان بقضيتهم الوطنية وتكتيكاتهم العسكرية الذكية المستندة إلى حرب العصابات ومعرفتهم الدقيقة بالجغرافيا وحفر الخنادق وقطع خطوط إمداد الإنجليز.
0: صحيح، ولعل معركة الرانيجية التي وقعت في تموز عام 1920 هي خير دليل على ذلك، حيث تمكن الثوار من محاصرة وتدمير لواء بريطاني كامل مجهز بالمدفعية والمصفحات، وغنموا منهم أسلحة كثيرة، بل وسحبوا قطارا عسكريا بريطانيا واستخدموه ضد المحتلين.
1: ورغم الانتصارات التي حققها الثوار العراقيون والتلاحم الشعبي بين أبناء العراق، هناك ثمن باهظ دفعه الشعب العراقي.
0: صحيح، فبريطانيا التي شعرت بالخطر الحقيقي على مصالحها في الشرق الأوسط لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هدير الثوار، فاستخدمت أبشع الطرق لإخماد ثورتهم واستدعت قوات إضافية ضخمة من الهند.
1: وقد استخدم الجيش البريطاني سياسة الأرض المحروقة، فقام بقصف القرى والمدن بالطائرات والمدافع بشكل عشوائي، وأحرق المحاصيل، ونفى قادة الثورة وشيوخها إلى جزيرة هنجام وسيلان.
0: وبسبب تفوق السلاح والحصار الاقتصادي القاسي، بدأت العمليات العسكرية للثورة تتراجع تدريجياً في أواخر عام 1920 وبدايات عام 1921 حتى توقفت المعارك كلياً.
1: دامت الثورة نحو 6 أشهر، تكبدت خلالها القوات البريطانية خسائر بشرية كبيرة قدرت ب500 جندي إنجليزي وهندي، إضافة إلى خسائرها في الممتلكات التي زادت عن 40 مليون جنيه استرليني.
0: ورغم أن الثورة قد خسرت المعركة العسكرية المؤقتة بفعل فارق القوة العسكرية، لكنها حققت انتصارا سياسيا واستراتيجيا باهرا غير تاريخ العراق إلى الأبد.
1: صحيح، فبريطانيا أدركت تماما أنه وبعد هذه الثورة من المستحيل حكم العراق بشكل استعماري مباشر أو بقبضة عسكرية، لأن كلفة ذلك ستكون باهظة جدا ولا يمكن تحملها.
0: لذلك سارعت لندن إلى تغيير سياستها بالكامل، أنهت الحكم المدني العسكري واستبدلت السير ويلسون بالسير بيرسي كوكس، وتقرر تأسيس حكومة وطنية عراقية مؤقتة، ومن ثم التمهيد لتأسيس الدولة العراقية الحديثة وتنصيب الملك فيصل الأول ملكا على العراق عام 1921.
1: وهكذا نزل الستارة على ثورة 20 التي تسببت بولادة الدولة العراقية الحديثة، وأكدت أن دماء الشهداء في الفرات وبغداد وديالى هي التي خطت حدود العراق ومنحت شعبه كرامته السياسية.
0: وستظل ثورة 20 في الوجدان العراقي رمزاً للوحدة الوطنية والمثال الأعلى للتضحية من أجل السيادة.
1: وستبقى ثورة 20 منارة للأجيال تذكرهم بأن الشعب العراقي العظيم لا يقبل الهوان، وأن هويته الوطنية صهرتها نار الثورة والتلاحم.
0: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أصوات الحرية، طوينا خلالها صفحة مشرقة من تاريخ نضال الشعوب ضد المحتل.
1: نلتقي الأسبوع المقبل في صفحة جديدة من صفحات التاريخ الثائر، وحتى ذلك الحين نستودعكم بحفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: برنامج أصوات الحرية من إعداد هيام طعمة،
1: وفي التقديم آلاء مقصوصة
0: وسالي شار، وفي الإخراج
1: محمد غزاوي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: تبدأ الحكاية.
1: ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل.
0: ومن أول مقام تأخذنا الذاكرة إلى زمن الطرب.

0: سلطنة نفتح دفاتر الموسيقى.
1: يا دفتر الأيام والأشعار، قديش حملتك قصص وخبار.
0: نعيش مع الموشحات والقدود والأدوار. ونقترب من أصوات وألحان بقيت خالدة.
2: سمعت صوتا هاتفا في السحر.
0: سلطنة، الأربعاء 10:30 ليلا على إذاعة دمشق.

أنا وزوجتي والحاسوب. حلقات يكتبها وليد مارديني. إخراج رفيق سبيعي.

0: ذكاتك سكت لك شوي صعبة.
1: وليش خانوم؟
0: قالوا بالراديو قبل بشوي إنهم رح يزيعوا نبأ علمي هام جدا صابر.
1: وإنتي شو لك علاقة بالعلم والأنباء العلمية؟
0: يو بدك تجردني من مواطنيتي وإنسانيتي واستيعابي العقلي للأمور؟ لا هاي طعن نجلاء.
1: أنا آسف يا ستي هاي شقتنا.
0: قلتك رح تسمع معي النبأ صابر؟
1: طالما قاعد معك فشي بديهي إني اسمعه إلا بحالي وحدي.
0: وشو هي؟
1: إذا اشتغل البرازيت تبعك وعطلتي الحكي على الراديو.
0: من هالجهة ولا يهمك، اطمن صابر.
1: إيه طمني يا ستي.
0: وقلتك حول إيش رح يدور هالنبأ صابر؟
1: أنا بقول رح يقلد سفن الفضاء ويدور حول الكرة الأرضية.
0: هلأ أنت كل شغلة بدك تاخدها بالهزق والتهكم؟ الشيء يلي بيسبب لي إرهاصات وصدمات عاطفية ومعنوية؟
1: لك لكان حلوة تصرعي راسي بالنبأ قبل بسلاف.
0: هنن يلي قالوا إنه نبأ كبير علمي وهام.
1: وينك؟
0: نعم.
1: إذا بعد شوي فقدت البصر وعميت لا تندهشي.
0: ليش صابر؟
1: لأنه بيكون ببو عيني هو لي نبأ.
0: الله عليك يا صابر. وينك وينك؟ هسلك شوي.
1: شو المناسبة؟
0: يمكن رح يحكوا النبأ. مالك شايف شلون المذيع نبأ ومعجوب؟
1: حاضر لأقوم جيب لي شقفة بلاستر طبي وسكر تمي فيها.
0: مو ضروري صابر، خلي يكون اقتناعك بالسكوت نابع من منبع ذاتي مع احترام وإجلال للعلم والمهتمين بشؤون العلم.
1: حاضر يا ستي. هاي سكتنا.
2: سيداتي آنساتي سادتي، نذيع على حضراتكم الآن النبأ العلمي الهام.
0: هات لنشوف، بس احكي كلام مفسر، الكلام المبطن ما بحبه.
1: لك سمعينا بقى.
0: ملاقيك انت كمان انعديت وصرت تهتم بالنبأ.
1: صبر جميل، احسن شيء الواحد ما يرد.
2: جاءنا الآن من مركز الأبحاث العلمية ما يلي. لقد تمكن العلماء من تطوير الكمبيوتر.
0: الكمبيوتر يعني الحاسوب صابر.
1: بعرف ستي.
2: هذا التطوير جعل الكمبيوتر يضاعف عطاءاته للإنسان وللإنسانية، فبدلا من اقتصاره على الأعمال الحسابية والاستنتاجات الذهنية صار بالإمكان تشغيله في الأعمال الإدارية والمنزلية بموجب برمجة خاصة. الإنسان الآلي أو الروبوت، والذي هو الكمبيوتر المتطور في خدمتك دائما، يمكنك أن تعتمد عليه في أعمال المنزل ورعاية الأطفال وقضاء ما تعجزين عنه من أمور. سيدي
0: الحكي لك، صوت منيح صابر.
1: فضل سيدي.
0: الرجال استلموا الحديث وخمسين كمبيوتر ما عاد يقدر يخلصهم من الحكي.
1: كمل يا أخونا وخلصنا أرجوك.
2: حاضر سيدي. في محلك التجاري أو في شركتك أو في المصنع يمكنك الإفادة من الروبوت في الأعمال كلها، يدقق الحسابات ويضبط الدوام ويدقق الدفاتر والحسابات.
0: يعني إذا في واحد إيده طويلة بيمسكوا الرابوت.
1: يا ريت يعرف يمسك لسانات عشان نعرف نسمع. هات لنشوف يا أخونا.
2: حاضر. خلاصة القول إن الروبوت مفيد في كل القطاعات الحياتية، لذلك بادروا إلى شرائه واقتنائه لتتمتعوا بمعطيات الحضارة العصرية وتريحوا أنفسكم من أعمالكم المرهقة. الكمبيوتر الإنسان الآلي أي الروبوت في خدمتكم، وقد عم انتشاره أرجاء العالم. انتهى نص النبأ. ملاحظة: الروبوت الجديد يتكلم جميع اللغات.

0: شبك ينبوز ميخة نوم؟
1: يعني ما حلك تعرف؟
0: الحقيقة يا مستورة أنا ما بفهم الحكي الصامت.
1: أصبح ما كنت ملتفت بكل جوارحك للنبأ.
0: وقالوا نبأ؟
1: تبع الكمبيوتر، الحاسوب، يعني الرابوت.
0: وشو بض الراب السخن؟
1: أنت مالك ملاحظ أني ترهلت وصار جسمي مبحبح؟
0: ملاحظ، بس كله هذا من قلة الرياضة وكثرة التغذية ما شاء الله.
1: مو مهم. ومالك ملاحظ انه مشيتي صارت تقيلة وبالزور لحتعمر وعلى الاستقبالات؟
0: ملاحظ، وهذا سببه زيادة الوزن.
1: قربنا نلتقي. ومالك ملاحظ انه عقلي عم ينهرى؟
0: انا هذا شي ملاحظه من زمان يا بنت الحلال.
1: وشو استنتجت من كل هالحكي صابر؟
0: والله استنتجت انه لازمك مستشفى على حسابك.
1: الغشمنة عندك فطرية ولا انت عم تتجاهل مثل عادتك؟
0: هلا يا بتحكي مثل الخلق يا خصمي الحديث مشان الله.
1: بمنتهى الصراحة والوضوح يا ابن الحلال، انا قررت نشتري رابوت، يعني الرجل الآلي.
0: وهالرجل يلي قد المسطيجة قدامك شبه؟
1: انت كمان قربت تصل للشيخوخة وصار بدنا وسيلة تساعدنا بأعمالنا الحسابية والمنزلية وغراضنا وتفكر عنا وقت اللزوم.
0: بس انت عم تطلبي المستحيل.
1: لا مستحيلة تحت الشمس. سمعت شو قال النبأ؟ قال انه متوفر بكل انحاء العالم.
0: ايه بس مالنا قد حقه يا بنت الحلال.
1: لا مستحيل تحت اشعة الشمس صابر. ناكل لحمة بالشهر مرة، فواكه بالسنة مرة، ومن ست حقه. أنا عقلي انهرى وما عاد تقدر تفكر تفكير متزن.
0: إيه بس المشكلة يعني
1: كلمة واحدة وبس، يا بتشتري الرابوت يا أما بيت أهلي بعرفه.
0: وإذا منعتك من الروح على بيت أهلي
1: ساعتها أنت بيت أهلك بتعرفه صابر.

0: يدق الجلجول؟
1: أنا خانوم.
0: وليش مبكر اليوم على غير عادتك؟
1: جايب لك معي مفاجأة خانوم، انت افتحي ورح تنسري تمام.
0: لنشوف شو آخر مفاجآت أبو المفاجآت. يلا وها.
1: سلامات خانوم.
0: وما تقول معك ضيف لحط على راسي؟
2: لك هذا مو ضيف، هذا الرابوط اللي أصريتي نشتريه بنت الحلال.
0: يعني عقلي المتحرك يو ميت أهلا وميت سهلا، بيعرف يحكي عربي؟
2: طبعا، برمجناه بالوكالة على كل شيء. هالزر هاد منشان حكي، وهالزر منشان يسمعك راديو، وهالزر هاد بيطالع تلفزيون، وهالزر للموسيقى، وهون آلة التسجيل بتسجل وبتسمع، وهون منشان تبعتيه على السوق، وهون منشان يساعدك بأغراض البيت. يعني كله مدوزن وكله تمام.
0: شفت شلون ما أحلاك بس تسمع الكلمة؟
2: يا ستي شكرا، نحن على كل اللي اشترينا سكوتك بحق الرابوط اللي دفعنا حقه مفتح ورزاق.
0: أهلا وسهلا رابوط.
3: بالمأهل يا مدام.
2: بقدم لك المدام زوجتي.
3: تشرفنا يا مدام.
2: بقدم لك الرابوط المهذب تبعنا.
0: تشرفنا يا أخي. يلا تفضلوا لحط لكم الأكل. قلتك الرابوت رح ينسجم مع طبخاتنا العربية صعبة.
2: لك هذا ما بياكل، شفتي معدني بياكل؟
0: ايه شفت البولاد عم ياكل النحاس صعبة.
2: ايه هلا زيحي من طريقنا خليني فوت ارتاح. بالمناسبة هذا بيشتغل بطارية وكهرباء،
0: يعني ما له فجعان مثلك يقعد ورا الطبخة يقوم بلاها. يلا فوت على غرفتك وشلاح بين ما جهز غرفة الرابوت، وبعدين بحط لك غدا انت وياه.
2: لك وليش لتجهزي له غرفة لحاله؟ بينام معنا.
0: يا لك شو ينام معنا؟ الأدب مطلوب والحشبة مطلوبة

0: ايه يا عبوت؟
1: نعم يا مدام.
0: هاي جوزي تغدى ونام، شو رأيك نتسلى شوي؟
1: بتحبي تسألي أسئلة علمية أو حضارية يا مدام؟
0: عم أقلك بدي اتسلى، نحن فاضيين للعلم أو للحضارة؟
1: وكيف بتريدي تتسلي؟
0: يعني نلعب لنا دق شدة مثلاً، أو نطق حنك على الجيران مثلاً.
1: أنا ما بحب كتر الحكي أو التدخل بشؤون الآخرين الخاصة يا مدام.
0: طيب بتعرف أنت تبرمج حالك؟
1: لا، بتطلعوا على الكتالوج وبتشوفوا الزر المطلوب وبتضغطوا عليه يا مدام.
0: لكان لحظة شوي بالإذن.
1: لا، وين رايحة يا مدام؟
0: الكتالوج مكتوب مثل خرابيش الجاج وما فهمت ولا كلمة. رح أقوم فيق جوزي يجي برمجك على دق برسيس رابوت.
2: وغدا
3: أنا وزوجتي
0: والحاسوب صابي
2: ضيوف الحلقة إبراهيم القاسم وهاني شاهين. هندسة الصوت والمونتاج عدنان دياب. المخرج المساعد مازن لطفي. مع تحيات وليد مارديني ورفيق سبيعي.

0: من أرض الحضارات دمشق. خارج الخدمة. خارج الخدمة.
1: هاتف القرص. قبل أن تتوهج الشاشات باللمس وتتسارع الأرقام بين أطراف أصابعنا بلمحة عين، كان للاتصال الإنساني طقس دافئ وإيقاع حاسم. إنه هاتف القرص، ذلك الكائن المعدني والبلاستيكي الرزين الذي تربع على طاولات المنازل لعقود، متحفظاً بسلطة الإعلان عن وصول صوت غريب أو حبيب. لم يكن مجرد أداة ميكانيكية لنقل الصوت عبر الأسلاك، بل كان تجربة كاملة تبدأ بترس يدور بنغمة منتظمة وينتهي بصوت استقرار القرص في مكانه، صوت يعكس صبراً ولهفة لم تعرفهما وسائل الاتصال الحديثة، حيث كانت كل دورة أرقام تحمل معها قدراً من الترقب والشوق الذي نفتقده في عالمنا الرقمي الخاطف. يعود جذر هذا الابتكار إلى نهاية القرن 19، حين لم تكن الهواتف تحتوي على أقراص، بل كانت تتطلب رفع السماعة والتحدث إلى مقسم الهاتف المباشر لتوصيل الخط. غير أن عام 1889 شهد نقطة التحول التاريخية على يد صانع التوابيت الأمريكي ألمون براون ستروجر، الذي ساوره الشك في أن موظفة المقسم تحول طلبات عملائه إلى منافسه، فابتكر نظام المقسم الآلي والهاتف القرصي ليتيح للمتصل الوصول إلى الرقم المطلوب مباشرة دون تدخل بشري.

0: وعلى الرغم من ظهور أول نموذج تجاري مسجل ببراءة اختراع في تسعينيات ذلك القرن، إلا أن الشكل الكلاسيكي الشهير للقرص الدوار لم يستقر ويأخذ صورته النهائية الأنيقة إلا في أواخر عشرينيات القرن العشرين. وقد اعتمدت آلية عمل الهاتف على تقنية ذكية تعرف بالنبض السلكي، حيث يرسل دوران القرص نبضات كهربائية متتالية عبر الخط الثابت يفهمها المقسم المركزي لتوجيه المكالمة بدقة. وتكمن العبقرية الهندسية لهذا التصميم في بساطته الميكانيكية المستدامة، إذ كان يعتمد كلياً على الطاقة الكهربائية الضئيلة القادمة من خط الهاتف نفسه، مما جعله يعمل بكفاءة مطلقة حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي العام عن المنازل. ومع منتصف القرن الماضي وتحديداً بين أربعينيات وثمانينيات القرن العشرين، عاش هاتف القرص عصره الذهبي ليصبح شرياناً أساسياً داخل ملايين المنازل والمكاتب حول العالم. وتجسد تصميمه الثقيل بألوانه الكلاسيكية كقطعة أثاث وركن دافئ تتجمع حوله العائلات لتبادل الأخبار وتجاذب أطراف الحديث، شاهداً على ابتكار تقني صمم ليعيش لعقود طويلة دون تلف. ومع اندلاع ثورة الاتصالات وظهور الهواتف ذات الأزرار الانضغاطية ثم الطفرة الكبرى للهواتف الذكية، انسحب هاتف القرص بهدوء من الخدمة اليومية ليستقر في المتاحف وهواة أركان التراث. وعلى الرغم من اندثاره التقني، يظل هذا الهاتف شاهداً على حقبة زمنية كانت للكلمة فيها وزن وللتواصل ثقل، ليظل تحفة تاريخية ربطت القلوب عبر أثير الأسلاك وصنعت جزءاً لا ينسى من ذاكرة البشرية الجمعية.
1: خارج الخدمة. خارج الخدمة. لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.
2: العاشرة وربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يبحث مع وفد بريطاني الانتقال من الاستجابة الإنسانية التقليدية إلى مشاريع التنمية المستدامة والاستثمار. مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد يتناقش مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق الخطوات المتخذة للبدء بتسيير الرحلات الجوية بين سوريا ومصر. إدارة الإعلام والاتصال في تصريح خاص لإذاعة دمشق تؤكد أن وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري أحبطت محاولة تهريب على الحدود السورية اللبنانية في منطقة جرد المعرة بمنطقة يبرود في ريف دمشق. قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تلقي القبض على 3 أشخاص بعد ضبطهم أثناء قيامهم بسرقة النفط وتخريب محطة الجيدو بالجرم المشهود. وفي خبرنا الأخير، تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وفقا لمراسلي إذاعة دمشق. نهاية الموجز، بأمان الله.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
4: يوميات من بلدنا.
5: محمد خاوندي
4: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
3: ماء الحياة.

0: يا سلام يا سلام على المي، شو حلو منظرها. تعرف راضي، القعدة بهالبستان وشوفت هالمي خلتني حس قديش المي مهمة بحياتنا، بس مع كل هاي الانشغالات ننسى قيمتها الحقيقية.
1: اي والله عم تحكي درار، لكن المي سر الحياة. بلا مي لا في صحة ولا في زراعة ولا لا في حياة، لك ما في حياة بالأصل. بس للأسف يا حسرتي قديش في ناس ما عم بيقدروا هالشي وعم يكبكبوا بهالمي بوعي وبلا وعي.
0: أنا دائما بفكر كيف ممكن نعيش بدون مي، حتى أكلنا وشربنا كل شي مرتبط فيه، بس لما نشوف الناس بتترك الحنفية مفتوحة أو بتغسل السيارة بالمي بدون ترشيد بحس حالي عم شوف هدر كبير من المي.
1: لكن الناس بتحسها ما أنا وعيانة إنه المي هي مو بس للشرب والطبخ، لك المي أساس الزراعة اللي بتأمننا الأكل، وكمان هي اللي بتأثر على نظافة وصحة المجتمع. لما منصير منتعامل معها بدون أي حساب ونستهلك على كيفنا، لك منكون عم نضر حالنا وحال الأجيال الجاية.
0: المي نظيفة ضرورية لصحتنا، بدون ما نشرب مي نظيفة منصير معرضين لأمراض كتيرة من التسممات وحتى الأمراض الجلدية.
1: لك يا أخي معروفة عم نقلك، الزراعة الأكل والشرب كلها بتعتمد على المي، وبدها ري كافي لكل المحاصيل بتتضرر من قلة المي يا ابن الحلال، وبالتالي الأسعار بتغلى لأنه بيزيد الطلب وبيقل العرض. هذا ما بيأثر على الإنسان؟
0: والأسوأ من هيك إنه بعض المناطق بتعاني من ندرة المياه، وهذا بيخلي الناس تعاني من الجفاف وحتى الهجرة من أماكنها.
1: المي هي الرابط الأساسي لتواجد الإنسان بهذا المكان عبر التاريخ، لهيك واجب كل واحد فينا يحافظ عليها، مو بس لإله، لكل الناس اللي عايش معه.
0: طيب شو رأيك كيف ممكن نرشد استهلاك المي بحياتنا اليومية؟ يعني خطوات بسيطة بس بتفرق كتير.
1: سهلة، الله وكيلك سهلة، الولد الصغير بيعرفها. الحنفية ما نتركها عم تشرشر بعد ما نستخدمها، وما نتركها تنقط أشكال ألوان، نغير الجلدة تبعها، نغير القلب تبعها، نظبط الحالة. ومثلا لما منفرش سناننا يا أخي نسكر الحنفية بدل ما تضل مفتوحة لحتى حضرة جناب الواحد فينا يخلص تنظيف أسنانه البراقة.
0: وكمان نستخدم طرق ري حديثة بالزراعة، مثل الري بالتنقيط بدل ما نرمي المي على الأرض ونضيعها.
1: أنا معك بالمية مية، بس هاي وسائل الري الحديثة بدها دعم معلم. وبدنا كمان ما ننسى لما نغسل السيارة نستخدم هيك سطل فيه شوية مي، والله بيغسل فيه الواحد سيارتين بدل النبريج المفتوح، أو نروح على مغسل سيارات هدنك عندهم ضواغط وما ضواغر، يمكن ما بيستخدموا سطلين بيغسلوا لك فيهم أكبر سيارة.
0: صح، وإذا شفت حد عم يهدر المي لازم نذكره بلطف، مو نصرخ عليه، لأن الصريخ والغضب ما بيغير شيء أبدا.
1: هلأ هاي مو بس بالمي، هاي بكل شيء. شوف صابر، المي مورد مهم جدا جدا لبقائنا كبشر، مو لازم نعتبره انه شيء متوفر دائما وعادي، لانه الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية عم بتأثر على الموضوع وعم بتزيد من ندرة المي. بدها شوية وعي القصة.
0: صحيح يا راضي، لازم نغير عاداتنا ونفكر بالمستقبل، ما فينا نعيش بدون مي، ولازم نعلم أولادنا أنه يحترموا هالمورد.
1: والمي مسؤولية الكل، والمحافظة عليها الكل مسؤول عنها، مو بس الحكومات. أيوة،
0: مرة شفت جاري عم يغسل سيارته بالبربيش، فقلت له شو جار عم تفتح مسبح جديد هون بالحي؟
1: يا سيدي عندي الأولاد لما كانوا صغار كنت عم بحكي لهم هيك عن ترشيد المي وهالقصص. عمت صغير بيناتهم الله يخلي لك اللي عندك قال لي ايه بابا طيب إذا ما شربنا مي كيف بدنا نكبر؟
0: أكيد لازم نعلمهم من الصغر ونخلي الموضوع ممتع، مو بس كلام جدي.
1: ايه بس إذا ما التزموا نعمل لهم مسابقة، مين بيوفر مي أكتر بيطلع له هدية.
0: هي المي هدية من رب العالمين، لازم نحافظ عليها بكل حب واحترام.
1: وإذا كل واحد فينا كان وعيان على هالقصة وعلى ضرورة المي، حتى لو رب العالمين بعت الخير ونزلت أمطار كثيرة، والله يبعت الخير كل ساعة وكل وقت.
0: آمين.
1: بس ساعتها ما رح نقدر نضمن مستقبل لأولادنا بهالبلاد وللأجيال الجاي. ولك ربك سبحانه وتعالى قال بكتابه: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: صدق الله العظيم.
2: يوميات من بلدنا.
3: التأليف: جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
4: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

رحلة في عوالم الطرب. أيها المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سلطنة.

في حلقة اليوم أيها المستمعون الكرام، نبقى مع الطرب الأصيل، مع الألحان والموسيقى الممتلئة بالطرب والشجن، مع مسيرة الفنان السوري الراحل رفيق شكري، هذا الفنان الدمشقي الأصيل الذي رحل وترك لنا كنزا من الأغنيات والألحان العذبة، وتخللت مسيرة حياته الكثير من الحكايات الفنية والمفارقات. فأهلا ومرحبا بكم إلى مسيرة الفنان رفيق شكري.

أيها الأعزاء، الفنان الراحل رفيق شكري من مواليد عام 1923 نشأ في حي الميدان بمدينة دمشق، وأظهر ولعه بالموسيقى والغناء منذ طفولته. كان يمتاز منذ صغره بصوته الصداح الجميل، نصحه المقربون بتعلم العزف على آلة العود، وبالفعل اشترى آلة عود من النقود التي كان يوفرها من عمله، وبدأ يتدرب ويتتلمذ على يد الفنان الراحل صبحي سعيد. أخذ عن هذا الفنان أصول العزف وعلوم الصنعة، وعلمه التدوين الموسيقي وطريقة الغناء والأداء السليم حتى أتقن فن الغناء وهو في سن 15 من عمره. بما أنه كان يعيش في حي شعبي ومحافظ، لاقى معارضة شديدة لممارسة هوايته في العزف والغناء، وقد لاقى الكثير من الضغوط لترك هذه الهواية أو الموهبة، لكنه تابعها بشغف لأنها سكنت داخله ونشأت وترعرعت مع أحاسيسه وعواطفه. رفيق شكري.

أيها المستمعون الكرام، بعد أن امتلك الغناء رفيق شكري وامتلك مقومات الفنان الناجح، بدأ يخط مشواره الفني على مسارح مدينة دمشق. تسلح حينها بالعزف الجيد على آلة العود، ومتسلحا بالموهبة وإتقان التدوين الموسيقي، ويرافق ذلك الصوت الجميل والحساس والحضور المميز. بدأت رحلة رفيق شكري مع الغناء على المسارح، يؤدي أغنيات محمد عبد الوهاب، كما كان يقدم الأغنيات الشعبية الدارجة في تلك الفترة. كما شارك الفنان رفيق شكري في إحياء الحفلات الغنائية ومناسبات الأفراح بمشاركة مطربي تلك الفترة أمثال ياسين محمود، نجيب السراج، ومحمد خيري وصباح فخري. ثم شارك عام 1941 بافتتاح إذاعة دمشق، وغنى فيها الأغنية الأولى في مسيرته، وكانت بعنوان لما هويتك ما كانش ذنبي، وهي من كلمات عزة الحصري ومن ألحان أستاذه الفنان صبحي سعيد. ثم قدم بعدها مجموعة من الأغنيات الفولكلورية والشعبية الدارجة.

في عام 1942 التقى الفنان الراحل رفيق شكري مع رفيق دربه الشاعر الغنائي المعروف عمر حلبي، وشكلا طوال سنوات ثنائيا رائعا تمخض عنه الكثير من الأغنيات الأصيلة. وكانت باكورة هذا التعاون بين الفنانين عمر حلبي ورفيق شكري أغنية شهيرة من أجمل الأغاني السورية بالفلا جمال ساري، قولي رايح فين، لحنها وأداها المطرب رفيق شكري وغناها لأول مرة في إذاعة دمشق.

أيها المستمعون الكرام، لهذه الأغنية حكاية طريفة في عام 1942 وفي سهرة فنية في منزل والد الإعلام خلدون المالح، التقى الفنان رفيق شكري مع عدد من الملحنين والشعراء بعد أن ساء

فأنشد له بالفلا جمال ساري قلت رايح فين يا ناري على المحبوب يا ناري أيد في الجنبين وأكمل الأغلية في ذات الليلة وأرسلها في الليل عبر رسالة إلى رفيق شكري وعلى الفور لحنها رفيق شكري وقدمها في إذاعة دمشق. وعندما عاد الشاعر عمر حلبي من محافظة درعا بعد أسبوع ونزل من القطار فوجد أحد عمال النظافة في الشارع في الصباح الباكر يغني بالفلا جمال ساري ووصلت الأغنية إلى الجمهور.

أيها الأعزاء، أثمرت الصداقة والعلاقة القوية بين المطرب الراحل رفيق شكري والشاعر عمر حلبي عن عشرات الأعمال الغنائية، وجميعها يحمل النفحة السورية الأصيلة. تتالت الأغنيات بعد هذا التعاون: غيبي يا شمس غيبي، خلي الحبايب يسلموا، خدوا معاهم مها، خالي يا خالي، يا راكبين الخيل، يا ساكنين الحي، يا مسهر عيوني، الدلعونة، ودع غرامي، نور الأمر، دلال الحبيب، القهوة المرة، وأغنيات كثيرة وضعها الشاعر عمر حلبي لرفيق شكري.

أيها الأعزاء، بلغ عدد الأغنيات التي غناها المطرب رفيق شكري للشاعر عمر حلبي ما يقرب 200 أغنية في مختلف المواضيع الاجتماعية والوطنية والعاطفية. في الأسبوع المقبل سنتابع مسيرة الفنان رفيق شكري ونتحدث عن بقية مسيرته الغنية التي قدم من خلالها الكثير من الأعمال الوطنية والاجتماعية وغيرها. رفيق شكري.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم، حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية مني أنا عدنان بكرو في الإعداد والتقديم، وتحية من الزميلة المخرجة ديما بلطة. هذه أطيب الأماني، وإلى اللقاء.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: ذاكرة المكان.
1: في دمشق مكان مرت من خلاله حكايات قبل أن تمر القطارات، ومرت فيه أصوات المسافرين ووداعاتهم وأحلامهم البعيدة. مكان كان ذات يوم بوابة لرحلة طويلة ربطت دمشق بمدن كثيرة، وبقي صدى تلك الرحلات عالقا في جدرانه حتى اليوم. إنه محطة الحجاز. في بدايات القرن العشرين كانت المحطة التي نعرفها اليوم بهدوئها وتفاصيلها المعمارية جزءاً من مشروع كبير غير طريقة الانتقال بين دمشق والحجاز، وربط المدينة المنورة بدمشق عبر خط حديدي امتد مسافة أكثر من 1300 كيلومتر. لكن قصة المحطة بدأت قبل وصول أول قطار إليها. بدأت من طريق قديم عرفته دمشق لقرون طويلة، وهو طريق الحج الشامي. كانت دمشق نقطة تجمع رئيسية للحجاج القادمين من مناطق واسعة من آسيا وبلاد الشام، وكان الحجاج يصلون إليها لينضموا إلى قافلة الحج التي كانت تنطلق في موكب كبير باتجاه الجنوب إلى الميدان ثم القدم فالكسوة وإلى محطات الطريق القديمة نحو الحجاز. وكانت رحلة الحج في ذلك الوقت مرتبطة بالقوافل والدواب ومحطات الماء والاستراحة، ولذلك احتاجت إلى وقت طويل وتنظيم دقيق. ومع مرور الوقت ظهرت الحاجة إلى وسيلة نقل تستطيع أن تختصر زمن الرحلة وتوفر للحجاج طريقا أكثر انتظاما. ومن هنا بدأت فكرة إنشاء سكة حديد تصل دمشق بالمدينة المنورة. في عام 1900 بدأ تنفيذ مشروع سكة حديد الحجاز في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. كان تنفيذ المشروع مهمة كبيرة بالنسبة إلى الإمكانات المتاحة في ذلك الوقت، فالخط كان عليه أن يعبر مسافات واسعة وأن يمر في مناطق صحراوية تفتقر إلى مصادر المياه والخدمات، ولذلك لم يقتصر العمل على مد القضبان الحديدية، بل كان لابد من إنشاء المحطات وخزانات المياه والورش والمنشآت اللازمة لصيانة القطارات، إضافة إلى الجسور والمنشآت التي تفرضها طبيعة الطريق. أشرف المهندس الألماني مايسنر على مشروع سكة الحديد، وعمل معه عدد من المهندسين من جنسيات مختلفة، كما شارك في أعمال المشروع عدد كبير من العمال والجنود. واستمر العمل في الخط عدة سنوات حتى وصل إلى المدينة المنورة عام 1908. في السنوات الأولى من المشروع بدأ الخط يمتد جنوباً على مراحل. وصلت السكة إلى درعا عام 1903، ثم تابعت طريقها نحو عمان ومعان، ووصلت إلى مدائن صالح عام 1906. وبالتوازي مع تقدم الخط كانت المحطات الجديدة تظهر على امتداده، وأصبحت كل محطة نقطة اتصال بين المنطقة التي تقع فيها وبين شبكة السكك الحديدية. أما الهدف النهائي فكان المدينة المنورة. وبعد سنوات من العمل وصل الخط إليها عام 1908، وبذلك أصبحت دمشق مرتبطة بالمدينة المنورة بخط حديدي يبلغ طوله نحو 1320 كيلومتر. كان وصول القطار إلى المدينة المنورة حدثاً مهماً في تاريخ النقل في المنطقة، فالطريق الذي كان يعتمد على القوافل أصبح مرتبطاً بالسكة الحديدية، والرحلة التي كانت تحتاج إلى أسابيع طويلة أصبحت تستغرق عدة أيام بالقطار. وتشير المصادر التاريخية إلى أن الرحلة الأولى التي انطلقت من دمشق ووصلت إلى المدينة المنورة احتاجت نحو 7 أيام، بينما تذكر مصادر أخرى مدة أقصر للرحلات اللاحقة مع اختلاف المدة بحسب التوقفات وظروف الرحلة. عندما بدأت سكة حديد الحجاز تأخذ طريقها من دمشق نحو الجنوب، كان لابد من إنشاء محطة تليق بالمشروع ومكانته في المدينة، فاختيرت منطقة القنوات قرب السور الغربي لمدينة دمشق القديمة بالقرب من باب النصر ومدخل سوق الحميدية، في موقع كان مرتبطاً أصلاً بتجمع الحجاج قبل انطلاق قافلة الحج الشامي. تولى تصميم مبنى المحطة المهندس المعماري الإسباني فرناندو دي أراندا، والذي عاش في دمشق وارتبط اسمه بعدد من الأعمال المعمارية المهمة فيها. أقيم المبنى المؤلف من طابقين على مصطبة ترتفع نحو 1.5 متر عن الأرض المحيطة. الواجهة الرئيسية تتكون من 3 أقسام، يتوسطها مدخل بارز، وأمام المدخل سقيفة تحملها 4 أعمدة رخامية، كما توجد ساعة كبيرة في أعلى القسم الأوسط من الواجهة. جمعت المحطة بتصميمها بين التأثيرات الأوروبية وعناصر من العمارة الإسلامية العثمانية، خصوصاً في الخطوط الهندسية والزخارف وفن الأرابيسك، واستخدم في بنائها الحجر الكلسي والحجر البازلتي الأسود والرخام الأبيض. البهو الداخلي واسع وبارتفاع الطابقين، ويحيط به في الطابق الأول رواق خشبي مع دعامات مكسوة بالخشب المشغول ودراب زينات خشبية مزخرفة. أما السقف فهو من الطراز العجمي بزخارف هندسية ونباتية، وقريب في أسلوبه من أسقف القصور والبيوت الدمشقية في العصر العثماني. أمام المحطة يوجد سبيل صغير ذو 4 وجوه وأربعة صنابير، وكان مخصصاً لسقاية المسافرين. وتذكر موسوعة الآثار أنه نقل من وسط ساحة الحجاز القديمة إلى موقعه الحالي.

0: مع اندلاع الحرب العالمية الأولى دخل الخط مرحلة صعبة، تعرضت أجزاء منه لأعمال تخريب واضطربت حركة القطارات، ثم توقفت الرحلات إلى المدينة المنورة خلال الحرب، وتغيرت بعد ذلك وظيفة أجزاء واسعة منه، بينما بقيت محطة الحجاز في دمشق شاهدة على المرحلة التي ازدهرت فيها حركة السفر على هذا الطريق. بعد توقف الدور الأساسي للخط الحديدي، أجريت على المحطة أعمال ترميم شملت الواجهات وبعض التفاصيل الداخلية، وأعيد استخدامها في أنشطة مختلفة مرتبطة بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي، كما جرت عدة محاولات لإحيائها سياحياً، حيث تم ترميم عربتين كانتا مخصصتين للسلطان عبد الحميد وتحويلهما إلى مطعم ومقهى سياحيين، إضافة إلى إعادة تأهيل نحو 14 قاطرة بخارية قديمة، واستخدم بعضها في رحلات سياحية باتجاه مصايف دمشق والزبداني وسرغايا. بين الحجر والخشب والساعة القديمة بقيت تفاصيل كثيرة من ذلك الزمن، تفاصيل تذكر بأن دمشق لم تكن بعيدة عن التحولات التي شهدها العالم في بدايات القرن العشرين، بل كانت واحدة من المدن التي دخلتها تلك التحولات وتركت فيها أثراً ما زال قائماً حتى اليوم.
1: ذاكرة المكان.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. المملكة المتحدة ترحب بجهود سوريا وجهود الأمانة الفنية لمعالجة إرث برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد البائد، ولا سيما تدمير 42 ذخيرة في آب. الخارجية القطرية تؤكد أن التقدم المحرز في إزالة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السوري العائد إلى حقبة النظام البائد يمثل نقلة نوعية في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يبحث مع مديرة منظمة اليونيسف في سوريا ميرتشل أرانا آلية دعم قطاعي التعليم والإصحاح. قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق تلقي القبض على المتورطين في جريمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة وإصابة طفلين في بلدة رأس المعرة قبل 5 أيام. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في تصريح خاص لإذاعة دمشق تؤكد أن وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري أحبطت محاولة تهريب على الحدود السورية اللبنانية في منطقة جرد المعرة بمنطقة يبرود في ريف دمشق. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفة مدفعية أطراف قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

0: زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم.
0: يسعد أوقاتكم بكل المحبة متابعينا بحلقة جديدة من زوم على النجوم، ومع بداية رحلة فنية جديدة رح نبلشها مع نجم الأسبوع يلي اخترنا نسلط الضوء عليه لليوم، والبداية بعد الفاصل. بفقرة نجم اليوم ما رح نتحدث عن فنان امتلك حضور خاص أمام الكاميرا ولا عن فنان ترك بصمته بالدراما السورية والعربية، رح نحكي عن تجربة إنسانية وفنية شديدة الخصوصية، تجربة تداخل فيها الفن مع السياسة والاعتقال مع الحلم والمنفى مع الحنين، وبقي فيها المسرح والتمثيل مساحة للتعبير عن الإنسان وقضايا. رح نحكي اليوم عن رحلة الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان المولود بمدينة درعا عام 1958، ويلي اختار من شبابه طريق الفن فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وتخرج بدفعته الأولى عام 1981 لجانب أسماء صارت لاحقاً من أبرز نجوم الدراما السورية.
2: أي خلدون، أهلي حبيبي. أي رجعت، رامي عندك؟ مو معقول كل ما أرجع مسافرة بدي لاقي 100,000 شغلة قدامي مالا محلولة. شو هاد؟
3: ومع هيك بدك تتوسع وتكبر المعمل.
2: بابا، هذا مو جواب اللي عم بسأل عليه. شو قصتك؟ شو صار لك أنت وأخوك؟ هاي بتصير، هاي ما بتصير، هاي معقدة، هاي منحلة. لك شو بكم بابا؟ أنا مخلف تنابل شي؟
3: بابا مالنا تنابل، بس المعاملات والإداريات والورقيات. أنت بتعرف
2: حبيبي في 4 عم بيعقب المعاملات، وما في دائرة وما في بنك إلا في إن حدا مزروع.
3: مو هيك القصة، كل واحد من هدول بده قرار، بده حل لمشكلة، وأنا وياك ورامي ما عم نلحق، عم نفوت ببعضنا. بعدين هذا الشيء كله بابا مو ببلاش.
2: مو مهم التمن، المهم ما تعطولي شغلي.
3: بابا أنت أكتر واحد بيعرف إذا فات موظف صغير وكتب ضبط شو بيصير.
2: أخي ما تخالفه، رتبوا أموركم على التعليمات.
0: طريق الفنان عبد الحكيم قطيفان للشاشة ما كان سهل أبداً، فبعد تخرجه لقى نفسه بعيد عن حلمه الفني بسبب الاعتقال. فبعام 1983 تم اعتقاله على خلفية نشاطه السياسي، وقضى حوالي 9 سنين بالسجون السورية، متنقل بين سجون ومراكز اعتقال مختلفة قبل ما يخرج بنهاية عام 1991. وكان بحديث سابق استعاد قطيفان هديك السنوات باعتبارها تجربة قاسية تركت آثار عميقة بحياته وشخصيته.
4: هلا أنا كنت بتوقع أنه يكون هناك في حملة اعتقالات، لأنه اعتقل بعض أصدقائنا، وكنت متوقع أنه يكون هناك في حملة، لكن أنا ما توقعت أنه يعني يكون في كمين بالبيت. هو تقريبا بحدود الساعة 11 بالليل أنا كنت نايم برات البيت عند أصدقاء مساكن برزة، وراجع الصبح فبذكر جايب أنا ناسي معي وجايب جبنة ولبنة و4-5 خبزات. أنا بذكر فايت ومبتسم هيك الآخرية، هون إجا أبو نهاد ففتحت هيك الآخرية، ما شفت إلا الروسيات صار فلاس فعدك ولار فعدك ولار. طبعا ما فيك تهرب، ما في شيء، لأنه بينك وبينهم يعني الكريدور كله عبارة عن مترين ونص. زتيت الأغراض بالأرض، كلبجوني حطولي الطميش على عيوني.
0: ولعل المفارقة أنه العام يلي خرج فيه من السجن كان هو نفسه العام يلي بلشت فيه رحلته الفنية الحقيقية. فبعام 91 ظهر بمسلسل أيام الخوف، ومن بعدها توالت أعماله خلال التسعينيات ليبدأ اسمه بالترسخ بالدراما السورية من خلال مجموعة واسعة من المسلسلات، من بينها جريمة في الذاكرة، البديل، وحمام القيشاني وغيرها من الأعمال. ومع دخول الألفية الجديدة أصبح الفنان عبد الحكيم قطيفان واحد من الممثلين يلي ممكن وصفهم بأنهم ما بيحتاجوا لمساحة كبيرة لحتى يتركوا الأثر الكبير.
2: شو هاد؟
5: لك أبو وليد إنه أم أحمد طلعت له كاس الشراب؟
2: إيه؟
5: هاي هي الكاسة مو شربانة، إذا بتحللوها رح يطلع معكم شي مهم كتير.
2: مساعد سمير، هلا كان جاي لعندكم لأسأل أبو وليد عن هالنقطة بالذات. خلي هدول عن أخبار ولهم بدي تحليلهم فورا.
6: شو أمر سيدي؟
2: هلا بدأ الغلط تصحح.
5: حضرة الضابط، في شغلة مهمة عرفتها هلأ. الدكتور عزمي ما ضل قاعد برا لما كان عم يستنانا، دخل لجوا على الحمام، وبالفترة اللي قضاها جوا طلعت أم أحمد مشان زد له مي على كاسته.
6: معناها
5: كونه الدكتور عزمي شرب وما صار له شيء، معناها السم نضاف للبقية اللي بالقنينة اللي شربت منها أم أحمد، وكان ممكن يشرب منها أبو وليد.
6: رح تكون هالفرضية صح إذا ثبت بأنه على الكاس المكسورة في أثار سم.
0: شارك قطيفان بأعمال جماهيرية ونقدية بارزة، من بينها مرايا، تغريبة الفلسطينية، أهل الغرام، بقع الضوء، والولادة من الخاسرة.
7: إن شاء الله ألف ألف مبروك. الحقيقة هاي المرة غلبت علينا كلها.
8: مشان تعرفوا أنا ما فوت مشروع وبخسر أبدا.
9: والله أنا كنت واثق من هالشي لأني بعرفكم قديش بتحسبوها صح سيدنا.
0: وبالدراما العربية سجل حضور لافت، فشارك بأعمال مصرية، من بينها عمر، فرقة ناجي عطلة، سرايا عابدين، إضافة لتجارب سينمائية ومسرحية أخرى. وبتضم مسيرته عشرات الأعمال الدرامية وأكثر من 100 مشاركة تمثيلية.
10: كل دور رحيل على سوريا.
11: سوريا يا أستاذ ناجي صار فيها أكثر من 2 مليون عراقي.
10: والله كتر خيرك وابو الآسم.
11: واجبنا يا أستاذ ناجي. إذا بهيك ظروف ما بينت العروبة أنت راح تبين. تعرف في 2006 دخل على سوريا أكثر من 1 مليون لبناني بدون توجه سياسي. ما فيش بيت من بيوت سوريا اللي كان مفتوح للأخوة اللبنانية.
0: ومن السمات اللافتة بأداء الفنان عبد الحكيم قطيفان قدرته على تقديم الشخصيات المركبة والشخصيات اللي ما بتبدو أحادية اللون، ويلي بتحمل بداخلها مزيج من القوة والضعف والقسوة والإنسانية والخوف والرغبة بالسيطرة. ولعل هالشي ظهر بوضوح بعدد من أدواره يلي بقيت عالقة بذاكرة المشاهد العربي.
12: شو الموضوع؟
13: الشغلة عادية معلم، يعني طي الشباب يعني
12: متأذي؟
13: لا لا لا، ضربة خفيفة، جرح بسيط إن شاء الله.
12: عدنان
13: الله وكيلك يا معلم، ما في غير هيك.
12: قالي لشوف في شي بينه وبين هاي البنت ولا مجرد واحدة من الشارع؟
13: واحدة من الشارع معلم، من الشارع.
0: وما فينا نغفل الذكر أنه مسيرة الفنان عبد الحكيم قطيفان يمكن فصلها عن موقفه السياسي والإنساني، فمع اندلاع الثورة السورية عام 2011 أعلن بوضوح انحيازه للثورة ومطالب الحرية والكرامة، واتخذ موقف معارض للنظام السوري، وهو موقف دفع ثمنه لاحقاً من حياته المهنية والشخصية واضطره لمغادرة سوريا والإقامة خارجها. وما اكتفى قطيفان بالتعبير عن موقفه عبر التصريحات، بل شارك بنشاطات إنسانية لدعم السوريين والنازحين، وزار مخيمات للنازحين، وواصل التعبير عن موقفه من خارج البلاد، وعبر بأكثر من مناسبة عن رفضه التراجع عن موقفه من الثورة، وأكد أنه تأييده إله هو من القرارات يلي ما ندم ولا رح يندم عليها. وبالنسبة للفنان قطيفان، ما كانت الثورة عبارة عن فنان يقف بعيداً عن الأحداث، بل كانت تجربة شخصية ووطنية امتدت لحياته اليومية، حتى صار اسمه مرتبط لدى عدد كبير من السوريين بفكرة الفنان يلي دفع ثمن لموقفه. ومن أبرز المحطات بهذا السياق تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2012 ضمن تكريم مجموعة من الفنانين السوريين يلي ارتبطت مواقفهم بالثورة السورية.
14: يعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته 28 تحت شعار الكرامة الإنسانية عن انحيازه الكامل لثورة الحرية والكرامة في سوريا. ويعلن المهرجان عن تضامنه مع الفنانين والمثقفين السوريين الذين يتعرضون للتهديد والاعتقال.
0: مسيرة الفنان عبد الحكيم قطيفان شهدت أيضاً تكريمات لاحقة، من بينها تكريمه بمهرجان روتردام لجانب عدد من نجوم السينما والدراما العربية تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته بالدراما والسينما. وبعد سنوات من العمل والابتعاد القسري، رجع الفنان عبد الحكيم قطيفان بالسنوات الأخيرة للواجهة بقوة، فبعام 2023 ظهر بمسلسل ابتسم أيها الجنرال، وجسد شخصية اللواء حيدر، وهي شخصية أمنية نافذة داخل منظومة استبدادية، وكان العمل من أكثر المسلسلات العربية إثارة للجدل بهذاك الموسم بسبب تناوله بنية السلطة والاستبداد والصراع على الحكم.
15: حليت كل اللي كنتم متوهمين بأنه راح يعمل قنبلة بهالبلد. ويقلب عليها واطيها بصباطي بدون محرك رجلي ولا ايدي ولا حتى مسدسي. مشكلة الناس اللي مثلكم يا ماريا مفكرين حالهم بيقدروا يغيروا الكون ويعملوا ابطال على ناس مثلنا، بس انتوا خلقتوا لتزحفوا، ان خلقتوا لتاخذوا اوامر، واللي خلق ليزحف مستحيل يطير حتى لو حاول مليون مره.
0: وبعدها واصل الفنان عبد الحكيم قطيفان حضوره باعمال لاحقه من بينها مسلسل تل الراهب عام 2024. اما باحدث محطاته الفنيه فشهد عام 2026 حضور لافت لقطيفان باكثر من عمل درامي، فشارك بمسلسل الخروج إلى البئر وأدى شخصية اللواء نصيف بدران بعمل بيتناول قضايا السلطة والسجون والصراعات السياسية والاجتماعية، ووصفت الشخصية بأنها مختلفة عن شخصيته السابقة بمسلسل ابتسم أيها الجنرال، رغم أنه العالم السياسي والأمني كان حاضر بالعملين.
16: أنا برأيي اللي صار مهم ومهم كتير، وفينا نوجه رسالة للكل بأنه نحن عم نتغير، نحن ما بقى نحن،
17: بس هيك راح يحسوا انه عم يكسرونا،
16: وهالمطلوب تماما، لكن باللحظه المناسبه ووقت بدنا بنسحقهم بلحظه. انا برايي خلينا يحسوا هيك بفرط الانتصار والنشوه، وانهم قدروا يضغطوا علينا وخلونا ننفذ كل طلباتهم.
0: ايضا سجل الفنان عبد الحكيم قطيفان مشاركته بمسلسل القيصر لا مكان لا زمان يلي تاجل عرضه الموسم الماضي، وهو عمل بيستند لشهادات حقيقيه من داخل المعتقلات السوريه وبيتناول تجارب المعتقلين والانتهاكات يلي تعرضوا إلى خلال سنوات حكم النظام السابق. وحضوره بهذا العمل كان لافت بصورة خاصة بالنظر أنه هو نفسه عاش تجربة الاعتقال والسجن أيام شبابه.
18: وصلنا الآن إلى أقرب نقطة يمكن الوصول إليها بعد استهداف النظام للغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية.
19: بتجيب لي أبوه أمه أخته أخوه أي حدا بالبيت.
20: أنتوا لمة كلاب ما بتوصلوا لصرامينا.
21: ارتكبت جريمة بحق الوطن وسيد الوطن.
22: إذا مفكر حالك إنك أنت اللي حتعمل فيها ثورجي مشان تأسقط النظام بتكون كتير غلطان.
23: 15 مليون بعد ساعة بيكونوا عنا.
21: بلكي أخذت المصاري وسلمتهم إياهم وما سلمتنا يا وعروة.
24: بتعتبر كل ضباط وعناصر الفرع تحت أمرك.
25: ايه انا من الناس اللي عانت وتعذبت وتبهدلت بالسجن لسنين طويلة.
21: صدقني هذا اقل عقاب بيستحقوه.
0: وهيك تبدو رحلة عبد الحكيم قطيفان وكأنها رحلة فنان بدأ متأخر ولكن وصل بثبات. تخرج بالمسرح ومن ثم امضى سنوات خلف القضبان، وبعدها رجع للفن ليبني اسمه خطوة خطوة، شارك بعشرات الأعمال وترك بصمته بالدراما السورية والعربية، وبعدها وجد نفسه بعد اندلاع الثورة السورية أمام اختبار جديد ما كان فني هالمرة، بل كان اختبار للموقف والقناعة. ومن اللافت بتجربة الفنان قطيفان أنه الشخصيات يلي عم يأديها اليوم تتقاطع بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأسئلة يلي رافقت حياته: السلطة، الخوف، السجن، الحرية، والإنسان بمواجهة منظومة أكبر منه. ولكن الفنان عبد الحكيم قطيفان بالنهاية بيضل ممثل قبل كل شيء، ممثل بيمتلك أدواته وخبرته الطويلة وبيعرف كيف يحول الشخصية المكتوبة على الورق لإنسان بيتحرك وبيتنفس وبيثير بالمشاهد أكثر من سؤال أو أكثر من شعور.
26: هشام الله بيكفي هدايا.
27: ولو نفسي من واجبك.
26: بجنن، بيطير العقل، أكيد كتير غالي حبيبي. مشان الله بيكفي
27: لك. ولا ما فيش بغير عليكي، إن شاء الله ألف مبروك، بس إن شاء الله يكون عجبك.
26: كتير كتير حلو. طمني، صار معك شي
27: بخصوص
26: عيلتك؟
27: دبرته مش الحال.
26: صدقوك
27: ما تتفرق معي، صدقوني لا صدقوني انت البعض. بينه وبينك مل قلبي.
0: من أيام الخوف للتغريبة الفلسطينية، ومن الولادة من الخاسرة لابتسم أيها الجنرال، وصولاً لأعمال عام 2026 مثل الخروج من البئر والقيصر. تتواصل رحلة الفنان عبد الحكيم قطيفان، رحلة فنان ما كانت طريقة معبدة ولكن استطاع أنه يحول كتير من محطات الألم لطاقة فنية ويحافظ رغم تبدل الظروف على حضوره وعلى صوته وعلى مكانه بين نجوم الدراما السورية. عبد الحكيم قطيفان فنان حمل المسرح ببداياته وحملته الحياة لتجارب أقصى من خشبة المسرح، وبعدها رجع ليحط كل هالتجارب بخدمة الشخصية يلي عم يؤديها أمام الكاميرا. ومن هون ربما بتكمن خصوصية هالفنان، إنه الشيء اللي عاشه ما بقي خارج أدواره تماماً، بل صار جزء من هذا العمق يلي عم نشوفه بعيوننا وقت نشاهده أمام الكاميرا. هاي كانت رحلتنا لليوم مع النجم عبد الحكيم قطيفان. بحلقتنا الجاية رح نتوقف مع حكاية نجم جديد ومسيرة أخرى تستحق أنه نرويها. وهلأ خلينا ننتقل لباقة مع أبرز الأخبار والنشاطات الفنية. أقيمت بالعاصمة السورية دمشق الندوة الحوارية الثالثة بعنوان دراما السورية بين التأثير والترفيه، وهالشي برعاية اللجنة الوطنية للدراما بالتعاون مع لجنة صناعة السينما والتلفزيون. وشهدت الفعالية حضور لافت من المهتمين وصناع القرار الفني وبمشاركة رئيسية من الفنان القدير جمال سليمان.
1: حلاوة هذا العنوان بيعطيك مجال

0: صوت فعل أنا والآخرين، قولي اللي عندي واسمعي اللي عندهم.
1: تركزت جلسات الندوة حول المحاور الفنية التالية: الموازنة بين الرسالة والمتعة، الهوية والذاكرة الوطنية، تحديات الصناعة المعاصرة، والقدرة على المنافسة. وهالندوة كانت بإطار حراك مشترك ومستمر بين اللجنة المعنية لدعم صناعة الدراما وتصحيح مسار الإنتاج والفكري. نسمع هلأ مع بعض القائمين على الندوة شو تحدثوا بالتفصيل.
2: الحقيقة اليوم الندوة هيك لها طابع خاص بحضور الأستاذ جمال سليمان، فنان قدير من ذاكرة في الوجدان السوري كبيرة، أعماله خالدة وموجودة وجزء منها تربى عليها. اليوم كانت الرؤى من اللجنة الوطنية للدراما ولجنة صناعة السينما والتلفزيون أنه نقيم ندوات متكررة لتكون هي بوصلة لتصويب العمل. ممكن بلحظة معينة يكون في عقبات، يكون في أخطاء، كل هذا الكلام نقدر نستدركه معا بصوت عالي أمام الملأ.
3: اليوم كان حوار عام عن الإيجابيات والسلبيات والأثر اللي تركته بالوطن العربي وكيف تأثر الكاتب العربي كمان، ونزل اليوم الحوار طريقة النهوض بالنص، هي من أهم التوصيات اللي كانت، وموضوع شركات الإنتاج واستمرار الأعمال في سوريا والعدد الإنتاجي لها.
1: شهد مسرح الحمرة بدمشق انطلاق العرض الاحتفالي الضخم نوستالجيا ذاكرة الفن السوري وسط حضور جماهيري وثقافي لافت. هذا الأوبيريت الفني يلي بتنظمه نقابة الفنانين فرع ريف دمشق كان بالتعاون مع وزارة الثقافة احتفاء بإعادة تأهيل وافتتاح المسرح العريق مجددا، وقاد العرض المخرج غزوان قهوجي، فيما تولى الإعداد المسرحي وئام إسماعيل، وجمع العمل أكثر من 60 فنان وفنانة شاركوا بصياغة مشهدية بصرية وموسيقية تدمج بين التمثيل، الرقص التعبيري والغناء الحي.
4: نفتتح معا أوبريت نوستالجيا التي صنعت بالشغف.
5: أنا مقضي بهالمكان أكثر ما أنا مقضي ببيتي.
6: طارق
5: حافظ تفاصيله وتفصيله تفصيله.
6: طارق

0: وانتقل العرض بين 8 لوحات فنية ومسرحية استحضرت محطات ذهبية من تاريخ دراما والمسرح بسوريا عبر دمج شارات المسلسلات الأيقونية بمشاهد أدائية حية، ومنها لوحة سهرة مع أبو خليل القباني مترافقة مع أغنية هذه دمشق، لوحة المريض المستوحاة من أجواء شارة مسلسل أيام شامية، لوحة صقر قريش مع أنغام شارة حمام القيشاني، لوحة التحقيق يلي استعادت كوميديا شارة مسلسل عيلة خمسة نجوم، لوحة غربة الممزوجة بشارة مسلسل يوميات مدير عام، لوحة طقوس الإشارات والتحولات مع شارة الولادة من الخاصرة، ولوحة خارج السرب يلي قدمت تحية لروح المخرج الراحل حاتم علي عبر شارة التغريبة الفلسطينية، إضافة للوحة القصيدة الختامية المتناغمة مع شارة مسلسل هجرة القلوب إلى القلوب. وشهد العمل مشاركة نخبة من الفنانين السوريين، منهم محمد أيتوني، روبا طعمة، فهد السكري، إيميل حنا، زينة الساروت، سامر الزلم، نور سليمان، لجانب حلول الفنان محمد جندية كضيف شرف على العرض. ونظراً للإقبال الجماهيري الاستثنائي والنجاح الكبير يلي حققه العرض بأيام انطلاقه الأولى، تم الإعلان عن تمديد أيام العرض لتمكين الشريحة الأكبر من الجمهور السوري من متابعة هالحدث الثقافي.
1: كثير في ناس راهنوا أو حاولوا يبثوا روح سلبية أن سوريا ما راح يكون فيها فن، انطفت الثقافة، انطفت، تعرفي في دائماً أصوات الغربان اللي بتنعق الظلام بتحاول تشوه الصورة. هذا دليل بسيط وأول غيث قطرة إن شاء الله، لأنه لن يوقف طوفان الفن والثقافة اللي هي انعكاس للحياة ورغبة بالحياة.
0: انطلقت بمدينة حمص فعاليات الدورة التأسيسية الأولى من مهرجان حمص السينمائي للأفلام القصيرة يلي عم تتم إقامتها برعاية وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للسينما تحت شعار بيعكس انبعاث الفن والضوء من قلب الركام. وحملت الدورة التأسيسية

0: هي اسم المخرج السوري الراحل باسل شحادة تكريماً لذكراه. احتضن المهرجان 30 فيلم سوري قصير تنوع بين الروائي والوثائقي والتجريبي، وتم افتتاح العروض بالفيلم الوثائقي حدث في حمص يلي عم يروي حكاية الشهيدين أنس الطرشة وطارق الأسود، وشهد حفل الافتتاح تكريم المخرج هيثم حقي والفنان سامر المصري. وأشرفت على المسابقة الرسمية لجنة تحكيم رئيسية ضمت الفنانين حسن عويتي، ريم علي، ليلى عوض، والمخرجة إيناس حقي والمخرج ورد حيدر، لجانب لجنة تحكيم خاصة بالجمهور مؤلفة من فعاليات ثقافية وفنية من أبناء المدينة لمنح جائزة الجمهور.
1: قامت هذا المهرجان بهذا المكان، كان تحدي كتير كبير. سينما مدمرة، بدك كل التجهيزات، هي بحاجة لكل التجهيزات، شاشة، صوت. الحمد لله اليوم كان الحفل الافتتاح رائع، وأنا سعيد جدا بالأصداء اللي عم يعمل المهرجان.
2: فيلم حدث في حمص هو فيلم بيحكي عن الشهيدين أنس الطرشة وطارق الأسود. نحن اليوم بمهرجان حمص حبينا نحن نشتغل فيلم وثائقي قصير عن دور الشهيدين، لأنه هن رمز من رموز المدينة.
3: مهرجان حمص السينمائي للأفلام القصيرة بدورته الأولى طلق اليوم من سينما حمص المدمرة. تم اختيار هذا المكان خصيصا كونه فيه رمزيه كثير كبيره، انه نحن اليوم نرجع نحيي الاماكن المدمره بسوريا، بالذات السينمات، ونرجع نحيي المشهد السينمائي كاملا بسوريا ككل.
0: عادت التحضيرات مجدداً لمسلسل نور الدين الزنكي مع بدء شركة كلاكيت ميديا خطوات جديدة تمهيداً لتصوير العمل التاريخي. ونشرت لجنة صناعة السينما والتلفزيون بسوريا صورة للكاتبة إيمان سعيد أثناء توقيع أوراق مرتبطة بالعمل، وأعلنت استئناف التحضيرات الخاصة بالمشروع يلي بيتناول سيرة القائد نور الدين محمود زنكي. بيحمل المسلسل توقيع إيمان سعيد، فيما كان قد أعلن سابقاً عن تولي مضر إبراهيم مهمة الإخراج، على أن يتم الكشف لاحقاً من قبل الشركة عن بقية فريق العمل وأسماء الأبطال. وبيتناول العمل سيرة القائد نور الدين محمود زنكي ودوره بتوحيد مناطق من بلاد الشام ومواجهة الحملات الصليبية، لجانب اهتمامه بالإصلاح ودعم العلم والعمران. كشف المخرج صفوان نعمو تفاصيل مشروعه الدرامي الجديد يلي بيحمل اسم ملف 711، ويلي عم يخوض من خلاله تجربة المايكرو دراما. بيشارك بالبطولة الفنان فراس إبراهيم لجانب مجموعة من الفنانين السوريين والمواهب الشابة. وكان أوضح المخرج نعمو أنه العمل بيتألف من 30 حلقة، مدة كل حلقة دقيقتين، وبتدور أحداثه حول 7 أشخاص ما بتجمعهم معرفة سابقة. بيلاقي كل واحد منهم نفسه أمام أزمة بتدفعه لقبول دعوة رقمية غامضة، قبل ما يلاقوا أنفسهم داخل بث سري بتديره شبكة إجرامية عابرة للحدود. وبيّن أنه ملف 711 رح يتم تصويره بالكامل داخل سوريا، على أن يعرض عبر إحدى المنصات بعد انتهاء عمليات التصوير والمونتاج، فيما بيستعد فريق العمل لإجراء كاستينج للمواهب الجديدة بالوقت القريب. بيجمع المشروع صفوان نعمو بالمنتج محمد الشريف صاحب شركة بيراميدز للإنتاج الفني بتعاون جديد، بعد مسلسل عيلة تعمل عمايل يلي جمع عدد من الفنانين بين سوريا ومصر. لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا لليوم من برنامج زوم على النجوم. انتظرونا الأسبوع القادم بباقة فنية جديدة من الأخبار، إضافة لنجم الأسبوع يلي رح نختار نسلط الضوء عليه. من هون لوقتها ضلوا بألف خير. زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون، ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم. زوم على النجوم.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

عابراً الجبال الشاهقة والسهول الساحلية والصحارى والكثبان الرملية والأودية العميقة والهضاب، يسافر إلينا هذا النغم قادماً من عمان.

تقع عمان في جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية، وتطل على بحر عمان وبحر العرب، وتتميز بطبيعة متنوعة تجمع بين الجبال والصحارى والسهول والسواحل. ومن أبرز معالمها الطبيعية جبال الحجر وجبل شمس ورمال الشرقية والربع الخالي. يسودها مناخ حار وجاف في معظم المناطق، بينما تتمتع محافظة ظفار بموسم خريف مميز تكسو خلاله الأمطار الموسمية والضباب الجبال والهضاب بالخضرة. تعيش في عمان أنواع متعددة من الحيوانات، منها المها العربي والوعل العربي والنمر العربي والسلاحف البحرية.

فرد الفنان العماني سالم بن محاد المعشني من الفنانين الذي ارتبط اسمهم بالحركة الغنائية والموسيقية في محافظة ظفار، وبرز نشاطه الفني منذ سبعينيات القرن العشرين، وقد شارك في أداء عدد من أنماط الموسيقى التقليدية العمانية، كما قدم أعمالاً غنائية ووطنية. وتوثق مصادر عمانية أعماله ومشاركاته الفنية ضمن مسيرة الأغنية والموسيقى في السلطنة، وتعد أغنيته عيرني بفقري من الأعمال الراسخة في الذاكرة الغنائية العمانية.

ومظاهر الحياة الحديثة، وتضم معالم بارزة مثل جامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية والمتحف الوطني وقلعتي الجلالي والميراني، إلى جانب أسواقها وأحيائها القديمة.

نبقى مع أغنية من التراث العماني بصوت الفنانة العمانية عائشة المرزوقي المعروفة باسم أم دلال، وهي من الفنانات الشعبيات اللواتي ارتبط نشاطهن بالغناء والطرب التراثي العماني، وقدمت عددا من الأغاني على قناة سلطنة عمان.

تمتلك سلطنة عمان ثروات طبيعية متنوعة، يأتي في مقدمتها النفط والغاز الطبيعي إلى جانب الثروة المعدنية مثل الجبس والحجر الجيري والثروة السمكية. أبرز المحاصيل الزراعية التمور والموز والليمون والخضروات والحبوب، كما تشتهر بتربية الماشية وإنتاج الأسماك. الصناعات النفطية والبتروكيماوية من أهم الصناعات، إضافة إلى صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية وصهر المعادن وصناعة الألمنيوم والحديد إلى جانب الصناعات الغذائية. من أبرز صادراتها النفط والغاز، المنتجات المعدنية، المعادن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيميائية والبلاستيكية والأسماك.

ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى هذه الأغنية من الفلكلور العماني بصوت الفنان العماني والملحن صلاح الزجالي، الذي ارتبط اسمه بتوظيف الموروث الموسيقي العماني في الأعمال الغنائية المعاصرة. وطالما تحدث الزجالي عن اهتمامه بالإيقاعات والموسيقى وعن توجهه نحو التراث الفلكلوري، كما شارك في تجارب هدفت إلى تقديم الفنون والإيقاعات العمانية في قوالب موسيقية حديثة مع الحفاظ على صلتها بجذورها التراثية.

يبلغ عدد سكان سلطنة عمان نحو 5 ملايين نسمة و400 ألف، ويشكل العمانيون غالبية السكان، إلى جانب جاليات وافدة من جنسيات وأصول متعددة، أبرزها الهندية والباكستانية والبنغلاديشية، كما يوجد سكان من أصول شرق أفريقية وبلوشية. والبلوش جماعة إثنية ولغوية ترتبط تاريخياً

بمنطقة بلوشستان التي تمتد عبر أجزاء من باكستان وإيران وأفغانستان. تتمتع السلطنة بمستوى تعليمي مرتفع وانخفاض واضح في الأمية. يرتدي الرجال الدشداشة، وهي ثوب طويل فضفاض مع المصر أو العمامة، بينما ترتدي النساء أثوابا تقليدية مزخرفة فوق السروال مع غطاء للرأس يعرف باللحاف، وتختلف الألوان والزخارف بحسب المناطق والمناسبات.

في الفاصل القادم مستمعينا الكرام نبقى مع زفة الكيذة، وهي من الفنون النسائية العمانية المرتبطة بزراعة شجرة الكاذي التي تعرف محليا باسم الكيذة. وفي هذه المناسبة تعامل الشتلة كما تزف العروس، فتغطى بشال أخضر وتبخر، ثم تحملها النساء في موكب إلى مكان غرسها وسط الغناء والتصفيق والزغاريد والأداء الحركي. وبعد الوصول تغرس الشتلة وترش بماء الورد وتسقى، وتستمر النساء في الغناء حتى ختام مراسم الزفة. وقد وثقت وزارة التراث والثقافة العمانية هذا الفن ضمن الفنون النسائية العمانية.

تشتهر سلطنة عمان بحرفها اليدوية المتوارثة، ومنها صناعة الخناجر والسيوف والفضيات والفخار ونسج سعف النخيل والنجارة وتقطير ماء الورد. يقوم المطبخ العماني على الأرز واللحوم والأسماك والخضروات مع استخدام التوابل المتنوعة، ومن أشهر أطباقه الشواء، وهو لحم خروف متبل يطهى ببطء في حفرة تحت الأرض، والقبولي طبق من الأرز والمكسرات والزبيب ولحم الضأن أو البقر، والهريس لحم يطهى مع القمح حتى يصبح كثيف القوام. أما الحلوى العمانية فتحضر من السكر والنشاء والسمن والزعفران والمكسرات وماء الورد، وتقدم غالبا مع القهوة والتمر في مشهد يجسد كرم الضيافة العمانية وأصالتها.

نبقى مع أغنية توبة بصوت الفنانة العمانية إيمان محمد علي، التي جمعت بين الغناء والتمثيل وتقديم البرامج. بدأت مشوارها الغنائي عام 1989، وشاركت في أعمال تلفزيونية عمانية وأعمال درامية خليجية، وقدمت عدداً من الأغاني الوطنية والغنائية خلال مسيرتها الفنية. أصدرت عام 1996 ألبومها الأول توبة.

وبصوت إيمان محمد علي ننهي رحلة النغم الذي زارنا قادما من عمان. دمتم بألف خير ومحبة وسلام، مع تحيات رندا القاسم في الإعداد، عائشة الخراط في التقديم، وأحمد فراج في الإخراج. نغم مسافر.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

0: من فكرة بسيطة بتتحدى الظروف وإيد بتبتكر لتبني الغد. بيولد الرزق يلي بيغير واقعنا. مشروعي
1: المشاريع اليدوية تحديداً فيها شيء مختلف، لأنه القطعة ما بتطلع بس من مواد وخيوط وألوان، بتطلع من وقت وصبر وتفاصيل صغيرة، والأهم من حب وشغف صاحبها للشغلة يلي عم يعملها. يمكن لهذا السبب كل مشروع يدوي بيحمل جزء من صاحبه، من ذوقه، من قصته، وحتى من اللحظات يلي عاشها وهو عم يصنع كل قطعة بإيده. واليوم رح نتعرف على مشروع بلش من شغف وحب للتفاصيل وتحول مع الوقت لشي حقيقي بيحمل اسم وهوية خاصة. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مشروعي، وضيفتنا اليوم إقبال الناظر، صاحبة مشروع إيكا للمكرمية، لنعرف منها كيف بلشت الحكاية وكيف تحول هالشغف بالحرفة لمشروع عم يكبر خطوة بخطوة. أهلا وسهلا فيكي بإذاعة دمشق.
2: أهلا فيك يا عنصر. إقبال الناظر، مشروعي إيكا للمكرمية.
1: بداية هيك إذا بدنا نعرف أكثر عن مشروعك، يمكن كلمة المكرمية أو فن المكرمية، يعني حتى أنا لما عرفت إنه هيك اسم المشروع شوي استغربت، ماله كتير شائع، فعرفينا أكثر على مشروعك، شو المنتجات اللي بتقدميها؟
2: هلا أغلب الناس مثلك بيستغربوا لما بيسمعوا شيء مكرمية، إنه مكرمية أنا سمعت صح؟
1: صحيح.
2: أي سمعت صح، هو اسمه فن العقد. هو بيعتمد على خيوط وعقد بالأصابع فقط لا غير. وبلش من أول إنسان اخترع شبكة للصيد من 8300 عام، هو غير موثق يعني، بس الحاجة اضطرته أنه يخترع شيء. وأنا من هون أخذت مشروعي، أنه أنا حاجتي لمورد اضطرتني أني أبحث على عمل ما يكون له منافسة كتير بالسوق، وبنفس الوقت بيحمل الطابع الشخصي مثل ما فضلتي وحكيتي،
1: فيه ذوقك، فيه هيك
2: تماما
1: فن تبعك. طيب تحكي لنا أكتر شلون بيتم الشغل؟ يمكن نحن منعرف أنه الشغل بالكروشيه أو بالصوف فيه سنارة فيه صوف.
2: صحيح.
1: فيه هيك بالمكرمية شو الأدوات اللي بتزن؟
2: المكرمية مختلفة تماما، لا سنارة ولا أي أداة تانية، هي أصبعتك والخيط.
1: حلو، يعني مواد موجودة عند الكل.
2: موجودة عند الكل، وفيك تبدأ فيها يعني من رأس مال كتير بسيط. وهي بسيطة، بس لما أنت بتخترعي بتأبدعي بتحطي حبك بالقطعة بيطلع معك رسمات وقطع ما بتشبه بعضها وما في منها بالسوق، لأنه هي حاملة فكرك إلك لحالك.
1: حلو، طب شو المنتجات يلي فين يعني اللي بتقدميها بفن المكرمية؟
2: كتير، عندك منتجات بتخص الأثاث تبع المنزل، ستائر، كراسي، طبعا كله مع الخشب أو مع الحديد، يعني بيتداخل مع أي مادة أنت بدك إياها. ممكن تحطي وراها البلور، يعني تصير مثل الشباك نفسه بس تعملي مكرمية وراء البلور، يعني قطع أساسية بالبيت.
1: حلو.
2: وفيكي بنفس الوقت تعمليها حقائب للنساء، جزدين، حقائب للأطفال يروحوا فيها على المدرسة، فيكي تعمليها أكسسوريز.
1: حلو،
2: حسب يعني أنتي شو بتغيري الخيط.
1: حلو، يعني هي في كمان أنواع للخيوط هون.
2: تماما،
1: بس نحن بالأخير عم نشتغل بأصابيعنا
2: فن العقاد وأصابيعك والخيط.
1: أكتير حلو. طب خبرينا أكتر إقبال، كيف بلشت الفكرة؟ كيف قلتي أنه خلص أنا عن جد صار لازم أفتح هالمشروع؟ وكيف عرفتي أنه المكرمية هو المشروع اللي بدك تبلشي فيه؟
2: أول ما بلشت هو تعرضت لموقف أنه تسكر المركز اللي أنا بشتغل فيه، وصرت قدام صدمة أنه أنا ما عندي مورد مادي وبعازة المادة، وبنفس الوقت في كتير مهام بالسوق شائعة، فما صحيح. فيني أبدأ بأي شيء. عملت دراسة للمشروع، رجعت شوي للطفولة إنه أنا شو بعرف أعمل، متعلمتها من سن 10 سنين من أختي. رجعت إنه كنت بعملها هدايا، ليش ما أنا صير صنعها والعالم تصير تشتريها مني هدايا.
3: حلو.
2: ومن هاللحظة بلش المشروع.
3: يعني قدرتي تستثمري بشي كان عندك يا هيك تعلمتيه على صغر.
2: تمام.
3: وقلتي خلاص نعمله مشروع. كان صعب القرار أنه تبلشي بهذا المشروع؟
2: ايه كتير، لأنه شي ما أنه شائع وما أنه مطروق، ومثل ما قلتي ببداية الحديث أنه شو مكرمية، يعني مين بده يعرفها؟ الكل أخذ عنا فكرة قطعة تزريعة بتتعلق بقلب منه وخلص، أنه هي المكرمية،
3: مو متخيلين أنه في منتجات كتير.
2: تماما. فهن عم يتعودوا عليها شوي شوي، لا وصارت مؤثرة بالمنازل.
3: كيف هيك كان شعورك؟ أو بتتذكري أول قطعة بعتيها لمين بعتيها؟ كنت تعملي هدايا، صار المشروع لبيع.
2: صحيح.
3: لمين بعتي أول قطعة إذا بتتذكري؟
2: عندي رفيقة دكتورة، هي اشترت أول قطعة مني، هن 3 ورقات جداريات. حلو. للديكور، فكان يعني فرحة ما بتوصف، إنه عن جد أثرت فيها وعجبتها
3: انه حتاخذهم. هالقطعة حتصير ببيتها؟ أيه. يعني كيف ما فتلت هي؟
2: لا، هي اخذتها هدية.
3: حلو.
2: يعني لسه انه ما حطتها ببيتها، انه اخذتها لناس مشان يعني تشوف حالها فيهم.
3: ما احلاها. يعني كمان هون حلو دعم الاصدقاء او دعم العائلة. هلا
2: اكيد
3: بدنا نحكي بعد شوي بهي الحلقة من برنامج مشروعي عن في عائلات بتدعم، في رفقات بتدعم، في عائلات لا، فحنحكي بعد شوي عن دور دعم المحيط لمشروعك. نحكي هلا قبل ما ننتقل لمحور دعم العائلة، حضرتك بلشتي تقريبا من 2 بالمشروع. طبعا. من أول طلب لليوم قديش بتحسي تغير أسلوبك، تغير شغلك، قديش عم تتطوري فعليا؟
2: كتير. يعني أول ما بلشت بجدارية وما كنت واثقة كتير من أني بقدر كمل ستارة كاملة على بعضها. بس جربت لما مع أول طلبية اجتني لستارة لبيت، طلعت حلوة. بعد منها صرت لا، أنه أنا ما بدي قلد صورة جايبين ليها من عالنت. أنا بدي أعمل شيء من أوله لآخره، من شغلي أنا، من أفكاري. عجبهم أكتر انه شيء ما له موجود، يعني يعملوا سيرتش على جوجل على بنترست، انه لا ما يلاقوه، انه هي عن جد كامله من تصميمها واخراجها.
3: يعني هون انا كان في بسؤال بدي اسالك اياه، انه بتحسي صار في لاقبال اللمسات تبعها، يعني العالم لما يشوفوا هالقطعه يقولوا ايه؟ على الاغلب هي من مشروع ايكل المكتب.
2: الحمد لله هلا وصلت لها.
3: حلو. بس قد ايه اخذ هالموضوع تعب؟
2: هدول السنتين. يعني قطعه كتير، تجارب كتير، أوقات على ذوق الناس، يعني بيفرضوا عليك إنه لا أنا بدي هيك، فأنت بتشتغلي القطعة مانك كتير مقتنعة فيها، بحاول أقنعهم بشوية تعديلات لتصير على كيفي، بيضلوا مصرين، بعملها بتطلع حلوة على ذوقهم. بس لما بيترك لي الزبون إنه حرية الاختيار، إنه أنت عملي على ذوقك، وقتها بيشوفوا الفرق، إنه هي القطعة ما ورجيتيني إياها، لا أنتوا ما طلبتوها.
3: صحيح. هون كمان مشكلة بالأمور اللي فيها فن يدوي، أنه دائما بتحبي مو لأنه ذوقك، بس لأنه أنت بتكوني مقتنعة بذوقك أكتر، أو متخيلة كيف رح تطلع. صح. القطعة قديش الزباين عم يقتنعوا برأيك، ولا بتحسي بيتمسكوا أكتر برأيهم وبذوقهم؟
2: هلا 80% بيقتنعوا.
3: بيقتنعوا لأنه شايفين في فن ما شاء الله،
2: إنه خلص شافوا على الصفحة، شافوا الشغل، شافوا القطع قدام مية، زي كل واحدة ما بتشبه الثانية.
3: حلو.
2: ما فيني أعمل قطعتين مثل بعض،
3: ما عاد فيني،
2: يعني قد ما حاولت ما فيني. هي بإحساس وهي بإحساس تاني مختلف.
3: هون بيخطر لي سؤال كمان، إنه قديش بالمشاريع اللي فيها فن عموما واللي فيها مهارة يدوية خصوصا، قديش بتأثر المزاج والحالة النفسية اللي عم تمري فيها على القطعة؟ تحسي انه بتتأثر؟
2: بتأثر كتير. هلا وقت بكون معصبة العقد بتطلع مشدودة اكتر وستريس اكتر،
3: يعني حتى العقد بتتأثر.
2: أي.
3: اوكي. بس يمكن للزبون ما بيبين هذا الشيء،
2: بيبين عليه انه القطعة طلعت هيك جامدة واقفة. في ناس بتحب هيك، يعني مثل الشناتي انه لازم تكون مرصوصة وما فيها فراغات، فوقتها بشتغلها اكتر، انه بيجي على بالي اشتغل شنتاية اكتر من اني اشتغل برداية.
3: حلو، مشان تفرغي هالمشاعر بهالعقد اللي هي بدها شد اكتر. كيف ممكن هيك تمنعي تأثير الحالة النفسية او المزاج على الشغل تبعك، ولا هو الموضوع صعب عن جد؟
2: هلأ ما انه صعب، لانه انت مع اول عقدتين بتبلشي بتفصلي عن الواقع تبعك وبتمشي مع رتم العقد والقطعة اللي بدها تطلع من تحت إيديك.
3: حلو.
2: يعني بتستني لآخر لحظة أنه أنا بعد تعبي شو بده يطلع، فبصير عندك شغف أكبر أنه لا يلا هالعقد تاني بخلص وبشوفها وبفرح فيها، بس تلاقيها قطعة جاهزة نسيتي كل شيء انت كنت فيه.
3: قديش تقريبا بياخد شغل هذا الفن؟ يعني كم ساعة؟ ما بعرف إذا هو يقاس بالساعات.
2: هلأ حسب القطعة، لما بتطلبي مني مرجوحة يعني بده شغل أسبوع كامل، غير لما باخد جزدان بده 4-5 ساعات بيكون خالص.
3: يعني حسب القطعة فعليا بتختلف.
2: حسب القطعة تماما.
3: حلو. طيب قلتي انه بلشتي هيك تنتقلي انه الافكار مو من على جوجل او بنترست او من على المواقع، لا انت عم تطلع بالافكار، كيف بتنتقلي من هي الفكرة اللي براسك لقطعة جاهزة؟ يعني
2: اول شيء الواسطة بيني وبين القطعة هي الورق والقياسات، يعني الرياضيات بتدخل كتير فيه لهذا. حلو. الفن لك تحسبي اطوال تكوني دقيقة فيها، تعرفي العرض والطول كيف بيتناسبوا. هاي القصص أول شي بترجميها على ورقة مخطط، وبعد منها بتقصي الخيوط، لأنه قصت الخيوط هون خلص أنتي بلشتي. الخيط اللي بينقص غلط هو للكب، فأنتي هدرتي مواد. هاي نقطة أساسية بفن المكرمية، أنه هو مو شي اعتباطي،
3: في حسابات.
2: تماما.
3: حلو. طيب اليوم بالمنافسة على السوشيال ميديا كتير كبيرة يمكن، وما بعرف إذا بمجال المكرمية فيها المنافسة الكبيرة مثل باقي المجالات، كيف قدرتي تثبتي حالك بكل هاي الضغوطات وهالعجقة اللي عم تصير؟
2: هلأ بفن المكرمية ما بتعتبريها منافسة قد ما هي شراكة، لأنه نحن كل حدا مختص بشغلة بيأبدع فيها أكتر من شغلة تاني. يعني في إلي أصدقاء بيأبدعوا بشغل الأكسسوريز اللي هو من المكرمية، بوقت من الأوقات أنا مالي خلق على القطعة الكتير كتير ناعمة، بشتغلها لما بيجيني طلب، أما الاختصاصي فيها لا هي.
3: حلو.
2: فنحن مندور القطع بين بعض.
3: يعني ممكن يعني يجي زبون تقولي له لا تواصل
2: طبعا
3: معي صفحة؟
2: أكيد.
3: قليل الأشخاص اللي هيك أصلا،
2: ما فينا أنه نحن نعرف كل شيء يعني، وما فيك تأبدعي بكل شيء، لما بتختصي بمجال بيطلع معك القطع غير تحف.
3: صحيح.
2: فوقتها بتبين البصمة تبعيتك، وقتها بيقولوا انه هي ايه شغل اقبال.
3: حلو، كتير حلو هذا الكلام، يعني يمكن رسالة لكل اللي عم يتابعونا اليوم انه نحن حاجة منافسة، عم نشوف كتير عن نت عم نتنافس وعم نتخانق، لا حلو الرزقة مكتوبة
2: أكيد.
3: بالأخير
2: ما حدا بياخد رزقة حدا.
3: صحيح. طيب إذا بدنا ننتقل لنحكي عن الأمور المالية، مثل ما قلتي فيه إذا الخيط انقطع غلط فهو راح هدر، قديش في هل المكرمية بحاجة لرأس مال كبير للواحد يبلش فيها؟
2: حاليا بحاجة لرأس مال كبير، لأنه في غلاء بسعر الخيط اللي هو المادة الأساسية والأولى والأخيرة. يعني عنا بسوريا معملين بيشتغلوا خيوط مكرمية، فتخيلي كم العدد الهائل اللي عم ياخد من عندهم، وهن خلص يعني كبر رأسهم
3: خلص، لأنه هن المحتكرين فعليا.
2: محتكرين نظامي. الخيوط الاستيراد ما أنا منافسة، لأنه هي جودتها عالية مزبوط، بس سعرها كمان أغلى. نحن القطعة لما عم نعرضها على زبون مثلا لنفرض ستارة عم قله 800,000، إنه مبلغ
3: صحيح،
2: هي متر بمترين، يعني إنه شو كلها خيطان بقلك.
3: صح. في بعض الزبائن
2: مو غلات إجرة إيدي، هي غلات المادة الأولية اللي عم أشتريها.
3: صحيح. بس هنا بالأخير بيشوفوا إنه هي خيوط فعلا،
2: هي خيوط، هي هاي الكلمة اللي بتقهر، أغلبيتهم بيشوفوا الشغل إنه شوية خيطان.
3: صح. بس هو أخذ وقت،
2: بس هو أخذ وقت وجهد.
3: كيف بتقدري أسعار القطع؟ هل في عرف بالسوق؟
2: هلأ 35% بتضربيها بالكلفة النهائية اللي حطيتيها، هذا أقل ربح. لما بيكون عم تبيعي لحدا هاوي لهي القطعة ورغبانة، هو من حاله بيقلك أنا ما فيني سعر ولا فيني قيمة، أعطيني أنت يعني تعبك جهدك قدي بدك وأوكي.
3: حلو. في أشخاص بيقدروا أنه فعلا هي المهنة أو الفن هو بياخد من وقتك، من جهدك، من عيونك، من صح. وقتك، يعني في تكاليف انت بتدفعيها، هي مو تكاليف مادية،
2: هي القعدة الطويلة، المفاصل، لما انت كل الوقت عم تشدي عقد، العزم هذا بالأعصاب. صح. هذا كله بيأثر، يعني التهاب عصب روسغي والتشنجات اللي بتجي هذا كله من وراء الشغل.
3: عم تعاني من هالقصص؟ سلامة قلبك يا رب وهيك الله يعطيك ألف عافية. كيف كان بالبداية راس مالك؟ كان كبير بوقتها ولا بلشت هيك؟
2: كان 300,000. بلش بأول جدارية معرف.
3: حلو.
2: أي جبت شوية خيوط وشوية خشبيات وخرز خشب وبلشت فيها.
3: يعني الأساسيات يمكن.
2: أساسيات القطعة بس إني شوف كيف بدها تطلع.
3: طيب اليوم بلش المشروع يصير مصدر دخل أساسي إليك ولا لسه بتعتبريه عم يكبر خطوة بخطوة؟
2: لا الحمد لله صار مصدر دخل وفتحت محل وصار لي يعني اسم الحمد لله.
3: هاي معلومة ما كنا بنعرفها انه صار في محل. برافو. بلش هيك يصير في زباين. احكي لنا عن تجربة المحل.
2: هلا خلص بيعرفوا بالمنطقة كلياتها ما في غير ايكا شوب للشغل اليدوي. كل شيء هاند ميد موجود عندي.
3: حلو.
2: فاول فكرة اللي بتطرق براسه انه بده قطعة مميزة خلينا نروح لعند إيكا شوب نشوف عندهم. فهذا الشيء عم يعطيني دافع لقدام كتير كبير إني ضلني عم أنتج شغلات مميزة.
3: ما شاء الله حولك. هل لما بلشتي كنتي متوقعة توصلي ليوم إنه تفتحي محل؟
2: كنت حاطة هدف وسعيت له الحمد لله وبمساندة كتير جهات. يعني الاتحاد العام للحرفيين قدم دعم كبير بمشاركاتي بالمعارض، معرض دمشق الدولي، معرض ناستكس، وزارة السياحة شاركت معها كمان بمعرض بالقلعة، قلعة دمشق. كانوا هدول كتير دافع قوي. مجلس كنائس الشرق الأوسط قدم لي كمان مبادرة بأنه يساعدني بمعدات تطور من شغلي. هذا كله ساعدني، كله خلاني أقدم لقدام. بس هن لو مو شايفين أنه عن جد في مجهود وتعب عم يترجم بقطع عم تطلع تحف ما كان
3: كل هالدعم.
2: تمام.
3: صحيح. هي النقطة اللي بدي أقول لك إياها إنه هن صح قدموا دعم بس بالمقابل كان في جهود كتير كبيرة عم تنحط منك، أنت عم تسعي وعم تحاولي يعني.
2: أكيد.
3: بالأخير هي هذا الدعم بتقدم لشخص عم يعطي عن جد من كل قلبه.
2: هلا بتمنى من كل حدا عنده فكرة ما يتراجع عنها ويقول إنه ما لح تزبط ما بيمشي حاله. أنت بلش بكل حب وبكل شغف وقدم أقصى جهد عندك ولح تلاقي نتيجة أكيد
3: إن شاء الله يا رب. هيك كل الأشخاص اللي عم يتابعونا اليوم بتكون هالحلقة رسالة لقلهم أنه خلص قوموا بلشوا ما بتعرفوا
2: إن شاء الله.
3: الحياة شو هيك بتفتح لكم فرص. حكينا قبل شوي عن دعم الجهات وقلنا أنه نحكي عن دعم العائلة والمحيط وصار الوقت لنحكي أكثر عن هالمحور. يمكن مشروعك فردي أنت لحالك بتعملي القطع وبتشتغليها ولكن المحيط يا بيكون داعم يا بيكون محبط. كيف كان محيط إقبال بفترة بداية المشروع؟
2: بالبداية وبالنهاية وبالوسط هو زوجي الداعم الأول لإلي.
3: حلو.
2: إيد بإيد ويسر لي كتير أمور، ينزل معي على المعارض، يشتغل لي الشغلات الصعبة. طبعاً إنه زوجتك فتحت مشروع خلص كل الشغل عليه، لا هو 3/4 الشغل عليه
3: ما شاء الله.
2: قص الخشب، تدبير المراجيح الحديد، هدول القصص كلياتها هو يتولى أموره يساعدني فيها. ما حسيت انه في عبء علي انه عندك بيت.

0: الأولاد هيك شو شعوره تجاه المشروع؟ بتحسي إنه في هيك نظرات فخر حب تجاه إنه ماما عندها هذا المشروع؟
1: هي كتير، حتى بوقت المعارض بينزلوا معي بيتناوبوا إنه بيشوفوا قديش هالإنجاز حلو، يعني بهذا العمر وعم يحضروا معارض وتكريمات وإنه عم يشوفوا العالم قديه عم تقدر هاي القطع المشغولة يدويا. يعني شافوا أجانب كيف تعاملوا معي، كيف بحكي معهم بلغاتهم، أنه ما في شيء صعب. صلة تواصل، تعارف على دائرة كتير كبيرة من المجتمع.
0: حتى هي رسالة لأولادك أنه مهما كانت فكرتكم لازم تبلشوا مشروعكم.
1: صح، وأنا معهم، يعني مو شرط الكل يطلع دكتور أو مهندس.
0: يعني وأخيرا في أم قالت هيك
1: لا مو ضروري
0: يعني ممكن يعمل أي مشروع ابنك، حتكوني داعمة لإله.
1: أي شيء هو شاطر فيه، أي شيء هو عنده استعداد يبذله مجهود وبيحبه.
0: حلو، إن شاء الله يا رب هيك بتشوفيهم عم يحققوا كل الإنجازات يا رب وبتفرح فيهم. هل بتتذكري موقف معين من عائلتك خلاك تحسي إنه إيه أنا لازم كمل، ما لازم أوقف؟ يمكن لأنه بتمرقوا هيك لحظات بتتعبي فيها، بتحسي إنه في مواقف من العائلة كانت داعمة؟
1: كتير أوقات لما بيقولوا لي نحن منفتخر فيك، إنه بكون وصلت لمرحلة من الشغل إنه بمرق بشي معرض ما بيكون نتيجته مرضية وراجع منه بخيبة أمل، بيطلعوا هيك على الصور، على العالم، تفاعلهم، أسئلتهم، بيقولوا لي إحنا كتير منفتخر فيكي.
0: حلو،
1: وين بدي أترك؟
0: لا أنا في عالم عم تدعمني. يعني ما شاء الله، حلوة هيك لما تكون العائلة داعمة، يعني مثل ما هنن عم يدعموكي هنن بيعرفوا إنه بيوم من الأيام حتكوني كمان أنت داعمة لإلهم.
1: الحمد لله بكل الوقت معهم
0: إن شاء الله يا رب. والله يخلي لك زوجك كمان، لأنه في رجل يا بيحبط
1: صح.
0: يا بكون يعني 100% داعم. الله يخليكم لبعض يا رب هيك كعائلة كلياتكم. حضرتك اليوم كمان مو بس صاحبة المشروع، انت يمكن اللي يعني بتساوي هي المكرمية، بتصوري الريلات، بتمنجي، كيف عم تقسمي هالأدوار؟ قديش عم يكون صعب انه انت مو بس بدك تطلعي الفكرة؟
1: صعب تكوني الايد اللي بتشتغل والبيج بوس اللي بيدير كل شيء، وبعدين ترجعي انت الهاوس كيبر اللي بينظف وبيقيم وبحطه وبيرتب بيروح كل الفوضى. هذا كتير بيعمل ضغط. بس مثل ما قلت لك، اهم شيء تطلع القطعه باعلى دقه. وقتها انا خلص بنسى كل شيء صار،
0: خلص بنشوف النتيجه.
1: هي النتيجه مبسوطين. ونظرات العميل بس ياخذ قطعته يستلمها انه لا طلعت اكثر ما انا متوقعت.
0: حلو.
1: انه بتاخذ العقل، حتى ببعت لهم الصور بتعجبهم
0: بس
1: لسه بس يستلموها انه لا حتى الصوره ظالمتها.
0: على الواقع دائما هي الفنون ما بتبين كثير
1: تفاصيلها، ابدا ما بتبين.
0: بتحسي هذا الشيء هيك بيظلمك بالتسويق على السوشيال ميديا؟
1: خصوصي انه الموبايل لسه ما له ايفون.
0: ان شاء الله يا رب بتقدري تجيبي هيك احسن كواليتي للتصوير
1: ان شاء الله.
0: مين في حدا بيساعدك بالتصوير؟
1: ابدا،
0: كمان
1: تسويق وتصوير وشغل المحل كله علي.
0: حلو، وبتحسي انه يعني عم يكون عبء زياده انه انت لازم تسوقي على السوشيال ميديا؟
1: هو عبء لانه الانستا خصوصا، يعني اللي هي مركز انتشار المشاريع، الى خوارزمياتها، يعني نهار ما قدرتي تنشري بينزل الريتش تبع الصفحه، بتبلش الفولورز تطير،
0: فلازم الاستمراريه.
1: فهي اصعب شيء، اصعب مرحله عم واجهها. إقبال الناظر، مشروعي إيكل المكرمية.
0: بدنا ننتقل هلأ لفقرة اسمها بكل صراحة. رح أسألك وبكل صراحة تجاوبيني على هالكم سؤال.
1: تفضل.
0: بصراحة، هل ممكن تشتغلي قطعة مالك مقتنعة فيها كتير بس لأنه الزبون طلبها على ذوقه؟ يعني بتمشي على ذوقك ولا على ذوق الزبون؟
1: صارت معي أكثر من مرة بمشي على ذوقه، بورجي القطعة كيف طلعت نتيجتها، بيدفع حقها، برجع بعمل واحدة على ذوقي.
0: على ذوقك وبتنشري هديك على السوشيال ميديا؟
1: إنه هي اختياره وهيك طلعت النتيجة وهي أنا اختياري ونتيجتي
0: وأنتوا قرروا بقى. كتير حلو. بصراحة، شاركينا لحظة من المشروع ما بتنسيها.
1: مرة شحنت قطعة وهي يعني حدا كتير

0: من الهاي كلاس وبس بدي اياها توصله لحتى لي اطمن عليها، ام كانت طريقه الشحن غلط. فحطيت انا ورق فوق القطع وهن كان عليهم طبقه غرة فلزقت. رجعت عدت الطلب من اول وجديد من دم ساكت وبعدت له اياها.
1: قد ايه صعب لانه في هدر مواد وفي فرحة كنتي مستنيتيها يعني.
0: تماما. وهي مو بس هدر مواد، هي هون انتي حطيتي على النقطة الفاصلة. اما في ثقة او ما في ثقة خلص. يعني يا بيكمل بيتعامل معك بيجيكي من وراء عملاء تانين او لا. فانا اضطريت عن جد اني ارجع عيد القطع.
1: حلو، بس كرمال ما اخسر هذا العميل.
0: في اسم.
1: حلو. بصراحة هل بتقارني حالك بغيرك على السوشيال ميديا؟
0: لا، ما في مجال للمقارنة. مو شوفت حال، بس قلت لك كل واحد إله لمسته، كل واحد مأبدع بشغلة. يعني هن أحسن مني بكتير شغلات، وأنا في مواضيع تانية لا شغلي أحسن منه. فما فيني أقول أنه لا أنا أحسن من الكل ومنتجي ما في مثله بالدنيا كلياتها. في كتير عالم بعجب بشغلهم بشكل فظيع، أنه عن جد مطلعين رسمات. يعني بطلت لوحة مكرمية، هي رسمة،
1: هي فن. يعني هيك بد يعني. والحلو أنه أنت من الأشخاص اللي بيعبروا للآخرين أنه أي القطعة حلوة. في ناس لا ما بيحبوا.
0: ما فيني ما عبر لهم، لأنه أنا بعازة هذا المعروف ينرد لي، أنه يجي حدا ويشوف شغلي ويقول لي أنت شغلك حلو.
1: حلو، كتير حلو. حلو هذا التفاهم بهذا المجال. يعني يمكن هي من النقاط اللي نحن كوننا من برا المجال ما بنعرف انه هيك بيصير.
0: هلا في نقاط، في عالم مثل ما انتي انه لا ما بتحب هذا الشيء، بس بلاقي انه صعب تكملي. يعني بتوصلي لمرحله انتي استنفذتي قوتك بهي المنافسه اللي بلا طعمه. اقبال الناظر، مشروعي ايكل المكرميه.
1: قبل ما نختم بدنا نوصل لفقرة اسمها صندوق القرارات. بهاي الفقرة رح أعطيكي موقف وتقليلي شو بتتصرفي بهاي الحالة.
0: أوكي.
1: في مفاجآت.
0: حلوين الفقرات.
1: بتفضلي تشتري معدات توفر وقتك ولا توفري المصاري وتكملي بالطريقة الحالية؟
0: لا، بفضل وفر واشتري معدات تطور من شغلي.
1: هل في معدات للمكرمية؟
0: لا، مو المعدات تبعية المكرمية، معدات للإضافات اللي بتنحط. مثلا قطعة بليكسي بتحطيها فوق الجدارية بتعطيها شكل ولمعة، وبتقدري ترسمي فيها آية قرآنية، عبرة، اسم بيحبه الزبون. هدول تفاصيل أنا ما فيني أعملهم بإيدي، إجباري بدي آلات،
1: بحاجة لآلات.
0: تماما.
1: حلو، إن شاء الله هيك يا رب مع المحل اللي فتحتيه تقدري تجيبي هاي الآلات لتصيري من المحل قادرة تعملي كل الفن.
0: هلأ أنا وصلت لها المرحلة.
1: ما شاء الله، عم تفاجئينا كل ما مشينا بالحلقة عم تفاجئينا. بحال وصلتي لاستقرار مادي والطلبات صارت كتير كبيرة إن شاء الله،
0: إن شاء الله،
1: بتجيبي أشخاص يساعدوكي ولا بتفضلي مشروعك تضلي أنت الفنانة والذوق من عندك
0: يتبقى؟ لا، أنا بحلم وطموحي يعني حاطته هدف لإلي أنه يصير عندي تيم
1: إن شاء الله،
0: يعني فريق كامل نشتغل كلنا إيد وحدة ونطلع طلبيات مثل ما قلتي. يعني نبطل أنه على قطعة تشتغليها مثلا بأسبوع بعشرة أيام لتاخدي نتيجتها. لا، طلبية يعني 100 قطعة، عندك 10 أشخاص أو 15 شخص، هدول كمان لسه فتحوا بيوتهم من هذا المشروع.
1: صح، بيعم الرزق على الجميع وقتها.
0: الحمد لله، إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. قبل ما نختم بدنا منك رسالة من القلب، من هون من وراء مايكروفون إذاعة دمشق، بس ما منعرف لمين بدك تقولي هالرسالة. يمكن لشخص دعمك، يمكن لحدا آمن فيكي، أو يمكن رسالة من نفسك لنفسك، خبرينا.
0: أنا بختار رسالة مني لكل حدا عنده فكرة أنه يدافع عنه ويستثمر فيه، لأنه اليوم نحن الذكاء الاصطناعي حل مكان كتير شغلات. فأنت تميز بأفكارك، بإبداعك اللي موجود جواتك، وآمن بحالك مثل ما أنا آمنت بحالي.
1: حلو، إقبال الناظر مؤسسة مشروع إيكا للمكرمية، كتير شكراً على هالحلقة الحلوة، على القصة الحلوة اللي خبرتينا إياها، وعلى الفن اللي عم تقدميه، على الإبداع والشغف اللي عم تحكي فيه عن مشروعك. شكراً
0: كتير لك.
1: شكراً لك، شرفتينا بإذاعة
0: مشروع. شكراً،
1: أهلا وسهلا. يمكن أجمل شيء بالمشاريع اليدوية أنه كل قطعة فيها حكاية صغيرة، وكل تفصيل فيها أخذ وقت وجهد وحب من صاحبها. وقصة إقبال اليوم بتذكرنا أنه المشروع مو ضروري يبلش بإمكانيات كبيرة، أحياناً ببلش بشغف بسيط وبإيدين آمنوا بالشغلة يلي عم يعملوها، ومع الوقت بيكبر وبيصير له اسمه وهويته وحكايته. ومن مشروعي بنتمنى كل التوفيق لكل شخص عم يبلش مشروعه، ولكل حدا عنده فكرة وعم يحاول يحولها لشي حقيقي. يمكن البداية تكون بسيطة، ويمكن الطريق أبداً ما يكون سهل، بس كل مشروع كبير كان بيوم من الأيام مجرد فكرة صغيرة وشخص آمن فيها. نلتقي الأسبوع القادم بحكاية ومشروع جديد من مشروعي. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. مشروعي.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

0: التمثيلية الإذاعية ضياء وبصائر.
1: تأليف نادين خليل.
0: المخرج المنفذ مهند ديب.
1: تمثيلية ضياء وبصائر من إخراج باسل يوسف.

0: أبو ضياء، سويت لك كاسة شاي خليك تدفى بهالبرد.
1: ما بدي.
0: أنا رح أشربك ياها بإيدي مشان ما تحرق حالك.
1: ما بدي أشرب شي.
0: شبك أبو ضياء، صار لك يومين ما أكلت شي ولا عم ترضى تشرب شي.
1: ومن وين بدي يكون إلي نفس أكل وإشرب وأنا قاعد بهالمخيم؟ فكرك يعني رح أدفى بكاسة شاي؟ لك لو شربتيني إبريق شاي رح ضلني بردان طالما أني تحت هالشادر، والبرد البرد رح يعشعش بجسمي وعظامي.
0: منقول الحمد لله على كل شيء، على القليلة في خيمة قاوينا.
1: الحمد لله ما اختلفنا، وأنا ما عم اتجبر، لا، بس أنا تعبت وحاسس إني مرتي وبنتي بردانين كمان ومو قادر ساوي له شي.
0: نحنا ما بدنا شي يا رجال، بكفينا إنك موجود معنا.
1: قصدك عادي عليكم مو هيك؟ فكرك يعني إذا أنا مكفوف وما بقدر شوف ما بقدر حس كمان؟
0: أبو ضياء ليش هالحكي هلأ؟
1: لأني صرت بلا لزمة، ما لي لزمة.
0: أبو ضياء وين رايح؟
1: تركيني.
0: طيب شلون بدك تطلع لوحدك بعدين مو سامع صوت المطار؟
1: سامع بس ماني شايف.
0: أبو ضياء وين رايح؟ دقيقة بروح معك. دقيقة
1: عم قلك تركيني.

0: تفضل.
1: مرحبا استاذ.
2: اهلين نور، شو خبريني شو في جديد؟
1: القائمة اكتملت، وبكرة بإذن الله منروح منزور المخيمات مشان نكمل مشروعنا.
2: برافو، هذا الكلام كتير حلو. أخوك خالد وينه؟
1: تعرفه أبو طوشة، بيكون عم يحلق بصير عم يقلع دراس.
2: تعرفي يا بنتي، بعد كل هالمآسي اللي مرقت فيها ومرقت فيها بلادنا، بيجي أوقات بيأس فيها الواحد وبقول لحاله شو بدنا نصلح لنصلح، ومنحس إنه نحن عم نرقد ورا مستحيل. بس وقت بتطلع وبشوف جيل هالشباب اللي مثلكم اللي عم يشتغلوا من قلبهم منشان يصلحوا كل هالخراب، بتفائل وبقول لسه الدنيا بخير.
1: البركة فيكن يا أستاذ، أنتوا الخير والبركة، بعدين أنتوا قدوتنا.
2: الله يرضى عليكم.
1: ما بدك تطلع معنا بكرة على المخيمات؟
2: لا لا، أنا رح كون ناطركن هون، بعدين أنا عندي ثقة فيكن كبيرة.
1: مثل ما بدك، يلا بالإذن أستاذ.
2: الله معكم.

0: أمي، ليش هيك الخيمة تعبت مي؟
1: ليش يعني؟ من المطر. تعي ساعديني حطي هالسطل هون، بلش يدلي.
0: يا الله، لسه الشتوية بأولها. أمي، ليش عم تبكي؟
1: تركي من إيدك وطلعي دوري على أبوكي.
0: ليش، وينه أبي؟
1: ما بعرف، مثل العادة تنكوت فيني وعصب علي وطلع، على أساس أنا ناقصني هزات بدن.
0: أمي، مزعلتي بشي؟
1: شي حلو والله. يلا كمان حطوها بظهري.
0: شو بكي أمي، ليش معصبة؟
1: لأنه كل ما دق الكوز بالجرة بتقلولي مزعلتي ومدري شو. ليش ما يكون هو مزعلني؟ لك ما بيكفينا كل شي صار فينا، فوق كل الصبر يلي عم أصبره بتجوا بتحطوا اللوم علي.
0: طيب خلص خلص أمي، طولي بالك. والله مو بقصدي، خلص حقك على راسي.
1: روحي يا أمي روحي، شوفي هلأ بيرجع مرضان، روحي أوام.
0: طيب أمي، طيب.

0: أبي أبي أبي أبي
1: شو جايب بهالمكان؟
0: شو عم تعمل هون؟ قوم معي أبي.
1: ما بدي.
0: الله يخليك قوم. قوم معي هلأ بتمرض.
1: خليني أمرض وموت. ترتاحوا مني.
0: هيك لك ماشي.
2: هيكي
0: لأقعد معك عشان ما أبتل بموي. وهي قاعدة يا أبو ضياء.
1: بتروحي قومي روحي على البيت ولا تعصبيني. ها
0: أو عصب شو يعني؟ شو رح يصير؟ أنت هيك هيك معصب على طول، كلها بهدلة وما كانت.
1: يا بنتي أنا مو ناقص جنانك.
0: فيني أفهم شبك أبي؟
1: دايق خلقي يموت وتعبان
0: وغيره
1: حاسس حالي تقيل، حاسس حالي عاني.
0: تتذكر أبي وأنا صغيرة وقت كنت أرجع من مدرستي أقول لك حاسة رفقاتي ما بيحبوني؟ كنت تقلي مو دائما الإحساس بيكون صح، أوقات بيكون وهم.
1: شو قصدك؟ أنا عم أتوهم يعني؟
0: طبعا عم تتوهم، يعني بعد كل شيء مرقنا فيه جاي تقول عن حالك عالي؟ ليش؟ بس لأنك كفيف أبي؟
1: هيك عم تقوليها وكأنه شغلة بسيطة؟
0: والله يا أبي بعرف إنه مو بسيطة، بس كمان مو آخر الدنيا، يعني أنت صح كفيف، بس في الأصم وفي الأبكام، في من ذوي الاحتياجات، وفي كتير غيرك وغيرك، وكله عايش وبده يتأقلم.
1: أنا لو كنت بقدر شوف، كنت عيشتكن أحسن من هيك، كنت قدرت أشتغل وجيب مصاري، كنت قدرت أرجع عمر بيتنا على القليلة.
0: مزبوط. نحن يمكن ما عنا بيت، بس الحمد لله عنا خيمة.
1: انت من وين بتجيبي كل هالقوة؟
0: منك انت يا تاج راسي.
1: مني انا؟
0: انسان مثلك انقصف بيته وتهجر منه بس لانه كان مع الثورة، حمل ولاده على كتافه ونزح ليحمي عيلته من ظلم النظام بحق الاهالي، فقد ناس غاليين وخسر اهله وراح رزقه ورجع لتحت الصفر ولساته عايش لهلأ. بالنسبة إلي هذا إنسان قوي.
1: أنت عم تواسيني.
0: أنا عم أقول الحقيقة، بعدين كل الناس بتعرف إني مثلك، كلامي دج وما بعرف صاير، واللي بقلبي على راس لساني.
1: دائما مشاغبة.
0: قوم معي يلا، ماما ناطرتنا بالبيت.
1: ما بدي، خليها مرتاحة مني اليوم.
0: عم تتدلل علي هلا؟ هي اللي بعتتني دور عليك.
1: عن جد؟
0: ايه، قال يعني ما بيعرف قديش مرته بتحبه.
1: أدبي يا بنت. طيب رح أقوم، بس مو من شاني، من شان انت ما تتبللي وتمرضي.
0: أبو ضياء بحب بشرة، ما رح يفرق الجو هون عن الخيمة.
1: كيف يعني؟
0: لأنه الخيمة عم تدلف مي، وتركت أم ضياء عم بتبربر وخلاقها واصل الراس من أخيرة.
1: ولي معناتها أكلناها.
0: بقى أقوم أحسن ما نتقلع أنا وياك من الخيمة بهالبرد.
1: يلا
0: هات إيدك أبي، أمشي شوي شوي مشان ما تلوي ثيابك بالطيب.

0: يا أم ضياء، أم ضياء.
1: أهلين أهلين أم حسان، تفضلي فوتي افطري معنا.
0: هلأ مو وقت الفطور، قومي شوفي مين إجا يزورنا بالمخيم.
1: مين يعني؟
0: جمعية الضياء الإنسانية للإغاثة والتنمية.
2: عجد خالتي أم حسان؟
0: لك إيه، من شوي شفتهم بالمخيم واصلين وعم يحكوا مع العالم.
1: إيه شو يعني؟ تعي فوتي افطري معنا تعي.
2: لا أمي، خالي أم حسان معها حق، جمعية الضياء جمعية إنسانية وبساعدوا ناس كتير بالتعاون مع جمعية بصائر الخيرية الكويتية.
0: وأنا تركت كل شي وإجيت لعندكم خص نص من شان تستفادوا.
1: بشو بدنا نستفاد؟
0: بالأول وينه أبو ضياء؟
1: جوا بالخيمة نايم.
0: أي فوتي فيقيه بسرعة، لأنه الموضوع بيخصه هو، وكيف لا وهو أبو ضياء.
1: والله ما عم أفهم عليكي.

0: مرحبا، يعطيكم العافيه.
1: اهلين اهلين وسهلين. اهلا وسهلا فيكم.
0: اهلين فيك عمو. عمو كلياتكم عايشين هون بهالمخيم؟
1: الله وكيلك يا استاذ، كلياتنا ومنقول الحمد لله.
2: ان شاء الله هالبلد رح ترجع تعمر وكله رح يرجع على بيته.
1: امين. الله يسمع منك يا بنتي، الله يسمع منك.
0: امين امين. لو سمحت عمو، ذكرني شو كان اسمك؟
1: محسوبك ابو الوليد.
0: والله والنعم منك.
1: منك يا ابني.
0: بصراحة عمو، نحن جايين نزور المخيم مشان هدف معين.
1: تفضل.
0: وبيهمنا نلاقي حدا بيعرف الناس اللي ساكنين هون.
1: وصلت يا عمي، وصلت. أنا بقدر بخدمة. فيك تقول إنه أنا هون أقدم واحد بالمخيم.
2: طيب عمو، بعد إذنك فينا نقعد ونحكي ونستفسر منك عن كم شغلة؟
1: طبعا طبعا، تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا، تفضلوا.
2: الله يخليك عمو، شكرا كتير.
1: أهلا وسهلا.
2: يلا خالد، يلا.
0: يلا يلا.

0: يا أبو ضياء، أنت لا أول واحد ولا آخر واحد. بعدين عم يقولوا هي القرية كتير حلوة.
1: لا ما بدي.
0: يا أبو ضياء لا تعند، روح شوف الجماعة بلكي بتستفيد عن جد.
1: يا عيني وأنا ما بدي استفيد.
2: أبي نحن مو خسرانين شي؟
1: إذا كل هالقد متضايقين مني وبدكن ياني روح، قولوا أنا بروح لحالي.
2: شو هالحكي أبي؟ أصلا حتى لو رحت نحن ما بنتركك.
1: وأنا ما بدي روح، شو الشغلة بالزور يعني؟
0: هلأ اسمعوا على هالسمعة، في واحد بصحله يروح يسكن بغير هالمخيم وبيقول لا.
1: أنت مو عرفانة شي، بقى لو سمحتي خليكي على جنب.
0: إيه بتأمر. وها هاي سكتنا، وقلك علي ما عاد اتدخل بشي بنوب. ضياء لوين رايحة؟ رايحة شم شوية هوا لأني رح أطق، رح أختنق. اف يا
3: طيب استني جاي معك.
4: أبو ضياء، يا أبو ضياء.
2: هذا صوت عمي أبو وليد.
1: تفضل تفضل.
4: شلونك يا أبو ضياء؟
1: الحمد لله.
4: بعد إذنك عازمك لعندي على الخيمة.
1: وشو المناسبة؟
4: في حديث حابب أحكيه أنا وياك.
1: والله ما بعرف.
2: قوم أبي قوم، أنا بروح معك. يلا أنا بساعدك.
1: يلا
2: يلا
1: تعال.
2: يلا

0: تفضل ارتاح عمي أبو ضياء. تفضل.
1: شكرا
0: عمي أبو ضياء.
1: نعم.
0: نحن من جمعية الضياء الإنسانية للإغاثة والتنمية.
1: نعم.
0: ومساهمين بقرية اسمها قرية نور. هاي القرية مخصصة للمكفوفين. نحن تعاوننا مع جمعية قصائر الخيرية من الكويت الشقيق لبناء هاي القرية. وعم ناخد المكفوفين اللي فقدوا بيوتهم بسبب قصف النظام وعاشوا بالمخيم. يعني مشان نأمن لهم سكن بديل وآمن.
2: طبعا هذا السكن رح يكون نموذجي ورح يأمن خدماتكم ويطور تأهيلكم.
3: حلو كتير.
4: بصراحة عنا بالمخيم في عنا كم أخ من المكفوفين بيقدروا يستفادوا من هيك خدمة، بس على الأكيد أخونا أبو ضياء كبيرنا ولازم يكون هو القدوة.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. عمو القرية عبارة عن 27 دنم محاطة بسور كبير لتأمين الحماية قدر الإمكان. فيها تقريبا يعني 182 شقة سكنية مخدمة.
1: ما شاء الله.
0: إيه ما شاء الله. وعدد المستفيدين منها لحد هاي اللحظة بفوق 250 مكفوف.
4: والله شيء ظريف. يا ريت تقدروا تعملوا هيك شيء قرية تاني إلنا. إلنا كلنا هون نحن تبعون المخيم، بركي بنخلص من هالتعتير.
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا عمو. إن شاء الله كل السوريين بيرجعوا على بيوتهم بيعمروها وبترجع هالبلد بتعمر بناس الطيبين.
4: آمين آمين. الله يسمع منك يا بنتي.
3: طيب يا أنسي بعد إذنك، يعني نحن فينا ننتقل مع أبي ما هيك؟
2: طبعا شيء أكيد. هاي الشقة السكنية تستوعب عائلات من 5 لـ7 أشخاص، وأكيد ما رح نخلي حدا يفترق عن عيلته.
0: أكيد. وأنا وأختي نور والكادر اللي برا كلياتنا جايين مشان نسجل البيانات وننقل المكفوفين وعائلاتهم على هاي القرية.
5: ما بدي.
4: شو؟
3: ليش أبي؟
5: أنا مبسوط هون وما بدي روح لمكان تاني.
4: اسمعوا هالحكي، في حدا بيصح له ينتقل من خيمة حريق بالصيف وغريق بالشتاء وبيسكن ببيت له سقف وحيطان وبيقول لا؟
5: شو بدي روح ساوي هنيك؟ شو بدك مننا؟ بدكن تحطونا لحالنا وتعزلونا عن العالم؟
4: شو ها؟
0: يا نور احكي كلمة.
2: عفوا عفوا عمو، بس انت فهمان الموضوع غلط.
5: انا فهمان كل شيء ومن هون ماني طالع.
0: طيب عمو طيب، مثل ما بدك. يعني اكيد نحنا ما منغصب حدا، نحنا بس حبينا نساعد.
5: مشكور سيدنا.
0: طيب ماشي عمو ماشي.

0: بس أخونا أبو ضياء شوي حساس ووضعه صعب.
1: طيب عمو، فيني أعرف شو قصته؟
0: أبو ضياء كان زلمي أبضاي وعنده بيت وسيارة وحالته مقتدرة، وعنده ولدين ضياء وبنته هاي اللي معه بتول. المسكين بيوم وليلة تغير كل وضعه.
1: ليش شو صار؟
0: من 10 سنين بلش القصف على حارتهم، ومثله مثل كل واحد حمل أولاده وطلع هو ومرته من الحارة بالأواعي اللي لابسينهم.
2: يعني عمه هو ما كان كفيف؟
0: كانت صحته منيحة تمام التمام، وكان كل ذنبه أنه وقف مع الحق ومع الثورة.
1: ايه وبعدين؟
0: طبعا حارتهم صارت على الأرض، وبيته ما ضل فيه ولا عمود واقف، والسيارة صارت كومة حديد، وخسر كل شي بيملكه بلحظة.
2: يا ربي دخيلك.
0: هون تدين مصاري وقرر انه يطلع برات البلد، لانه ما ضل له شي المسكين.
2: ايوه
0: قام هن ورايحين اخذوا له ابنه ضياء.
2: يا لطيف.
0: وحبسوه وما عاد عرف وين اراضيه.
1: يا حرام.
0: وبعد فترة دري انه ابنه مات بالمعتقل، ومن ساعتها فات ابو ضياء بحالة اكتئاب.
1: والله الحق معه، بالنهاية كل هالخسارات بتتعوض، بس خسارة الضنا مو سهلة أبدا.
0: أكيد.
2: أي والله يا أختي. طيب عمو هو شلون فقد بصره؟
0: المسكين تكاثرت عليه ديون، وصار يشتغل أي شيء من شان يأمن لقمة العيش لمرته ولبنته، وصار يشتغل عند حداد، وهنيك صار معه الحادث وفقد بصره.
2: يا حرام.
1: والله قصته بتزعل.
0: وهيك أبو ضياء مع الأيام رجع مفلس وفاقد ابنه، وخسران كل يلي فوقه ويلي تحته، ما بقى له بيت، والله سبحانه وتعالى قدر أنه يجي يسكن بهون بهالمخيم.
2: أيوه سيدي، الله يصبر قلبه ويفرج عليه.
0: آمين.
2: نور يلا أختي أمي خلينا نمشي.
1: لا خالد، ما رح أرجع ولا رح روح لمطرح.
2: شو هالحكي هاد؟
1: ما رح أرجع إلا رجلي على رجل عمو أبو ضياء.
2: بس يا أختي هيك ما بيمشي الحال، نحن حاولنا معه، عملنا كل جهدنا، بس هو رافض.
1: وأنا رح أقنعه.
2: أيوة شلون بقى؟

0: أبي هاي صحن اللبنه على يمينك والخبز على يسارك، وإذا بدك كاسة شاي اللي أنا بناولك الكاسة.
1: شكرا بابا.
2: أبو ضياء إجانا ضيوف.
0: مين هالضيوف اللي جايين بهالوقت؟
3: مرحبا عمو.
1: مين؟
0: أبي هاي الصبية نور ومع الأستاذ خالد من جمعية الضياء.
4: مرحبا عمو.
5: أهلين وسهلين.
4: نحن أسفين، نعتذر أنه أجينا هيك بلا أحم ولا دستور.
0: أهلين أهلين، تفضلوا
2: تفضلوا كلوا معنا.
4: صحتين وهنا خالي.
3: والله أنا ما بقول لا، حاكم كتير جوعاني وبحب أني شارككم الأكل، طبعا بعد إذن عمو أبو ضياء.
5: ولو، تفضلوا يا بنتي. أهلا وسهلا.
2: لا تواخذونا يا جماعة، يعني ما في شي من قيمتكم، بس هذا الموجود.
3: لا تقولي هيك خالي، يكتر خيرك. يا سلام، عن جد هاللبنة كتير طيبة.
0: هاي أمي بساويتها.
2: حبيبتي إذا عجبتك رح أعبي لك بعلبة تاخديهم معك.
3: والله أنا ما بقول لا.
2: صحتين، أهلا وسهلا.
5: أنت يا ابني ما بدك تمالحنا؟
3: تعال أخي تعال، صدقني ما رح تندم.
4: بصراحة يا جماعة أنا ماني جوعان، بس خلص رح أكل لقمة كرمال الخبز والملح. هاي يا سلام.
3: كتير طيبين.
4: اي والله
5: الحمد لله انا اشبعت.
0: بس لسه ما اكلت شيبي.
5: راح اطلع لبرا شوي.
3: عمو ابو ضياء فيني رافقك؟
5: تفضلي.

0: يا أنسي.
1: نور، أنا اسمي نور، وفيك تنادي لي يا بنتي.
0: من وين لوين لا تكوني بنت واحد مثلي؟
1: أنا بتشرف أني أكون بنت لحضرتك.
0: هلا أنتي ليش مصر علي؟ في 100 واحد إذا مو أكتر بحاجة الخدمات اللي عم تعرضيها،
1: وإن شاء الله كله بيستفاد. بس أنا حبيتك وما بدي أتركك.
0: ليش؟ بس فهميني ليش.
1: لأنك ذكرتني ببابا.
0: الله يخلي لك يا
1: بابا. متوفي.
0: أنا آسف. الله يرحمه.
1: بابا توفى بطلقة قناص. كنت أنا وياه بالحارة عم نجيب أغراض لأمي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: بتصدق عمو؟ مع أنه القصة صار لسنين طويلة، بس أنا لحد هلأ كل ما بتطلع بعكاستو ببكي.
0: عكاستو؟
1: بابا كان كفيف. يا ريت لساته عايش وأحمله على ظهري وأقعد خدامي تحت رجلي بس لحتى أسمع صوته وحس بحنانه.
0: البركة فيك يا بنتي وأخوك، وبإذن الله أبوك رح يكون راضيان عليكم بأبره.
1: مرقت علينا أيام صعبة كتير، بس نحن ما استسلمنا. درست وتخرجت وقررت أني أتطوع مشان أقدر ساعد الناس، الناس الطيبة اللي مثلك.
0: حقيقة أنت بنت قوية.
1: نحن منستمد قوتنا منكم.
0: لك شو بدك مني؟
1: بدي تسمعني.
0: ليكني عم اسمعك.
1: بدي تسمعني بقلبك مثل ما هلأ حسيت فيني وشفتني بقلبك. بدي توثق فيني مثل ما بتوثق بهالعكازي. بدي تستند علي مثل ما بتستند على بنتك بتول. صدقني صدقني يا عمو، ما رح تندم. انت يمكن ما تقدر تشوف القرية بعيونك، بس على الأكيد رح تحس فيها بقلبك. بقى شو قلت؟

0: تفضل ابني، هي كاسة شاي.
1: يسلم ايديك يا خالتي.
0: اهلا وسهلا.
1: لا تواخذونا، بس نور لحوحة شوي، قلت لها خلينا نرجع بلا ما نضغط على عمه وبضياء. بس اختي عنيدة شو اعمل؟
0: يعني ما بتعرف، بلكي قدرت تقنعه.
1: بصراحة في العم ابو الوليد حكالنا قصتكم، ونحن تعاطفنا معكم وحابين انه نساعد لا اكتر ولا اقل.
0: ابي بتفهم هالشي، بس هو فايت بحالة اكتئاب وبياخد حذره من كل شي. صدقني يا ابني، صدقني هو ما كان هيك، بس كل يوم عم تسوق حالته وعم يفكر حاله عالي علينا، مع انه عليم الله مستعد يكون عيونه يلي بيشوف فيهم ولا شوفه زعلان او مقهور.
1: طولي بالك خالتي، طولي بالك، ان شاء الله هلا اختي نور بتقدر تقنعه. انسه بتول؟
2: نعم.
1: حضرتك مكمله تعليمك؟
2: ايه، انا دارسه ادب عربي.
1: حلو كتير، برافو عليكي.
0: بتول الله يرضى عليها من يوم يومها شاطره وذكيه، بالرغم من الظروف الصعبه يلي قطعنا فيها، بس ما استسلمت واختارت تكمل دراستها. بس يعني شوفت عينك بهالخيمة، ما منقدر نعلق أي شهادة لأنه ما فيها حيط.
1: اي والله اي والله،
3: إن شاء الله ما نكون تأخرنا عليكم.
1: وصلوا.
0: أبو ضياء أنت منيح؟
3: عمو أبو ضياء منيح كتير، وبده يقلكن شغلي.
4: بدي قلكن جهزوا حالكن من شان ننتقل للقرية.
3: عن جد؟
1: يا سلام.
3: وأخيرا أبي، وأخيرا مبروك، مبروك أمي.
0: إيه والله.

0: تفضلوا. وهي وصلنا.
1: شف
0: ما شاء الله، والله شي حلو. هدول البيوت اللي رح نسكن فيهم؟
1: تماما، هدول هم رح يتخصص لكم بيت على عتق.
0: والله ما نمسك. والبيت دخلك فيه مي؟
1: ايه خالتي، في كهربا كمان.
2: يعني بيت بيت يعني حيطان وسقف وبواب.
1: هلا بتشوفي كل شي بعينك.
0: شو عمو مرتاح؟
3: مرتاح، بس انا ما فيني اعبر مثلكم لاني ما بقدر شوف مثلكم.
1: يا عمو بهذا المكان ما في داعي انك تشوف بعيونك، بس صدقني رح تقدر تتعرف على كل شيء.
0: معناتها خلينا نمشي.
1: يلا
0: على البيت. بالاول بدي اعرفكم على الاستاذ ابو نورس.
2: ومين هذا الاستاذ ابو نورس؟
1: هلا بعد شوي بتتعرفوا عليه.

0: تفضل
1: تفضل عمو. تفضل
2: تفضل. مرحبا استاذ.
0: اهلين نو.
3: مرحبا استاذ.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين خالد. الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك يا رب. من عرفك استاذ العام ابو ضياء رجال طيب ومن السكان الجداد، رح يشاركنا السكن بقريه النور.
0: اهلا وسهلا فيكم. تفضلوا تفضلوا.
1: تفضل عمو ارتاح. تفضل.

0: عمو أبو ضياء، بدي منك تبلش تركز معي. هاي الأرض يلي عم تمشي عليها هي أرض مرصوفة بالإنترلوك، مشان يسهل عليك وعلى المكفوفين المشي.
1: يا بنتي، يلي كان عم يمشي بالمخيمات على بحص ورمل وحجار رح يحس حاله هلأ عم يمشي على بلاط.
0: مو بس هيك، عطيني إيدك لشوف. ليك عمو، ليك ملمس الحيطان
1: عليها نقوش ما؟
0: تماماً، هاي النقوش رح تخليك تميز كل بيت وكل مرفق.
1: ليش في مرافق عمي؟
0: طبعاً، في ملعب وفي حديقة وفي بيوت وفي مدرسة وفي جامع كمان.
1: جامع؟ عن جد؟
0: عمو، انت دارس؟
1: لا الصراحة، يعني دوبني بفك الحرف.
0: كتير منيح
1: اني دوبني بفك الحرف؟
0: لا ما هيك قصدت. بس بالجامع منعمل دورات محو أمية، فيك تشارك فيها.
1: والمدرسة؟
0: المدرسة مشان الأولاد تكمل تعليمها، كمان منعمل دورات تعليم لغة برايل.
1: هاللغة الخاصة بالمكفوفين مو هيك؟
0: تماما، إذا تعلمتها تسهل عليك الحياة. وهي مو خاصة بالمكفوفين بس، كمان الأولاد والأهل إذا تعلموها رح يساعدوكن كتير.
1: بصراحة أنا ماني مصدق.
0: لحد هون بكفي اليوم، خليني أخدك على البيت ودلك على الطريق وشلون تقدر تميز بيتك عن باقي البيوت. شو رأيك؟
1: أنا جاهز.
0: تفضل عمو، تفضل.
1: يلا
0: من هون.
1: تفضل.

0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. حنفية مي ومطبخ.
1: ايه خالتي، ايه أدوات المطبخ الأساسية كلها موجودة.
0: ايه الحمد لله.
1: وهذا البيت غرفتين ومنافعون، يعني على قدكم. طبعا في بيوت أكبر بس بتكون مخصصة للعائلات الأكبر.
2: بالعكس أنا شايفته قصر.
1: البيوت هون مصممة لتأمن راحتكم. بعدين في مهندسين وفي كادر فني على طول موجودين وفاعلين الخير كتار، وبإذن الله ما رح ينقصكم شيء.
0: الله يزيكم الخير.
1: الله يسلمك. صحيح، شو بدي لكم، بعد بيتين من هون في حديقة عامة، يعني فيها شوية مقاعد وفي ألعاب خاصة للأولاد، يعني إذا بتحبوا تطلعوا وتتمشوا الصبح وتشموا هوا.
2: بس لو سمحت أستاذ بدي أسألك سؤال.
1: تفضلي.
2: برا شفت في ملعب، هذا ملعب شو؟
1: هذا ملعب خاص للمكفوفين.
0: عفوا بس شلون؟
1: هذا ملعب كرة الجرس. هي لعبة خاصة فيهم، يعني كمان هنن بحاجة نشاط بدني وترفيه عن النفس.
2: الفكرة رائعة وأكثر من رائعة، وبصراحة الشيء اللي عم شوفه فعلا نموذجي.
0: مرحبا يا جماعة.
3: يا أهلا.
0: أبو ضياء تعال تعال. وأخيرا صار في عنا بيت. عمو أبو ضياء كان عم يميز البيت، كان عم يحفظ بيته.
1: أبظن أنكم تعبانين هلأ وبحاجة للراحة. تفضلي خالتي مضياء، هي مفتاح البيت.
0: يسلموا.
1: الله يسلمك، وبكره ان شاء الله منشوفكن، واذا بينقصكن اي شيء نحن موجودين.
0: يكتر خيركن.
4: يلا بالاذن منكن.
0: مع السلامه. الله معك.

0: أمي شو عم تساوي؟
1: عم جهز الفطور.
0: طيب ليش هيك فاتحة الشبابيك؟
2: يو ليش أنا صدقت إمتى صار عنا بيت وقلو الشبابيك؟
0: طيب وينو أبي؟
2: طلع من الصبح.
0: تركتيه يطلع لحاله يا أمي؟
2: إيه خليه يطلع ويتعلم. شفتي كل هالناس برا بتمشي لحالة من دون معين لأن كل شي مجهز وآمن.
0: بتعرفي أمي أنا لحد هلأ مو مصدق أنه أبي وافق يترك المخيم.
2: لا تصدقي يا بنتي أنه في إنسان ممكن يحس بالأمان وهو تحت خيمة.
0: لكن ليش ما كان يغضب الأول؟
2: لأنه خايف.
0: خايف يسكن ببيت.
2: الإنسان بس يمر بصعوبات كبيرة بحياته ويتعرض لخزلان متكرر ما بيعود يوثق بشي، بصير يخاف من أي شي حتى ولو كان بسيط.
0: إليكك أنت تعرضتي للخزلان مثل أبي وليكك ما بتخافي؟
2: مين قالك أني ما بخاف؟
0: أنت خايفة أمي؟
2: بكون كذابة إذا قلتلك لا، بس أنا بخبي اللي بقلبي.
0: ليش بقى؟
2: مشان نقدر نكمل يا أمي. واحد بيناتنا لازم يكون قوي ومبادر لحتى يقدر يكمل للآخر.
0: معك حق مزبوط.
3: عليم الله وقت مات أخوكي حسيت في شقفة من قلبي ماتت. كرهت الدنيا ويأست وقلت خلاص هي هي النهاية، هي الدنيا ما عاد بدي إياها.
0: عم شو صار أمي؟
2: فكرت فيكي
3: كمان انتي بنتي وشقفة من قلبي. صرت اقول لحالي لمين بدي اترك هالبنت؟ شلون بدها تربى ونحن مارقين بهيك ظروف؟
0: بصراحة امي انا ما بقدر اتخيل الحياة بدونك انتي وابي.
3: ابوكي الله يعينه انظلم كتير.
0: امي بوعدك اني رح حاول اعمل كل شي بقدر عليه مشان تكونوا مبسوطين.
3: ان شاء الله يا امي ان شاء الله. صحيح شو رأيك تقومي تتحممي؟
0: حمام مي سخنة وحمام نظامي وصابون وهيك أمي.
3: لكن يلا قومي يلا.
0: الحمد لله يا رب الحمد لله.

0: تفضل.
1: صباح الخير استاذ.
0: صباح الخيرات. اهلين خالي، تفضل فوت.
1: هاي قائمة بالعائلات الجديدة اللي اجوا سكنوا بالقرية، تفضل.
0: الله يعطيك العافية. سلمتهم البيوت وامورهم تمام؟
1: الحمد لله، كلهم ناموا ببيوتهم الجديدة، مرتاحين وقريرين الاعين.
0: الله يا سلام عليك، الحمد لله. شو وين نور؟
1: والله يا استاذ نور من الصبح فائت وراحت مع العم ابو ضياء.
0: مع ابو ضياء؟ شو قصته معه؟
1: قال يا سيدي ذكرها بالمرحوم ابي وحابة انها تدعمه قد ما فيها.
0: نور بنت كدعة وما بنخاف عليها، واكيد الى نظرتها.
1: استاذ بدي اخذ رايك بموضوع.
0: ايه تفضل.
1: بنته للعم ابو ضياء اسمها بتول، تذكرتها؟
0: شبه
1: استاذ البنت متخرجة ادب عربي وشطورة وباين عليها ذكية.
0: قصدك انه نخليها تعلم بالمدارس؟
1: يعني هيك شي، اكيد رح تكون مبسوطة بالشغل، هيك بتملي وقتها وبتفيد الطلاب.
0: ممتاز، اقتراح موفق. بعت لي وراها خليني احكي معها واخدها على المدرسة
1: فورا استاذ.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.

0: عمو سمعان صوت الولاد شو مبسوطين؟
1: لك إذا أنا مبسوط بقى شلون هني؟
0: ولسه يوم عن يوم رح تتعود على المكان ورح تحبه أكتر وأكتر.
1: بس لو كنت بقدر أشتغل شيء.
0: حابب تشتغل عمو؟
1: يا ريت بشتغل أي شيء، المهم ملي وقتي، بس بعرف إني ما رح أقدر.
0: لا، من هون ورايح ما في ما بقدر، بالحياة ما في شيء مستحيل.
1: شو قصديك؟
0: بالقرية في سوق.
1: سوق؟
0: ايه، سوق بيخدم القرية كلها، يعني محل سمانة، محل خضرة، محل موبايلات وهيك.
1: يعني تقصدي انه بقدر اشتغل بمحل؟ يعني
0: طبعا بتقدر، بس انت قلي شو بتحب تشتغل مشان لاقي لك محل مناسب لمشروعك، قد ما كان المشروع صغير.
1: بس لحظة، وقفي، أنا شلون بدي أفتح محل وأنا مكفوف؟
0: وين المشكلة؟ عمو أنت بتقدر، وإذا احتجت لمساعدة فهي بتول موجودة.
1: بتعرفي أني معصب من حالي؟
0: لا لا لا، خير، ليش؟
1: يعني ما بعرف على شو كنت معنيد وما بدي أترك المخيم، ما بعرف من شو كنت خايف.
0: المهم أنك ما استسلمت، صح؟

0: يعني وين راحوا وتركوني؟ والله بلشت ملف يا
1: أمي أمي أمي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، لك شو بتنقستيني؟ شوفي
1: أمي، رح أشتغل، رح أشتغل يا أمي.
0: تشتغلي؟ بشو؟
1: بالمدرسة معلمة.
0: شو؟
1: بعتولي خبر ورحت مع الأستاذ أبو نوراس ورجعني المدرسة والطلاب.
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله.
1: ماني مصدقة يا أمي، كتير كتير مبسوطة وحاسة إنه حياتنا رح تتغير للأحسن.
0: بتول؟
1: إيه أمي.
0: شفتي أبوكي شي؟
1: ليش لسه ما رجع؟
0: لا، معقول يكون ضايع؟
1: شو ضايع ما ضايع أمي، شو ولد صغير؟
0: بتول، أنا بلش ينشغل بالي، لكان وينه لهلا؟
1: طيب، أنا رح أقوم دور عليه.
0: استني، بروح معك، قومي.

0: أبو ضياء، وينك أنت؟
1: انشغل بالنا عليك أبي.
2: شبكون شبكون، ليش خايفين؟ ليكن والله ما هربت.
0: لكان وينك من الصبح؟ وليش راجع لحالك؟ بلكي خربطت بالبيت.
2: لا تخافي، ما راح خربت، حفظت البيت وطريق البيت، ولسه راح احفظ كل شبر بهالقرية.
1: أبي أدريت إني راح صير درس بالمدرسة؟
2: بالله عجد؟ إيه مو خبرية والله.
0: يو فوق ما تنبسط له للبنت جاية إلا مو خبرية؟
2: لأن كان بدي إياها تساعدني بشغل الدكانة.
1: دكانة؟
2: إيه راح أفتح دكاني بالسوق هنيك وراح صير أشتغل.
1: سمعاني أمي، سمعاني. قلت لك كل شي راح يصير منيح.
0: يا رب الحمد
2: لله. تعرفوا أنا أول مرة اليوم بحسد حالي إني كفيف. أنا هون صرت شوف بقلبي وما عدت بحاجة لعيوني لحتى شوف فيهون.
1: صدقوا لما حطوا شعار نعمل لمن لا يرانا من أجل من يرانا.
2: نعمل لمن لا يرانا من أجل من يرانا.
3: نعمل لمن لا يرانا من أجل من يرانا.
4: كنتم مع التمثيلية الإذاعية ضياء وبصائر، مع تحيات نادين خليل، في التأليف
5: وأسرة الإخراج مهند ديب وباسل يوسف.

0: صاح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.